0: كثيرة ويكون لحمها قليل وقيمتها قليلة. فإذا الأضحية وكذلك العقيقة هذه شروط. الجذع من الضأن ما لها كم؟ 6 أشهر. والثني من الإبل ما له ومن البقر 2 سنين. ومن الماعز 1 سنة. ولهذا الصحابي الذي ذبح قبل الصلاة قبل صلاة العيد وأراد أن يهدي ويتصدق من لحمها ويهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل ماذا؟ الصدقة، وإنما يأخذ ماذا؟ الهدية. نية ماذا؟ طيبة ولا مو طيبة؟ الصحابي جدا طيبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ردها. لماذا؟ لأن من السنة بل الواجب أن تذبح متى؟ بعد الصلاة أم قبل الصلاة؟ بعد الصلاة. فقال الصحابي: يا رسول الله، ليس عندي إلا جذع، خلاص ما عندي غيرها إلا ماذا؟ إلا جذع. والجذع هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنها تجوز لك، تحل لك فقط وليس لغيرك. لماذا؟ أليس هنا الجذع من الضأن 6 أشهر؟ لأن الجذع التي عنده من الضأن أم من الغنم؟ من الغنم. ومن الغنم لابد أن تكون ثني. فهذا هو، فذبحها ولا تحل أو لا تكون لا يكون هذا العمر لغيره، إنما هو استثناء لمن؟ لهذا الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن تذبح الأضاحي متى؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة وأول ما يبدأ، بل إن من السنة أن يأكل أول ما يأكل منها يوم العيد، أول ما يأكل منها يوم العيد بعد الصلاة. فالمرء يذبح بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق. نعم.
1: قال رحمه الله:
0: وحكم الأضحية، حكم الأضحية سنة مؤكدة. هناك من قال واجب، لكن الراجح والذي عليه الأدلة هو سنة مؤكدة، والأدلة كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. من يستنبط لي أين السنة في الحديث؟ تفضل الشيخ. إذا أراد، أحسنت. إذن رجع إلى ماذا؟ إلى الشخص الذي يريد. قال: إذا أراد، يعني الأمر لو كان بالوجوب يقال له إذا أراد، أم لابد أن يعمل ويفعل؟ إذن هنا قال: إذا أراد، إذا أراد. فهنا جعل الأضحية مردودة إلى إرادة المسلم، فتح الله عليه وزادك الله من فضله. نعم. وهي على الرجل، وهي على الرجل وعلى أهل بيته. الأضحية على الرجل وعلى أهل بيته، وكذلك على المرأة وعلى أهل بيتها. إن لم يكن في البيت رجل فإنها تكون على المرأة إذا أرادت، وعلى أهل بيتها. وشروط صحة الأضحية: أن تكون من بهيمة الأنعام. طبعا على أنها سنة مؤكدة، ورد على أن الخلفاء أبو بكر وعمر كانوا لا يضحون. لماذا؟ ليبينوا للناس أنها ليست واجبة، وهذا يفعله أهل العلم. لأن بعض الناس أو عوام الناس إذا رأوا أن الناس يفعلون السنة باستمرار اعتقدوا أنها ماذا؟ واجبة. فورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان لا يضحي، ليس على الإطلاق، لكن ورد هكذا أنه كان لا يضحي ليبين للناس أنها ليست بواجبة. بل ورد، وأعتقد أنه في مصنف عبد الرزاق، عن بلال رضي الله عنه أنه ضحى بديك. طبعا هل يسن تضحية بالديك؟ لا، ليس المقصود به الأضحية هذا، ولكن المقصود ليبين للناس أني لم أذبح أضحية، ليبين للناس أنها ماذا؟ سنة. ونعرفها هنا الآن أنها ماذا؟ أنها سنة.

0: كذلك هناك فائدة في الحديث، وأعتقد أنه الصحابي إن لم أكن واهم أبو بردة هو الذي ذبح قبل الصلاة. هنا فائدة، العبادات ليست بالعاطفة وليست بالنية، النية الطيبة أو إني أنوي بها خيرا، لا، العبادات لابد من الاتباع. هذا الصحابي رضي الله عنه ذبح قبل الصلاة ونيته ماذا؟ طيب، يريد أن يتصدق ويهدي للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ردها، إنما هي صدقة من الصدقات. فالعبادات ليست بالعاطفة، العبادات لابد أن تكون بماذا؟ بالاتباع، لابد أن توافق الدليل، لابد أن توافق أمر الله عز وجل وتوافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يأتي شخص ويقول والله أنا عملت هذا العمل للخير، هل تراني على شر؟ لا، لا نراك على شر، لكن نراك على خلاف السنة. ولهذا الرجل الذي كان يصلي بعد الفجر، فقال له أحد السلف، قال أي يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، لأنه هنا في أمر نهي عن عدم الصلاة. فلهذا وجب علينا الاتباع للدليل، الاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع لأمر الله عز وجل قبل ذلك. فالعبادات لها من الشروط الإخلاص وماذا؟ والمتابعة. أما الإخلاص فهو في قلبك، لا نعرف هل هذا العمل لله أم لا، لأن هذا في قلب المسلم، لكن الاتباع لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من شروط صحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وأن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا كما مر معنا، لابد أن تكون قد بلغت السن. ولهذا الذي يبيع الأغنام أو يتاجر فيها عليه أن يتقي الله عز وجل، عليه أن يتقي الله ولا يضحك ويخدع ويخون، فإن البعض قد يأتي بشيء من الماعز، فيسأل هل لها من العمر سنة؟ فيقول نعم، وهي لم تصل إلى السنة، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل أن يبيع. وهذا والله من الغش، لله ولرسوله، والغش حرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، أو من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. فليتق الله عز وجل الذي يتاجر في هذا، في هذه الأمور، وكذلك فليتق الله عز وجل ولا يغلون على الناس في الأسعار لحاجة الناس إلى هذه الأضاحي، بل عليهم أن يساعدون الناس ليقيموا هذه الشعيرة، فإنها شعيرة من شعائر الله عز وجل. كذلك من الشروط أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا كما مر معنا، وكذلك السلامة من العيوب المانعة، كما في الحديث أربع لا تجوز في الأضاحي كما سيأتي معنا وسنقرأها بعد قليل. كذلك أن تذبح في وقتها، من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس أو غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة. إذا ما هي شروط صحة الأضحية؟ عدنان،
1: أن تكون من بهيمة الأنعام،
0: نواف، نعم، السن، نعم، السلامة من العيوب، كذلك أن تذبح في وقتها من بعد صلاة

0: من بعد صلاة العيد. طيب تفضل.
1: أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة.
0: نعم.
1: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها.
0: نعم، يبين لنا المؤلف وذكر لنا المؤلف هذا الدليل ليبين لنا ما هي أو ما هي الموانع التي تمنع في الأضحية. بعد أن بين لنا السن الذي يجزئ في هذه البهيمة أو في هذه البهائم، كذلك يبين لنا ما هي هذه الأمور التي تمنع الأضحية. قال: العوراء البين عورها. العوراء البين عورها، وهي التي لا تبصر إلا بعين واحدة، وقد أصيبت العين الثانية إصابة بالغة. إصابة ماذا؟ بالغة، أي إصابة فاحشة. أما العوراء أو العور القليل فلا بأس كما قال أهل العلم. إذن هو العوراء الذي بان فيها العور يكون فاحشا في عينها، فهذا الذي لا تجوز الأضحية به. أما إذا كان قليلا أو لا يؤثر فقال أهل العلم لا بأس به. الثانية: المريضة البين مرضها، هذا لا يجوز أن تضحي بمثل هذه، وهي أن تكون مريضة مرضا بينا بحيث يظهر عليها المرض، تراها فإذا رأيتها وضح عليها المرض والهزل عليها، لأن بذلك تقل القيمة. إذا كانت مريضة تقل ماذا؟ قيمتها. وكذلك لا يرغب في أكلها، لا يرغب في أكلها. وكذلك العرجاء البين ضلعها، أي فيها عرج فاحش، فيها عرج فاحش. أما إذا كان العرج ماذا؟ قليل فلا بأس. والعرج الفاحش وهي التي لا تطيق المشي، لا تطيق المشي، أو إذا مشت مع الأغنام مثلا أو مع بهيمة الأنعام تجد أن هذه البهائم قد سبقتها وهي ما زالت في المؤخر، أي لا تستطيع اللحاق، فهذه بين العرج، فلهذا التي لا تطيق المشي. والمقطوعة من باب أولى، المقطوعة من باب أولى. ثم قال: الكبيرة التي لا تنقي، أي الهزيلة، الهزيلة قليلة اللحم، قليلة اللحم. وقال بعض أهل العلم: التي ليس في مخ في عظامها مخ. عبروا بهذا لماذا؟ لأنها أصبحت ماذا؟ هزيلة، أصبحت هزيلة. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات. يستحب في الأضاحي اختيار الأفضل، يستحب في الأضاحي أن تختار الأفضل، والأفضل من كل جنس أثمنه وأكثره لحما، أثمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة. واختلفوا في الأفضل، أيهما أفضل في الأضاحي، هل هو الكبش أم الإبل أم البقر، أيهما الأفضل؟ قال المالكية: الكبش. واستدل بماذا؟ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ماذا؟ كبشين أملحين أقرنين، فقالوا إذن الأفضل ماذا؟ الكبش. وقالوا أن الله عز وجل فدى إسماعيل بماذا؟ بكبش. فهذا قول من؟ المالكية. وأما الشافعية والأحناف كذلك والإمام أحمد والجمهور كذلك قالوا أن أفضل

بصنيعه ويحلق ويسمى. هذا الحديث قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن، قال أحمد هذا في الشفاعة، هذا في الشفاعة، يريد أنه إن لم يعق، يعني أن الأب لو لم يذبح العقيقة عن ابنه فمات طفلا لم يشفع في والديه، لم يشفع في والديه. هذا يقول الخطاب بمعنى معنى الحديث، أي كل غلام مرتهن بعقيقته. وعن يحيى بن حمزة قال قلت لعطاء الخراساني ما مرتهن بعقيقته؟ قال يحرم شفاعة ولده، كما في سنن البيهقي. والسنة أن تذبح يوم السابع، هذا السنة، وينبغي الإنسان أن يحافظ على السنة. حتى إن كان عندك استطاعة قد لا تجد المال، لكن عندك مرتب ويأتيك المال في آخر الشهر، وتستطيع أن تأخذ هذا دينا ثم تقضيه في آخر الشهر، فلا بأس أن تؤدي السنة، أن تؤدي السنة أي بعد أسبوع من ولادته. وإذا لم يتيسر ذلك فيذبح في أي وقت، فيذبح في أي وقت. وذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود إذا لم يتيسر بعد أسبوع فبعد أسبوعين، يعني 14 يوم، أو في اليوم الرابع عشر، أو بعد 3 أسابيع في اليوم 21، وهكذا. لكن إن لم يتيسر لك فأول ما يتيسر لك عليك أن تذبح هذه العقيقة، إن كان ولدا فكم شاتان، وإن كان أنثى شاه واحدة. طيب، وإذا مات الطفل قبل اليوم السابع، مات الطفل قبل اليوم السابع، يعني ولد لكنه مات بعد يوم، بعد يومين، بعد 4، بعد 5، فهذا أو نقول العقيقة عن السقط في حالين: أن يكون نفخت فيه الروح، يعني بعد كم مات، بعد 4 أشهر مات سقط، فهي سنة في حقه، قال أهل العلم، فإنه يعق عنه لحديث الباب. وإذا سقط قبل أن ينفخ أو أن ينفخ فيه الروح، أي من الشهر الرابع وأقل، فليس ما يطلق عليه أنه آدمي، ليس لا يطلق عليه لأنه قطعة لحم. ويسن كما في الحديث ويسن حلق رأس المولود الذكر للأنثى، ويسن حلق رأس المولود الذكر في اليوم السابع، ويسن التصدق بزينة شعره في الظهر، كما ورد لحديث علي مرفوعا قال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره في الظهر. وهذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ويسميه في اليوم السابع، يسمي المولود في اليوم السابع، ولو سماه في اليوم الأول لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي اليوم مولودا وسميته بأبي إبراهيم في أول يوم، فهي فقط إن سماه بالسابع فهي السنة، وإن سماه في أول يوم كذلك لا بأس به. وكذلك على الوالدين أن يحسنوا التسمية للأبناء، أن يحسنوا التسمية للأبناء. فالآن أصبح أكثر الناس يتشبه بالأسماء في الغرب، بالغرب يسمون البنات أسماء غريبة، ويسمون الأولاد أسماء غريبة، فينبغي على الوالدين أن يحسنوا تسمية الأبناء. وهذا حق من حقوق من؟ الابن على الوالدين. بعض الناس يفكر أن الحقوق فقط للوالد، لا، كذا هناك حق للوالد وحقوق للأم، كذلك هناك حق للابن. من حقوق الابن على الأب أن يختار له ماذا؟ الأم الصالحة قبل الزواج، قبل

0: أن يتزوج على الرجل أن يختار المرأة الصالحة، هذا حق من حق من؟ الأبناء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكوين الأسرة الصالحة. وماذا أمر الرجل؟ فاظفر. هذا أمر لمن؟ للرجل. وأمر الأسرة، أسرة المرأة ماذا قال؟ من أتاكم من؟ إذن انظر إلى إلى إلى إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الرجل وأمر أسرة، لماذا؟ حتى تكون عندنا أسرة ماذا؟ صالحة. فإذا كانت الأسرة صالحة، الأب والأم، سيخرج بإذن الله عز وجل ماذا؟ مجتمع صالح. فلهذا على المرء أن يحسن الاختيار للمرأة الصالحة، وكذلك المرأة ألا تختار إلا الرجل، إلا الرجل الصالح، ليخرج لنا مجتمعا صالحا بإذن الله عز وجل. إذن لا بأس أن يسمي الرجل، أن يسمي الابن في أول يوم. والتسمية قال أهل العلم أنها من حق من؟ من حق الأب. الذي يسمي هو ماذا؟ هو الأب. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة.
0: وهذا مر معنا، لا يعطي الجزار أجرته من اللحم إلا إن أعطاه هدية منه فجائز. وفي ختام هذا الدرس فلعلي أختم بهذه التوجيهات: يستحب للمحرم إشغال الوقت بأنواع الطاعات. من وفقه الله عز وجل لحج بيته فينبغي عليه أن يستغل الوقت بأنواع الطاعات حتى يكون الحج مبرورا. ومن لم يشتغل بالطاعات اشتغل بالمعاصي. قد يكون في المخيمات سيكثر الكلام والقيل والقال، بل على الحاج أن يشتغل بطاعة الله عز وجل وبذكر الله عز وجل، فإنه في أيام فاضلة وفي مكان فاضل وفي زمان فاضل، فينبغي أن يحسن العمل. وكذلك على الحاج أن يتحلى بأفضل الأخلاق، أن يتحلى بأفضل الأخلاق، فإنك قد تقابل في هذا المكان من أنواع العالم، والأخلاق تختلف من بلد إلى بلد. عليك أيها الحاج أن تتعامل بالأخلاق الفاضلة، أن تعفو، أن تسامح. ينبغي لك أن تحرص على الإحسان إلى الآخرين، احسن إلى الناس. وكذلك يكره للمحرم إضاعة الوقت بالمباحات، إضاعة الوقت بالمباحات التي لا فائدة منها، وما هي إلا أيام ويعود. ويكره للمحرم كذلك كثرة المراء والجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويجوز للمحرم غسل رأسه بالماء في حال الإحرام. بعض الناس أو بعض من يحج يعتقد أنه لا يغتسل، لا، يجوز له أن يغتسل، ويجوز له أن يغسل رأسه بالماء، ويجوز غسل سائر البدن للنظافة. كذلك مباح للمحرم أن يخرج الدم من جسده للعلاج إذا احتاج، ويباح له الحجامة كذلك إن لم يترتب عليها الحلق أو القص. وكذلك يجوز للمرأة أن تستعمل الأدوية التي تمنع نزول الحيض في فترة معينة، يجوز لها إذا رأت أن الحيض موعده بعد يومين أو كذا، فيجوز لها أن تستخدم الأدوية لتمنع هذه أو هذا الحيض إلى ما بعد الحج في فترة معينة. يجوز للمحرم أن يستعمل الفرشاة والمعجون، ويجوز له البيع والشراء كذلك، لكن لا يطغى البيع والشراء على ما قدم من أجله وهو الحج. وبهذا تم الانتهاء من شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين، فلله الحمد والمنة والفضل. فأشكركم جميعا على حضوركم، والشكر

0: لجماعة هذا المسجد ولمن تسبب في هذا الدرس وللإمام وللمؤذن ولمن قائم على هذا المسجد الطيب المبارك. وكل ما ذكر في هذا الشرح إنما هو نقل عن العلماء والمشائخ، رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي وطال في عمره على طاعته. وإن كان هناك خطأ أو سبق لسان وقد يحدث هذا، فإني أستغفر الله منه وأتوب إليه، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به موازيننا يوم القيامة، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فضل الحج وصفته، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 5 من شهر ذي الحجة عام 44 و400 هجرية في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فإن نعم الله تعالى وأفضاله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى. ومن نعمه أن شرع لعباده مواسم الخيرات المسابقة والطاعات، ومن تلكم النعم المباركة العظيمة حج بيت الله الحرام الذي هو ركن من أركان الإسلام 5. قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان. واللفظ للبخاري وعند مسلم: وحج البيت. وفي أول حديث في صحيح الإمام مسلم، حديث جبريل عليه السلام الطويل، وهو من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والذي سأل فيه جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإحسان والإسلام، وكذلك عن الساعة وأماراتها، وفيه أنه عليه السلام

السلام أعني جبريل عليه السلام قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. في آخره قال عمر رضي الله عنه ثم قال لي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فتعلم الدين وما يتعلق بأركانه الخمسة من المهمات، ومنها الحج أحد أركان الإسلام الخمسة. لذا جاءت هذه المحاضرة عن فيها التذكير بفضل هذه الشعيرة العظيمة والكلام عن بعض الأحكام المتعلقة بها وعن صفته من حيث الإجمال. فأدير هذه المحاضرة على محاور عدة. المحور الأول عن تعريف الحج وحكمه، المحور الثاني فتذكير بجملة مما ورد في فضل حج بيت الله الحرام. المحور الثالث متعلق بشروط وجوب الحج. والرابع من المحاور الكلام عن أركان الحج. المحور الخامس الكلام عن واجبات الحج. والسادس من المحاور الكلام عن محظورات الإحرام. والمحور السابع أنواع النسك، أنواع النسك في الحج وصفة الحج إجمالا. ثم الثامن آداب السفر للحاج والمعتمر. ثم الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير، اللهم آمين. فأما المحور الأول في تعريف الحج، الحج في اللغة كما قال الأزهري رحمه الله القصد، وأصله من قولك حججت فلانا أحجه حجا إذا عدت إليه مرة بعد أخرى، يعني قصدته وجئته مرة بعد أخرى. قال فقيل حج البيت لأن الناس يأتونه كل سنة، لأن الناس يأتونه كل سنة انتهى. أما من حيث الاصطلاح في تعريفه اصطلاحا فيقول فيه شيخنا العلامة الإمام الفقيه محمد الصالح العثيمين رحمه الله هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخنا رحمه الله وقول بعض الفقهاء في تعريفه

ما حكم الحج؟ فتقدم آنفا أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، إذن هو فرض عين على كل مكلف مستطيع قادر في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة. والأصل في هذا الكتاب، عن الفرضية، فرضية الوجوب، الكتاب والسنة والإجماع. ومنها آية آل عمران آنفة الذكر، ومنها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وغيرها من الآيات. ومن أدلة السنة حديث عبد الله بن عمر المتقدم آنفا بني الإسلام على خمس، وحديث جبريل الطويل آنفا كذلك، وما جاء في الباب من الأحاديث الدالة على ذلك. وأما الوجوب، أما ما حكاه أهل العلم من الإجماع فقد ذكره غير واحد من العلماء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا. وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح، الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين، الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلفه لأهله مدة مضيه، وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما، فإن الحج عليه فرض. انتهى كلامه رحمه الله. وحكى الإجماع كما قلت غير واحد من أهل العلم رحمهم الله أجمعين. مما يدل على وجوبه وفرضيته في العمر مرة واحدة ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال فسكت حتى قالها ثلاثا، كررها الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم عليه، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هكذا ليست كثرة الأسئلة في غير محلها مفيدة. قال عليه الصلاة والسلام:

فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، سل عما تحتاج وما يقتضيه المقام ولا تدخل نفسك فيما لا يعنيك، وإياك والقدقدة والأغلوطات فإنها مهلكات. قال العلامة النووي في شرح مسلم: أجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة إلا أن ينذر، فيجب الوفاء بالنذر بشرطه. انتهى كلامه رحمه الله. أما المحور الثاني فأذكر نفسي ومن يستمع إلينا بجملة من الفضائل والمناقب لهذه الفريضة العظيمة، أعني حج بيت الله الحرام. أقول إن المتأمل في النصوص، في نصوص السنة المطهرة، يلحظ ورود النصوص الكثيرة الدالة على فضل حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فمن تلكم الفضائل: أولا، أن حج بيت الله الحرام من أفضل الأعمال وأجل القربات إلى الله تعالى، أنه من أفضل الأعمال وأجل القربات. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور. ومن فضائل ومناقب حج بيت الله الحرام ثانيا أن الحج المبرور جزاؤه الجنة. الحج المبرور جزاؤه الجنة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحج المبرور قيل المقبول، وقيل الذي لم يخالطه إثم، وقيل الخالص. كل هذه المعاني قيلت في المراد بماذا؟ بالحج المبرور. ثالثا، الحج يهدم ما قبله. الحج يهدم ما قبله. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. رابعا، الحج المبرور سبب لغفران الذنوب. سبب لغفران الذنوب. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله لا للتزين ولا للتكثر ولا لغير ذلك من حطام الدنيا، حج لله.

أي مخلصا لله. انتبه، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن لا بد أن تعلم أن الذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة من صلاة وحج وغيرها إنما هي الصغائر، إنما هي الصغائر، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة النصوح، إلا التوبة النصوح. خامسا، أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر والذنوب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أخرجه الأئمة الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى وأحمد في المسند. قال الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه العلامة عبد العزيز بن باز والعلامة الألباني وغيرهما، وهو كذلك. سادسا، أن فريضة الحج دائمة مستمرة حتى بعد ظهور الفتن، حتى بعد ظهور الفتن العظيمة. وأن عيسى عليه السلام عندما ينزل إلى الدنيا يحج عليه السلام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. يحج البيت ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وفي لفظ عند عبد بن حميد قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس لا يحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج. فإذا قبض الله، انتهى الحديث، فإذا قبض الله أرواح المؤمنين في آخر الزمان ولم يبق على وجه الأرض إلا شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، توقف الحج، توقف الحج. فقد أخرج أبو يعلى في المسند والحاكم في المستدرك وصححه هو والذهبي وابن حجر والألباني وغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، حتى لا يحج البيت. أما عن نزول عيسى عليه السلام ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده

ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي حجا وعمرة. قال العلامة ابن هبيرة في الإفصاح: هذا الحديث يتضمن ذكر وعد بأمر لا بد من كونه، فيجب الإيمان بوقوع ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واقع. وقد دل الحديث على أن عيسى بن مريم يحج ويكون في زمنه ظهور الدين وإقامة الحج، انتهى. أما هذه جملة من الفضائل والمناقب، كذلك المحور الثالث الكلام عن شروط وجوب الحج. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن الحج إنما يجب بخمس شرائط، الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. لا نعلم في هذا كله اختلافا، لا نعلم في هذا كله اختلافا، انتهى كلامه. أقول: وبالنظر والتأمل فيما ذكره أهل العلم يتبين أن شروط الحج تنقسم ثلاثة أقسام، شروط الحج تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول: شروط وجوب وصحة وإجزاء، شروط وجوب وصحة وإجزاء، وهذا يشمل الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. القسم الثاني: شروط وجوب وإجزاء، شروط وجوب وإجزاء، هذا يدخل فيه البلوغ والحرية. الأول: وجوب وصحة وإجزاء، الإسلام والعقل. الثاني: وجوب وإجزاء فقط، وهو البلوغ والحرية. الثالث: شروط وجوب فقط، وهو الاستطاعة، وهو ماذا؟ الاستطاعة. أما الأول وهو شروط وجوب وصحة وإجزاء، لا يصح الحج من كافر ولا مجنون. قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وجه الدلالة أنه إذا كانت النفقات لا تقبل منهم لكفرهم مع أن نفعها متعد، فالعبادات الخاصة التي نفعها غير متعدد أو متعد أولى ألا تقبل. وقد حكى غير واحد من العلم الإجماع على هذا. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. أخرجه الإمام النسائي في السنن أو المجتبى واللفظ له، وهو عند ابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهو صحيح كما قاله الحافظ النووي. قال النووي: في المجموع أجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون.

أما الثاني من الأقسام وما يتعلق بالبلوغ فأقول اعلم أن البلوغ ليس شرطا لصحة الحج، بمعنى أنه يصح من الصبي، يصح من الصبي لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قال من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية قالت ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر. ولك ماذا؟ أجر. لكن البلوغ شرط، شرط وجوب وإجزاء، شرط وجوب وإجزاء، بمعنى لا يجب على الصبي. فإذا حج الصبي لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، لا يسقط عنه أو لا يسقط ذلك عنه حجة ماذا؟ الإسلام. بمعنى إذا بلغ يجب عليه أن يحج لحديث عائشة الذي تقدم وفيه وعن الصغير حتى يكبر، ولحديث أبي داود أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه وصححه العلامة الألباني وهو كذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، حتى يحتلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، تجزئه عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام، يعني إذا ما أدرك. وأما الحرية فهي شرط في وجوب الحج، بمعنى أنه لا يجب على العبد، وهذا باتفاق أهل المذاهب الأربعة. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى كلامه. وأما الثالث من الشرائط والذي قلنا عنه أنه شرط وجوب، أعني الاستطاعة، فهو شرط وجوب لا شرط إجزاء، بمعنى لو تجشم غير المستطيع المشقة فحج بغير زاد ولا راحلة فإن حجه يقع صحيحا مجزئا عن حج الفريضة ولو وقعت عليه المشقة، لكن نقول متى وجد الاستطاعة وجب عليه واجتمعت فيه الشروط آنفة الذكر، ومنها ماذا؟ الاستطاعة. أما لو اجتمعت فيه ولم يكن مستطيعا فلا يجب عليه ماذا؟ الحج. ولو حج ولحقته المشقة البالغة فإنه يقع عنه ذلك ويصح كما هو اتفاق أهل العلم على ذلك. ذلك أن خلقا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجوا ولا شيء لهم، ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة، لم يؤمر أحد منهم بماذا؟ بالإعادة مع المشقة التي صحبتهم في ذلك. وهنا أتكلم عن هذا الشرط، أعني الاستطاعة. الاستطاعة تنقسم قسمين، شروط مشتركة عامة للرجال

النساء متعلقة بالاستطاعة، استطاعة بدنية، استطاعة ماذا؟ بدنية، والمراد يشمل ذلك صحة البدن والقدرة على الركوب وعلى السير وغير ذلك، فلا بد أن يكون البدن مستطيعا لذلك، مستطيعا لذلك. الثاني الاستطاعة المالية، وتشمل الزاد والراحلة والنفقة عن نفسه وعن أهل إيش؟ بيته، ينفق على نفسه في الحج ويترك لأهل بيته ما يغنيهم عن سؤال الناس، وبخاصة في الحاجات الأساسية كما يقال أو الأصلية. الثالث منها الاستطاعة كما قلنا، أولى بدنية ثم ماذا؟ مالية، ثم استطاعة أمنية، والمراد بها أمن الطريق، أمن الطريق بحيث لا يكون مخوفا. هذه الثلاث يشترك فيها الرجال والنساء. وأما ما يتعلق بهذا الشرط، أعني الاستطاعة، مما يخص النساء خاصة، وجود المحرم، وجود ماذا؟ المحرم. إذا لم تجد المرأة المحرم فهي غير مستطيعة، غير مستطيعة. كل هذا يدخل في شرط الاستطاعة. القيد الثاني بما يتعلق بالمرأة عدم العدة، عدم ماذا؟ العدة، أي لا تكون في ماذا؟ في عدة، إما عدة وفاة أو عدة ماذا؟ طلاق، أو عدة ماذا؟ طلاق، لا تكون معتدة، لا تكون معتدة. المحور الرابع فيما يتعلق بأركان الحج. اعلم بارك الله فيك أن أركان الحج أربعة، أن الحج أو أركان الحج أربعة عند جماهير أهل العلم، وهي الأركان: أولا الإحرام، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف الإفاضة، رابعا السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان إيش؟ الحج أربعة. أما أركان العمرة فثلاثة: الإحرام، الطواف، والسعي بين الصفا والمروة. ما المراد بالإحرام؟ المراد بالإحرام ليس كما هو متبادر إلى أذهان العامة، هو لبس لباس إيش؟ الإحرام من الإزار والرداء. إنما المراد بالإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهو لا ينعقد إلا بحصول النية في القلب، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات الحديث. وسمي بذلك، لماذا سمي إحراما؟ لأنه بمجرد تلبس المرء به، تلبسه بنية الدخول في النسك، تحرم عليه أمور أو جملة من الأمور كانت عليه حلالا قبل أن يتلبس بالنسك، فصارت عليه بعد التلبس بالنسك ماذا؟ محرمة، لا يجوز له أن يقارفها، تحرم عليه أمور.
كانت عليه قبل تلبسه بالنسك ماذا؟ كانت له حلالا أو عليه حلالا. أما الوقوف بعرفة فهو ركن كما قلت من أركان الحج، والمراد يشترط أن يكون الوقوف بعرفة في أرض عرفات، في أرض إيش؟ عرفات، دون بطن الوادي، أن يقف في أرض عرفات ولا يقف في غيرها، وعرفة كلها موقف، كلها موقف، مما يدل على ركنية الوقوف بعرفة قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه الآية ثبت أنها نزلت تأمر الناس بالوقوف بعرفة، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الخمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. هؤلاء يقفون بالمزدلفة وبقية العرب يقفون بعرفات. قالت رضي الله عنها: فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، ثم يفيض منها. قالت رضي الله عنها: فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن هشام عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الخمس، والخمس قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الخمس ثيابا، فيعطى الرجال أو فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الخمس لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الخمس هم الذين أنزل الله فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كانت الناس يفيضون من عرفات، وكان الخمس يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم. قال: فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات، رجعوا إلى عرفات. ومن السنة أيضا حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: ووقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف. وقف أين؟ في عرفة. قال: وقفت ها هنا، أي في عرفة، وعرفة كلها موقف. ونقل أهل العلم جماعة من العلم على ركنية الوقوف بعرفة، وأنه ركن لا يصح الحج بدونه، لا يصح الحج بدونه. أما الطواف، المراد بالطواف في الحج كما قلنا فيما مضى في الأركان، فالمراد به طواف الإفاضة، وسمي بذلك لأنه يأتي بعد إفاضتهم من منى إلى مكة، بعد إفاضتهم من منى إلى مكة، ويسمى أيضا بطواف الزيارة، وذلك لأن الحاج يأتي من منى لزيارة البيت ولا يقيم بمكة، لا يقيم بمكة، بل يرجع إلى إيش؟ إلى منى، بعد أن يطوف يرجع إلى ماذا؟ إلى منى.

لا يتحلل الحاج، لا يتحلل الحاج بدونه التحلل الأكبر، لا يقع منه التحلل الأكبر إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، لا ينوب عنه شيء البتة. يدل على ركنية طواف الإفاضة قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تضافرت أقوال أهل العلم على أن هذه الآية في طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. يدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن صفية بنت حيي زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: أحابسة تناهي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: فلا إذن. وفي رواية لمسلم لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال عقرى حلقى: إنك لحابستنا. ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. فقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي أو هي، يدل على أن هذا الطواف لا بد من الإتيان به، وأن عدم الإتيان بطواف الإفاضة موجب للحبس والبقاء، موجب للحبس والبقاء. ونقل أهل العلم جماعة على ركنية طواف الإفاضة، نقل ذلك جماعة من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة في جماعة آخرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد بعد الوقوف من طواف الإفاضة، الوقوف بعرفة، لا بد من طواف الإفاضة، وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة، باتفاق الأمة. وأما السعي بين الصفا والمروة فهو كما قلت هو ركن من أركان الحج والعمرة أيضا، وهو محكي عن طائفة من السلف. قال العلامة النووي رحمه الله: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لا يصح إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره. وممن قال بذلك مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، انتهى كلامه رحمه الله. مما يدل على هذا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي، بئس

أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، ليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ولما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وجه الدلالة أنه يفهم من هذا الحديث أنها لو لم تطف بينهما لم يحصل لها إجزاء عن حجها وعمرتها. واضح؟ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، لم يطف بين الصفا والمروة. وغيرها من الأحاديث الشريفة الكثيرة في هذا الباب. المحور الخامس في واجبات الحج، اعلم زادك الله توفيقا وسدادا أن الحج له سبعة واجبات، هي أولها الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. سبق أن ذكرنا ما المراد بالإحرام، وهو نية الدخول في النسك، بمعنى أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه. فإذا لم يحرم منه وتجاوز الميقات وأحرم بعد ذلك، بعد أن جاوزه، وجب عليه دم يذبحه في مكة دم جبران. هذا الدم يسمى بدم الجبران أو دم جبران، يجبر ما حصل منه من ماذا؟ من إخلال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين المواقيت المكانية للحجاج والعمار وأمرهم أن يحرموا منها. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس بعد أن ذكر المواقيت المكانية قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، أي يهلون حتى أهل مكة من مكة. فإذا جاوزها الحاج أو المعتمر ولم يحرم منها قد ترك واجبا عليه أن يجبر ذلك بدم، كما مر لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، أخرجه الإمام مالك في الموطأ وابن وهب في الجامع والقرطبي في السنن والبيهقي في الكبرى وغيرهم، وصححه موقوفا على ابن عباس كل من الحافظ النووي في المجموع والإمام ابن كثير في إرشاد

الفقيه والإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله والألباني رحمه الله وغيرهم. قال الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا الأثر: هذا في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الإحرام من الميقات نسك، فمن تركه ولو جاهلا أو ناسيا وجب عليه دم لهذا الحديث، إلا أن يرجع إليه قبل أن يحرم إذا نبه ورجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. انتهى كلامه. الواجب الثاني: المبيت بالمزدلفة. المبيت بالمزدلفة ليلة النحر، إذا انصرف الحاج من عرفات فإنه يبيت في مزدلفة غالب الليل، وليس له أن يدع المبيت، ليس له أن يدع المبيت في مزدلفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم. ورخص عليه الصلاة والسلام للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل ليلة النحر، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لا شك أن الترخيص منه عليه الصلاة والسلام لأولئك دال على وجوب المبيت، إذ لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص، أليس كذلك؟ ويقول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمراد بالمشعر الحرام مزدلفة. القول بوجوب المبيت بمزدلفة قول جماهير أهل العلم، بل ذهب بعض العلماء من التابعين وغيرهم إلى أن المبيت بالمزدلفة ركن من أركان الحج. فانظر أيها المؤمن، انظر إلى أهمية هذا النسك. إذن هو دائر بين الركنية والوجوب، لا كما يسوق له البعض أنه أمر مسنون. هو دائر بين الركنية وماذا؟ والوجوب، فهو في غاية من الأهمية، ولا يجوز لك أن تتخاذل أو تترخص بما لا يجوز لك أن تترخص فيه. الواجب الثالث هو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وهذا لمن وقف بعرفة نهارا ودخلها إيش؟ نهارا، بمعنى لا ينصرف، لمن دخلها نهارا لا ينصرف من عرفة إلى مزدلفة قبل أن تغرب الشمس، لا ينصرف قبل الغروب، لما روى جابر رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال: فلم يزل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل واقفا أي بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، حتى غاب القرص، أخرجه مسلم في الصحيح. الواجب الرابع: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث، ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين، وليلتين للمتعجلين. قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا

عليه لمن اتقى. والنبي عليه الصلاة والسلام بات بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث، ونفر عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب، استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، يقوم على السقاية، فأذن له. وجه الدلالة أن في هذا الحديث هذا الاستئذان يعني يطلب فيه الترخص، يطلب فيه استأذنه ليرخص له. هذا الاستئذان وطلب الرخصة يدل على أن الأصل الوجوب، الأصل الوجوب، وطلب الاستئذان في الرخصة لا يقال إلا في مقابل أمر واجب، في أمر ماذا؟ واجب، ولو كان مندوبا لما احتاج إلى الترخص في ذلك. قال شيخنا العلامة الوالد عبد المحسن العباد متع الله به في كتابه النافع العظيم تبصير الناسك: ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منن، كالجنود والأطباء ونحوهم، يعني يأخذون حكم العباس، يأخذون حكم العباس رضي الله عنه. المهم كما قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا استطاع المرء الحاج ووجد مكانا وجب عليه أن يبيت في منى، ثم قال: فإن لم يجد مكانا في منى بعد الاجتهاد والحرص والسؤال فلا حرج عليه ويسقط عنه، أي المبيت، لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى أن قال: بعد الاجتهاد والحرص فإنه ينزل أين شاء، لكن إذا نزل في مكان قريب من منى يكون أولى حتى يتسنى له بسهولة رمي الجمار، إلا أن قال: وأما النزول في منى يوم الثامن وليلة التاسع فهذا مستحب وليس بواجب عند أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله.

أما الواجب الخامس فهو رمي الجمار، وذلك بأن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم النحر، وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم لهم أن يرموها في نصف الليل ليلة النحر، كما رمت أم سلمة رضي الله تعالى عنها في آخر الليل، وكما جاء ذلك عن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عن الجميع. أما الأقوياء فالسنة لهم أن يرموها نهارا يوم النحر ضحا، كما رماها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم

سلم الجمرة يوم النحر ضحا. وأما بعد، يعني غير يوم النحر أيام التشريق الأخرى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني يرمي بعد زوال الشمس. ويوم النحر لو رماها المرء بعد الزوال فلا حرج، قلنا ضحا، ولكن لو لم يرمي ضحا فرمى بعد الزوال لا حرج. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: أذبح ولا حرج. قال أي رجل آخر: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: يوم العيد كله رمي إلى غروب الشمس، كله رمي، من رمى أول النهار أو آخره فلا بأس. فإذا غابت الشمس ولم يرمي جمرة العقبة فهو بين أمرين: إما أن يرميها بعد الغروب، وهذا جائز على الصحيح إلى آخر الليل، وإما أن يؤخرها حتى يرميها بعد الزوال في اليوم الحادي عشر قبل رمي يوم الحادي عشر كما قاله كثير من العلم، يعني قبل أن يرمي جمرات يوم الحادي عشر يبدأ برمي يوم جمرة إيش؟ يوم النحر. قال: لكن إذا أجلها ورماها بعد الزوال يوم الحادي عشر خروجا من الخلاف فحسن، يرميها أولا عن يوم العيد ثم يرمي الجمرات يوم الحادي عشر كلها بعد الزوال، يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف ثم يرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر، ولا يرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، بل لا بد أن يكون الرمي بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في هذه الأيام الثلاث وقال: خذوا عني مناسككم، فلا يجوز لأحد أن يرمي قبل الزوال في هذه الأيام الثلاثة. والسنة في رمي الجمار أن يرتبها، يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي رماها يوم العيد الأخيرة، يكبر مع كل حصاة في الجمار الثلاث، ويدعو بعد رمي الجمرة الأولى والثانية، يقف ويدعو ويستقبل القبلة ويطيل الدعاء ويرفع يديه ويجعل منا عن يساره عند الدعاء ويستقبل القبلة ويرفع يديه، والثانية يجعلها عن يمينه أي منا، ويأخذ عن ذات ويأخذ ذات الشمال ويرفع يديه ويدعوه ويطيل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وهكذا الثالث عشر إذا لم يتعجل. انتهى كلامه رحمه الله. عموما يرمي الحاج جمرة العقبة بسبع حصيات في الحادي عشر والثاني عشر ومثلها في الثالث عشر، إن لم يتعجل يرمي في هذه الأيام الثلاث بإحدى وعشرين حصات. لا شك أن الرمي أيها الإخوة نسك، نسك من أنساك الحج، إذا ترك الرمي كله أو جمرة من الجمرات، إذا ترك الرمي كله أو جمرة من الجمرات وجب عليه دم كما مضى في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا يقضى متى فات أيام منى أو فاتت أيام منى أيام التشريق، فإن ذلك لا يقضى ويستقر الدم في

ذمته. الواجب السادس الحلق أو التقصير عند الإحلال أو التحلل من الحج والعمرة. السنة للحاج إذا رمى جمرة العقبة السنة بعد الرمي أن ينحر هديه إن كان عنده هدي أو عليه هدي قارن أو متمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق، رمى ثم نحر ثم حلق، ثم يطوف المرء، هكذا الترتيب، يرمي ثم ينحر إن كان عليه هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ويسعى إن لم يكن سعى كما سيأتي. فإذا رمى وحلق لبس الثياب، بعد ذلك إن شاء أن يلبس ثيابه، يخلع الرداء والإزار والرداء ثم يلبس ثيابه، نعم، وله أن يتطيب، ثم يطوف بالبيت بثيابه وليس بالرداء والإزار العادية، إن قدم بعضها على بعض كل ذلك إيش؟ لا حرج فيه. لو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يرمي كل ذلك لا حرج ولله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ما سئل عن أمر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هكذا بارك الله فيكم. والأفضل للحاج الحلق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولدعائه ثلاثا، رحم الله المحلقين دعا لهم ثلاثا، فقيل والمقصرين في الثالثة قال وماذا وللمقصرين، دل ذلك على أن الحلق أفضل، لأن الله أيضا بدأ به في قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. الواجب السابع طواف الوداع. إذا فرغ الحاج من أعمال الحج كلها فإنه يطوف للوداع قبل أن يسافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف للوداع عند خروجه من مكة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالحاج إذا فرغ من الرمي ومن كل أمور الحج، نعم، فإنه يطوف في آخر ذلك سبعة أشواط بالبيت طواف الوداع، وليس عليه سعي ما لم يكن بقي عليه في ذمته ماذا سعي. المحور السادس في المحظورات، محظورات الإحرام. المراد بالمحظور هي الممنوعات على المحرم، المحظورات هي الممنوعات على المحرم يجب على المحرم أن يجتنبها. لماذا يجب عليه الاجتناب؟ سبب الاجتناب هو الإحرام، سبب الاجتناب هو الإحرام ودخوله في ماذا؟ في النسك. ما المراد بالفدية؟

المراد بالفدية ما يجب لفعل محظور، ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب، ما يجب على المرء يعني في ذمته، ما يجب عليه بالذمة لفعل محظور أو ترك ماذا؟ واجب. سميت فدية لأن الله تعالى قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سميت فدية لقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المحظورات من حيث العموم تسعة، محظورات الإحرام تسعة، وهي تنقسم أو تفصل أو يفصل فيها محظورات تشمل الرجال والنساء، محظورات تشمل الرجال والنساء، وهناك محظورات تخص الرجال ومحظورات تختص بالنساء. إذن محظورات تشمل الرجال والنساء وهي سبعة. أولا أخذ الشعر، أخذ الشعر حلقا أو تقصيرا، أخذ الشعر. ثانيا تقليم الأظافر. ثالثا الطيب التطيب. رابعا قتل صيد البر. خامسا عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره بالولاية أو بالوكالة، سواء كان وليا أو كان وكيلا عن ولي. سادسا الجماع. سابعا المباشرة دون الفرج، دون الفرج. جاء موعد الإقامة. هذه السبعة يشترك فيها الرجال والنساء، وأنها محظورة من محظورات الإحرام. أما المحظورات التي تختص بالرجال فاثنتان، يعني إضافة إلى السبعة كذلك اثنتان: لبس المخيط، لبس المخيط على بدنه يعني كامل البدن أو بعض البدن من القميص أو السراويل ونحو ذلك، والثاني تغطية الرأس، تغطية الرأس يعني اللباس على، ليس المراد بالتغطية حمل مثل كما يقال المظلة هذه التي يعني تحمي من الشمس، لا، إنما هي المباشرة الملاصقة. هذان من المحظورات على الرجال إضافة إلى السبعة السابقة فصارت تسع. أما المختصة بالنساء فاثنتان إضافة إلى السبعة، إضافة إلى السبعة السابقة، وهو أو وهما النقاب، والثاني لبس القفازين، لبس القفازين. لا يعني أنها لا تنتقب، أنها تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، فإذا كانت بين النساء لا يجوز لها أن تغطي وجهها، أما إذا كانت بين الأجانب في الطواف أو السعي ونحو ذلك فيجب عليها أن تغطي وجهها. هذه المحظورات كما سمعتم تسعة، منها مشترك ومنها مختص.

0: Dạ.
1: أما المحظورات هذه يمكن تقسيمها باعتبار الفدية. الآن عرفنا المحظورات، الفدية في هذه المحظورات لمن وقع في شيء منها تنقسم أربعة أقسام. ما القسم الأول؟ ما فيه فدية أذى، فديته فدية الأذى، فدية الأذى الذبح، ذبح شاة أو إطعام أو صيام. القسم الثاني ما فديته الجزاء بمثله وهو الصيد. الثالث ما لا فدية فيه، ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، عقد. الرابع ما فيه فدية مغلظة، ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع. هذه أقسامه باعتبار النظر إلى الفدية. فالأول ما فديته فدية ماذا؟ الأذى. هذه العلماء يسمونها من وقع فيها محظورات الإحرام، من وقع فيها محظورات ترفه، محظورات ترفه، وهي خمسة: حلق الشعر أو قصه، تقليم الأظافر، التطيب، تغطية الرأس، ولبس المخيط. هذه الخمسة هي محظورات ترفه. من فعل واحدة أو واحدا من هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا، جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، ومن فعلها متعمدا لحاجة نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نكمل ما كنا قد بدأناه بحول الله تعالى وقوته. قلنا أن القسم الأول من أقسام المحظورات من المتعلق باعتبار الفدية فدية الأذى الذي يسميها بعض أهل العلم بمحظورات الترفه، وقلنا إنها خمسة: حلق الشعر، تقليم الأظفار، الطيب، تغطية الرأس، لبس المخيط. من فعل هذا أو هذه أو وقع في شيء منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وأما من فعلها متعمدا من غير حاجة فإنه يأثم وعليه فدية الأذى. وأما من فعلها متعمدا لحاجة من ضرر ونحوه فإنه لا إثم عليه وعليه الفدية. يخير المرء ممن وقع في ذلك متعمدا، سواء قلنا وقع متعمدا من غير حاجة فإنه آثم وعليه الفدية، من وقع فيها متعمدا لكن لحاجة من ضرر ونحوه فلا إثم عليه لكن تجب عليه الفدية. يخير بين ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، إطعام ستة مساكين عن كل مسكين نصف صاع، نصف صاع، أو ذبح شاة.

صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين عن كل مسكين نصف صاع، أو لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، كما على هذا جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم، لقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة. الآية هذه نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كعب: والقمل يتناثر على وجهي، يسقط على وجهي. فقال عليه الصلاة والسلام لما رآه: ما كنت أرى الوجع أو الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، ما كنت أظن أنك قد جرى بك هذا إلى هذا الحد من الضرر. تجد شاة؟ قال: فقلت لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هكذا وقد أزال شعر رأسه رضي الله عنه ليسقط عنه هذا الأذى، القمل الذي أصابه. هذه الفدية في حديث كعب رضي الله عنه وإن كانت جاءت في حلق الرأس، سواء سبب نزول الآية أو الحديث، إلا أن بقية المحظورات التي ذكرتها، الترفه مما ذكر معها، تلحق بها. لماذا؟ لأنها مشاركة له في الترفه، مشاركة له في الترفه. وأما القسم الثاني ما فديته الجزاء بمثله هو الصيد، يجب الجزاء في قتل الصيد في الجملة. في ماذا؟ في الجملة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة، وأجمع أهل العلم على وجوبه، ونص الله تعالى عليه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية. فمن قتل صيدا، من قتل صيدا بريا وله مثل، له مثل من بهيمة الأنعام، خير بين ذبح مثله في الحرم، حرم مكة، يتصدق به ولا يأكل منه شيئا، أو تقويم ذلك بطعام يقيم، بطعام يدفع إلى فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام أيام بعدد المساكين، يحتاج إلى إطعام 20، 30، 60 مثلا، ولا يجد الإطعام، إذن عليه الصيام بعدد عدد

هذا المساكين. هذا الجزاء مذهب جماهير أهل العلم عليه، هذا الجزاء الواجب على المتعمد، من قتل الصيد إيش متعمدا دون الناس، دون الناس والمخطئ، كما هي دلالة الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، أي متعمدين وأنتم حرم. وأما القسم الثالث ما لا فدية فيه كما مر، وهو عقد إيش النكاح. عقد النكاح لو حصل في هذه الحال هو فعل محرم، عقد محرم، المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح، لا ولاية ولا وكالة، لا ولاية ولا وكالة، لا يجوز له أن يحرم أن يعقد هذا المحرم، ولو فعل فإن العقد لا يصح، فإن العقد لا يصح، والنكاح نكاح شبهة كما قلنا، سواء كان المحرم الولي أو كان الزوج أو الزوجة. هل في هذا فدية؟ لا فدية فيه، لا فدية فيه، وهذا رأي جمع من الصحابة كعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وقول الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة. دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وأما عدم الفدية فهو لعدم ورود الدليل على وجوبها، عدم الفدية هو عدم ورود الدليل على وجوبها، والأصل براءة الذمة. أيضا إذا فسد العقد لأجل الإحرام فلم تجب فيه الفدية كشراء ماذا؟ الصيد، بما أنه قد ماذا؟ قد فسد بالعقد. الرابع من الأقسام ما فديته مغلظة، وهو كما قلنا ماذا؟ الجماع. قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالرفث هو الجماع عند العلماء. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله أجمع علماء المسلمين على أن وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة، وذلك لقوله تعالى فلا رفث الآية يعني. والرفث في هذا الموضع الجماع عند جمهور أهل العلم بتأويل القرآن. وأخرج الحافظ البيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة وصححه الحافظ النووي في المجموع عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لرجل وقع على امرأته وهو محرم، أتاها وجامعها وهو ماذا؟ محرم. قال ابن عباس لهما اقضيا نسككما أو نسككما، يعني تقضيان هذا النسك، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا، يلزم كل واحد منهما الهدي، وفي لفظ واهدي ناقة، واهدي إيش؟ ناقة. هكذا حكم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على من وقع أهله وأتاها في ماذا؟

في الحج وهو لم يتحلل بعد بأنه عليهما قضاء النسك، قضاء يتمان بقية ما بقي من النسك، ثم إذا رجع إلى البلد من عام قابل يحجان، وإذا أحرما بالحج لا يلتقيان يتفرقا حتى لا يقع منهما ما وقع سابقا، ثم عليهما ماذا؟ الفدية، وهي ماذا؟ بدنة، وفي لفظ كما قلت وهد ناقة. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف واللفظ له، والدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل عبد الله ابن عمرو فسأله عن محرم، عن محرم أتى أو وقع امرأته، فأشار له عبد الله بن عمرو، أشار إلى هذا الرجل أن يأتي عبد الله بن عمر، يعني اذهب فاسأل عبد الله ابن عمر. فلم يعرفه الرجل، لم يعرف عبد الله ابن عمر. قال شعيب، أما قلنا عمرو شعيب عن أبيه، قال شعيب: فذهبت معه مع الرجل فسأل عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر: بطل حجه. هذا واحد، بطل حجه. قال: فيقعد، يعني لا يتم النسك يقعد إذا بطل الحج؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل العام القادم حج وأهدى. فرجع شعيب والرجل إلى عبد الله بن عمرو فأخبره، هكذا أجاب عبد الله بن عمر. قال: فأرسلنا عبد الله بن عمرو، أرسلهما إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال شعيب: فذهبت إلى ابن عباس معه، أيضا مع الرجل، فسأله، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للرجل مثل ما قال ابن عمر بأنه بطل الحج وعليهما من قابل وعليهما إلى آخره، وأن يتم النسك، وأن يتم النسك وعليه الهدي. قال: فقال مثل ما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبراه بما قال ابن عباس. فقال الرجل لابن عمرو: فأنت ماذا تقول؟ قال: مثل ما قال، أنا أقول مثل ما قال. هذا الحديث صححه الإمام الدارقطني رحمه الله، هذا الأثر صححه الإمام الدارقطني رحمه الله كما نقله الحافظ في الدراية، وكذلك الحاكم والذهبي وجماعة ممن صححوا، منهم البيهقي والنووي وغيرهم. أنت ترى في هذا الأثر اتفق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الثلاثة، ابن عمرو وابن عمر وابن عباس، على هذا الحكم في من واقع أهله في إيش؟ في الحج محرما ولم يتحلل، بأن حجه فاسد، هذا واحد، بطل حجه يعني فسد، وعليه أن يتم النسك يمضي فيه، وأن يحج من قابل، وأن يفدي الهدي المغلظ هذا بدنه تنحر. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الثلاثة لا مخالف لهم، لا مخالف لهم، وعلى هذا جماهير أهل العلم وهو الراجح. إن وقع الجماع
بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج حينئذ باتفاق العلماء، ولكن تجب عليه الفدية وهي ذبح شاة، وهي ذبح شاة. أما الفدية في من جامع قبل التحلل ففيها بدنة. كل ذلك ينحر ويقسم على فقراء ماذا؟ الحرم. المحور السابع في أنواع النسك وصفة الحج إجمالا. النسك أنواعه ثلاثة: الأول الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده. الثاني القران، أن يحرم بالعمرة والحج معا في نسك واحد، أو أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، قبل أن يشرع في الطواف. الثالث التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل ثم يحرم بالحج من عامه نفسه. يجوز للمرء أن يحرم بأي من الأنساك الثلاثة شاء، بالإفراد أو القران أو التمتع، باتفاق أهل العلم. يدل على هذا ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. في رواية عند مسلم: منا من أهل بالحج مفردا، تقول عائشة، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها. الاختلاف في الأفضل، وكذلك الخلاف فيما وقع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا محل كلامنا. إنما إجماع العلماء على أن يجوز له أن يحرم بأي من هذه الأنساك الثلاثة شاء. قال الحافظ الإمام البغوي في شرح السنة: اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد والتمتع والقران. إذن الخلاف أيهما إيش أفضل، وما الذي وقع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهو القران أم ماذا، أم الإفراد أم التمتع، خلاف ليس هذا محله. لا شك أن أفضل أنواع الأنساك التمتع، لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وجه الدلالة أن التمتع هنا منصوص عليه في كتاب الله تعالى دون سائر ماذا الأنساك. ومما يدل على أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام ساق الهدي معه، لما ساق الرسول عليه السلام هديه معه، قال: وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت.

0: وبين الصفا والمروة وقصروا، يعني من أهل بالإفراد نعم يحل فيجعل ذلك ماذا؟ عمرة يتمتع بها إلى الحج. وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج أو سمينا نعم الحج؟ قال افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا لأنه ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ عند البخاري في الصحيح من حديث عائشة الذي تقدم من طريق هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال عليه الصلاة والسلام.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، في بداية الأمر أتقدم بالشكر للقائمين على هذا المسجد المبارك من إمام ومؤذن ومن جماعة المسجد، فجزاهم الله خيرا، وأسأل الله أن يكتب لهم الأجر وأن يبارك فيهم، وكذلك من تسبب في إقامة هذا الدرس. وكما تعلمون أن أو كما قرأتم في الإعلان أن هذا الدرس لمدة 7 أيام من منهج السالكين في كتاب الحج، فحياكم الله في بيت من بيوت الله عز وجل، وفي أفضل أيام الدنيا هذه الأيام هذه العشر من ذي الحجة، كما قال صلى الله عليه وسلم عنها أنها من أفضل أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل في سائر الأيام. فكيف عندما يكون هذا العمل من العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي؟ فالعلم الشرعي هو من أفضل الأعمال بعد الفرائض عند الله عز وجل. وكما ذكرت لكم ألتقي بكم في هذه الدورة، وهي في كتب من كتب الفقه، وسيكون في باب الحج، وهو ركن من أركان الإسلام وهو الحج. وكذلك مثل هذه الدورات العلمية الشرعية لها فوائد كثيرة، كيف لا؟ وهذه المجالس هي خير من الدنيا وما فيها، وهذه المجالس من مجالس الذكر، تحفك فيها الملائكة، فأنت تجلس في هذا المسجد مع الملائكة، فجلساؤك هم الملائكة لأنها تحف هذه المجالس مجالس الذكر. بل في هذه المجالس تتنزل عليك السكينة، وكذلك يشاع العلم والتعليم في هذه المجالس، فتعبد الله

وسلم. بعد ذلك أتى دور العلماء لينشروا العلم الشرعي، فيتعبد المسلم لربه كما يريد الله عز وجل، بل هي زيادة، هذه المجالس زيادة للأجر لمن يحضر في مثل هذه المجالس، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل من بها الله على طلاب العلم ومن يمشي لمثل هذه المجالس. بل إن من فوائد هذه المجالس ومن فوائد الدورات الشرعية هي فرصة عظيمة للالتقاء بأهل الخير وللالتقاء بإخوانك في الله عز وجل. وهذا المكان ليس مكان لبسط فضل الدورات، وإنما هي مقدمة قدمتها بين هذا الدرس. كذلك الجمع بين الفائدة وبين اختصار الوقت، وأقصد بذلك في الدورات، فإن هذه الدورات الشرعية التي تقام في كتب العلم هي تجمع لك بين الفائدة وتجمع لك بين اختصار الوقت، فإنك قد تحصل من العلم في هذه الدورات المختصرة التي تكون من أسبوع أو من أسبوعين أو 10 أيام أو هكذا، لأنها تكون في هذه الدورات تأخذ الباب من الكتاب في وقت قصير، وكذلك نشر العلم بأسهل طريقة. وهذا الكتاب الذي معنا هو منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن سعدي، ولا بأس أن أذكر قليلا من سيرته، من سيرة أهل العلم. فهو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي من قبيلة بني تميم، ولد رحمه الله في عنيزة في 12 من شهر محرم عام 1307 من الهجرة النبوية. توفي والده وله 7 سنين، وله 7 سنين، أي مات أباه وهو في السن 7، وتوفيت والدته وله من العمر 44 سنين، فكفلته زوجة أبيه وأحبته أكثر من أولادها، فصار تعتني به أشد العناية. حفظ القرآن الكريم في سن لم يتجاوز 12، حفظ القرآن الكريم في سن لم يتجاوز 12 في مدرسة المربي سليمان الدامر. تفرغ للعلم على علماء بلده وكل من أتى من العلماء، وقد تأثر الشيخ السعدي رحمه الله، قد تأثر بالشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فقرأ كتبهما، قرأها، بل قال بعض أهل العلم أنه لخصها وشرحها وحث الطلاب على قراءتها، وهذا هو منهج العلماء. ولهذا تجد العلماء يحثوك على قراءة كتب السلف، لماذا؟ لتتربى التربية الصحيحة، لتتربى التربية الصحيحة على هذه الكتب. وله مشايخ عدة وله مؤلفات كثيرة، لكن فقط من باب ذكر الشيخ والتعرف ولو شيء قليل من سيرته. وألف من الكتب التأليفات الكثيرة، والهدف من تأليفاته كان هو نشر العلم والدعوة إلى الحق، وكان لا يأخذ مقابل على تأليفاته وعلى كتبه، لا يأخذ مالا أو يأخذ شيئا على كتبه،

0: وإنما كان يؤلفها ويطبعها ثم ينشرها للناس، بل كان يوزعها مجانا، كان يوزعها مجانا حتى تعم الفائدة. أما وفاته رحمه الله فهو في عام 1376، أصيب الشيخ في آخر حياته رحمه الله بمرض ضغط الدم، بمرض الضغط المعروف الآن، لكن الآن أصبح هذا المرض منتشر وأصبح له علاج، لكن في زمنه أصابه هذا المرض فسافر إلى لبنان للعلاج، وبقي في لبنان نحو شهرين حتى شفاه الله عز وجل، ثم عاد إلى عنيزة، ولم يرتاح بل استأنف الدروس والتعليم رغم أن الأطباء منعوه منها، ولكن الذي يكون مع العلم ومع مجالس الذكر لا يتركها. ولهذا عندما تقرأ سير كثير من العلماء تجدهم، بل إن بعض الأطباء يمنعونهم من القراءة بسبب آلام في العيون، ومع ذلك لا يتركون هذا العلم، لأن القلوب تعلقت بهذا العلم، والعلم من فضله أنه يوصلك إلى معرفة الله عز وجل. ثم بعد ذلك في يوم من الأيام بعد صلاة العشاء، بعد أن أملى الدرس المعتاد، درس الناس في المسجد، أحس بثقل في جسمه وضعف في حركته، فأشار إلى بعض طلابه أو إلى أحد تلاميذه أن يمسك بيده ويذهب به إلى بيته، ففعل، لكنه أغمي على الشيخ في ذلك الوقت وأفاق في بيته وطمأن الحاضرين على صحته، ثم عاد إلى الإغماء مرة أخرى فلم يتكلم حتى مات في تلك السنة، أي 1376 هجرية، وكان عمره قريب من 70 سنة، قضاها في العلم والتعليم والتوجيه والتأليف والإرشاد. فهؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم العلماء، وهذه من حسن الخاتمة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر في حسن الخاتمة قال وضرب مثالا أن طالب العلم أو الذي يحضر هذه المجالس فإن مات ولو على فراشه فإنها من حسن الخاتمة، فإنها من حسن الخاتمة. لماذا؟ لأنه متعود على هذه المجالس وعلى هذا العلم، لكنه قد يكون هناك يوم ليس فيه شيء، أو كان مريضا وجلس في بيته فمات، فقال ابن القيم رحمه الله فإن هذا من حسن الخاتمة. نبدأ بمقدمة المؤلف على بداية الكتاب، ثم بعد ذلك نشرع في كتاب الحج ونأخذ مختصرا إن شاء الله. عندك مقدمة المؤلف أول الكتاب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال رحمه الله المقدمة:
0: ابتدأ المؤلف رحمه الله ببسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنك عندما تفتح المصحف لتقرأ أول ما يتبادر إلى عينيك هو بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك هذه الابتداء بالبسملة هي اقتداء بالأنبياء في مكاتباتهم ورسائلهم، ومنها في قصة سليمان أيضا، إنه من سليمان وماذا؟ نعم هذا هو. وكذلك مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وكذلك فعل الأئمة في مصنفاتهم.

0: العلماء في مصنفاتهم، فكانوا يبتدئون بمثل هذه، أي يبتدئون بالبسملة. نعم.
1: الحمد لله.

0: وهذه جزء من خطبة الحاجة، ابتدأ بهذه المقدمة وهذه جزء من خطبة الحاجة. ودائما من افتتح أمره بالحمد كان سبب لتوفيق الله عز وجل، وكان سببا في إتمامه، وكان سببا في إكماله. فهذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر في حديث ابن مسعود كان حتى يفتتح بها حتى في النكاح. نعم.
1: قال: ثم بعد، فإن حاجة المسلمين

0: هذا ليس في مقدمة المؤلف. قال هو المؤلف رحمه الله: فهذا كتاب مختصر في الفقه. وكلمة مختصر في الفقه يقصد به المؤلف مختصر أي قليل اللفظ، المختصر أي قليل اللفظ كثير في المعنى، قليل في اللفظ كثير في المعنى. وكما قيل: خير الكلام ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل. فالكلام العريض كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: الكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه، ما طال لفظه وقل معناه. فهذه عندما يكون لأن الفقه فروعه كثيرة، لأن الفقه فروعه كثيرة وهي تفيد المنتهي، الكتب المختصرة تفيد المنتهي والمبتدئ، لكن المطولات، كتب المطولات لا يستفيد منها المبتدئ، وإنما تفيد من؟ المنتهي. ولهذا العلماء إذا ربوا الطلاب يربونهم في بداية الأمر على ماذا؟ على المختصرات، حتى يتعلم العلم الشرعي، ثم بعد ذلك إذا رزقه الله العلم دخل في المطولات بعد ذلك. جمعت فيه بين
1: أما بعد، فهذا الكتاب المختصر في الفقه جمعت فيه جميع المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وعظمها لها بشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. وكثيرا ما أقتصر على الفقه إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين.
0: نعم، والمسائل كما ذكر هنا هي الأحكام الوقائع التي لا بد من معرفة حكمها ودليلها. أنت عندما تسمع الحكم لا بد أن تعرف الحكم بماذا؟ بالدليل. فأنت عندما تريد أن تعبد الله عز وجل لا بد أن تعبده بالدليل. فإذا قال لك رجل هذا حرام، أول ما تسأله ماذا؟ ما أين الدليل؟ أما من يأتي يحرم ويحلل لا، فإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم الشرعي، يكون بالأدلة. وذكر في بعض الكتب أن هذا الكتاب منهج السالكين ألفه المؤلف وجعله للمبتدئين، بل ذكر بعض طلاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه ألفه للطلبة لما تخرجوا من المرحلة الابتدائية، عندما تخرجوا من المرحلة الابتدائية ألف لهم هذا الكتاب، ثم راجعه مرة أخرى.

0: واقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي تركنا عليه تبعا للأدلة الشرعية.
1: نعم، يذكر المسألة ويرجح ما كان راجحا عنده بالدليل، ويرجح ما كان عنده راجحا بالدليل، وهذا نافع للمبتدئ، لا يدخله في الخلافات، لا يقول قال كذا وقال كذا وراء، لا، فالمبتدئ يتعلم هذا العلم. وهذه المقدمة ذكرها المؤلف في بداية الكتاب، لعلنا نقرأها ونقرأ مقدمة الكتاب، وحتى يأتي الطالب عندما يقرأ هذه المقدمة يتعرف على طريقة الشيخ في هذا الكتاب. نعم.
0: قال الأحكام خمسة. أولا الواجب، وهو ما أثيب فاعله وعقب تاركه. ثانيا والحرام ضده. ثالثا والمكروه،
1: أي ما أثيب تاركه وعقب فاعله، هذا الحرام. نعم.
0: والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. والرابعا والمسلم ضده. خامسا والمباح، وهو الذي فعله وتركه على هو الذي فعله وتركه على حد سواه.
1: هذه الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية، اختار المؤلف لها هذه التعريفات مختصرة ليقربها لذهن المتعلم، وهذه موجودة في كتب أصول الفقه، وليس هذا الوقت لشرحها أو الكلام عليها. نعم.

نعم، في هذا الحديث فضيلة العلم الشرعي وأهله، ومفهوم الحديث الذي معنا ومنطوقه أن أهل العلم ومن يسعى في طلبه فهؤلاء ممن أراد الله بهم الخير، ممن يسعى في طلب العلم وممن يسعى لحضور مجالس الذكر والعلم، فهؤلاء ممن أراد الله بهم الخير، بل ممن جعلهم الله عز وجل وراث الأنبياء، وممن اصطفاهم الله لتعليم الدين. بل لا يطلق الفقيه، إذا قيل فلان فقيه، قال أهل العلم لا يطلق الفقيه إلا على العالم العامل، لا يطلق الفقيه إلا على العالم العامل، يعلم ويعمل بعلمه، كما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. بل قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، إلى آخر ما قال رحمه الله. فهذا هو العالم الرباني، فهؤلاء العلماء هم وسميوا بالربانيين لأنهم يربون الطلاب على صغار العلم قبل كباره، هذا هو. ولهذا تجد أن الطالب إذا تربى عند العالم يحصل خيرا كثيرا، يحصل خيرا كثيرا. نعم. كتاب الحج، الحج لغة القصد، الحج لغة القصد كما في لسان العرب، وشرعا التعبد لله عز وجل بقصد الكعبة أو بقصد مكة والمشاعر وأداء المناسك في وقت مخصوص على صفة مخصوصة. إذن

0: هو التعبد لله عز وجل بقصد الكعبة والمشاعر لأداء المناسك في وقت مخصوص، أي جعله الله عز وجل في وقت معين على صفة مخصوصة بلبس الإزار والرداء الجميع، ثم الذهاب إلى هذه المشاعر لإقامة أو لتعبد الله عز وجل بهذا. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: الحج هو القصد إلى مكة والذهاب إليها لأداء المناسك. حكمه ما حكمه؟ نعم أحسنت، هو ركن من أركان الإسلام. الحج هو ركن من أركان الإسلام، ولكن الله عز وجل فرضه على من؟ على المستطيع، على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا هو ركن من أركان الإسلام وفرضه الله عز وجل على من يستطيع. ومن السنة الأحاديث كثيرة، ومنها بني الإسلام على خمس وفيه وحج البيت. ويجب الحج كم مرة؟ مرة واحدة في العمر، في العمر مرة واحدة على المسلم البالغ الحر، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، كما نقل الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم. نعم.
1: قال رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
0: نعم، وهذا الأصل فيها أي حكمه، الحكم ذكرناه قبل قليل، والدليل عليه الأصل فيه أي حكمه والدليل على وجوبه، والدليل على وجوبه. ذكر المؤلف هنا الدليل على وجوبه وذكرناه قبل قليل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي الدليل على وجوبه. طيب، مسألة، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ على الفور. طبعا الحج قال أهل العلم: من استطاع الحج، من استطاع الحج وتوفرت فيه الشروط وجب عليه الحج على الفور. للحديث: من أراد الحج فليتعجل. للحديث: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتظل الضالة وتعرض الحاجة، فينبغي الإسراع للحج إذا كنت ماذا؟ مستطيعا. فإذا كنت مستطيعا ولم تحج وأجلت إلى أن مت، فإنك آثم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجز له تأخير الحج. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: والحج واجب على الفور عند أكثر أهل العلم. الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الحج يجب على الفور، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. الحج يجب المبادرة به على الفور إذا كان قادرا ببدنه وماله، أي مستطيعا، وهذا ما اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن الحج على الفور لمن؟ للمستطيع. طيب، نعم.
1: وهي ملك الذات والراحلة بعد تبرعات الإنسان
0: وحوائجه المادية. طيب، هنا المؤلف رحمه الله ذكر شرط الاستطاعة، قال: والاستطاعة أعظم شروطه. ذكر الاستطاعة فقط، وقد ذكر الفقهاء أنه يشترط لوجود

بالحج ستة شروط، ستة شروط تشترط لوجوب الحج. والأول الإسلام، لأن الكافر لا تصح منه العبادات، إذن أول شرط للحج الإسلام. الثاني الحرية، الثاني الحرية، أن يكون حرا، فلا يجب على العبد، لأن العبد هو وماله لسيده، لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، لأنه ملك، لأنه من أموال السيد، فلا يحج. الثالث البلوغ، الثالث البلوغ، الصغير غير مكلف وليس واجب عليه ماذا؟ الحج، لا يجب عليه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، عن الصغير حتى يبلغ. طيب لو حج، هل حجه صحيح؟ نعم، لو حج الصغير فحجه صحيح، كما ذكر الترمذي قال: قد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك. هو حجه صحيح وله أجر لأهله، لكنه بقيت عليه حجة الإسلام، إذا كبر وبلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام. الرابع العقل، فالحج لا يجب على المجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. الخامس ما ذكره المؤلف هنا، ما هو؟ الاستطاعة، وهي أعظم شروطه كما قال المؤلف هنا، وفسرها أيضا بقوله: هي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. والزاد المقصود به المعنى العام بمعنى أو بكلامنا النفقة، الزاد المقصود به ماذا؟ النفقة، أي أن لك نفقة تكفيك ذهابا وإيابا. والراحلة هي التي يركبها للذهاب وللعودة. وذكرت في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال بعض أهل العلم: الاستطاعة تنقسم إلى أقسام. ذكر أهل العلم أقسام للاستطاعة: الأول الاستطاعة بالمال والبدن، عندك قدرة مالية وعندك قدرة بدنية جسدية، فهذا يعني أنك تستطيع بمالك أن تذهب، ملك الزاد عندك، عندك الطعام، أو عندك ملك قيمة الرحلة هذه التي ستذهب بها إلى الحج. وقال بعض أهل العلم أن الاستطاعة هي إمكانية الوصول إلى مشاعر الحج بلا مشقة، وهذا يجب عليه الحج فورا. من عنده القدرة المالية والبدنية وجب عليه الحج ماذا؟ لا يؤخر. هذا الأول. الثاني الاستطاعة بالمال دون البدن، عنده مال لكن لا يستطيع أن يمشي، عنده مال لكنه عاجز لكبر، كبير في السن، عنده مال لكن عنده مرض، ما هو حكمه؟ نعم، أحسنتم، لزم عليه أن ينيب من يحج عنه، إلا ماذا؟ إلا إذا كان المرض ما هو؟ نعم، إذا كان المرض يرجى برؤه فهنا ينتظر حتى يذهب ويشفى من هذا المرض ثم يحج. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه، المرض قال له الأطباء أن هذا المرض سيبقى معك إلى أن تموت، فهنا يستطيع أن ينيب من يحج عنه. الثالث أخذنا الأول ماذا؟ طيب، والثاني دون البدن، الثالث البدن دون القدرة بالبدن.

عليه الحج بنفسه إذا استطاع. ما عنده مال لكن يستطيع أن يمشي، وهو من أهل مكة مثلا، وهو من أهل مكة ما عنده مال لكن يستطيع أن يحج ولا ما يستطيع؟ يستطيع يذهب إلى الحرم يطوف، يستطيع يمشي، يستطيع يذهب إلى منى، يستطيع أن يرمي الجمرات. فهذا يستطيع أن ماذا؟ أن يحج. أما إذا كان مثل التنظيمات الآن والمنع، ممنوع أحد يحج مشيا أو كما نظمتها الآن الدولة، فهنا عليه يسقط عليه الحج إن لم يستطيع. بدنه سليم لكنه ما عنده مال، قد لا يملك من المال ما يسافر به إلى مكة من حملات وكذا، فهنا يسقط عنه الحج إلى أن يجد المال الذي يحج به. مات قبل أن يجد فهذا ليس عليه شيء، وإن استطاع أبناؤه أن يحجوا عنه فهذا فضل من الله عز وجل عليه. الشرط السادس للحج هو ما ذكره المؤلف هنا، ما ذكره المؤلف بعد ومن الاستطاعة. أي نعم اقرأ. انتهينا من هذا. نعم، وهذا هو الشرط كم؟ السادس. إذن كم ذكرنا شروط؟ الأول، الثاني حرية، الثالث البلوغ، الرابع والخامس، والسادس المحرم للمرأة إذا احتاجت للسفر. وكلمة إذا احتاجت للسفر، بعض العلماء هنا قال إذا احتاجت للسفر أي أنها إذا لم تحتاج إلى السفر لا تحتاج إلى محرم، قال لما تكون من أهل مكة. هذا قول لبعض أهل العلم. وهذا شرط من شروط الشريعة أن يتوفر المحرم للمرأة، وهذا شرط من شروط الشريعة. فالحج لا يجب على المرأة إذا لم تجد محرما، عند كثير من أهل العلم، لحديث ابن عباس، لحديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله، رجل كان جالس يسمع، فقام وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، أي أصبح الغزو المعركة في حقه واجب، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه اكتتب في ماذا؟ في معركة، أصبحت في حكمه واجب، ومع ذلك أمره ماذا؟ أن يذهب ويحج مع امرأته. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج أو لغيره إلا مع، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال له هل هي مع نساء، هل هي مع رجال ونساء، هل هي كبيرة في السن، هل هي جميلة، هل هي غير جميلة، لم يستفصل النبي، وإنما قال له اذهب أو انطلق وحج معه. نعم، ولكن الآن أصبح الكثير يتساءل في هذا الأمر، المرأة تسافر بلا محرم، وهذا لا شك أنها عاصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يشترط لوجوب أداء الفريضة للمرأة أن تكون مع ماذا؟ نعم. وهذا مذهب الحنفية كذلك، الأحناف وكذلك الحنابلة، واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم، نقول أن بعض أهل العلم يرى بماذا؟ بالجواز، مثل المذهب عند الشافعية وعند المالكية، ويرى أيضا كذلك اختار

0: القول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الأصل كما عند كثير من أهل العلم لورود ماذا؟ لورود النص الشرعي ولورود الحديث. ومحرم المرأة هو الزوج أو من يحرم عليها بالتأبيد، كالزوج، الزوج هو محرم، وكذلك الابن، الأخ، وهكذا، وبسبب القرابة أو بسبب الرضاع كذلك. ولا شك كما ذكرت أن هناك أقوال أخرى نقلت عن بعض أهل العلم، لكن كثير من أهل العلم على تحريم السفر للمرأة بلا محرم سواء في حج أو في غيره لوجود الدليل المنقول الذي مر معنا. ونكتفي هذه الليلة إلى هذه المسألة، وغدا إن شاء الله نبدأ مع حديث جابر في صفة الحج. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان.
2: نعم.
1: تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فهو فريضة من فرائض الله، ولكنه هو في التشريع آخر أركان الإسلام
2: تشريعا،
1: فإنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، بينما التوحيد الذي هو الشهادتان من أول ما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أول ما بعث عليه الصلاة والسلام. والصلاة فرضت عليه في مكة قبل الهجرة في زمن يسير، صلاها في مكة. والزكاة والصيام فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة أو قبل ذلك على خلاف، لكن بالإجماع أنه آخر أركان الإسلام فرضية.
2: نعم.
1: ثم أيضا الحج إنما أوجبه الله على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، أي من وجد الزاد الذي يبلغه إلى الحج ذهابا وإيابا، ويبقى لمن يمونهم في بيته ما يكفيهم إلى أن يرجع إليهم، ويكون بعد سداد الديون والحوائج الأصلية، إذا فضل شيء بعد ذلك كله وجب، وعنده ما يكفيه ذهابا وإيابا لحجه ويكفي من يمونهم، وجب عليه الحج، وإلا فلا. وكذلك إنما أوجبه الله على المسلم مرة واحدة في العمر، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. وبناء على ذلك فإنه يجب على المسلم أن يهتم بدينه كله، ولا يهتم ببعضه ويتساهل أو يترك البعض الآخر.
2: طيب.
1: فإننا نرى من يحج ولا يكون له اهتمام في التوحيد وعقيدة التوحيد وإخلاص العمل لله الذي هو شرط قبول العمل، فقبل أن يحج يجب عليه أن يخلص في عبادته لله

0: سبحانه وتعالى ويتبرأ من الشرك، لأنه ربما يحج وليس له حج وليس له دين، لأنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بالأموات، فهذا ليس له حج لأنه ليس له دين أصلا. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا وأن ينبذوا الشرك بجميع أنواعه وبجميع أسمائه، فلا يتلبسوا بشيء من الشرك الذي يخرجهم من الدين وهم لا يشعرون، تقليدا لغيرهم أو اتباعا لمن لا يصلح للاتباع والقدوة، فإن هذا أمر عظيم. فإن العقيدة هي مدخل الدين وأول الدين وأساس الدين، فعلى المسلم أن يصلح نيته ويصلح عقيدته في كل عمل ولا سيما في الحج. وكذلك قد يكون بعضهم يهتم بالحج لكنه لا يصلي، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلا يكون له حج أيضا، قد لا يكون عنده شرك وعبادة لغير الله ولكنه لا يصلي، وترك الصلاة متعمدا هذا مخرج من الملة، قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وفي الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. فكيف يأتي للحج ويهتم بالحج وهو لا يصلي؟ إن الواجب على المسلم أن يتفقد دينه أولا فيقيمه أولا ابتداء بالتوحيد، وبعده الصلاة مباشرة، وبعده إذا كان ممن تجب عليه الزكاة أن يؤدي الزكاة، ثم صيام رمضان، ثم الحج، حتى يتكامل دين المسلم تصح جميع عباداته. وعليه كذلك أن يتفقه في عبادته قبل أن يؤديها، يتفقه في صلاته، يتفقه في زكاته، يتفقه في صيامه، يتفقه في الحج ليؤديه على الوجه المشروع، كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فأمرنا أن نحج كما حج صلى الله عليه وسلم ونؤدي المناسك كما أداها عليه الصلاة والسلام، نتخذه القدوة. الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله، فإتمامهما الإتيان بمناسكهما على الصفة المشروعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لله المراد بذلك الإخلاص لله من الشرك والنية الباطلة، وأن يكون مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا في جميع العبادات يجب إتمامها على الوجه المشروع ويجب إخلاصها لله عز وجل. ولكن الحج خاصة، لأن كثيرا من المسلمين يهتمون بالحج ولكنهم لا يهتمون ببقية أمور دينهم، وربما يقول بعضهم إن الحج يكفر كل ما يصدر من الإنسان قبل وبعد، فإذا حج الإنسان فإنه يكفي، وهذا جهل عظيم، فإنما الحج إنما هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فعلى المسلم أن يتقن دينه كله وأن يهتم بأمور دينه كلها وأن يتمسك بدينه من أول حياته إلى آخر حياته، من حين يبلغ التكليف إلى أن يتوفاه الله عز وجل تمسكا بدينه، ويكون حجه على الوجه الصحيح المؤدي للفريضة التي عليه
1: ذاك التلبية.
0: أما أنه يحج وهو لا يعرف من الدين إلا الحج، وأيضا لا يأتي بالحج على الصفة المشروعة، هذا إنما له التعب. وكما تفضلتم أن الحاج أول ما يتكلم بعد الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. ما معنى لا شريك لك؟ معناها نفي الشركاء وإخلاص التوحيد لله عز وجل في الحج وغيره، ففي هذا تنبيه للمسلم ولا سيما المحرم أن يخلص عمله لله وأن لا يدخل فيه شيئا من الشركيات والبدع.

0: حتى يفسده عليه ويكون تعبا بلا فائدة.
1: نعم شيخ، هناك طبعا العلماء جمعوا ما يشترط لوجوب الحج على المسلم، لو تفضلتم بذكر الشروط إجمالا.
0: نعم، الحج اشترط له 5 شروط. أولا أن يكون المسلم بالغا، فأما الصبي فإنه يصح منه الحج ويكون نافلة في حقه، وإذا بلغ يجب عليه حجة الإسلام. ثانيا أن يكون عاقلا، لأنه وإن بلغ إذا لم يكن عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، كما لا تجب عليه سائر الواجبات لزوال عقله. وثالثا أن يكون مسلما، فإنه لا يصح الحج إلا من مسلم كسائر العبادات. ولهذا نبهنا في مطلع كلامنا على أن الإنسان صحح عقيدته أولا، لأن يخلو من الشرك وعبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، فلا بد أن يكون مسلما. فإن حج وهو ليس على الإسلام، وإن كان يدعي أنه مسلم لكنه مرتكب لناقض من نواقض الإسلام، فإن حجه غير صحيح. رابعا أن يكون مستطيعا، لأن يكون عنده الزاد الذي يبلغه والمركوب الذي يركبه في كل وقت بحسبه، ويكون عنده ما ينقله إلى بيت الله سواء من سفر قريب أو من سفر بعيد، يكون عنده وسيلة النقل المناسبة. والشرط الخامس الحرية، أن يكون حرا غير رقيق غير مملوك، لأن المملوك لا يجب عليه الحج، لكن إذا حج فيكون ذلك في حقه نافلة، فإذا عتق فإنه يؤدي فريضة الحج. والمرأة تزيد شرطا سادسا، وهو وجود المحرم، وهو أن يكون معها من أقاربها الذين تحرم عليهم بنسب أو بسبب من الأسباب، أن يكون مرافقا لها ويكون بالغا، يكون بالغا يرافقها ويحميها ويحافظ عليها، لأنها ضعيفة قد يعتريها مرض، يعتريها عائق من العوائق، فلا بد من محرم يصونها. وكذلك يكون المحرم حاميا لها من شياطين بني آدم الذين يريدون الإفساد، فإذا خلت المرأة ممن يصونها ومن يحوطها فإنهم قد يتسلطون عليها. فلذلك شرع الله المحرم في الحج وفي غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولما جاءه رجل يريد الاكتتاب في الغزو وقال: إن امرأتي قد خرجت حاجة، قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. فهذا دليل على اشتراط المحرم للمرأة، فإن وجدت محرما فحجت معه، وإن لم تجد محرما تأخرت إلى أن يتوفر المحرم. فإذا تعذر وجود المحرم فإنها تنيب من يحج عنها. هذه جملة شروط الحج، ومنها القدرة المالية.
1: نعم ما دامت قادرة على المال،
0: ذكرنا أنه يشترط أن يكون عنده مستطيعا للحج.
1: طيب ماذا نقول لمن يحاول الآن من باب التيسير والتسهيل، يقول إذا كانت المرأة واجدة رفقة من النساء حجت معهن وكفى،
0: هل المرأة التي الرجل الذي جاء يريد الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن امرأته خرجت حاجة هل هي ليست مع رفقة، ليست مع الحجاج من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون وأطهر القرون، ومع هذا أمره أن يرجع ليحج مع امرأته، ولم يكتفي بأنها خرجت مع الحجاج. وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا عام سواء كانت وحدها أو مع مجموعة من النساء. نعم.
1: طبعا هناك داع يدعو إلى الإنابة عن الحد كالذي يستطيع ماليا ولا يستطيع بدنيا، ماذا يشترط بحق؟
0: الاستطاعة تكون بالمال وبالبدن، فإذا توفرت بحق المسلم وجب عليه أن يباشر الحج بنفسه، استطاع ماليا واستطاع بدنيا يجب عليه أن يحج بنفسه حجة الإسلام. وأما إذا استطاع بدنيا ولم يستطع ماليا فليس عليه حج، وأما إن استطاع ماليا ولم يستطع بدنيا فإنه ينيب، فإن كان عجزه مستمرا ولا يتوقع أنه يقدر بأن يكون مريضا مرضا مزمنا أو كبيرا هرما فإنه يوكل من يحج عنه، أما إذا كان العائق له يرجى زواله فإنه ينتظر حتى إذا زال عنه العائق باشر الحج بنفسه.
1: طيب بالنسبة للنائب ماذا يشترط فيه؟
0: النائب كالموكل سواء بسواء، يعمل للمنوب عنه مثل ما يعمل لنفسه، فيؤدي الحج على الصفة التي يؤديه بها لنفسه تماما،
1: وأن يكون قد
0: لكنه ينوي أن الحج لغيره عند الإحرام، ينوي أن الحج لغيره عند الإحرام. نعم.
1: لكنه قد حج عن نفسه أولا النائب.
0: نعم، يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا، فإن لم يكن حج عن نفسه حجة الإسلام لم يصح أن ينوب عن غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سمع ملبيا يلبي عن غيره قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن فلان. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. إذن هذه جملة ما يشترط للحاج أو للمسلم حتى يكون أهلا لأن يؤدي هذه الفريضة، من حيث إسلامه، من حيث عقله، من حيث استطاعته. والإسلام إذن بهذه الصورة العظيمة والواسعة أصبح ميسرا والحمد لله للعباد، ولا يجوز لواحد منهم أن يحج نفسه ويقول أنا الآن محروم، كيف يحج غيري وأنا جالس، لأني فقير أو لأني عاجز بدنيا أو ما إلى ذلك من الأمور التي يحيبها طبعا الوساوس الشيطانية، ويحاول أن يعني يجعل الدين عند الناس صعبا ومهولا. فكما رأينا فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك أرجو أن يتفضل فضيلة الشيخ صالح بتحدث بإيجاز عن الحكمة من مشروعية الحج.
0: الحكمة من مشروعية الحج أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام لأجل أن يكمل بذلك دينه، كما قال الله جل وعلا فيما أنزله على رسوله وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأداء الحج إكمال لدين المسلم. وأيضا الحج فيه كما قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الحج فيه منافع، الحكمة أن فيه منافع عظيمة دينية ودنيوية. المنافع الدينية أن الإنسان يؤدي المناسك لله عز وجل ويتقرب إليه في هذه المواطن وهذه المشاعر العظيمة، ويتعرض لنفحاته ومغفرته ومرضاته. ثانيا أنه يتحمل مشاق والسفر والنفقة، وهذا يكون في سبيل الله، فإن الحج نوع من الجهاد، فالمسلم يساهم في الجهاد في سبيل الله إذا حج بماله وفي بدنه، ويترك ملذاته ويفارق بدن وطنه.

0: ويفارق أولاده خارجا في سبيل الله مسافرا لطاعة الله عز وجل، هذا من الحكم العظيمة. ومنها أن المسلمين يتعارفون بما بينهم من المشارق والمغارب، ويلتقي بعضهم ببعض، ويستفيد بعضهم من بعض، ويتعلم بعضهم من بعض. ومن الفوائد والحكم أنها تظهر قوة الإسلام حينما يجتمع المسلمون في هذا المكان جميع أقطار الأرض اختلاف ألوانهم ولغاتهم، فعند ذلك تظهر قوة الإسلام ويتجدد دين المسلم في نفسه إذا رأى قوة المسلمين ورأى إخوانه المسلمين، فيتوثق عرى الإسلام ويستمسك بها ويقوى يقينه ويتكامل عقيدته بذلك. ولو أن كل مسلم بقي في بلده ولم يرى أحدهما الآخر لم يتعارفوا ولم يحصل بذلك المحبة بينهم وتبادل المنافع والنصائح وأيضا تلقي العلم عن بعضهم بعضا. نعم،
1: كذلك نلحظ أن في الحج تذكيرا باليوم الآخر عندما يلتقي الناس على صعيد عرفات، هذا التجمع العظيم الذي اجتمع فيه من أقطار الأرض الملايين من المسلمين كما أخبر الله عز وجل أتينا من كل فج عميق، والناس في هذا اليوم في لباس واحد وفي مظهر واحد، يظهر أيضا فيه المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، وأنه لا فضل للعربيين على جميع إلا بالتقوى والعمل الصالح. لأن يعني بعض الناس مع الأسف الشديد في الحياة الدنيا تظهر عندهم نظرات إلى الحياة بأن هذا أفضل من فلان لماله أو لجاهه أو سلطانه، فتأتي فترة الحج لكي تزيل من نفس الإنسان هذا التميز أو التمييز، ويصبح المؤمن أمة واحدة وإخوة في الدين. وكما تفضلتم أن فيه إفادة للعالم الإسلامي بدراسة أحوالهم واجتماع كلمتهم ومعرفة ما يحتاجونه من تصحيح الأخطاء عند بعضهم، هذه سنة الله في عباده ولن تجد سنة لا تبديلها. كذلك أنا فيما يظهر لي أيضا أن تتكرر الحج في كل عام يحب والحمد لله خلود هذا الدين وبقائه على الرغم من مكايد الأعداء الذين يرصدون له حتى يزيلوه من الوجود. والله تعالى قال يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا الدين قائم وثابت الحمد لله، ويشهد أيضا وجود الحج على هذه الصورة العظيمة القائمة على الأرض بوجود التوحيد كما تفضلتم ونبهتم عليه الحمد لله بما وفق الله له ولاة الأمر في هذا البلد الكريم من محاربة البدع والخرافات وإحياء العقيدة الإسلامية وإبقائها على وجه الصحيح وتطبيق الشريعة. ونحن نشهد هذا كما تعلمون حفظكم الله من وجود العلماء المرشدين لأحوال الناس، وإذا رأوا خطأ يقع من إنسان وجهه ونبهوه، وهذا فيه والحقيقة الحمد لله دليل على اهتمام المسلمين بعضهم من بعض. فنسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أدري الشيخ صالح هل لك أن تقول كلمة في خاتمة هذا اللقاء الطيب المبارك عن فضيلة الحج؟
0: هو كما تفضلتم من منافع الحج ومنافعه كثيرة، لأن الله لم يحددها، قال يشهد منافع لهم، والناس مقلون ومستكثر، فمنهم من لا يدرك شيئا من هذه المنافع ويرجع كما جاء، ومنهم من يدرك قليلا منها، ومنهم من يدرك منها الكثير. ولكن من فوائده ومنافعه أنه يذكر بالعدل عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فإذا اجتمعوا في مكان واحد الملوك ومن دون الملوك والعلماء والجهال والأسود والأبيض والغني والفقير على شكل واحد وزي واحد، واتجهوا بقلوب واتجاهها واحد إلى الله سبحانه وفي مكان واحد، فإن هذا يوحد بين المسلمين

0: الحج يذكر بذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى في ختام آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: الله أكبر، جزاك الله خيرا وحفظك من كل سوء ومكروه. والحقيقة هذه العبارات الطيبة والفوائد العظيمة الجمة يحتاجها كل مسلم ومسلمة، خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الثقافات واختلاط الثقافات لدى كثير من المسلمين. وأصبح الناس الآن مع الأسف الشديد يتلقون تعليماتهم وأفكارهم من خارج هذا الدين القويم كتابا وسنة. أيها الأخوة المسلمون، إلى هذا الحد نقف لانتهاء وقت الحلقة، فإلى لقاء قادم إن شاء الله. أشكر فضيلة الدكتور صالح فوزان فوزان أبو هيئة العلماء عضو لجنة دائمة الإفتاء على ما قدم، وأشكر أخي مهندس الحلقة حمد عزاز، وكما أشكركم أنتم أيها الأخوة المستمعون والمستمعات على حسن إصغائكم. وإلى لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، لفتات طيبة جدا جدا، والناس حاسين لها والله.
0: لا لا بس
2: لا لا لا ممتاز الشيخ، وعارف انت تجي عيد ثلاث سنين اذا جيت تكلم تقدم شوي. جزاك
0: احنا متعودين من التسجيل. تبغى
1: مسجل؟
0: تبغى شاهي؟
1: تبي مسجل؟ ابا عظيم الشيخ، جزاك الله خير.
0: صب ولا الشيخ شاهي وقهوه؟
1: اي والله. اشكر
3: الحلقه حمد عزاز، وكما اشكركم انتم ايها المستمعين والمستمعات على حسن اصغائكم. السلام عليكم
2: ان شاء الله.
3: الحلقه
2: الى القائم معنا رجال قبل خلى رجال
0: قبل بعضهم جنب بعض.
1: طيب كلامنا كنا نتحدث في موضوع الاركان والواجبات والمسننات، لان الناس اليوم عندهم خلط بين الركن والواجب والسنه، فاصبح يرون ان بعض السنن أو حتى من بعض الواجبات.
0: يا رجال الحين الحج كل السنن يفتونها الحين بأنه كل سنن ما في واجب. سهلوا على الناس.
1: الله يهديك سلمان العودة
0: كافر. افعل ولا حرج بس.
1: ايه. ها؟ لا حول ولا قوة.
0: أي شيء أي شافت أي شيء تفعله ما في حرج.
1: الله يهدينا وياك. والله في مصيبة والله. صحيح مصيبة.
0: هم حط عنوان الإسلام اليوم.
1: أي والله.
0: ما يكفي كذا.
1: هذا ما احتاج حطيناها بعد انترنت.
0: ايه اسلام اليوم
1: هم ترى يريدون شيء اخر.
0: والله ما ادري يا شيخ، لا بس يتركهم عنك شو يريدون شيء. ما هم باغبيه، هم باغبيه
1: والله. شكرا والله. حتى المجله حطينا بهذا،
0: يريدون فصلنا عن الماضي، هذا اللي يريدون.
1: اذا دراسه الاركان وواجبات السنن الان جاء دورها من جديد. والله صحيح،
0: كل شيء جديد الآن. تحدثنا عن الماضي بس.
1: لا أنا نقصت طبعا حيث الإشارة أشرتم إليها بقضية أفعل ولا حرج. هذه
0: هل يفعل ولا حرج؟ هذه مأخوذة من الإسلام اليوم. إيه من هالمؤسسة.
1: إيه نعم، أنا قصدي أن الناس اليوم يعني قصد أفعل ولا حرج، جاء قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور ما تبطل شيء، تثبت الأركان هي وهم واحد قال الأركان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاره كما تعلم قال أنا حلقت قبل أن
0: أرد. إذا صار له هوى على الإنسان
1: هذا
0: دبر الأمور على
1: ما ولا حاجة. نعم أجل وشو لا راح تبرك بالكعبة وافع على الحرج.
0: أي نعم
1: وبالمقام وافع على الحرج.
0: الدين يسر يا أخي.
1: ها
0: أي نعم حج تبقى الناس على قول كنت بس.
1: لا لا لا
0: يلا بس خلينا
1: وين
2: لا لا لا لا لا لا لا لا
4: لا لا وهي عوام أصبح لا يقتنعون به.
0: لا يفقهون به
4: هم يقولون شيء خفيف.
1: يقولون تدري كم طلع من هذا الحاجة؟ مليون ملايين
4: مليون صلاه الشيخ لطبعة، لكن التقينا بكثير من العوام فطرتهم ما تقبل ما يقول.
0: اي اول ما هم من بعدين
4: تعودوا.
1: لا والله
2: الشاهي شيخ تبي شاهي
0: خلوا عنده إذا
1: ما بي أبي أنا بس بأفتحهم.
0: يلا يلا ترى ما معنا
2: يلا
1: حمد جاهز؟
2: إيه حمد جاهزين تفريق.

0: لا
1: أولنا قضينا اليوم انكسر
0: لا لا وش اللي طاح الحين
2: لا لا بس الميكروفون
0: مايك سمعه
1: لا تحكيه
0: المدرهون ها
1: عجل لا تحكيه هو طاح
0: لا لا لا لا ما بيطيح شلون طاح
1: خبطته
0: انا خبطته
1: ايه
0: هو اللي جاي للشيخ ما جاء
1: الشيخ عشان بس ما
0: لا لا لا طيب نجرب لا لا ما ها
1: يقول ما في خلاف
0: يلا نبدا
2: كحت الشيخ هذه زينت نقول خلاص
0: نبدا
3: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون أحييكم بتحية الإسلام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامج فقه المناسك والذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ويسرني أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أجاب الدعوة مشكورا للتحدث حول موضوع كبير وذي أهمية كبرى في حياة المسلمين ليعرفوها ولحياة أولي مسألة الحج والحجاج بصفة خاصة. موضوعنا هو عن أركان الحج وواجباته وما يسن له حتى يتميز أمر هذا الدين ويتضح لكل ذي عينين ويعلم الجميع أن مسألة أحكام الحج والعمرة مسألة قد بت فيها وانتهى أمرها منذ أكثر من 14 قرن من الزمان ولم يعد لمفكر أو منظر أن يقول كلمة في أمر هذا الدين القويم الذي ثبت بصريح القرآن وصحيح السنة أو وجد فيه قول قوي رصين لم يعترض عليه من قبل فقهاء الإسلام الأوائل المحققين المعروفين بالتجرد لله عز وجل ولا يحملهم الهوى على أن يقولوا شيئا يعاكس ما جاءت به النصوص الشرعية. الكلام عن أركان الحج وواجباته قد يظن البعض أنه كلام مكرور وأنه مقتول بحثا وأن الكلام فيه إنما هو من مجرد ملء فراغ وهذا غلط خاصة وأننا نجد في هذه الآونة الأخيرة من يحاولون أن يميعوا أحكام الشريعة وتعلم الدين الإسلامي الحنيف ويجعل الدين خاضعا لأهواء وأغراض شخصية بدعوى التسهيل والتيسير ونحن عندما نقرأ نصوص الكتاب والسنة نجد أنها ميسرة من أصلها وأصولها والله تعالى قال في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وهذه الكلمة تلقاها السلف الصالح رضوان الله عليهم بالقبول والرضوان ولم يجدوا أي حرج ولا أي مشقة وعانت في تعليم الدين القويم فقام الدين الإسلام على الوجه الصحيح حج الناس حجا عظيما واستجاب المسلمون له حتى إنه قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أول حجة الله بل هي الحجة الأولى والأخيرة أكثر من 100,000 من المسلمين. إذن ماذا عن أركان الحج وماذا عن واجبات الحج وماذا عن مسنونات الحج وما هي الأحكام المترتبة على هذه الأركان والواجبات والسنن عندما تقوم أو تأخر بعضها فلم يتمكن الإنسان أو لم يقم الإنسان بها. هذا سؤال كبير نوجهه

0: لواحد من علمائنا الأفاضل نشهد لهم الحمد لله بالتحقيق العلمي والمعرفة الواقعية والمعروفة في عصرنا الحديث. فضيلة الشيخ الدكتور صالح من هوزاء الهوزان، تفضل الآن مشكورا بالإجابة عن السؤال الأول عن أركان الحج، فليتفضل مشكورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن أفعال الحج تنقسم إلى أركان وواجبات وسنن. فأما الأركان فهي أربعة.
0: ما
1: الركن الأول؟ الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمي ذلك بالإحرام لأن المحرم تحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، تسمى بمحظورات الإحرام. وعرفنا معناه أنه نية الدخول في النسك والشروع فيه. فأما نية الحج بالجملة فقد نواه من حين خرج من بلده، لكن الكلام على الإحرام وهو نية الدخول والشروع في النسك، وهذا ما يسمى بالإحرام.
0: طيب.
1: سمي إحراما لما ذكرنا، لأنه يحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام.
0: إنما الأعمال بالنية.
1: ثانيا الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة في اليوم التاسع. والوقوف بعرفة على قسمين، إما يكون النهار وإما يكون في الليل، لأن وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس على الصحيح يوم عرفة اليوم التاسع، وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر. فهو ينقسم إلى ليل ونهار. فمن وقف في النهار وجب عليه أن يستمر واقفا، أي باقيا في عرفة إلى أن تغرب الشمس، ولا يجوز له الانصراف من عرفة حتى تغرب الشمس، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف فيها نهارا ولم ينصرف حتى غربت الشمس، وقال خذوا عني مناسككم. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والاستمرار فيها في النهار إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. الثالث من أركان الحج الطواف للبيت، طواف الإفاضة. قد قال الله جل وعلا وليطوفوا للبيت العتيق، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف صبيحة العاشر من ذي الحجة في يوم العيد، وقال خذوا عني مناسككم. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، قال صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وسعى صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وقال خذوا عني مناسككم. فهذه أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، وصارت أفعاله غير مناسك الحج. وأما الوقوف بعرفة فإنه إذا تركه فإنه يفوته الحج في هذه السنة، ويخرج من إحرامه بعمرة. وأما بقية الأركان فإنه لا يتم حجه إلا بها. فإذا ترك طواف الإفاضة فلا بد أن يؤديه، وإذا ترك السعي أيضا فلا بد أن يؤديه، ومتى أداه صح ذلك، لأنه لا نهاية لوقت الطواف ولا نهاية لوقت السعي، وإنما البداية هي التي تشترط. فطواف الإفاضة يبدأ من منتصف الليل ليلة

0: ولا نهاية لوقته. وكذلك السعي بعد الطواف من منتصف الليلة في ليلة النحر، هذا وقت الرخصة. وأما وقت الاختيار فإنه يكون الطواف والسعي في صبيحة اليوم العاشر، هذا أفضل. نعم. وأما الواجبات فهي سبعة. الواجب الأول الإحرام من الميقات المعتبر له، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت، وهي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق أن يحرموا منها إذا مروا بها في طريقه، فحدد لأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل العراق ذات عرق. وقال صلى الله عليه وسلم عن هذه المواقيت: هن لهن، في لهذه البلاد ولمن مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج أو العمرة. فيحرم من الميقات المعتبر له، هذا واجب من واجبات الحج. ومن كان من أهل مكة فإنه يحرم بالحج من مكة، وأما العمرة فيحرم لها من الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم هو أدنى الحل فتحرم منه بالعمرة. والواجب الثاني، الواجب الثاني البقاء في عرفة لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس كما سبق. والواجب الثالث المبيت بمزدلفة ليلة العاشر إذا انصرف من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، والله جل وعلا قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو المزدلفة، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه بات بها إلى أن صلى فيها الصبح، ثم دعا وانصرف منها قبيل طلوع الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم. الواجب الرابع رمي الجمار، الواجب الرابع رمي الجمار، الجمرة الكبرى في يوم العيد، والجمار الثلاث في أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كل جمرة بسبع حصيات. ووقت الرمي يبدأ يوم العيد من منتصف الليل، جواز الرخصة، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس ويستمر إلى غروب الشمس. وأما بقية أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الرمي يبدأ من زوال الشمس ويستمر إلى الغروب، ومن احتاج إلى الرمي بعد الغروب فلا بأس بذلك لأنه يدخل في المساء. وكذلك الركن الخامس من أركان الواجب الخامس من واجبات الحج المبيت بمنى، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها هذه الليالي من أول الليل إلى آخره، فالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. الواجب السادس الحلق أو التقصير، الواجب السادس من واجبات الحج الحلق للرأس جميعه أو التقصير من جميعه
1: بالنسبة للرجال.
0: وأما المرأة فإنها تقصر من كل ظفيرة قدر أنمله، وأما الرجل فيخير بين الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. والواجب السابع طواف الوداع في آخر أعمال الحج، فإذا انتهى من أعمال الحج وأراد السفر، إذا أراد السفر بعد الحج فإنه لا يسافر إلا بعد أن يطوف سبعة أشواط، ومن ترك واجبا فإنه يجبره بدم، حجه صحيح لكن يجبره بدم. وأما

0: سنن
1: إلا الحائض والنفاس،
0: فهي كثيرة، السنن كثيرة
1: بالنسبة للحائض،
0: وهي سنن وأقوال وأفعال. فسنن الأقوال مثل التلبية ودعاء عرفة والدعاء في الطواف والسعي والدعاء في المزدلفة، وكل هذه سنن وأقوال. وكذلك سنن الأفعال مثل الرمل ومثل الاطباع في الطواف، هذه سنن أفعال، ومثل ركعتي الطواف هذه سنن أفعال.
1: استلام الحجر.
0: نعم، وكذلك استلام الحجر أو تقبيله أو الإشارة إليه، استلام الركن اليماني، هذه سنن وأفعال في الحج، من أتى بها فله أجر ومن تركها فلا حرج عليه. وأما ما نبهت عليه من أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، فهذا وردت به السنة، فإنها لما حاضت صفية رضي الله عنها وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله، إنها قد أفاضت. قال لها فانفري، قال لها فانفري. إذن أدل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض. وفي الحديث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات السبعة فإنه يجبره بدم، ومن ترك سنة من سنن الحج فإنه لا شيء عليه. نعم.
1: والركن؟
0: نعم،
1: من ترك الركن؟
0: ذكرناه،
1: يعني الحج أس.
0: ذكرناه.
1: طيب إذن هناك بعض التنبيهات في مسألة بعض الأمور، مثل من أراد أن يجمع طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، يعني يدخل طواف الوداع على طواف الإفاضة، هل له ذلك؟
0: إذا رجعنا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه طواف الإفاضة في صبيحة يوم العيد، وطاف طواف الوداع عند السفر، عندما أراد السفر منهيا بذلك حجه صلى الله عليه وسلم. فهذا أفضل، هذا أفضل. وإن جمع بينهما ينخر طواف الإفاضة وطافه في النهاية وسافر بعده فأجزأ ذلك، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت، لكن ينويه عن الإفاضة ويجزيه عن الوداع لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت.
1: خاصة كما تعلمون الناس في يوم العيد لو أرادوا أن يطوفوا طواف الإفاضة ذلك اليوم لشق عليهم كثيرا كثرة الزحام، فقد يؤخروا اضطرارا أو احتياجا، يعني فيجد أن مما يريحه أنه يؤخر الطواف إلى ليلة الحادي عشر أو إلى يوم الثاني عشر إلى آخره. فهذه أمور الحمد لله يعني ميسورة.
0: هذا من تضييق الناس على أنفسهم، هم اللي يضيقون على أنفسهم. فليس من لازم أنك تطوف الإفاضة يوم العيد أو الحادي عشر أو الثاني عشر، بل إنك تتحين الساعة تطوف ولو بعد ما ينفر الناس يسافر الناس، لأن طواف الإفاضة ليس له ليس لوقته نهاية،
1: يعني
0: موسع. ولكن كما ذكرت إذا كان الإنسان له ظروف ورفقته سيسافرون أو هو محكوم في النظام وسيسفر أو محكوم بعمل أو له ظروف تستدعي، فلا مانع عندها في هذه الحالة أنه يكتفي بطواف الإفاضة في آخر الأمر عن طواف الوداع، فيطوف طوافا واحدا ينويه للإفاضة. نعم.
1: عندنا أيضا فيما يتصل برمي الجمرات، هو طبعا واجب على الحاج ما جوز الحج، لكن قد يشق على بعض الحجاج إما لامرأة حامل أو لرجل كبير السن ويشق يتعبه ويخشى أن يتعرض للدهس، فإذا وكل من يرمي عنه هل له ذلك؟
0: هو كما ذكرت الناس هم الذين يضيقون على أنفسهم بتصرفاتهم، وإلا والرمي ميسر ولله الحمد، وقته يوم العيد من منتصف

0: الليل إلى غروب الشمس، وإذا احتاج إلى الرمي بعد الغروب أيضا فلا بأس، لأنه يدخل في المساء. هذا من ناحية الوقت. من ناحية الزحام، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا ما بين بداية الرمي ونهايته للرمي، بل جعل كل هذا الوقت وقتا للرمي موسع. فإذا جئت في أي وقت وجدت المكان مزحوما والخطر شديدا فاصبر حتى تسمح الفرصة. وهناك أيضا رخصة في أنه لو جمع الرمي إلى آخر يوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة بذلك، وهذا عذر، الزحام والخطر عذر أشد من عذر السقاة والرعاة. فلو أخر الرمي إلى آخر يوم ورتبه عن اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث أجزاه ذلك، هذه رخصة أيضا وهي مجزئة. كما يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، لكن الرمي لا تقديم فيه وإنما يجمع تأخيرا. وكذلك من الرخص التوكيل كما تفضلتم، العاجز والمريض والمرأة والصبي يوكل. وقد ذكر الصحابة أنهم لبوا عن الصبيان ورموا عنهم، التوكيل أيضا جائز. هناك حلول شرعية تزيل هذا الحرج لو أن الناس عملوا بها وفقهوا فيها، لكن الناس هم الذين يضيقون على أنفسهم.
1: نعم. إذن هناك أيضا مسألة مهمة في الحقيقة، مسألة طواف الإفاضة، ما دام ركن أركان الحج ولا يسقط لا بنسيان ولا بجهل. بعض النساء تأتيها العادة الشهرية قبل أن تطوف طواف الإفاضة، وهي ربما كانت جاءت من بلد بعيد ولا يمكنها أن تذهب إلى بلدها، وحتى إذا طهرت ورجعت وطافت، ماذا يقال لمثل هذه المرأة؟
0: الله جل وعلا أمرنا أن نقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا على طهارة، ما عهد عنه أنه طاف على غير طهارة، ولذلك كان يصلي بعد الطواف ركعتي الطواف، والصلاة تشترط لها الطهارة. وفي حديث موقوف على ابن عباس صحيح الإسناد وله حكم الرفع، أنه قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. الطواف بالبيت صلاة معناه أنه يشترط له الطهارة، لأن الصلاة تشترط لها الطهارة. والله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحاج من الإحرام والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار، لكن الطواف تشترط له الطهارة غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما حاضت صفية قال أحابستنا هي، أدل على أن الحائض إذا حاضت قبل طواف الإفاضة أنها تنحبس حتى تطهر وتغتسل فتطوف. فهذا هو الحكم الشرعي، أنها لا تطوف وهي حائض. فإذا كانت تضطر للسفر، والسفر اليوم هو السفر الماضي الذي كان على الإبل وكان يستغرق أشهرا من المسافات البعيدة ولا يمكن المرأة الإقامة في مكة، هناك رخص لها من رخص من العلماء بأن تتوضأ وتجعل على المخرج شيئا حافظا وتطوف لأجل الضرورة. لكن اليوم ما ليس الأمر كذلك، اليوم تسهلت الأسفار جوا وبرا وبحرا، فإذا كان بالإمكان أنها تسافر وإذا طهرت يأتي بها وليها وتطوف فإنه لها ذلك، لها أن تسافر. أما أن تطوف وهي حائض فهذا لا يجوز، ولو أفتى فيه من أفتى، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. وإن سافرت قبل ذلك وتعهدت بأن ترجع إذا طهرت ويأتي بها وليها وتطوف طواف الإفاضة، والرجوع اليوم سهل ويسير،

0: لها ذلك، وإلا فإنها تنتظر لأنها حجت وعليها أن تكمل حجها، ومن إكمال الحج أن تطوف طواف الإفاضة. نعم.
1: هذا مع الأسف الشديد نسمع من يحاول من باب افعل ولا حرج أنها تستغفر كما يقولون وتطوف وهي عليها العادة، وإذا أراد أن يأخذ مذهب بعض العلماء قال تذبح شاة.
0: إذا أردنا أن ننزل قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج على طواف الحائض، فهل الرسول قال للحائض افعلي ولا حرج طوفي، أو قال حابستنا هي، أو كذلك قال صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري؟ إذا افعل ولا حرج محصور في الوقت الذي قاله فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الذي قاله فيه، في الوقت وفي الحالة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعدى إلى غيرها.
1: جيد.
0: فهذا من تحريف الكلام عن مواضعه وتحميل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمل. فافعل ولا حرج هذه في أعمال يوم العيد إذا قدم بعضها على بعض، الرمي مثلا، رمى قبل أن يطوف، أو طاف قبل أن يرمي، أو حلق رأسه قبل أن يطوف أو قبل أن يرمي، هذا الترتيب أن يرمي الجمار أولا ثم يحلق ثانيا ثم يطوف ويسعى ثالثا، هذا هو الأفضل. وإذا قدم بعضها على بعض في هذا اليوم فلا حرج. نعم.
1: أيضا هناك حقيقة تنبيه دكتور على أن هناك بعض الإخوة الكرام من حجاج يتعبون أنفسهم عند استلام الحجر الأسود، وقد يتعرضون هم للأذى، وقد يعرضون الآخرين للأذى، وقد يحصل هناك دهس وصعوبات يعلم الله من ذلك. ماذا تقولون لهؤلاء المتعبين لأنفسهم ومتعبين لغيرهم؟
0: نقول إن استلام الحجر وتقبيله سنة من سنن الطواف وليس واجبين، فإن تمكن من استلامه وتقبيله بدون حرج أو بدون فعل محظور، لأن بعضهم يزاحم النساء ويحصل فتنة، فإذا أمكن ذلك بدون مشقة وبدون أن يترتب عليه محظور فإنه مستحب، وإن لم يتمكن فإنه يستلمه بيده أو بآلة معه. الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وكان يستلم الحجر بمحجن وهو على الراحلة،
1: نعم،
0: ليبين لأمته اليسر في هذا. وإذا كان يطوف في أقصى المطاف من بعيد أو في الدور الثاني أو في السطح فإنه يشير إليه إشارة وتكفي والحمد لله. فتقبيل الحجر أو استلامه سنة إذا أمكنت، وتكفي الإشارة ولو من بعيد.
1: كذلك صارت عند المقام بعض الناس يعني يحاول أن يلتصق بالمقام ويصلي عنده ولو ضيق على الناس الطائفين وكذا،
0: هذه لا تكون صلاة، هذه تكون مضارة واحتجاز للمطاف والطائفين. فالصلاة طواف يجوز في أي مكان.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43 و400 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد في اليوم الثالث من التعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ

الرحمن بن السعدي رحمه الله. وأخذنا بالأمس بعض المسائل ولعلنا نراجعها معكم قبل أن نبدأ بالتعليق على درس هذه الليلة. ذكرنا مسألة ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره، ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره. تفضل أستاذ حسن. لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عن فلان. طيب، وإذا نسي اسمه؟ تفضل لقمان. يشترط النية، أحسنت. وكذلك من بعض المسائل أيضا، هل يجوز من لم يحج أن ينوب عن غيره؟ هذه أخذنا أمس. تفضل عدنان. نعم، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، أي قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك، أي لابد الإنسان أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. طيب، مسألة من لم يحج عن نفسه، من لم يحج عن نفسه، ما حج عن نفسه ولكنه حج عن غيره، أخذ مالا وحج عن غيره، فما الحكم هنا؟ تفضل نزار. قال ابن قدامة أن يرد المال لمن أخذ منهم، وتكون هذه الحجة حجة لنفسه، حجة الإسلام. طيب، هل يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الحج، أو المرأة تنوب عن الرجل في الحج؟ تفضل الشيخ. نعم، بارك الله فيك. طب هل هناك دليل؟ تفضل نواف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أقر حج المرأة عن أبيها. طيب، متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي عام؟ السنة العاشرة. وكم حج حجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل رياض. قال أهل العلم أنه حج حجة واحدة. ما معنى المواقيت؟ ما معنى المواقيت؟ تفضل يا لقمان. جمع الميقات وموضوع العبادة، وهو موضوع العبادة وزمنها. ذكر أهل العلم حكمة، ذكر أهل العلم حكمة من تعيين المواقيت. ها شباب، ايش بكم اليوم؟ تفضل لقمان. جعلها حصانة ومكانة، وجعلها حدودا وهي الحرم، وجعل للحرم حرما وهي المواقيت. ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بالإحرام. وإلى كم تنقسم المواقيت؟ إلى كم ينقسم المواقيت رياض؟ قسمين أو قسمان، ما هما؟ زمانية ومكانية. وما هي المواقيت الزمانية عدنان؟ الأشهر الحرم، وهي تفضل الشيخ. شوال وذي القعدة وذي الحجة، وقيل عشرة من ذي الحجة، فتح الله عليكم. وما هي المواقيت المكانية؟ ذكرنا كم ميقات، كم هي؟ كم ميقات؟ خمسة. ما هي؟ الأول الجحفة لمن؟ لأهل الشام. والثاني ذي الحليفة لمن؟ لأهل المدينة.

الحليفة هل تسمى ببئر أبيار علي؟ ها؟ العوام يقولون أن اسمها أبيار علي، هل هذه تسمية صحيحة؟ باطلة. ومن ذكر من أهل العلم هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، ما هي المواقيت الأخرى؟ قرن المنازل، لأهل النجد، كذلك يلملم لأهل اليمن. خلصنا ولا باقي؟ من ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. طيب، الحائض والنفساء إذا سافرت مع أهلها مثلا وحاضت أو ولدت في الطريق كمثل أسماء رضي الله عنها، فما هو الواجب عليها؟ ترجع؟ تفضل يا شيخ. ها؟ الاغتسال. طيب، يعني هل تحرم أم لا؟ ها لقمان؟ تحرم. طيب، طيب، وكيف تفعل في المناسك؟ ها نزار؟ تفعل جميع المناسك إلا الطواف، إذا طهرت تطوف، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. طيب، هل هناك اشتراط لمن أراد أن يعتمر أو أن يحج؟ يشترط اشتراط، وهو أن يقول ها رياض فمحل حيث. طيب، وهذا متى يكون الاشتراط؟ يشرع الاشتراط عند الخوف، إذا خفت مانع مرض أو خوف أن يكون لك، إذا أردت أن تذهب إلى العمر أو للحج وخفت من شيء مرض أو أنك لا تكمل هذا النسك، فإنك تشترط عندما تنوي، تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب، ما هو فائدة الاشتراط؟ ما يلزمه ماذا؟ نعم، ليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم في المحلى، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن عثيمين في الشرح الممتع. نكتفي بهذا في المراجعة حتى ندخل في الدرس. نعلم يا أحبة أن من ساق الهدي معه إذا أراد الحج وساق الهدي، فهذا ليس له التحلل، لا يتحلل، يبقى على إحرامه إلى أن ينحر الهدي، وهذا مر معنا بالأمس. أنك تسوق الهدي هذا مانع لك من التحلل، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، نعم، محلة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من قدم مكة مفردا أو قارنا، وسيأتي الدرس القادم إن شاء الله هذه النسك، من قدم مكة مفردا أو قارنا فالأفضل أن يجعل إحرامه عمرة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما عندما انتهى على المروة. لكن من قدم إلى مكة في اليوم الثامن، من قدم للحج في اليوم الثامن بعد أن خرج الناس إلى منى، فهنا الأفضل أن يجعلها حجا مفردا أو قارنا. وذكرنا لكم في الدرس السابق أن معنى المفرد والقارن والمتمتع سيأتي لاحقا، لكن أذكره باختصار. أما الإفراد بالحج، أن يحرم بالحج مفردا، فيقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، ثم يمضي في حجه حتى ينتهي. وأما القران هو أن يحرم بالعمرة والحج، القارن أن يحرم بالعمرة والحج معا في نسك واحد، فيقول لبيك اللهم عمرة في حجة، فيبدأ بالعمرة وينتهي، ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يحرم بماذا؟ بالحج. وهذا القارن هو ما حجها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم.

صلى الله عليه وسلم. والمتمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج في عامه هذا، لكن يكون في أشهر الحج التي ذكرت في بداية الدرس، وهذا كله سيأتي معنا مفصلا إن شاء الله. نبدأ بقراءة الدرس. نعم. وقدم علي من اليمن.

نعم. وهنا يقول في حديث جابر رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن وقال أهل العلم معه 30 بدنة، معه 30 بدنة كما قال أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه 70، فأصبح 100 بدنة. ويخبرنا جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أن عليا لما قدم أتى متأخرا، فلما قدم وجد فاطمة رضي الله عنها قد حلت من إحرامها ولبست الثياب وتزينت وتطيبت له، لأنها ظنت أن عليا سوف يتحلل مثلهم، لأنهم هم أتوا بعمرة ثم بعد ذلك تحللوا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأن معه ماذا؟ معه الهدي. فلما رآها علي رضي الله عنه لما أتى ورآها على هذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر هذا الفعل واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت قبل أن يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما سألها قالت أبي أمرني بهذا، أي أن النبي الذي أمرهم بأن ماذا؟ يتحللوا بعد العمرة. فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صدقت، أي أن عائشة صدقت لأني أنا الذي أخبرتهم أن يتحللوا بهذا. وعلي رضي الله عنه أتى متأخرا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم الآن، قال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يريد أن يعرف النية، هل هي عمرة إلى حج أو حج فقط، حتى يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره علي أنه إحراما معلقا. إحراما ماذا؟ معلقا. كيف معلقا؟ قال اللهم إني أهل بما أهل به نبيك أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو علق نيته بمن؟ بالنبي. ويجوز أن يعلق الإنسان نيته في الحج، أنك تنوي على نية أبيك مثلا، فإذا أتى الوالد فسألته قال معنا الهدي فأصبحت مثله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي لا تحل. إذن النبي ساق معه ماذا؟ الهدي. إذن أنت يا علي ستكون مثلي معي، إذن لا يحل علي من الإحرام، أي وأنت كذلك معك هدي. فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. فالمانع أن يحل إحرامه ماذا؟ هنا وجود الهدي. طيب، وهذا سيأتي معنا. فقال الناس، ذكر أن الناس بعد ذلك من قصر وحل من الإحرام، أي أنهم قصروا. والتقصير هنا سنة، هنا التقصير في التحليل الأول سنة وليس الحلق، لأنهم منوا بعمرة وماذا؟ وحج. فعندما انتهوا من العمرة ماذا فعلوا؟ قصروا، لأنهم يحتاجون بعد الحج أن يحلقوا. فهنا قال بعض أهل العلم التقصير في هذا المكان يعتبر سنة، فقصروا، كثير من الصحابة قصر إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن ساقوا الهدي. نعم. قال فحل. هذا ذكرناه قبل قليل، أن الجميع أكثرهم قصر، والتقصير قال بعض أهل العلم أنه في هذا الموطن ماذا؟ سنة وليس الحلق. نعم. نعم. فلما كان يوم التروية، يوم التروية أي اليوم الثامن، يوم التروية هو اليوم الثامن، وسمي بذلك لترويتهم بالماء
لأن كان العرب يأتون بالماء إليها لأنها لم تكن فيها إيش؟ لم تكن فيها ماء، فسميت بيوم التروية. فهذا اليوم التروية هو اليوم كم؟ اليوم الثامن. قال جابر: فأهلوا بالحج، أي أحرموا إحراما جديدا بالحج. من هم؟ الذين تحللوا، لم يكن معهم الهدي، والذين كانوا بعمرة ثم حج، فالآن أحلوا أحرموا إحراما جديدا بالحج. وهذا لمن أحل الإحرام ولم يسق الهدي، وتوجهوا محرمين إلى منى، توجهوا بعد ذلك إلى منى مهلين بالحج مثل ما قال فأهلوا بالحج. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي بمنى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أي ركب من الأبطح إلى منى، خرج من الأبطح إلى منى وصلى فيها كما ذكر هنا جابر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومكث بمنى حتى طلعت الشمس صباح اليوم التاسع، يعني الثامن كانوا أين؟ في منى، صلوا فيها وباتوا فيها إلى أن طلعت الشمس في اليوم التاسع. نعم.

مكان في هذا المسير منهم لما خرجوا من منى الآن متجهين إلى جهة من يوم التاسع ما هو إلى عرفة، الاتجاه إلى عرفة، في هذا المسير كان منهم الملبي ومنهم المكبر، لبيك اللهم لبيك، ومنهم من الله أكبر الله أكبر، وهكذا منهم الملبي ومنهم المكبر يسيرون إلى عرفة. قال وأمر بقبة من شعر، أي أرسل من يقيم له بيتا هناك أي خيمة. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا

أنه واقف عند المشعر الحرام، أي قريش ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمكث أين؟ المشعر الحرام، وهو ماذا؟ لا، قبله، مزدلفة هناك. لماذا؟ لأن قريش في الجاهلية، لأن قريشا في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح، جبل في مزدلفة يقال له قزح، وكان سائر العرب، سائر العرب يتجاوزون المزدلفة، سائر العرب يخرجون من مزدلفة، ما عدا قريش فإنهم يجلسون أين؟ في مزدلفة ويقفون بها. فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في المشعر الحرام مثلهم ومثل عاداتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز إلى عرفات لأن الله أمره بذلك. وسائر العرب غير قريش كانت، وقريش كانت تقف بمزدلفة لأن مزدلفة من الحرم، لأنها من الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من حدود الحرم، يبقون فيه. أما سائر العرب فكانوا يخرجون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج إلى عرفة بأمر من الله عز وجل، وضربت له قبة بنمرة فنزل بها، وفيه استحباب، استحباب النزول بنمرة، استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة ألا يدخلون عرفة إلا بعد الزوال، السنة عدم دخول عرفة إلا بعد الزوال، فمن استحب من ذهب إلى عرفة أن يبقى في نمرة حتى بعد الزوال. وقال أهل العلم أن نمرة ليست من عرفة، أن نمرة ليست من عرفة، والحمد لله الآن في هذا الوقت هناك حدودا تميز الحجاج عرفة، حدود عرفة. لماذا؟ حتى لا يقف الحاج خارج حدود عرفة، لأن الحاج لو وقف خارج حدود عرفة هل له حج؟ لا، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا بد أن تأتي به، فمن لم يقف في عرفة فلا حج له. طيب، إذن فقال أهل العلم أن نمرة ليست من عرفة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك حتى زاغت الشمس، وأمر بالرحيل، وأمر بالرحيل من ذلك المكان. ويستحب الارتسال للوقوف بعرفة باتفاق المذاهب الأربعة، وذكره ابن عمر رضي الله عنه، ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل للوقوف عشية عرفة، فمن الأمور المستحبة الإنسان يغتسل للوقوف بعرفة. ثم قال حتى زاغت الشمس وأمر بالقصواء فرحت له. نعم. وحديث جابر واضح، ولكن هو تعليقات مختصرة، ويذكر الآن لنا جابر رضي الله عنه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة واضحة لكن من باب التعليق اليسير عليها. نعم. بطن الوادي المقصود به وادي نمرة، وادي ماذا؟ نمرة. وهذه ويسن للإمام أن يخطب يوم عرفة بنمرة بعد الزوال، يخطب قبل الصلاة، يخطب قبل الصلاة. فقال نعم،

نعم، لأنهم في الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا، كانوا يتعاملون بالربا، وأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم الديون الربوية التي ترتبت من العمل بالربا في هذا الحج، ثم أوصاهم. نعم.

نعم، فيه الحث على مراعاة حق النساء، فيه الحث من النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف. وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك، وهذا المكان ليس مكانا لبسطه. وكذلك من حقوق الأزواج على زوجاتهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ألا يأذن، يعني يأذن النساء لأحد يكرهونه أي أزواجهم في دخول بيوتهم والجلوس فيها إلا بإذنه، يعني لا يدخل البيت حتى لو كان من الأقارب إلا بإذن من؟ إلا بإذن الزوج، وهذا حق من حقوق الزوج. فإنه قد يكون من النساء من هي صاحبة فتنة، قد تدخل في بيتك فتفتن عليك الزوجة، تكون راضية بما رزقها الله عز وجل في بيتها، فتدخل عليها إحدى النساء فتقول ما لكم، ما للأساس، وهكذا، ما تملكون شيئا، لماذا بيتكم ليس جديدا، لماذا وكذا وكذا، فتخرب عليك هذه الزوجة الطائعة الصالحة. فإن الرجل إذا رأى أن إحدى النساء أو الأقارب صاحب فتنة قد يخرب عليه البيت، فإن له أن يمنعه من دخول بيته، وعلى المرأة أن تسمع لزوجها. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الضرب المبرح المبرح، وهو الضرب الشديد الشاق. ففي الحديث المقصود به الضرب الغير شديد، إن كان هناك ضربا الغير شديد ولا شاق، وهذا من قوامة الرجال على النساء. نعم.

وفي رواية كتاب الله وفي رواية والسنة أي تمسكوا بها. ينبغي التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تعبد الله عز وجل إلا بما ورد في الكتاب وفي السنة بفهم السلف الصالح. هذا هو الذي أمرنا به. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة في هذه الخطبة، يقول: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، أي ماذا ستجيبون إذا سئلتم؟ فنطقوا، فماذا قالوا؟ نعم.

أي يرفعها إلى السماء ثم ينزلها على الناس هكذا في هذا المكان. نعم نعم اللهم اشهد على كلامهم. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ونحن والله نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. نعم.

أي بعد أن انتهى من الخطبة التي ذكرت قبل قليل، أذن بلال لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم. أذن أذانا واحدا للظهر والعصر جمع ماذا؟ جمع تقديم. صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام الصلاة لصلاة العصر فصلى، ولم يصلي بينهما شيئا، أي أنه لم يصلي بين الظهر وبين العصر أي نافلة، وإنما أذن أذانا واحدا وأقيمت الصلاة فصلوا الظهر، ثم أقيمت الصلاة فصلوا ماذا؟ العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، استغلالا لهذا اليوم العظيم يوم عرفة، يوم وحتى يطول الوقوف به. ويسن الإصرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر، لا تكون القراءة ماذا؟ جهرية، وإنما تكون سرية، حتى لو وافق يوم الجمعة، حتى لو وافقت الصلاة متى؟ يوم الجمعة. نعم. طيب، بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركب على ناقته ومشى حتى أتى الموقف عند جبل الرحمة، أي في عرفة، الآن أصبح عين في عرفة داخل حدود عرفة، واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو حتى غربت الشمس وغاب القرص، يعني خلاص نزلت الشمس. والوقوف إلى الغروب سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يدعو على ناقته وكان يرفع يديه وهو مستقبل ماذا؟ القبلة، بل من شدة الدعاء كان يرفع يديه، فإذا سقط الحبل مثلا كان يرفعه وتبقى اليد الأخرى مرفوعة من شدة الدعاء، لأن هذا اليوم يوم ماذا؟ فضيل. وهذا اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء الحديث. وأما لغير الحاج صيام يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي تحته، غير الحاج الذي لم يحج عليه أن يصوم يوم عرفة، أما الحاج فيكره له أن يصوم يوم عرفة. لماذا؟ لأنه الآن يحتاج إلى التقوي للعبادة في هذا اليوم الفضيل، فإنه يتقوى للعبادة، يأكل ويشرب ليتقوى للعبادة ويدعو الله عز وجل. ومن وفقه الله عز وجل للحج فعليه أن يستغل هذا اليوم، وهو يوم ماذا؟ عرفة. وإن مما ابتلي به الناس، بعض الناس يوفقه الله عز وجل للحج ولكنه يشتغل يوم عرفة بتصوير الجوال، يصور الناس ويصور الحجاج ويصور نفسه ويتكلم ويصور الجبل ويصور الناس وهي تبكي ويصور الباصات. طيب لماذا أتيت؟ أتيت بهذه المشقة وبهذا السفر ودفعت الأموال من أجل أن تحج، فينبغي عليك في يوم عرفة أن تجتهد وأن تري الله من نفسك خيرا، وأن تجتهد في الدعاء وذكر الله عز وجل، فهذا هو اليوم الفضيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى متى؟ إلى غروب الشمس، أي اجتهد في الدعاء. ونحن كذلك إن وفقنا الله عز وجل للذهاب والوقوف في هذا اليوم العظيم، فينبغي علينا أن نجتهد وأن نترك الكلام مع الإخوان ونترك المزاح.

ونترك التصوير ونجتهد بعبادة الله عز وجل في هذا اليوم. نعم. وأردف

نعم، أي أركب أسامة ابن زيد خلفه على ناقته القصواء. أردف أي أركب أسامة خلفه على الناقة، ورخص لهم بالتوجه إلى مزدلفة. متى؟ بعد غروب الشمس. وشد الزمام، زمام الناقة شده. لماذا شده؟ إلى أن رجعت رأسها إلى الخلف حتى لا تسرع، حتى لا تسرع. ومن السنة أن يدفع الحاج بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة والوقار. النبي صلى الله عليه وسلم شد الزمام حتى أن الناقة لا تسرع في المشي. وقال أسامة رضي الله عنه عند البخاري: كان يسير العنق، كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. والعنق الإسراع قليلا، الإسراع قليلا، يعني يكون في هذا الدفع من عرفة بسكينة ووقار بهدوء. فإذا انتصف الطريق وخرج من الزحام وكان في الطريق اتساع، فلا بأس أن يسرع قليلا. ومن السنة التلبية في الطريق إلى المزدلفة، وأنت خارج من عرفة إلى مزدلفة فإنك تلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن جمع يسن للحاج أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء وقصرها أيضا في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولا يصلي بينهما شيئا، لقول جابر: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي بينهما شيئا، أي من النافلة. ويشرع كذلك. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. إذن يشرع للحاج بعد أن بات بمزدلفة أن يصلي صلاة الفجر في أول وقتها، في أول وقتها. وهناك مسألة: بعض الناس قد يخرج من عرفة ويلقى زحاما شديدا، فيخرج وقت العشاء وهو لم يصلي ماذا؟ المغرب والعشاء. وبما أنها جمع، فوقت المغرب في نهاية وقت العشاء، فيبقى في الزحام إلى أن ينتهي وقت العشاء. لماذا يقول: لا أريد أن أصلي أين؟ لا، وهذا خطأ. فإنه إذا خاف خروج الوقت وقت العشاء فإنه ينزل في مكانه ويصلي المغرب والعشاء، وإن وصل إلى مزدلفة في الوقت المناسب فإنه يصلي أين؟ يصلي هناك المغرب والعشاء. وهذا ينبغي الحجاج أن ينتبهوا لهذا الأمر. نعم.

نعم، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام بعد أن صلى ماذا؟ الفجر في مزدلفة. ما زال ركب ناقته صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، وهو الجبل الذي في وسط مزدلفة، الجبل الذي في وسط مزدلفة. فاستقبل القبلة ودعا الله وكبر وهلل ووقف حتى أسفر جدا، أي بدأت الشمس تخرج ولكنه ذهب قبل أن تطلع الشمس، يعني أسفر الصباح، بدأ الصبح يكون واضحا قبل أن تخرج الشمس، فخرج قبل أن تطلع الشمس، وهذا مخالفة للمشركين، فكان المشركون لا يخرجون من هنا حتى تشرق الشمس. ويسن للحاج ذكر الله عند المشعر الحرام وهو الجبل إن تيسر، وإلا في مكانه. الآن قد تكون في حملة فيكون الباص واقف في مكان، ومن زحمة السيارات لا تستطيع أن تصل إلى الجبل أو إلى المشعر، فإنك تدعو الله وتذكره أين؟ في مكانك، والحج صحيح. ولما دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة من مزدلفة على ناقته، أردف خلفه من؟ الفضل ابن العباس هنا، لكن أول من عرف أردف من؟ أسامة. أما هنا أردف الفضل ابن العباس حتى أتى بطن محسر وأسرع السير في هذا الوادي، أسرع السير لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأنه مكان عذاب الفيل، لأنه مكان عذاب الفيل فأسرع. وقال بعض أهل العلم أن موقفه للكفار، أنه كان موقف الكفار أيضا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واد، هذا المكان واد بين مزدلفة وبين ميناء. وكذلك لا بأس، لا بأس. الآن خرج من مزدلفة متى؟ نعم بعد الفجر، بعد الفجر قبل شروق الشمس، لكن لا بأس بتقديم الضعفاء من الرجال والنساء قبل طلوع الفجر، لا بأس. إذا كان هناك من الحجاج من هو ضعيف كبير في السن لا يستطيع البقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يخرجوا في الليل، أن يخرجوا في الليل. أما الأقوياء فمتى يخرجون؟ نعم بعد أن يصلوا الفجر ويبقوا قليلا ثم يخرجوا. أما الضعفاء فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في الليل، وهذا من تيسير الدين للمسلمين. نعم. الآن أيضا ما زلنا يذكر خروجه من مزدلفة إلى ماذا؟ إلى ميناء، إلى رمي الجمرة. نعم.

في قدر، في قدر. نعم، ثم سلك الطريق الوسطى، أي الطريق الوسط الذي يوصل إلى الجمرة الكبرى، الطريق الوسط طريق الجمرات الذي يوصل إلى الجمرة الكبرى. والجمرة، قال الجمرة التي عند الشجرة، هي الجمرة الكبرى، كانت عند الشجرة عند الجبل، فرماها بسبع حصيات، رماها بسبع حصيات. والسنة التكبير مع كل حصاة كما في هذا الحديث، فعندما ترمي الله أكبر الأولى، الثانية الله أكبر، الثالثة الله أكبر، هذا من السنة، ومن تركها فلا شيء عليه، لكنه ترك شيئا يعني فيه الأجر وفيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من أركان الحج ولا من واجبات الحج، لكن من السنة أن إذا رميت مع كل حصى تكبر. والواجب أن يرمي كل حصى برمية، لا يأخذ الحصى

حصى جميعها ويرميها وينتهي. لا، الواجب أن يرمي كل حصى منفردة عن الأخرى، مثل ما أتى معنا في الحديث. وقال بعضها للعلم: ولو رمى الحصى مع بعضها البعض دفعة واحدة لم يصح منه. ويستحب أن يكون الرمي أو الحصى كما هنا مثل الخذف أو الخذف، وهو أكبر من حبة الحمص. تعرفون الحمص؟ أكبر من حبة الحمص قليلا، أو هو كما قال في رواية من الحديث كبعر الغنم، والذي يعرف الغنم يعرفه كبعر الغنم، أي أكبر من الحمص قليلا. ولا يستحب غسل الحصى. بعض الناس يتعبد، يجمع الحصى التي يريد أن يرمي بها الجمرات ثم يذهب بها إلى المخيم ثم يغسلها بالماء، ثم يغسلها بالماء، وهذا قال أهل العلم أنه بدعة، قال أهل العلم أنه بدعة، واختار هذا القول بأنه بدعة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني. لا تغسل الحصى إلا إذا كان فيها نجاسة. لو أخذت حصى وقدر الله رأيت أن فيها إيش؟ نجاسة، فإنك تزيل هذه النجاسة. أما ليس فيها شيء فإنها لا تغسل، ومن فعل هذا فإنه قد فعل بدعة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني. ثم قال: رمى في من بطن الوادي، أي في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه. عندما يريد أن يرمي الجمرة تكون منى عن يمينه، وتكون ماذا؟ الكعبة عن يساره. هذا فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رميت الجمرة من أي مكان فهو صحيح، لكن جابر يخبر لنا ماذا؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا أردت أن ترمي تكون منى عن يمينك والكعبة عن يسارك، لكن إن رميت من مكان ثاني أو من هنا فكله ماذا؟ فكله صحيح من أي جهة كانت. ويجب أن يقع الحصى أين؟ في المرمى. يجب أن يقع الحصى في المرمى. إذا رميت تأكد أن يكون قد صادف في الجمرات أو وقع في عند الجمرات، لكن ينتبه الإنسان من أن يدخل في الوسوسة. لا يدخل يرمي والله أنا كأنها فعلت كذا، يدخل له الشيطان من هذا الباب، لكن بما أنه تأكد أن الحصى قد وصلت فيكمل الباقي ثم ينصرف. ثم قال: ثم انصرف إلى المنحر، أي النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر فنحر بيده 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي وأشركه في هديه، ثم أمر بأن يقطع من كل بدنة قطعة لحم، وثم طبخت ونضجت فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها، تحقيقا لقوله فكلوا منها وأطعموا، تحقيقا لهذه الآية. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق، يعني رمى الآن ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطي الناس، وإذا طاف للإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. وهذا هو التحلل الثاني، والتحلل الثاني يكون بعد طواف الإفاضة، وسيأتي في أركان الحج إن شاء الله الدرس القادم هو طواف الإفاضة. نعم.

نعم، بعد ذلك أفاض صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرات وحلق، أفاض صلى الله عليه وسلم إلى البيت ليكمل حجه، فصلى بمكة الظهر.

0: وطاف بالبيت، وهذا هو طواف الإفاضة. أي أنه ثم قال: فأتى بني عبد المطلب، المطلب نعم، يسقون على زمزم. فلولا أن الناس يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم لنزع معهم وسقى معهم الحجاج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يفعل ذلك فيقتدوا الناس به فيصبح عليهم ماذا؟ الزحام، ويأخذون منهم هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأخذ المناسك عنه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقول للناس: خذوا عني مناسككم. ثم بعد ذلك يبيت بمنى، بعد أن انتهى من طواف الإفاضة يبيت بمنى ليلتي 11 و12، وإن تعجل يخرج 12، وإن تأخر بات ليلة 13، ورمى الجمار، ورمي الجمار أيام التشريق، رمي الجمار بعد زوال الشمس، بعد ماذا؟ بعد زوال الشمس. ومن حديث جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد فإذا زالت، الأفضل للحاج، يعني إذا زالت الشمس فالأفضل للحاج أن يرمي بعد الزوال، وإن خشي الزحام رمها في المساء أيضا جائز، يعني إذا قال هناك زحام بعد الزوال وكذا فله أن يؤخر إلى الظهر، له أن يؤخر إلى العصر، له أن يؤخر إلى المغرب، فكل هذا ماذا؟ جائز، لكن أهم شيء أن يكون بعد الزوال، لا يرمي قبل الزوال. وكذلك يجوز الإنابة في الرمي، قد يكون معك يعني رجل أو امرأة لا يستطيعون أن يرموا، أو قد يكون فيهم ضعف أو لا يستطيعون المشي، فهنا يجوز لك أن تنوب عنهم فتذهب فترمي عن نفسك أولا، فإذا انتهيت ترمي عمن أنابك في الرمي. وآخر الرمي اليوم 13 حتى غروب الشمس. ثم بعد ذلك إذا انتهى يطوف طواف الوداع، ويسقط عن الحائض والنفساء إذا كان هناك من حاضت، وكذلك النفساء، فإنه يسقط عنهم طواف الوداع. وقال ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، يعني ينبغي أن يكون قبل أن يخرج الحاج من مكة أن يطوف طواف الوداع إلا الحائض أو من كان لها عذر فإنه يسقط عنها. ووقت طواف الوداع إذا فرغ من النسك وأراد مغادرة مكة، خلاص انتهى من الحج وأراد أن يغادر مكة، فيكون آخر عهده بماذا؟ بالبيت، فيطوف طواف الوداع. وإذا طاف وتأخر قليلا فلا شيء عليه، بعض الناس يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى الأسواق ليشتري هدايا أو ليشتري أغراض، فلا بأس به قال أهل العلم، فإنه يأخذ ما أراد ثم يخرج من مكة. وأهل مكة هل عليهم طواف وداع؟ أهل مكة ليس عليهم طواف وداع إلا إذا كان ينوي أنه سيسافر، قد يقول أنا سأحج وسأخرج مسافرا إلى خارج مكة، فهنا يقول نقول له ماذا؟ عليك طواف وداع لأنك مغادر مكة لا تبقى فيها. وأهل جدة والطائف هل عليهم طواف وداع؟ نعم، أهل جدة والطائف لأنهم ليسوا من أهل الحرم، فإن عليهم طواف الوداع. ولعلنا نقف هنا، وإن شاء الله نأخذ غدا أركان الحج وواجباته وكذلك أنواع النسك بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يكون هذا المجلس في ميزان حسناتنا، وأن يثقل به موازين يوم القيامة، وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا، وأن يغفر لوالدينا، وأن يغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
1: والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله وأمينه.

وحيه إمام المتقين وإمام الدعاة في سبيل الله وإمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة بيان ما دل عليه قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية الكريمة أوضح الله فيها جل وعلا ما ينبغي أن يستقيم عليه الحج، فقال جل وعلا: الحج أشهر معلومات. معنى ذلك الحج حج أشهر معلومات، وقال جماعة مثل التفسير معناه: وقت الحج أشهر معلومات، وهما شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، آخرهن الليلة العاشرة ليلة النحر. هذه أشهر الحج، شهران وأيام، سماها الله أشهر الحج لأنه يحرم فيها بالحج وتؤدى فيها أعمال الحج، فلهذا قيل لها أشهر الحج. ولا ينبغي أن يقدم الإحرام بالحج عليها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره. وهكذا جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن جماعة من السلف الصالح، كلهم رأوا أنه ينبغي أن يكون الإحرام بالحج في أشهره، وأن لا يتقدم أحد بالإحرام بالحج قبل ذلك. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. عرفنا الأشهر أنها شهران وعشر ليال. قال بعض السلف بل هي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ولكن هذا القول ليس له معنى يعني يلفت النظر أو يعتمد، والصواب ما قاله الجم الغفير وهم الأكثرون أن الآن المراد شهران وعشر ليال، هذه هي أشهر الحج، لأن الإحرام بالحج بعد ذلك غير مشروع متى انتهت ليلة النحر بطوع الفجر فات الحج من ذلك العام، فلا وجه لجعل بقية الشهر من أشهر الحج إلا على وجه لا بأس به، وهو أن يقال أن لا الحجة من أشهر الحج بمعنى أنه يؤدى فيها أعمال الحج، فإن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام الحج يؤدى فيها الرمي ويؤدى فيها النحر والطواف أيضا، وهكذا بقية الشهر يطاف فيه بطواف الإفاضة على مانع والسعي، ولكن هذا لا يختص بشهر الحجة، يجوز الطواف حتى بعد شهر الحجة، لو أخر الطواف لأسباب إلى ما بعد ذي الحجة وطاف المحرم أو في صفر أجزأ ذلك ولا حرج. وبهذا يعلم أن التحقيق أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فإذا أحرم بالحج قبل ذلك قال بعض أهل العلم لا يصح، وقال آخرون بل يصح ولكن يجعله عمرة، ولعل هذا أقرب، وتأحرم بالحج قبل أشهر الحج جاهلا فإنه يعلم ويقال اجعلها عمرة، لأن الرسول أمر من أحرم بالحج أو بالحج والعمرة في أشهر الحج أن يجعله عمرة، فإذا كان قبل أشهر الحج فمن باب أولى أن ينصح ويقال اجعلها عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل بفسح حجه العمرة، لأن الحج ذلك الوقت بينك وبينه أيام كثيرة، فالمشروع له أن يجعل إحرامه عمرة لو أحرم بالحج قبل أشهره. وهكذا لو أحرم بالحج في أشهره وليس معه هدي فإن السنة بحقه أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويجعلها عمرة كما هو مقرر وما دلت عليه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن فرض فيهن الحج معنى ذلك يعني من أحرم فيهن بالحج، لأنه متى أحرم فيهن بالحج فقد فرضه عليه وألزم نفسه به، قد أجمع المسلمون على أن من أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه الإتمام كما قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله.

وهذا أمر للوجوب، فإذا أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه الإتمام فصار ذلك فرضا عليه. فهذا هو معنى فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم بالحج فيهن فإنه يفترض عليه أن يكمل ذلك، إما بالبقاء على إحرام إن كان معه هدي، وإما بالفسخ إلى العمرة ولا يخرج من ذلك إلا بأحد الأمرين، إما بالفسخ إلى عمرة وإما بالبقاء على إحرامه حتى يكمل الحج في يوم النحر، إلا أن يمنع ذلك مانع من إحصار. فالمحصر له التحلل، المحصر له التحلل بنحر الهدي ثم الحق والتقصير كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أحصر نحر هديه وتحلل بالحلق، وهكذا أصحابه لقوله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من هدي فاذبحوا ما استيسر من هدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا في المحصر، المحصر هذا حكمه، إذا منع الإنسان من أداء الحج أو من أداء العمرة فإنه ينحر هديا مع أقله شاه أو سعو بدنة أو سعو بقرة ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، وليس له الحلق إلا بعد الهدي. هذا في الإحصار. أما في الحج فلا بأس أن يحلق قبل النحر كما دلت عليه السنة، فلو أنه رمى وحلق قبل أن يذبح فلا حرج، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما النحر قبل أن يحلق قال لا حرج. وبهذا يعلم أن قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة أن هذا في المحصر. وقد يظن بعض الناس أنه في الحج وأنه لا يحلق حتى ينحر، وهذا غلط، ليس في الحج ولكنه في المحصر، هو الذي لا يحلق حتى ينحر. أما الحاج الذي ليس في محصر فإنه له أن يقدم الحلق على النحر. الأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا هو السنة، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن لو أنه رمى وحلق قبل أن ينحر أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في ذلك، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قيل: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج، قال آخر نحرت قبل أن أرمي قال لا حرج، قال أخرت قبل أن أرمي قال لا حرج. قال الراوي عبد الله بن عمرو: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فلا حرج، وذلك يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعلم هذه الفائدة المهمة، أن قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة أن هذا في المحصر خاصة، ليس له أن يحلق حتى ينحر، وهو الذي يمنع من البيت، يمنع من أداء نسكه، كما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر هديه في الحديبية ثم حلق وأمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم بين جل وعلا أن الحاج عليه يجتنب الرفث والفسوق والجدال، قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا واجب على الحاج وهكذا المعتمر، يعني عمرة حج أصغر، فلا يجوز للمعتمر أن يرفث ولا يفسق ولا يجادل بغير الحق. والرفث فسره العلماء بالجماع قبل أن يتحلل، ليس للحاج وليس للمعتمر أن يجامع زوجته حتى يتحلل، يعني حتى يرمي يوم العيد وحتى يحلق رأسه ويقصر وحتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعي، وبهذا يحصل له التحلل الكامل، ويجوز له في أيام من آيات أهل بعد هذا التحلل الكامل. ويسمى الجماع رفث كما في قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع. ويطلق الرفث أيضا على دواعي الجماع من القبلة والملامسة والأحاديث في الجماع، يمنع منها المحرم قبل التحلل يعني وسيلة للجماع، هي رفث أيضا. كذلك الفحش في الكلام

فيما يتعلق بالجماع وفيما يتعلق بغير ذلك هو ممنوع أيضا. قال له رفث الفحش كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، لا يتكلم بكلام السيء من السب والشتم واللعن وكلمات خبيثة يجب أن يطهر منها لسانه المحرم والصائم. ولا فسوق، الصواب الفسوق أنه يعم جميع المعاصي. وقال بعض أهل العلم أن المراد بالفسوق هنا المحظورات في الإحرام، وهذا قول مرجوح. والصواب أن الفسوق هنا أعم، وأن الواجب على المحرم أن يهتدي بالفسوق، يعني يحذر جميع المعاصي من القذف والشتم واللعن والغيبة والنميمة والربا والخيانة بالأمانة والعقوق الوالدين أو أحدهما وقطيعة للرحم والزنا غير هذا من المعاصي. كل المعاصي يجب اجتنابها والحذر منها حتى يكون حجه مبرورا. ولهذا قال ولا فسوق، النكرة في سياق النفي تعم جميع أنواع الفسوق، سواء كانت المعصية قولية أو عملية أو عقدية يجب اجتنابها كلها، يجب اجتنابها كلها يعني المعاصي حتى يكون سليما من الفسوق وحتى يكون حجه مبرورا ليس فيه رفث ولا فسوق. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي لفظ آخر من أتى هذا البيت، رواه مسلم، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا يعم الحج والعمرة جميعا. وفي لفظ آخر ثالث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، فهذا يدل على أن ترك الرفث والفسوق شرط في حصول الحج المبرور الذي رتب الله عليه المغفرة ودخول الجنة. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. والحج المبرور فسره قوله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا الحج المبرور. وفسره قوله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. فالحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق، يعني استقام صاحبه في حجه على التوبة الصادقة فلم يبق على سيئة، ما أصر على سيئة، بل حج حجا مبرورا ليس فيه رفث ولا فسوق ولا إصرار على المعصية، بل حج تائبا نادما من جميع المعاصي تاركا للرفث بجميع أنواعه، فهذا حجه مبرور وسعيه مشكور ويرجع قد كفر الله له ذنوبه كبيرها وصغيرها، يرجع مثل ما ولدته أمه، لا ذنب عليه لا كبير ولا صغير، لأنه حج حجة تائب نادم غير مصر على ذنب أصلا، لأنه لو كان مصرا ما كان سالما من الفسوق. المصر يسمى فاسق، من أصر على السيئات ولم يتوب منها فهو فاسق. فالمعنى حج نادما تائبا تاركا للمعاصي تاركا للرفث لم يصر على سيئات أصلا، فهذا يرجع من حجه مغفورا له جميع ذنوبه وسيئاته الكبيرة والصغيرة. فجدير بالحاج أن يتعهد نفسه ويجاهدها لله لعله يسلم لعله ينجو من شر الذنوب بهذا الحج المفروض. يجر به أن يحاسب نفسه في طريقه من الحج وبعد إحرامه وفي حال بقائه في مكة قبل أن يحج، يتعاهد نفسه لعله ينجو لعله يسلم من الذنوب، وذلك بالتوبة الصادقة بالندم على ما مضى من سيئاته

كبيرها وصغيرها بالعزم الصادق ألا يعود في الذنوب كلها، وبذلك تغفر له ذنوبه وتغفر له سيئاته كبيرها وصغيرها حتى يرجع كيوم ولدته أمه. وهذا من فضل الله العظيم وإحسانه الكبير جل وعلا، ولكن يحتاج إلى جهاد من للنفس، يحتاج من الحاج والمعتبر، يحتاج هذه إلى جهاد، إلى جهاد النفس، إلى صبر ومصابرة في محاسبة النفس والتوبة من جميع الذنوب والعلم الصادق ألا تعود فيها. ومتى عاد بعد الحج تجددت له الذنوب، متى عاد التوبة السابقة هدمت الذنوب الماضية، لكن متى عاد كتب عليه ما عاد إليه من الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بحجه المبرور وحيت ذنوبه كلها، فمتى عاد إلى ذنب بعد ذلك من عقوق أو قطيعة من رحم أو كذب أو غيبة أو نميمة كتب عليه إثمها وشرها إلا أن يتوب أو يعفى الله عنه سبحانه وتعالى. فجدير بالحجاج، وفقنا الله وإياهم جميعا، جدير بهم أن يعنوا بحجهم وأن يحرصوا غاية الحرص على التوبة الصادقة من جميع الذنوب، يحاسب نفسه ويتذكر ما سلف منه من الذنوب، ويجدد توبة صادقة مضمونها الإقلاع من الذنوب وتركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما له، والندم على الماضي منها، والعزم الصادق أن لا يعود فيه. هذه شروط التوبة ثلاثة، لا تكون التوبة نصوحا ولا صادقة إلا بهذه الشروط الثلاثة: إقلاع من الذنوب وترك لها، وندم على الماضي منها، وعزم صادق أن لا تعود فيها تعظيما لله وإخلاصا له سبحانه ورغبة فيما عنده. وهناك شرط رابع لا بد منه أيضا، إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق من ظلم في مال أو عرض أو دم، لا بد من إعطائه حقه. لا تتم التوبة من حق المخلوق إلا بأن تعطيه حقه، فتمكنه من القصاص إن كان له قصاص، تعطيه مال إن كان له مال بسرقة أو غيرها، تسأله المسامحة عما جرى في عرضه منك حتى يسامحك، إلا إذا كانت إذا كان طلب المسامحة من جهة العرض قد يترتب عليه ما هو أشر فلا حاجة إلى ذلك، لكن تدعو له وتذكره بالمحاسن التي تعلمها منه في المواضع والمجالس التي ذكرته فيها بالسوء حتى تكون هذه بهذا. إذا كان طلب المسامحة منه قد يفضي إلى شر أكبر فإنك لا تطلب ذلك، ولكن تدعو له وتستغفر له وتذكر ما تعلمه من محاسنه في المواضع والأماكن التي أسأت إليه فيها واغتبته حتى تكون هذه بهذا، حتى يكون ما تذكره من حسناته في مقابل ما ذكره من سيئاته. أما الجدال فقسمان: جدال فيما يتعلق بالحج وشؤون الحج، فهذا لا وجه له، قد انتهى الأمر، قد أوضح الله معالم الحج وشرائعه، فلا وجه للجدال فيه. كانت العرب تجادل تقول: قريش نحن أولى بالله منكم، ويقفون في مزدلفة وينسؤون شهرا ويقدمون شهرا، وكانت العرب تخالفهم فتقف في عرفات ويقول: نحن أولى بإبراهيم من ذلك لأنه يقف في عرفات ونحن وقفنا في عرفات. فانتهى الأمر بهذا، بما شرع الله من الوقوف بعرفات وبما نسخ الله من النسيء وأبطله من نسيء الجاهلية، فلا حاجة إلى الجدال حينئذ، أمر الحج واضح فلا وجه للجدال في ذلك. والجدال فيه فسوق، يدخل في الفسوق، النزاع في هذا يدخل في الفسوق الذي حرمه الله فلا وجه له، ولهذا لم يذكر في الحديث: قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، ما ذكر الجدال، لأن الجدال إذا كان محرما دخل في الفسوق، وإذا كان جدالا لا بأس به وهو المعنى الثاني فهو غير محرم وغير داخل في المنهي عنه، وهو الجدال بالتي أحسن في بيان الحق والدعوة إليه وإنكار الباطل وكشف الشبه، هذا يقال له جدال بالتي أحسن، يقال جدال بالحق، والله قال سبحانه في كتابه العظيم:
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فعجن في هذا، قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فعلمنا أن هذا النوع الثاني وهو الجدال بالتي أحسن أمر مشروع ليس منهيا عنه، فليس داخلا في قوله ولا جدال في الحد، بل هو جدال مأمور به، وهو إيضاح الحق بأدلته وبيان كشف الشبهة لمن يجادل في ذلك، فيقال بالتي أحسن: يا أخي المعنى كذا، ويا أخي المعنى كذا، وقد غلطت في كذا، وهذه الشبهة جوابها كذا. فيجادل بالتي أحسن بالرفق والكلام الطيب حتى يكشف الشبهة التي أوردها المعارض فيما يتعلق بأمور الحج أو في أمور أخرى. وبهذا نعلم أن الجدال جدالان: جدال منهي عنه فهو داخل في الفسوق وينهى عنه، وجدال مأمور به وهو الجدال بالتي أحسن فهذا مشروع وليس بمنهي عنه، وهو الجدال لمن لديه شبهة واعتراض على شيء من أمور الدين فتكشف شبهته وتوضح الحق له بالدليل بالأسلوب الحسن، وبالجدال بالتي أحسن لإيضاح الحق من غير عنف ولا شدة إذا لم يظلم. إذا كان يطلب الفائدة ولم يظلم فإنه جادل بالتي أحسن، أما إذا ظلم وتعدى فله جواب آخر، كما قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أما من ظلم وضارب أو سب هذا له شأن آخر، يعني يوبخ ويعامل بما يقتضي زجره عن سوء أدبه. لكن من كان يجادل بالتي أحسن ويطلب الحق فإنه جادل بالتي أحسن ويوضح له الحق ويرشد إلى الأدلة الشرعية بالأسلوب الحسن وبالعبارات الرفيقة حتى يتضح الحق. ثم قال عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما أرشدهم إلى الطريقة والمنهج القويم في الحج وأن يحج بغير رفث ولا وثوق ولا جدال بل بالطريقة الشرعية والأعمال المرعية، قال بعد ذلك: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أرشدهم إلى المسارعة الخيرات والمبادرة إلى الطاعات، وأن الله يعلم ذلك لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فما يفعله الحجاج وغيرهم من الخير فالله يعلمه ولو مثاقيل الذر، ولو مثاقيل الذر، كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فضلا من سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله أيها الحاج أيها المسلم اجتهد في الخيرات وسعى للطاعات ولا تحتقر شيئا من الخير، والله يعلم ويجازي عليه. فالصدقة بالدرهم أو نصف الدرهم أو باللقمة أو بالتمرة أو بأقل من ذلك كله معلوم عند الله والله يجازي عليه. إذا أخلصت لله وفعلته على وجه الشرعي فلك الأجر العظيم وإن كان قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة الله يأجر عليه، لا تحتقر العمل الصالح ولو قليلا. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني سائلة ومعها ابنتان تسأل، فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات فناولتها إياها، فدفعت إلى كل بنت تمرة وأخذت تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها، فاستطعمت ابنتاها الثالثة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا. قالت: فأعجبني أمرها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوجب لها بها الجنة، أوجب لها بما يعني بما فعل الجنة. وانظر عملا قليل، انظر إلى هذا العمل القليل ماذا ترتب عليه بسبب الرحمة والإحسان.

مقاصد الله وما وقر في القلب من الخير العظيم فيه ثلاث ثمرات، الثالثة واحدة شقتها بين ابنتيها. ثم قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أرشدهم إلى أن يتزودوا للحج، ما يحجون بدون زاد، فيكونون كلا على الناس يسحلونه. لا، المشروع للمؤمن أن يحج بزاد، يأخذ معه زاد من الطعام والنقود التي تكفيه حتى يرجع، وإذا كان لا يستطيع فهو معذور. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأله جبرائيل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحجون بغير زاد ويقولون نحن متوكلون، فأنزل الله الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري في الصحيح عنه رضي الله عنه. ولعل هذا كان في الجاهلية، يعني كان أهل اليمن في الجاهلية يحجون بدون زاد، لأن الحج معروف عند الجاهلية. الكفار كانوا يحجون، كانت قريش تحج، كان الكفار يحجون وإن كانوا مشركين حجهم باطل، لكن هم يحجون ويعتمرون ويصدقون ويعتقون في جاهليتهم. فكان أهل اليمن يحجون في جاهليتهم ويقولون نحن متوكلون. أو فعله بعض الجهال منهم بعد ما شرع الله الحج، فأنزل الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يتزودوا لحجكم في الطعام، في التمر، في الحنطة، في الأرز، في الذرة، بما عندهم من الزاد، بالنقود حتى يشتروا. هذا الواجب حتى لا يكونوا كلا الناس يجحدونهم، سؤال الناس وإيذاؤهم في شر عظيم. المسألة لا تجوز إلا عند الضرورة، المسألة لا تجوز إلا عند الضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق على صحته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستغل أو ليستكثر. رواه مسلم. فينبغي المؤمن أن لا يسأل إلا عند الضرورة، لا في الحج ولا في غيره. لكن ما يستطيع لا يحج إلا بزاد حتى لا يسأل الناس. وهكذا في بلده لا يسأل الناس إلا عند الضرورة، مهما أمكن يجد عملا يأكل منه فليعمل وليترك الكسل، ليعمل وليكدح وليطلب الرزق ولا يسأل الناس. كثير من الناس يأتي إلى مكة يسأل الناس، هذا غلط. ينبغي المؤمن أن لا يأتي مكة إلا لقصد خير، للحج، للعمرة، للعبادة، لطلب العلم. أما يأتي يسأل الحجاج ويؤذيهم هذا غلط عظيم. يبقى في بلده يسأل إخوانه هناك إذا كان مضطر ويكفي، وإذا كان يستطيع العمل يجب عليه العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أن يأخذ أحد حبلا في لفظ أحبلا فيأتي بحزن من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجها خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري في الصحيح. ينبغي العاقل رجلا كان امرأة أن يجتهد في طلب الرزق والأكل من عمل يده، لا يسأل الناس إلا عند ضرورة قصوى، لا يسأل، يعمل يكدح، يعمل، يأتي بحزمة من حطب، يأتي بالحشيش، يعمل في البناء، يعمل في غير ذلك، يطلب الرزق حتى يستغني عن سؤال الناس. فإذا اضطر سأل بقدر الحاجة، سأل سؤالا

ثقت من أجله، وهو أن تتقي الله وأن تعد العدة للقاء الله. هذا الزاد العظيم، الزاد الذي يجب على كل مكلف أن يعده وأن ينتقل إلى الله به، وأنت مخلوق لذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعليك أن تتقي الله وأن تأخذ هذا الزاد، زاد التقوى بطاعة الله ورسوله بالإخلاص لله وتوحيده وترك الإشراك به بأداء فرائضه وترك محارمه. هذا الزاد العظيم تخلصه لله عملك، لا تدعو مع الله لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غير ذلك، لا تدعو إلى الله وحده. هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. يقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد من تحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله بإخلاص العبادة لله وحده. فالذي يدعو مع الله أهل القبور يسألهم يستغيث بهم ينذر لهم أو يقول أنا في حسبكم أنا في جواركم المدد المدد، هذا شرك بالله أكبر، هذا نقض قول لا إله إلا الله وأبطلها بهذا الكلام. أن يأتي البدوي أو الحسين أو الحسن أو رضي الله عنهما أو الشيخ عبد القادر أو المرسي أو فلان أو فلان يسألهم يقول مدد المدد المدد المدد الغوث الغوث انصرونا، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله، هذا البلاء العظيم. يجب إخلاص العبادة لله وحده. أو يقول يا رسول الله انصرني أو اشف مريضي أو الشفاعة الشفاعة، لا، قل يا الله اغفر لي، يا الله شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم انصرنا، اللهم اهدنا، اللهم اجعلنا من أهل شفاعة نبيك محمد يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لا تدعو النبي، تدعو الله أن الله يشفعه فيه، أن الله يهديه، أن الله يدخلك الجنة، أن الله ينجيك من النار. لا تسأل النبي ولا غير النبي من الأموات ولا الملائكة ولا الجن ولا الأصنام ولا الكواكب. أنت تقرأ في الصلاة وغيرها إياك نعبد وإياك نستعين، معنى إياك نعبد يعني إياك نعبد وحدك بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا وذبحنا ونذرنا وإن ذاتنا العبادة، وإياك نستعين. فالعبادة حق الله وحده. ويقول جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول جل وعلا وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هل يعم الأنبياء وغيرهم من الأموات؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني ينكرونه ويجحدونه ويتبرؤون إلى الله منه، كما قال عن الملائكة سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يعني جميع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانظر يا أخي احذر، احذر يا عبد الله أن تدعو الأموات من أنبياء أو صالحين أو غيرهم أو تدعو الملائكة أو الجن أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو النجوم، هذا هو الشرك الأكبر. لا تدعو إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكل من دعا مع الله أحدا فقد جعله إلها آخر، دخل إلها آخر. إذا دعوت فلان أحمد البدوي أو الحسين أو الحسن أو فلان أو الشيخ القادر أو فلان، إذا دعوت فقد جعلته إلها آخر، إلها مع الله. إذا طلبت من المدد أو النصرة أو شفاء المريض أو قضاء الحاجة أو ما أشبه ذلك فقد جعلته إلها مع الله ندا لله. فالواجب الحذر والتوبة ممن فعل ذلك، الواجب الحذر غاية الحذر، هذا الشرك الأكبر، هذا ينقض قول لا إله إلا الله. وتزودوا فإن

ترد عن التقوى. التقوى هي طاعة الله ورسوله، هي إخلاص لله في العمل، هي توحيد الله وترك الإشراك به مع أداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك، وترك ما حرم الله من المعاصي كلها، وأعظمها الشرك بالله هو أعظم الذنوب. وهكذا بقية المعاصي من الزنا والسرقة والعقول والزين وقطيعة الرحم، أكل الربا، الغيبة، النميمة، القذف، السب إلى غير هذا. والحج أحد الجهادين. ذكر البخاري رحمه الله عن عمر أنه كان يقول شدوا الجهاد للحج فإنه أحد الجهادين. ولما قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله نرى الحج أفضل الأعمال، قال عليكن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة عليكن جهاد لا قتال، حج والعمرة. فأنت أيها الأخ حاج في جهاد أحد الجهادين. وسمعت ما قرأه القاري في قوله جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستشروا بيعكم ورباعكم وذلك هو الفوز العظيم. هذا في مجاهد سبيل الله، وأنت في حاجك في جهاد في سبيل الله. ثم وصفهم فقال التائبون العابدون، يعني هم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف النهون عن المنكر الحافظون لحدود الله المبشرون. فاحذر أن تكون منهم، جاهد نفسك أن تكون من هؤلاء الأخيار الذين باعوا أنفسهم على الله واشترها منهم بالجنة، وباعوا أموالهم علي فاشترها منهم بالجنة. تكن منهم في جهادك لنفسك في طاعة الله وجهادك في أداء الحج على وجه الذي شرعه الله. ثم قال واتقوني يا أولي الألباب، أمر بالتقوى، وهذا واقع في آيات كثيرات في مواضع كثيرة. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والآية في هذا كثيرة، في أمر بالتقوى سبحانه وتعالى. وعرف التقوى ما هي، وأن توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وأداء فرائضه وترك محارمه تعظيما له وإخلاصا له وطلبا لمرضاته، هذه التقوى. فالزمها دائما في هذا البلد وفي رجوعك إلى بلادك وفي بلادك وأينما كنت الزم التقوى أيها المسلم، أينما كنت في البر والبحر وفي الجو وفي البيت وفي الطريق وفي المسجد وفي كل مكان الزم التقوى، استقم عليها وسر ربك التوفيق والإعانة والثبات على الحق. ثم قال يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول الجيدة السليمة الصحيحة، لما عندها لب هم محل خطاب، خطاب الله مع ذوي الألباب السليمة ذوي العقول الصحيحة ليعقلون عن الله أمره ونهيه، كما قال جل وعلا هذا بلاغ للناس يعني القرآن ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه، وقال على كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، كتاب أنزلناه لك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فأولو الألباب هم أهل الرشد البصيرة، هم أهل الاستقامة، هم أهل التمييز والقبول للحق، هم الذين يتعقلون أوامر الله ونواهيه وينتفعون بها. فاتقوني يا أولي الألباب، إن قلت واتقوني يا أولي الألباب يعني خافوني وعظموني للإخلاص لي وطاعة أمري وترك نهيي أيها يا أصحاب العقول السليمة يا أصحاب العقول الصحيحة الطيبة التي تعقل، فأحسن أن تكون منهم، فأحسن يا عبد الله أن تكون منهم. وأسأل الله جل وعلا لأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم الاستقامة على التقوى، ويجعلنا جميعا من ذوي الألباب من ذوي العقول الصحيحة التي تقبل عن الله أمره ونهيه وتستقيم على أمره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأله سبحانه أن يصلح ولاة الأمور ويهديهم صراطهم المستقيم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح عباده، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يصلح قادتهم، وأن يهديهم صراطهم المستقيم، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

0: would reward you accordingly.
1: Then the next in the line of the verses is وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَى. The Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz pointed out that this means that a pilgrim or al-hajj upon embarkation have sufficient supply of these two things, hence to beg from his brother pilgrims. This is not befitting a Muslim. And of course, as we all know, Hajj is only incumbent and an obligation upon those, only those who can afford to perform it without difficulty. Therefore, this is the meaning of this ayah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, that the pilgrim should prepare himself with food and sufficient money so that he will not humiliate himself by going on begging from other pilgrims and from the people. So that the Shaykh said, one should strive very hard and work very hard and accumulate enough money to perform the Hajj in style and in no difficulties at all. Then the ayah ends by saying, إِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. But yet, the best supply that man can have and the real supply that one should strive for is a taqwa, which is piety in one's heart. A Muslim or a believer should have abundancy of piety in his heart. Allah says in another verse in the Holy Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. I only created the humankind and the jinn so that they can worship me. Shaykh pointed out that in this ayah lies the origin of al-tawheed. Therefore, a believer must have piety in his heart and must believe in the oneness of God. Therefore, a believer should not ask any other than God. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. You alone do we worship and you alone do we ask assistance from. Therefore, a pilgrim should have piety in his heart, be him in the air, be him on land, be him in the sea, be him in this country, and be him in his country, be him everywhere in the world, he should have Allah in his heart, and this is at-taqwa. Finally, Shaykh, our father, His Eminence Shaykh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, besought Allah to guide us to that which satisfies and pleases Him, and to guide us to righteous deeds and to accept our pilgrimage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We now leave the floor for questions. Questions have been put to the Shaykh, and the Shaykh will ask for us.
2: ما الحكم في من دفع من مزدلفة الساعة الواحدة بعد نصف الليل لارتباط بعمل في منى ولا
3: حرج؟ لا حرج في الانتفاع من مزدلفة قبل بعد نصف الليل. من بقي فيها حتى يكمل الليل فهذا أكمل وأفضل. وإذا اندفع بعد نصف الليل فلا حرج إن شاء الله. والضعف لهم الانصراف في آخر الليل، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء والشيوخ والصبيان لهم الاندفاع في النصف الأخير من الليل. وهكذا من له شغل وارتباطات من الأطباء وغيرهم لا مانع من اندفاع في النصف الأخير. نعم.
4: فأقمت بعمرة بعد الثاني، وبعد الثاني أخذت رأس عراق من رأسي، فلما
3: الحكم؟ هل يجوز الحلق والتقصير قبل الذبح؟ الواجب بعد الطواف السعي أن تحلق أو تقصر، ما في شعرات. الواجب أن تقصر من جميع شعرك، مهم شعرات، والحلق يبقى للحج إن شاء الله، لكن تعيد إذا كنت ما أخذت إلا شعرات، تلبس ملابس الإحرام وتعيد التقصير كاملا. وهكذا ينبغي في الحج إذا رميت الجمرة يوم العيد أن تحلق وهو أفضل، وإن لم تحلق تقصر تقصيرا كاملا، تعمم الرأس للتقصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والله جل وعلا قال محلقين رؤوسهم مقصرين، فكما تحلقه كله تقصره كله أيضا. أما لمضى في السنوات الماضية فيعفو الله جل وعلا، لكن هذه السنة إذا كانت تقصير شعرات قليلة تعيد التقصير.
4: هل يجوز أن يعتمر الرجل في اليوم أكثر من عمرة؟ وإذا كان يجوز وهو في مكة من أين يكرر؟
3: لم يجئ للتحديد من أعلم فيما بين العمرتين، لكن الأفضل أن لا يكرر إذا كان يؤذي الناس مع الحجاج الكثيرين، لا يكرر حتى لا يؤذي أحدا. والرسول عليه

0: قال العمرة وكفارة لما بينهما فلا يكرر إذا كان يؤذي الناس، أما إذا كان ما يؤذي أحدا في وقت الساعة فليس في ما بين عمرتين حد محدود على الراجح. وفق الله الجميع.
1: With this we come to the end of this lecture delivered tonight by His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, and tomorrow we have appointment in this same hall for another invaluable lecture to be delivered by Sheikh Muhammad bin Abdullah ibn Subayl, Deputy President in charge of the office in charge of the two holy mosques. Therefore, tomorrow this will be the lecture, and the theme of the lecture will be Hajj and Umrah rituals simplified. Therefore, the translation tomorrow will be in French.
2: Assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43,400 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد في اليوم الثالث من التعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله. وأخذنا بالأمس بعض المسائل، ولعلنا نراجعها معكم قبل أن نبدأ بالتعليق على درس هذه الليلة. ذكرنا مسألة ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره، ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره. تفضل الشيخ حسن. لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عن فلان. طيب، وإذا نسي اسمه؟ تفضل لقمان. يشترط النية، أحسنت. وكذلك من بعض المسائل أيضا، هل يجوز من لم يحج أن ينوب عن غيره؟ هذه أخذنا أمس. تفضل عدنان. نعم، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، أي قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك، أي لابد الإنسان أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. طيب، مسألة من لم يحج عن نفسه، من لم يحج عن نفسه، ما حج عن نفسه ولكنه حج عن غيره، أخذ مالا وحج عن غيره، فما الحكم هنا؟ تفضل نزار. قال ابن قدامة أن يرد المال لمن أخذ منهم، وتكون هذه الحجة حجة لنفسه، حجة الإسلام. طيب، هل يجوز للرجل أن ينوب عن

0: المرأة في الحج أو المرأة تنوب عن الرجل في الحج؟ تفضل يا شيخ. نعم بارك الله فيك. طب هل هناك دليل؟ تفضل نواف. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أقر حج المرأة عن أبيها. طيب متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي عام؟ السنة العاشرة. وكم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدر الرياض. قال أهل العلم أنه حج حجة واحدة. ما معنى المواقيت؟ ما معنى المواقيت؟ تفضل يا لقمان.
1: جمع ميقات وموضوع العبادة.
0: وهو موضوع العبادة وزمنها. ذكر أهل العلم حكمة. ذكر أهل العلم حكمة من تعيين المواقيت. ها ها شباب إيش بكم اليوم؟ تفضل لقمان. جعلها حصانة ومكانة وجعلها حدودا وهي الحرم، وجعل للحرم حرما وهي المواقيت. ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بالإحرام. وإلى كم تنقسم المواقيت؟ إلى كم ينقسم المواقيت رياض؟ قسمين أو قسمان. ما هما؟ زمانية ومكانية. وما هي المواقيت الزمانية عدنان؟ الأشهر الحرم، وهي تفضل شيخ. شوال وذي القعدة وذي الحجة، وقيل عشرة من ذي الحجة فتح الله عليكم. وما هي المواقيت المكانية؟ ذكرنا كم ميقات. كم ميقات؟ خمسة. ما هي؟ الأول الجحفة لمن؟ لأهل الشام. والثاني ذي الحليفة لمن؟ لأهل المدينة. وذي الحليفة هل تسمى بئر علي؟ ها؟ العوام يقولون أن اسمها بيار علي. هل هذه التسمية صحيحة؟ باطلة. ومن ذكر من أهل العلم هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب ما هي المواقيت الأخرى؟ قرن المنازل، لها النجد، كذلك يلملم لأهل اليمن. خلصنا ولا باقي؟ من ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. طيب الحائض والنفساء إذا سافرت مع أهلها مثلا وحاضت أو ولدت في الطريق كمثل أسماء رضي الله عنها، فما هو الواجب على ترجع؟ تفضل يا شيخ. ها الاغتسال. طيب يعني هل تحرم أم لا؟ ها لقمان. تحرم. طيب طيب وكيف تفعل في المناسك؟ نزار تفعل جميع المناسك إلا الطواف. إذا طهرت تطوف، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. طيب هل هناك اشتراط لمن أراد أن يعتمر أو أن يحج؟ يشترط اشتراط وهو أن يقول رياض فمحل حيث. طيب وهذا متى يكون الاشتراط؟ يشرع الاشتراط عند الخوف، إذا خفت مانع مرض أو خوف أن يكون لك إذا أردت أن تذهب إلى العمر أو للحج وخفت من شيء مرض أو أنك لا تكمل هذا النسك، فإنك تشترط عندما تنوي، تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب ما هو فائدة الاشتراط؟ ما يلزمه ماذا؟ نعم، ليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره. وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم في المحلى، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن عثيمين في الشرح الممتع. نكتفي بهذا في المراجعة حتى ندخل في الدرس. نعلم يا أحبة أن من ساق الهدي معه إذا أراد الحج وساق الهدي، فهذا ليس له التحلل، لا يتحلل، يبقى على إحرامه إلى أن ينحر الهدي، وهذا مر معنا بالأمس. أنك تسوق الهدي هذا مانع لك من التحلل، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. نعم، محلة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من قدم مكة مفردا أو قارنا، وسيأتي الدرس القادم إن شاء الله هذه النسك، من قدم مكة مفردا أو قارنا فالأفضل أن يجعل إحرامه عمرة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرنا عندما انتهى على المروة. لكن من قدم إلى مكة في اليوم الثامن، من قدم للحج في اليوم الثامن بعد أن خرج الناس إلى منى، فهنا الأفضل أن يجعلها حجا مفردا أو قارنا. وذكرنا لكم في الدرس السابق أن معنى المفرد والقارن والمتمتع سيأتي لاحقا، لكن أذكره باختصار. أما الإفراد بالحج، أن يحرم بالحج مفردا فيقول: لبيك اللهم حجا، ثم يمضي في حجه حتى ينتهي. وأما القران هو أن يحرم بالعمرة والحج، القارن أن يحرم بالعمرة والحج معا في نسك واحد، فيقول: لبيك اللهم عمرة في حجة، فيبدأ بالعمرة وينتهي، ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يحرم بماذا؟ بالحج. وهذا القارن هو ما حجها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والمتمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج في عامه هذا، لكن يكون في أشهر الحج التي ذكرت في بداية الدرس. وهذا كله سيأتي معنا مفصلا إن شاء الله. نبدأ بقراءة الدرس. نعم. وقدم علي من اليمن

نعم. وهنا يقول في حديث جابر رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن، وقال أهل العلم معه 30 بدنا.

0: بدنة، معه 30 بدنة كما قال أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه 70، فأصبح 100 بدنة. ويخبرنا جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أن عليا لما قدم أتى متأخرا، فلما قدم وجد فاطمة رضي الله عنها قد حلت من إحرامها ولبست الثياب وتزينت وتطيبت له، لأنها ظنت أن عليا سوف يتحلل مثلهم لأنهم أتوا بعمرة ثم بعد ذلك تحللوا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأن معه ماذا؟ معه الهدي. فلما رآها علي رضي الله عنه لما أتى ورآها على هذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر هذا الفعل واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت قبل أن يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما سألها قالت أبي أمرني بهذا، أي أن النبي الذي أمرهم بأن ماذا؟ يتحللوا بعد العمرة. فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، أي أن عائشة صدقت لأني أنا الذي أخبرتهم أن يتحللوا بهذا. وعلي رضي الله عنه أتى متأخرا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم الآن، قال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يريد أن يعرف النية، هل هي عمرة إلى حج أو حج فقط، حتى يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره علي أنه إحراما معلقا. إحراما ماذا؟ معلقا. كيف معلقا؟ قال اللهم إني أهل بما أهل به نبيك أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو علق نيته بمن؟ بالنبي. ويجوز أن يعلق الإنسان نيته في الحج، أنك تنوي على نية أبيك مثلا، فإذا أتى الوالد فسألته قال معنا الهدي فأصبحت مثله. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي لا تحل. إذن النبي ساق معه ماذا؟ الهدي. إذن أنت يا علي ستكون مثلي معي، إذن لا يحل علي من الإحرام. أي وأنت كذلك معك هدي، فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. فالمانع أن يحل إحرامه ماذا؟ هنا وجود الهدي. طيب، وهذا سيأتي معنا. فقال الناس، ذكر أن الناس بعد ذلك من هم من قصر وحل من الإحرام، وحل من الإحرام، أي أنهم قصروا. والتقصير هنا سنة، هنا التقصير في التحليل الأول سنة وليس الحلق، لأنهم منوا بعمرة وماذا؟ وحج. فعندما انتهوا من العمرة ماذا فعلوا؟ قصروا، لأنهم يحتاجون بعد الحج أن يحلقوا. فهنا قال بعض أهل العلم التقصير في هذا المكان يعتبر سنة. فقصروا، كثير من الصحابة قصر إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن ساقوا الهدي. نعم. قال فحل.
1: قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه.
0: هذا ذكرناه قبل قليل، أن الجميع أكثرهم قصر، والتقصير قال بعض أهل العلم أنه في هذا الموطن ماذا؟ سنة وليس الحلق. نعم. نعم. فلما كان يوم التروية، يوم التروية أي اليوم الثامن، يوم التروية هو اليوم الثامن، وسمي بذلك لترويتهم بالماء، لأن كان العرب يأتون بالماء إليها، لأنها لم تكن فيها إيش؟ لم تكن فيها ماء، فسميت بيوم التروية

فهذا اليوم التروية هو اليوم كم؟ اليوم الثامن. قال جابر: فأهلوا بالحج، أي أحرموا إحراما جديدا بالحج. من هم؟ الذين تحللوا، لم يكن معهم الهدي، والذين كانوا بعمرة ثم حج، فالآن أحلوا أحرموا إحراما جديدا بالحج، وهذا لمن أحل الإحرام ولم يسق الهدي. وتوجهوا محرمين إلى منى، توجهوا بعد ذلك إلى منى مهلين بالحج مثل ما قال فأهلوا بالحج. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي بمنى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أي ركب من الأبطح إلى منى، خرج من الأبطح إلى منى وصلى فيها كما ذكر هنا جابر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومكث بمنى حتى طلعت الشمس صباح اليوم التاسع، يعني الثامن. كانوا أين؟ في منى، صلوا فيها وباتوا فيها إلى أن طلعت الشمس في اليوم التاسع. نعم.

مكان في هذا المسير منهم لما خرجوا من منى الآن متجهين إلى جهة من يوم التاسع ما هو إلى عرفة، الاتجاه إلى عرفة. في هذا المسير كان منهم الملبي ومنهم المكبر، لبيك اللهم لبيك، ومنهم من يا الله أكبر الله أكبر، وهكذا منهم الملبي ومنهم المكبر يسيرون إلى عرفة. قال وأمر بقبة من شعر، أي أرسل من يقيم له بيتا هناك أي خيمة. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش، إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، أي قريش ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمكث أين؟ المشعر الحرام، وهو ماذا؟ لا، قبله مزدلفة هناك. لماذا؟ لأن قريش في الجاهلية، لأن قريشا في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح، جبل في مزدلفة يقال له قزح. وكان سائر العرب، سائر العرب يتجاوزون المزدلفة، سائر العرب يخرجون من مزدلفة، ما عدا قريش فإنهم يجلسون أين؟ في مزدلفة ويقفون بها. فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في المشعر الحرام مثلهم ومثل عاداتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز إلى عرفات لأن الله أمره بذلك. وسائر العرب غير قريش كانت، وقريش كانت تقف بمزدلفة لأن مزدلفة من الحرم، لأنها من الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من حدود الحرم، يبقون فيه. أما سائر العرب فكانوا يخرجون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج إلى عرفة بأمر من الله عز وجل. وضربت له قبة بنمرة فنزل بها، وفيه استحباب، استحباب النزول بنمرة، استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة ألا يدخلون عرفة إلا بعد الزوال، السنة عدم دخول عرفة إلا بعد الزوال، فمن استحب من ذهب إلى عرفة أن يبقى في نمرة حتى بعد الزوال. وقال أهل العلم أن نمرة ليست من عرفة، أن نمرة ليست من عرفة. والحمد لله الآن في هذا الوقت هناك حدودا تميز الحجاج عرفة، حدود عرفة. لماذا؟ حتى لا يقف الحاج خارج حدود عرفة، لأن الحاج لو وقف خارج حدود عرفة هل له حج؟ لا، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا بد أن تأتي به، فمن لم يقف في عرفة فلا حج له. طيب، إذن فقال أهل العلم أن نمرة ليست من عرفة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك حتى زاغت الشمس، وأمر بالرحيل، وأمر بالرحيل من ذلك المكان. ويستحب الارتسال للوقوف بعرفة باتفاق المذاهب الأربعة، وذكره ابن عمر رضي الله عنه، ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل للوقوف عشية عرفة، فمن الأمور المستحبة الإنسان يغتسل للوقوف بعرفة. ثم قال حتى زاغت الشمس وأمر بالقصواء فرحت له. نعم. وحديث جابر، حديث جابر واضح ولكن هو تعليقات مختصرة. ويذكر الآن لنا جابر رضي الله عنه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة واضحة لكن من باب التعليق اليسير عليها. نعم. بطن الوادي المقصود به وادي نمرة، وادي ماذا؟ نمرة. وهذه ويسن للإمام أن يخطب يوم عرفة بنمرة بعد الزوال، يخطب قبل الصلاة، يخطب قبل الصلاة.
فقال نعم

طيب نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن ما كان في الجاهلية، أن ما كان في الجاهلية قد ألغاه الإسلام، ما كان من أمور الجاهلية قد ألغاه الإسلام. أي عادة من عادات الجاهلية، الطواف بالبيت عراه، البغي، القتال، السرقة، الذبح لغير الله، كذلك دماء الجاهلية، ما يكون من السأر بينهم، الاقتتال فيما بينهم، أمر بإلغائها الإسلام، أمر بإلغائها، بل قال وأول دم وضعه دم ابن ربيعة بن الحارث، وهو من بني هاشم، وهو من بني هاشم، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. نعم.

نعم، لأنهم في الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا، كانوا يتعاملون بالربا، وأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم الديون الربوية التي ترتبت من العمل بالربا في هذا الحج، ثم أوصاهم. نعم.

نعم، فيه الحث على مراعاة حق النساء، فيه الحث من النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف. وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك، وهذا المكان ليس مكانا لبسطه. وكذلك من حقوق الأزواج على زوجاتهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ألا يأذن، يعني يأذن النساء لأحد يكرهونه أي أزواجهم في دخول بيوتهم والجلوس فيها إلا بإذنه، يعني لا يدخل البيت حتى لو كان من الأقارب إلا بإذن من؟ إلا بإذن الزوج، وهذا حق من حقوق الزوج. فإنه قد يكون من النساء من هي صاحبة فتنة، قد تدخل في بيتك فتفتن عليك الزوجة، تكون راضية بما رزقها الله عز وجل في بيتها، فتدخل عليها إحدى النساء فتقول ما لكم، ما للأساس هكذا، ما تملكون شيئا، لماذا بيتكم ليس جديدا، لماذا وكذا وكذا، فتخرب عليك هذه الزوجة الطائعة الصالحة. فإن الرجل إذا رأى أن إحدى النساء أو الأقارب صاحب فتنة قد يخرب عليه البيت، فإن له أن يمنعه من دخول بيته، وعلى المرأة أن تسمع لزوجها. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الضرب المبرح، المبرح وهو الضرب الشديد الشاق، ففي الحديث المقصود به الضرب الغير شديد إن كان هناك ضربا، الغير شديد ولا شاق. وهذا من قوامة الرجال على النساء. نعم.

0: وفي رواية كتاب الله وفي رواية والسنة أي تمسكوا بها. ينبغي التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تعبد الله عز وجل إلا بما ورد في الكتاب وفي السنة بفهم السلف الصالح. هذا هو الذي أمرنا به. نعم. وأنتم تسألون
1: عني فما
0: أنتم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة في هذه الخطبة، يقول أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، أي ماذا ستجيبون إذا سئلتم؟ فنطقوا، فماذا قالوا؟ نعم.

أي يرفعها إلى السماء ثم ينزلها على الناس هكذا في هذا المكان. نعم نعم اللهم اشهد على كلامهم. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ونحن والله نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. نعم. أي بعد أن انتهى من الخطبة التي ذكرت قبل قليل، أذن بلال لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم، أذن أذانا واحدا للظهر والعصر جمع ماذا؟ جمع تقديم. صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام الصلاة لصلاة العصر فصلى، ولم يصلي بينهما شيئا، أي أنه لم يصلي بين الظهر وبين العصر أي نافلة، وإنما أذن أذانا واحدا وأقيمت الصلاة فصلوا الظهر، ثم أقيمت الصلاة فصلوا ماذا؟ العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، استغلالا لهذا اليوم العظيم يوم عرفة، يوم وحتى يطول الوقوف به، ويسن الإصرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر. لا تكون القراءة ماذا؟ جهرية، وإنما تكون سرية، حتى لو وافق يوم الجمعة، حتى لو وافقت الصلاة متى؟ يوم الجمعة. نعم.

وهو مستقبل ماذا؟ القبلة. بل من شدة الدعاء كان يرفع يديه، فإذا سقط حبل الحبل مثلا كان يرفعه وتبقى اليد الأخرى مرفوعة من شدة الدعاء، لأن هذا اليوم يوم ماذا؟ فضيل. وهذا اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء الحديث. وأما لغير الحاج صيام يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. غير الحاج الذي لم يحج عليه أن يصوم يوم عرفة، أما الحاج فيكره له أن يصوم يوم عرفة. لماذا؟ لأنه الآن يحتاج إلى التقوي للعبادة في هذا اليوم الفضيل، فإنه يتقوى للعبادة، يأكل ويشرب ليتقوى للعبادة ويدعو الله عز وجل. ومن وفقه الله عز وجل للحج فعليه أن يستغل هذا اليوم، وهو يوم ماذا؟ عرفة. وإن مما ابتلي به الناس، بعض الناس يوفقه الله عز وجل للحج ولكنه يشتغل يوم عرفة بالتصوير، بتصوير الجوال، يصور الناس ويصور الحجاج ويصور نفسه ويتكلم ويصور الجبل ويصور الناس وهي تبكي ويصور الباصات. طيب لماذا أتيت؟ لماذا أتيت؟ أتيت بهذه المشقة وبهذا السفر ودفعت الأموال من أجل أن تحج، فينبغي عليك في يوم عرفة أن تجتهد وأن تري الله من نفسك خيرا، وأن تجتهد في الدعاء وذكر الله عز وجل. فهذا هو اليوم، اليوم الفضيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى متى؟ إلى غروب الشمس، أي اجتهد في الدعاء. ونحن كذلك إن وفقنا الله عز وجل للذهاب والوقوف في هذا اليوم العظيم، فينبغي علينا أن نجتهد وأن نترك الكلام مع الإخوان ونترك المزاح ونترك التصوير ونجتهد بعبادة الله عز وجل في هذا اليوم. نعم. وأردف

نعم، أي أركب أسامة ابن زيد خلفه على ناقته القصواء. أردف أي أركب أسامة خلفه على الناقة، ورخص لهم بالتوجه إلى مزدلفة. متى؟ عنده بعد غروب الشمس. وشد الزمام، زمام الناقة شده. لماذا شده؟ إلى أن رجعت رأسها إلى الخلف حتى لا تسرع، حتى لا تسرع. ومن السنة أن يدفع الحاج بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة والوقار. النبي صلى الله عليه وسلم شد الزمام حتى أن الناقة لا تسرع في المشي. وقال أسامة رضي الله عنه عند البخاري: كان يسير العنق، كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. والعنق الإسراع قليلا، الإسراع قليلا، يعني يكون في هذا الدفع من عرفة بسكينة ووقار بهدوء. فإذا انتصف الطريق وخرج من الزحام وكان في الطريق اتساع فلا بأس أن يسرع قليلا. ومن السنة التلبية في الطريق إلى المزدلفة.

0: وأنت خارج من عرفة إلى مزدلفة فإنك تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن جمع يسن للحاج أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء وقصرها أيضا في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولا يصلي بينهما شيئا لقول جابر فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي بينهما شيئا أي من النافلة. ويشرع كذلك ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. إذن يشرع للحاج بعد أن بات بمزدلفة أن يصلي صلاة الفجر في أول وقتها، في أول وقتها. وهناك مسألة، بعض الناس قد يخرج من عرفة ويلقى زحاما شديدا فيخرج وقت العشاء وهو لم يصلي ماذا؟ المغرب والعشاء، وبما أنها جمع فوقت المغرب في نهاية وقت العشاء، فيبقى في الزحام إلى أن ينتهي وقت العشاء. لماذا يقول لا أريد أن أصلي أين؟ لا، وهذا خطأ، فإنه إذا خاف خروج الوقت وقت العشاء فإنه ينزل في مكانه ويصلي المغرب والعشاء، وإن وصل إلى مزدلفة في الوقت المناسب فإنه يصلي أين؟ يصلي هناك المغرب والعشاء. وهذا ينبغي الحجاج أن ينتبهوا لهذا الأمر. نعم.
1: وهل هو حدث فلم يتضاف من حتى صلاة المغرب؟

نعم، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام بعد أن صلى ماذا؟ الفجر في مزدلفة. ما زال ركب ناقته صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، وهو الجبل الذي في وسط مزدلفة، الجبل الذي في وسط مزدلفة. فاستقبل القبلة ودعا الله وكبر وحلل ووقف حتى أسفر جدا، أي بدأت الشمس تخرج ولكنه ذهب قبل أن تطلع الشمس، يعني أسفر الصباح، بدأ الصبح يكون واضحا قبل أن تخرج الشمس، فخرج قبل أن تطلع الشمس، وهذا مخالفة للمشركين. فكان المشركون لا يخرجون من هنا حتى تشرق الشمس. ويسن للحاج ذكر الله عند المشعر الحرام وهو الجبل إن تيسر، وإلا في مكانه. الآن قد تكون في حملة فيكون الباص واقف في مكان، ومن زحمة السيارات لا تستطيع أن تصل إلى الجبل أو إلى المشعر، فإنك تدعو الله وتذكره أين؟ في مكانك، والحج صحيح. ولما دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة من مزدلفة على ناقته، أردف خلفه من؟ الفضل ابن العباس هنا، لكن أول من عرف أردف من؟ أسامة. أما هنا أردف الفضل ابن العباس حتى أتى بطن محسر وأسرع السير في هذا الوادي، أسرع السير. لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأنه مكان عذاب الفيل، لأنه مكان عذاب الفيل فأسرع. وقال بعض أهل العلم أن موقف للكفار، أنه كان موقف الكفار أيضا فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واد، هذا المكان واد بين مزدلفة وبين ميناء. وكذلك لا بأس، لا بأس. الآن خرج من مزدلفة متى؟ نعم بعد الفجر، بعد الفجر قبل شروق الشمس، لكن لا بأس بتقديم الضعفاء

من الرجال والنساء قبل طلوع الفجر لا بأس. إذا كان هناك من الحجاج من هو ضعيف كبير في السن لا يستطيع البقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يخرجوا في الليل، أن يخرجوا في الليل. أما الأقوياء فمتى يخرجون؟ نعم، بعد أن يصلوا الفجر ويبقوا قليلا ثم يخرجوا. أما الضعفاء فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في الليل. وهذا من تيسير الدين للمسلمين. نعم. الآن أيضا ما زلنا يذكر خروجه من مزدلفة إلى ماذا؟ إلى منى، إلى رمي الجمرة. نعم.

في قدر، في قدر. نعم، ثم سلك الطريق الوسطى، أي الطريق الوسط الذي يوصل إلى الجمرة الكبرى، الطريق الوسط طريق الجمرات الذي يوصل إلى الجمرة الكبرى. والجمرة، قال الجمرة التي عند الشجرة، هي الجمرة الكبرى، كانت عند الشجرة عند الجبل، فرماها بسبع حصيات، رماها بسبع حصيات. والسنة التكبير مع كل حصاة كما في هذا الحديث، فعندما ترمي الله أكبر الأولى، الثانية الله أكبر، الثالثة الله أكبر، هذا من السنة، ومن تركها فلا شيء عليه، لكنه ترك شيئا يعني فيه الأجر وفيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلكنه ليس من أركان الحج ولا من واجبات الحج، لكن من السنة أن إذا رميت مع كل حصى تكبر. والواجب أن يرمي كل حصى برميه، لا يأخذ الحصى جميعها ويرميها وينتهي، لا، الواجب أن يرمي كل حصى منفردة عن الأخرى، مثل ما أتى معنا في الحديث. وقال بعضها للعلم ولو رمى الحصى مع بعضها البعض دفعة واحدة لم يصح منه. ويستحب أن يكون الرمي أو الحصى كما هنا مثل الخذف أو الخذف، وهو أكبر من حبة الحمص، تعرفون الحمص أكبر من حبة الحمص قليلا، أو هو كما قال في رواية من الحديث كبعر الغنم، والذي يعرف الغنم يعرفه، كبعر الغنم أي أكبر من الحمص قليلا. ولا يستحب غسل الحصى، بعض الناس يتعبد يجمع الحصى التي يريد أن يرمي بها الجمرات ثم يذهب بها إلى المخيم ثم يغسلها بالماء، ثم يغسلها بالماء، وهذا قال أهل العلم أنه بدعة، قال أهل العلم أنه بدعة، واختار هذا القول بأنه بدعة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني. لا تغسل الحصى إلا إذا كان فيها نجاسة، لو أخذت حصى وقدر الله رأيت أن فيها إيش نجاسة فإنك تزيل هذه النجاسة، أما ليس فيها شيء فإنها لا تغسل، ومن فعل هذا فإنه قد فعل بدعة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني. ثم قال رمى في من بطن الوادي، أي في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه، عندما يريد أن يرمي الجمرة تكون منى عن يمينه، وتكون ماذا؟ الكعبة عن يساره، هذا فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رميت الجمرة من أي مكان فهو صحيح، لكن جابر يخبر لنا ماذا؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إذا أردت أن ترمي تكون منى عن يمينك والكعبة عن يسارك، لكن إن رميت من مكان ثاني أو من هنا فكله ماذا؟ فكله صحيح من أي جهة كانت. ويجب أن يقع الحصى أين؟ في المرمى،

وهي تردد هتافا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحبتي في الله، الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، والذي من جحده كفر، وهو فرض على كل مسلم، فرض واجب الحج على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة، واجب على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة واحدة، ذكرا كان أو أنثى، مع الأمن على النفس والمال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، كما عند البخاري ومسلم. ويجب الحج على الفور وترك التسويف، يجب. من كان عنده القدرة والاستطاعة المالية والبدنية فإنه يجب عليه أن يحج فورا ولا يسوف. فإنك أيها المسلم إن كنت مستطيعا للحج ولم تحج ثم مت فإنك آثم، فإنك آثم. وأما إنك لم تستطع لا بدنيا ولا بالمال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أمر بالحج فهو فرض وواجب على كل مسلم، وكما ذكرت لكم مرة واحدة في العمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل، أي بادر. كما ذكرت عندك القدرة البدنية والمالية بادر بالحج. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. نعم، لأنك اليوم قد تستطيع، لكنك في السنوات القادمة قد لا تستطيع، قد تمرض، قد لا يكون عندك مال إلى آخره. فلهذا إن يسر الله عز وجل لك المال ويسر لك القدرة البدنية بالوصول إلى بيت الله الحرام فعليك أن تبادر إلى الحج، إلى الحج فورا. فينبغي للمسلم أن يبادر. والحج له أركان وله شروط، وهذا ليس مكانه، لأن المحاضرة عنوانها مقاصد الحج. وأن يسر الله إقامة دورة في كتاب الحج فصلنا في هذه إن شاء الله. وللأسف يا أحبة، بعض الناس لم يحج حجة الإسلام، وتجده يسافر في خارج بلاده هنا وهناك، ويدفع أموالا طائلة من سكن وحجوزات ومطاعم وأماكن للترفيه هو ومن يعود، ثم إذا جاء إلى بلده وأتت فريضة الحج يقول: الحج قد غلا فيه الأسعار وأصبح غاليا، وهو قد أنفق أضعاف أضعاف ما يحج به. فهذا لم يكن حريص على فريضة الحج، لو كان حريصا على فريضة الحج لحج، ولكنه كان حريصا على السفر. لا نقول له أنه لا يجوز وكذا، لا، لكن حرص على الدنيا وترك أمر وهو من أركان الإسلام. وبعض الناس قد يحج ويوفقه الله للحج، ولكن يأتي ويقول: خسرت كذا وكذا. لا يا أخي أيها المسلم، أنت لم تخسر في هذا. الذي

رزقك المال هو من؟ هو الله. المال مال الله رزقك ثم أنفقته في طاعته، هذا شكر، هذا شكر لله في هذا المال. فعندما رزقك الله فبادرت إلى الحج فإن هذا شكر على نعمة الله التي أنعمها عليك، فإن غيرك يبحث عن هذه الأموال وقد يستدين من أجل أن يؤدي هذه الفرائض. المحور الثاني في هذه المحاضرة فضل الحج، فضل الحج. فضائل الحج كثيرة ومتنوعة، ومنها على سبيل الذكر والاختصار أنه من أفضل الأعمال، الحج من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات عند الله عز وجل. فقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، كما عند البخاري وغيره. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أنه يعدل الجهاد في سبيل الله، الحج يعدل الجهاد في سبيل الله وينوب عنه لمن لم يقدر عليه ومن لم يكلف به ولم يكلف بالجهاد مثل النساء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ يريدون أن يخرجوا في الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله بعد أن سئل بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور سبب لغفران الذنوب، يغفر الله عز وجل لك الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما عند البخاري. كذلك من فضائل الحج يا أحبة فالإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر، يبعد عنك الفقر بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة كما عند النسائي. كذلك يا أحبة من فضائل الحج أن الحاج وافد على الله، من وفود الله عز وجل، وفد على الله أكرمه الله. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، كما عند ابن ماجه. وكذلك في رواية: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. كذلك يا أحبة هذه أيضا بشارة لمن عجز عن الحج، فليس كل الناس تستطيع أن تحج، فمن عجز عن الحج قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له

حجر حجة وعمرة تامة تامة تامة كما عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذا أجر عظيم يا أحبة. قد لا تستطيع لكنك تستطيع أن تصلي الفجر جماعة وتجلس وتذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تقوم إذا طلعت الشمس وشرقت تصلي ركعتين ثم تنصرف، فإن لك أجر حجة وعمرة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وأما مقاصد الحج، وهذا هو عنوان هذه المحاضرة، الحج كما مر معنا هو عبادة عظيمة سنوية شرعها الله مرة في السنة لما فيها من المنافع العظيمة وما تهدف إليه من المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة، وهي عبادة فرضها الله عز وجل على جميع المكلفين في أقطار العالم رجالا ونساء إذا استطاعوا، من استطاع، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فللحج في الإسلام حكم عظمى ومقاصد عليا يجب أن ينتبه المسلم إليها ليعي حكمة مشروعية الحج فيزداد بها فقها في دينه وإقبالا على الله تعالى ورغبة في أداء هذه المناسك. ولعلي أذكرها مختصرة حتى لا أطيل عليكم، وإلا فإن المقاصد من الحج كثيرة. المقصد الأول وهو أهمها تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى، ذلك لأن الإخلاص كذلك الحج توحيد كله، الحج توحيد كله في مقاصده في أذكاره في أعماله. فأهم شروط قبول الأعمال أن تبتغي بهذا العمل وجه الله تعالى، ذلك لأن الإخلاص شرط لقبول جميع العبادات كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا يشك المسلم أن الله عز وجل لم يشرع شيئا إلا لمقصد عظيم وهدف جليل، وتأتي في مقدمة هذه العبادة عبادة الحج، فهي ركن من أركان الإسلام. ولهذا من أجل تحقيق التوحيد شرع الله عز وجل للحاج أن يشرع الحج ويبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك ماذا؟ لا شريك لك لبيك. انظر تحقيق، أول ما شرع الله عز وجل لك الحج أن تبدأ هذا في بداية إحرامك، التلبية بالحج وبالإخلاص بالتوحيد. من أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل للحاج والمعتمر أن يقرأ في الركعتين بعد الطواف بماذا؟ بسورتي الإخلاص والكافرون، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، توحيد. وهذا يصليها المرء بعد أن ينتهي من الطواف خلف المقام إن استطاع، سواء في الحج أو العمرة. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع الله للحاج أن يهلل وأن يكبر عند صعود الصفا والمروة وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من مقاصد الحج أيضا يا أحبة تعظيم شعائر الله وحرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات هنا قال أهل التفسير أعمال الحج، أعمال الحج. كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي يكمل العبادات، يكمل العبادات التي أوجبها الله عز وجل ورتبها عليه في شعيرة الحج. وكذلك يراقب الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله روح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهم عن الآخر فسدت.

من المقاصد الحج الفوز برضا الله والفوز بالجنة والمغفرة. الحاج أحب ما خرج من بيته إلا يريد المغفرة، ويريد أن يعود بعد الحج كيوم ماذا؟ ولدته ماذا؟ خالي من الذنوب، قد غفر الله عز وجل له هذا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أم. ومن لا يريد هذا؟ فأنت قد وفقك الله لأن تحج إلى بيته، عليك أن تبتغي الفوز برضا الله عز وجل والفوز بالجنة. فينبغي لكل مسلم أن يجعل هذا المقصد هو أمامك مبتغاك، وأن تجتهد في تحصيله. من مقاصد الحج، وأنا أختصرها حتى لا أطيل عليكم، التقوى، تقوى الله عز وجل. وفي قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أمر من الله عز وجل بالالتزام بالتقوى في أداء فريضة الحج، أمر بالتزام التقوى في أداء فريضة الحج على الوجه الأمثل، أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله عز وجل. ما أمرك الله عز وجل أن تفعله في حجك افعله، وما أمرك الله عز وجل أن تجتنبه في حجك عليك أن تجتنبه. والتقوى يا أحبة، الحج فيه تربية عظيمة في التقوى. الحج فيه تربية للنفوس في تقوى الله عز وجل، والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد ماذا؟ التقوى. فإن الحاج قد يحصل منه فعل لمحظورات الإحرام، يحصل ولا ما يحصل؟ ولم يره أحد، ما يراك أحد، لكن قد حصل منك شيئا بالخطأ، أو حتى لو ذكرنا بالتعمد أو كذا، فإن تربية الحج لك في تقوى الله، فإنه يبادر إلى السؤال، يتصل على أهل العلم، أو يذهب إلى أهل العلم إذا كان في حملته من أهل العلم، فيسأله ويقول له: حصل لي كذا، فعلت كذا، ما قول الإسلام في كذا، فيبينون له. هذا فيه التقوى، لأنه لم يره أحد، لكنه يراقب الله عز وجل في حجه. فإن في الحج تربية عظيمة للتقوى. فالواجب من أكرمه الله بحج بيته أن يتقي الله عز وجل، وأن يبتعد عما نهاه الله عز وجل، وأن يتقي. ولهذا يحب الحج ليس للجدال، وليس للفسوق، وليس للمعاصي. فإن بعض الناس قد تجده يحج وقد دفع أموالا من أجل أن يذهب إلى الحج، وتجده في المخيمات أو خارج المخيمات يقضي وقته في القيل والقال. أين أنت من ذكر الله؟ وسيأتي لنا هذا. الحج لم يشرع لمثل هذا. عليك أن تتقي الله بحفظ وقتك عن كل إسفاف، أن تشغل وقتك بقراءة القرآن، أن تشغل وقتك بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل قال كما في الآية السابقة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمر الحاج بأن يتزودوا لحجهم بطعام وأموال حتى يصلوا إلى بيت الله. وخير الزاد ماذا؟ التقوى، تقوى الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله، من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله في الحج. فما أقيم الحج وما شرع الحج إلا من أجل ذلك، من الإكثار من ذكر الله عز وجل. فيستحب للحاج أن يكثر من ذكر الله عز وجل في المشاعر كلها حتى يعود من حجه. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. إذن ينبغي في الطواف تذكر الله، في الصفا والمروة تذكر الله، رمي الجمار في مزدلفة، في عرفات تذكر

الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات ماذا؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم بعد ذلك قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم ماذا قال؟ واستغفروا الله. هذه أوامر من الله عز وجل. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم ماذا؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل هذا فيه أمر من الإكثار من ذكر الله، وذكر الله له أجور مترتبة عليه كما في السنة. قال ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل. إذن أكثر من ذكر الله عز وجل، فمن حين أن يحرم الحاج فهو في ذكر لله تعالى إلى أن يطوف طواف الوداع. ومر معنا حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. من مقاصد الحج أيضا الاستجابة لله عز وجل. الاستجابة، من حج فهو استجاب لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم كما مر معنا: وأذن في الناس بماذا؟ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به وادعهم إليه وبلغهم بفرض الله عز وجل على هذا الحج. يأتوك حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم وعلى كل ضامر أي على كل ناقة ضامر، ومن كل فج عميق أي من كل بلد بعيد. فمن قدم إلى الحج فإنه استجاب. الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الآية، ماذا فعل المؤمنون؟ استجابوا أم لم يستجيبوا؟ استجابوا وقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك من مقاصد الحج التأكيد على وحدة الأمة وترابط الأمة: إنما المؤمنون إخوة، فإن المسلمون يجتمعون من شتى بقاع الأرض، العالم أجمع يجتمعون، أبيضهم وأسودهم، عربيهم من كان عربي أو أعجمي، كلهم ما أتوا إلى هذا المكان إلا لماذا؟ إلا استجابة لنداء الله عز وجل، وكذلك طلب المغفرة من الله عز وجل. ففي الحج المساواة بين طبقات الشعوب، ويبدأ هذا من شروط الحج، فهي على الجميع. ولهذا من شروط الحج على الجميع، ليس فئة من دون فئة. ولبس الإحرام وصف واحد للجميع، الغني والفقير يلبسون إحراما بصفة معينة، وكذلك الطواف للجميع، السعي للجميع، الحلقة والتقصير للجميع، الرمي للجميع، الهدي يذبحون للجميع، للفقير المساواة. هذه أيضا من مقاصد الحج. والنبي وكما قيل ألا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. فإذا الحج فيه تحقيق الأخوة الإيمانية الدينية والرابطة التي تتجلى في الحج بأبهى صورها. فالحجاج جميعهم، غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، كلهم يطوفون في مكان واحد بلبس واحد، يطلبون ما عند الله

عز وجل. كذلك من مقاصد الحج تحقيق التعظيم لله عز وجل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومر معنا هذا. كذلك من مقاصد الحج تحقيق الإخبات لله تعالى، وهو التواضع لله عز وجل، تتواضع لله. فإن بعض الحجاج قد يعيش في بلده غنيا، كذلك حياة مترفة لأنه من الأغنياء، مبتعدا عن الفقراء، قد لا يقابل الفقراء ولا المساكين والضعفاء، وربما يكون عنده ماذا؟ خدم يخدمونه، وقد يعيش في قصور قد امتلأت بالنعيم، وهذا فضل الله عز وجل. لكنه عندما يأتي إلى الحج فإنه يطوف مع من؟ يطوف مع الفقراء مثله مثل غيره، ويرمي الجمرات، وقد يكون في مخيم قد يأكلون مع بعض، فهذا فيه تواضع لله عز وجل. كذلك في مزدلفة تجد الجميع كلهم في مزدلفة، عندما يخرجون من عرفة ويتجهون إلى مزدلفة فالجميع في مزدلفة، الفقير والغني. كذلك قد يحدث تدافع، قد يحدث زحام، قد يحدث حر، قد يصدر عرق من بعض الناس، فالكل سواسية، الغني والفقير. كذلك من مقاصد الحج أن في الحج تذكير لأولي الألباب بيوم القيامة ويوم الحشر، وأن الدنيا ثانية والعمر قصير مهما طال، وعليه يجب أن يزول الغرور ويعرف الإنسان قدره وحدوده. أنت عندما ترى الناس يلبسون لبسا واحدا ولونا واحدا وازدحمت بهم هذه الشعائر، فإنك تتذكر يوم الحشر ويوم أن يقبل الناس إلى الحساب عند الله عز وجل، فإن الإنسان يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك من الإكثار من عمل الصالحات. كذلك يا أحبة من مقاصد الحج الموازنة بين المصالح الدنيوية وكذلك مصالح الآخرة، وهذا من محاسن الإسلام، ولهذا يظهر ذلك جليا في عبادة الحج، حيث أنه أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة، فإن الحاج قد يأتي من بلده حاجا لله، وكذلك قد يأتي معه بأمتعة يريد أن يبيعها، فهذا فيه مصالح، وهذا لا يكون إلا في الحج، حيث أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة والتكسب الطيب الحلال، بشرط ألا يؤثر على المقصود الأساسي من سفره، وهو ماذا؟ وهو الحج. والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال أيضا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. المقاصد يا أحبة كثيرة، والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم. وختاما يا أحبة، إن رعاية الحجاج ورعاية المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام والقيام على أمنهم وحماية مصالحهم وكذلك تيسير سبل الخير لهم خاصة في هذه الأيام المباركة، هذه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الجليلة التي اجتمع فيها فضل الزمان وفضل المكان. وإذا كان الدال على الخير كفاعله فكيف بالمعين عليه والمسهل لأسبابه. ومن نعمة الله عز وجل لنا في هذه الدولة تحت حكم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أنهم قاموا على رعاية الحجاج والمعتمرين وكذلك خدمة زوار بيت الله الحرام، وهذا والله فضل عظيم قد تفضل الله عز وجل به على هذه الدولة وعلى حكامها وكذلك على الرعية الذين يعيشون فيها. فشكر الله لولاة أمر هذه البلاد ولكل العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام ولرجال أمننا وللمرابطين على ثغور بلادنا، فلهم منا خالص الدعاء أن يبارك الله في جهودهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ونرجو من الله عز وجل أن يشملنا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولهم في قوله

0: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لكل خير، واحفظ الحجاج والزوار والمعتمرين، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم أعنا أو أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على دينك وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا واشف مريضنا وارحم موتانا وموت المسلمين يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى استماعكم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43,400 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل في هذه الأيام المباركة. وقبل أن نبدأ في درسنا، أحب أن أنبه على أن في درس البارحة عندما تكلمت باختصار عن النسك أو أنواع النسك، ذكرت القران، ولعلنا ذكرنا عليه تعريف المتمتع، وهذا لا شك أنه خطأ، وإنما القران هو أن ينوي بعمرة وحجة، ولا يحل إلا إذا ذبح الهدي. وسيأتي في درس اليوم، البارحة ذكرناه هكذا اختصارا، ولكن اليوم إن شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل. من حج، لعلنا نراجع ما تم دراسته البارحة. فمن حج ونوى بعمرة وحج وانتهى من عمرته، فما السنة في حقه؟ ها نزار، التقصير. لماذا؟ أحسن، فالسنة في حقه أن يقصر ولا يحلق، لأنه انتهى من عمرته ثم بعد ذلك سيأتي بالحج. طيب، متى يهل بالحج من كان نسكه عمرة وحجا؟ من كانت نيته حج عمرة وحجا، انتهى من العمرة، فمتى ينوي الحج؟ ها لقمان، عندك شيء؟ ما في. نزار، في اليوم الثامن، في اليوم الثامن، وهو يوم التروية. ولماذا سمي بيوم التروية؟ أحسنت. طيب، متى يخرج الحاج من منى إلى عرفة؟ متى يخرج الحاج من منى إلى عرفة؟ تفضل لقمان. في اليوم التاسع. متى؟ في أي وقت؟ بعد الشروق.

0: عندك زيادة؟ نعم أحسنت. ماذا يشرع من ذكر للحاج عند انطلاقه من منى إلى عرفة؟ ها رياض؟ تلبية فقط؟ ها؟ والتكبير. والتكبير. طيب، لماذا كانت قريش تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في مزدلفة؟ ظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتعدى مزدلفة. ها عدنان؟
1: قديما كانوا
0: ها؟
1: قديما الجاهلية كانوا في مزدلفة.
0: لماذا؟ لماذا يبقون في مزدلفة؟ تفضل نواف.
2: كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من حدوده.
0: نحن أهل الحرم فلا نخرج من حدود الحرم. ومن كان يخرج من مزدلفة؟ سائر العرب. والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل سائر العرب فيخرج إلى عرفة. أين نزل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى عرفة؟ أين نزل؟ أنا واقف في جبل في نمرة. طيب، ومتى رحل من هذا المكان؟ بعد الزوال. إلى أين ذهب؟ ها؟ لا، قبل عرفة. وادي نمرة. وخطب أين؟ في وادي نمرة. نعم. طيب، هل الخطبة قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ خطبة عرفة. أدنان، قبل الصلاة. ها؟ بعد الزوال وقبل الصلاة. وهل الصلاة جهرية أم سرية؟ رياض. ولو وافقت الجمعة أيضا سرية. متى يخرج الحاج من عرفة؟ نعم، بعد غروب الشمس. وكيفية الخروج؟ نواف.
2: يسرع.
0: ها نواف. عدنان.
1: يبطئ
0: في الخروج. طيب، ها في إضافة؟ نعم، السكينة والوقار. يخرج من عرفة بسكينة ووقار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة السكينة. هذا الخروج من ماذا؟ من عرفة. فإذا وجد بعد ذلك في نصف الطريق فراغا أو اتساع، لا بأس أن يسرع قليلا. ما الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة؟ وصل إلى مزدلفة، ما الذي عمله النبي؟ نعم نزار. هكذا أحسنت يا شيخ. بدأ بماذا؟ بالمغرب والعشاء، ثم بعد ذلك إلى الفجر. طيب، مسألة، لو أراد الوقت أو لو خرج وقت العشاء، كان هناك زحام عند الخروج من عرفة، وحدث زحام فخرج أو قرب خروج وقت العشاء، فماذا يفعل الحاج؟ هل ينتظر إلى أن يصل إلى مزدلفة ويصلي المغرب والعشاء، أم يصلي في مكانه؟ عدنان، يصلي في مكانه. لا يجوز له أن يترك الوقت حتى يخرج. ولماذا قلنا خروج وقت العشاء، ما قلنا خروج وقت المغرب؟ ها؟ نعم، لأنها تصلى ماذا؟ جمع، وجمع تأخير. طيب، متى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة؟ طيب، بعد الفجر، بعد أن صلى الفجر إلى أين ذهب؟ ها نزار، إلى المشعر الحرام. طيب، ومن لم يستطع أن يقف عند المشعر الحرام؟ لا، من لم يستطع أن يقف يدعو عند المشعر؟ نعم، يقف يدعو في مكانه، في أي مكان. طيب، ومتى يخرج من مزدلفة؟ ها بعد الفجر مباشرة؟ نعم، يخرج قبل الشروق. لماذا؟ نعم، ها لم يعلق قولين، ها مخالفة المشركين، لأن المشركين كانوا يخرجون من مزدلفة متى؟ بعد الشروق. طيب، وإذا كان هناك كبار في السن أو عجزة، متى يخرجون من مزدلفة؟ رياض.

في الليل، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في الليل. وأي جمرة ابتدأ برميها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمرة العقبة، جمرة العقبة. طيب، ما حكم من غسل حصى الرمي؟ يعني يأخذون حصى الرمي ثم يذهبون ويغسلونها، ما حكم هذا؟ ها تفضل. بدعة، أحسنت، فتح الله عليك. ومن قال بهذا؟ من اختار هذا القول؟ نواف الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني. قد يحتاج إلى غسلها متى؟ إذا وجد عليها نجاسة فله أن يغسلها. طيب، نبدأ في درس الليلة، جزاكم الله خير وفتح الله عليكم، تفضل.

نعم، الحج الكامل، الحج الكامل هو ما تضمن أفعال الحج الواجبة والمستحبة، وكذلك كلما اقتدى الحج بحج النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه موافقا لماذا؟ للسنة. فينبغي للحاج أن يأتي بالأركان وأن يأتي بالواجبات وأن يأتي بقدر المستطاع بالسنة. والمناسك التي يفعلها الحاج، كل حاج ذهب إلى مكة أراد الحج فإنه لابد أن يأتي، فلا بد أن يفعل أركان وماذا؟ واجبات، لابد. فلا بد للحاج أن يأتي بالأركان، ولو لم يأتي بالأركان فإن الحج ماذا؟ باطل كما سيأتي. وكذلك حتى العمرة لا تصح. والواجبات، إن ترك الواجبات ها يبطل الحج؟ لا، يجبر بدم. يعني عندي أركان وعندنا واجبات، ترك الأركان يبطل الحج، ترك الواجبات يجبر بدم، فتح الله عليكم. والحج، الحج المجزئ هو ما اقتصر الحاج على الأركان والواجبات، هذه التي معنا. الحاج لو فعل هذه الأركان وهذه الواجبات فإن الحج يقبل منه إن شاء الله. وذكر أولا الأركان، والركن أو الأركان جمع ركن، وهو ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، أو هو ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود. فإذا وجد الأركان وجد الحج الصحيح. إذا وجدت الأركان صحيحة، أتيت بالأركان فإن الحج يكون ماذا؟ صحيحا. وإذا لم تأتي بالأركان فإن الحج باطل. هذا هو المعنى، هذا هو معناه، ما يلزم من وجوده الوجود، وجود صحة الحج، وجود صحة الحج. أولها قال الإحرام، قال ماذا؟ الإحرام، وهو نية النسك. الإحرام المقصود به نية النسك. بعض الناس يخطئ، يقول أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، لا، هذا ليس الإحرام. الإحرام هو الدخول في ماذا؟ في النسك. هذا النية، نيتك ما هي؟ حجة، هذا هو الدخول في النسك. أو النية الأخرى يقول لا، نيتي عمرة وحج، هذا هو، هذا هو المراد. وليس المراد بالإحرام هو لبس الإزار والرداء، لا، وإنما المراد به هو الدخول في النسك، وهو كنية الصلاة، وهو كنية الصلاة، وهو بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

0: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وأن الحج لا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. الآن لو ضربنا مثال على هذا وهو الإحرام، لو وقفت بعرفة بلا إحرام بلا دخول في النسك، ذهبت إلى عرفة ووقفت لكن ليس عندك نية الحج، فهل تعتبر حاجا؟ لا. هذا هو المقصود بماذا؟ بالإحرام، أول ركن وهو الإحرام. طيب الركن الثاني ما هو؟ الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، والأصل فيه أي في وجوبه أو في ركنيته أيضا الكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا ماذا؟ من أين؟ من عرفات. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الآية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي: الحج عرفة، الحج عرفة، ومن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. فمن جاء عرفة ليلة المزدلفة في أي وقت قبل، حتى لو قبل طلوع الفجر بقليل، فقد وقف في عرفة. هو لا شك أن دخول عرفة من بعد الزوال إلى متى؟ إلى غروب الشمس، هذا هو من أتاها بنهار. لكن لو كان مريضا أو به أو عنده عذر لكنه أتى ليلا، فإن العلماء قالوا ولو وقف ولو ساعة بليل أو بنهار فإنه حج كما قال. والوقوف بعرفة ركن، والوقوف بعرفة ركن، لا يتم الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته ماذا؟ الحج. وهذا كما ذكر في التمهيد وكما ذكر أيضا في المغني. فلو فعل جميع مناسك الحج، لو أتاك رجل وقال لك فعلت جميع مناسك الحج إلا أني لم أستطع أن أقف بعرفة، فهل لي حج؟ لا، لأن الوقوف بعرفة ماذا؟ ركن. إذن أخذنا كم ركن الآن؟ الأول والثاني
1: الوقوف بعرفة.
0: طيب جزاكم الله خير. الثالث الطواف، والمقصود به ماذا؟ طواف الإفاضة. أحسنتم، المقصود به طواف الإفاضة، وهو يوم النحر أي يوم عيد الأضحى، يفيض من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع، وسمي بذلك لأنه يأتي بعد إفاضته من منى إلى مكة. ويشترط أن يكون طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة، يشترط طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة. فلو أتى أحد وقال أنا طفت الإفاضة في اليوم الثامن يقبل منه؟ لا، يشترط أن يكون بعد الوقوف بعرفة. نعم، له أن يؤخره أيضا، يعني قد يكون عنده عذر يوم العيد فله أن يطوف في اليوم الحادي عشر أيضا، لأننا عندنا في الأركان مضيق وواسع، موسع. يوم عرفة محدود، لو فاتك الوقوف بعرفة انتهى، لكن لو أصابك شيء لم تطف الإفاضة يوم العيد فقلت أطوف في اليوم الحادي عشر يجوز؟ يجوز، لأن هذه من الأركان التي فيها ليست كركن عرفة. ويشترط قلنا الوقوف أن يكون بعد عرفة، وإن تأخر في طواف الإفاضة عن يوم النحر أداه في أيام التشريق والطواف صحيح ولا شيء عليه. ونقل هذا، ونقل الإجماع على هذا النووي في المجموع، ونقل هذا الإمام النووي في المجموع. ولا يلزم لمن تأخر في طواف الإفاضة هدي أو دم عليه،
1: يعني أيام
0: نعم، هو فقط في هذه الأيام، لو تأخر الحادي عشر والثاني عشر فليس عليه دم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف، وكذلك هي فتوى للجنة الدائمة للإفتاء. لكن الأولى ما هو؟ نعم، الأولى المبادرة بالأعمال، الأولى للحاج. أنت ذهبت إلى الحج وخسرت الأموال، وهي لست خسارة. لا يقول شخص أنا خسرت الأموال، لا، لست خسارة. الأموال لما تقدمها لعبادة الله عز وجل أو للأعمال الصالحة أو للأمور التي يحبها الله عز وجل، هذه ليست خسارة. نعم، هذا لا شك أنه مكسب لك، وأنه بإذن الله يقبله الله عز وجل منك وتلقاه يوم القيامة. وهذا المال إنما هو من عند الله عز وجل، وإنما صرف لعبادة الله عز وجل. فالإنسان يوم القيامة يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما، هذا هو. فاكتسبته من الحلال وأنفقته في طاعة الله وفي الخير. وهذا والله من نعمة الله عز وجل على العبد، أن المال الذي أخذه وكسبه أيضا بفضل الله عز وجل إنما أخذه بالحلال وأنفقه في ماذا؟ في الحلال، وهذه نعمة. لكن من أخذه بالحرام سيسأل وسيحاسب، ومن أنفقه في الحرام فسيسأل. ولهذا يسأل المرء أسئلة كثيرة يوم القيامة، إلا المال فإنه يسأل بسؤالين عنه، بسؤالين عن شبابه فيما أفناه، شباب مثلا. لكن المال نعم، من أين اكتسبته فيما، هذا الأمر يحتاج الإنسان اللبيب أن ينتبه لهذا الأمر. طيب، اتفق أو قالت عائشة رضي الله عنه على طواف الإفاضة أنه ركن. قالت عائشة: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، أي بعدما طافت الإفاضة فحاضت. قالت عائشة: فذكرت حيضتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالت عائشة: فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ودل هذا على أن طواف الإفاضة لابد منه، وأن من لم يطف فإنه محبوس إلى أن يطوف. وأجمع أهل العلم على ذلك، كما نقل الإجماع ابن كذلك، ونقل في التمهيد ونقل في المغني كذلك. الرابع السعي، والسعي بين الصفا والمروة، وهو ركن. إن الصفا والمروة من شعائر الله. وعن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ أتى متأخر. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت. ويكون السعي متى؟ بعد الطواف. نعم، السعي يكون بعد الطواف. نعم. طبعا مرت معنا في بداية الدروس، ولأن الآن نذكرها باختصار، وإلا مرت معنا في الدروس، وهل الطواف يشترط له الوضوء أو لا، والسعي هل يشترط له الوضوء أو لا. وذكر أن السعي لا يشترط له الوضوء، ولكن الأفضل الإنسان أن يعبد الله، الأفضل له أن يكون على طهارة. وذكرنا في بعض قبلها في قبل درسين، فمن يذكر لنا هل يشترط الوضوء للسعي للطواف أو لا؟ هل أحد عنده علم؟ للطواف. ذكرنا هكذا اشترط. نزار على قولين. نعم.
2: والثاني أنه لا شرط لما فيه من المشقة في حال بطل الوضوء.
0: ولما وهو على قولين، وهو على قولين، ولكن الأفضل وخروج من الخلاف أن يكون على وضوء. نعم. إذا انتهينا من الأركان، كم ركن؟ أربعة. مهند، إيش هي؟ الإحرام، الوقوف بعرفة، والسعي، الطواف، ثم بعد ذلك السلام.

0: من ترك ركنا ماذا عليه؟ بطل الحج. بطل الحج. علينا ننتبه للأركان. هذه الأركان الأربعة لو ترك الحاج واحد منها فالحج ماذا؟ باطل. طيب تفضل.
1: أحسن الله عليك. قال: والواجبات التي هي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت ليلة النهر بمزدلفة، وليالي أيام التشريق بمنى، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، لأجزاءه ذلك.
0: نعم، والواجب هو ما أمر به أمرا لازما، وسيأتي بعد قليل الفرق بين الواجب وبين الركن. سيأتي الفرق بين الواجب وبين الركن. أولها ماذا؟ الإحرام من الميقات. فرق بين الركن الإحرام وبين الإحرام من إيش؟ ما هو الفرق؟ ها تفضل يا نزار. نعم، أي أنه لابد، يعني الآن الدخول في النسك لابد أن يكون بماذا؟ بالنية. وهذه النية تكون أين؟ من أين؟ من الميقات. فلو لم تكن من الميقات فإنه فات عليه ماذا؟ واجب، ويجبر بدم، وحجه صحيح. لكنه إن لم ينوي الإحرام لا حج له. فهذا هو الفرق بين الإحرام وبين الإحرام من الميقات. ومر معنا في المواقيت، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. هذه المواقيت ومرت معنا وذكرنا أقسامها، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وهذا أعتقد في الدرس الماضي أو الذي قبله. وأجمع العلماء، أجمع العلماء على حرمة مجاوزة هذه المواقيت من غير إحرام لمن أراد الحج والعمرة. لا يجوز لك أن تتعدى هذه المواقيت إذا أردت أن تحج أو أن تعتمر. هذا ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وهو ليس ركنا. وهناك تنبيه، بعض الناس ليس عنده تصريح للحج، ما عنده تصريح، يحج ماذا؟ مخالفا. فلو لبس الإحرام نقطة التفتيش ماذا تفعل به؟ ترجعه أو تقبض عليه أو تعاقبه. فهو يدخل يتحايل فيلبس ماذا؟ يلبس المخيط، وتعدى ماذا؟ الميقات، وهو ناوي ترك ماذا؟ النية موجودة، الركن موجود، لكن ترك ماذا؟ واجبا. الشيخ ابن عثيمين له كلام جميل يقول: هذا قد يكون من الاستهزاء بشعائر الله. يقول: هذا قد يكون من الاستهزاء بشعائر الله، أي كأنه يقول للناس: انظروا إلي أنا حاج ولابس ملابس، يعني لم أطع الله ولم أطع. وهذا أمر خطير. إذا لم يكن عندك تصريح للحج فقد سقط عنك ماذا؟ الحج. نعم، الاستطاعة شرط من شروط، ومر معنا في بداية الدرس الاستطاعة، إن لم تستطع سقط عنك الحج. وبما أن هناك بعض الإجراءات أو الاحترازات فالإنسان يطع ولي الأمر، وهذا الأمر ينتبه له المسلم. الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب. الوقوف، في فرق بين الوقوف بعرفة والوقوف بعرفة إلى الغروب، أي من وقف بعرفة نهارا فيجب أن يستمر في الوقوف إلى غروب الشمس. وهذا من فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حديث جابر الذي مر معنا وشرحناه أنه وقف إلى غروب الشمس. وينبغي عدم الخروج من عرفة قبل غروب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لو وقفت في عرفة ولو ساعة فحجك صحيح، لكن عليك أن إن دخلت نهارا عليك ألا تخرج من عرفة إلا نعم. هذا هو، أنت لن حجشت وما دفعت هذه الأموال وما ذهب إلا تريد

مناسككم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع، المبيت ليالي أيام التشريق بمنى. هذا الرابع، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فالمبيت في منى هذه الليالي واجب من واجبات الحج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من قول ابن عمر. فابن عمر قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس المبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، سقاية الحجاج. والترخيص هنا لأهل الأعذار يدل على أن غيرهم يجب عليه ماذا؟ المبيت، لأنه لو لم يكن واجب لما رخص له، لما رخص له، لأنه الأمر سواء ذهبت أو بقيت ليس فيه شيء. لكنه بما أنه رخص له إذن فإن المبيت على غيره يعتبر ماذا؟ واجبا من الواجبات. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث: دليل على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج. وهذا مذهب الجمهور، أي المبيت بمنى واجب، وهو قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. ومن أراد أن يتعجل فعليه أن يخرج من منى قبل ماذا؟ قبل غروب الثالث، نعم، ثاني أيام التشريق، قبل غروب ثاني أيام التشريق فتخرج. وإذا غربت الشمس على المتعجل وهو بمنى لزمه ماذا؟ المبيت إلى اليوم الثالث عشر والرمي ثم ذهب. وهذا قول الجمهور. وإذا غربت الشمس عليه، هو أراد أن يخرج وخرج وأخذ ما معه من أغراض، ولكن مع الزحام بقي في منى، يرجع؟ لا، قال أهل العلم فإنه إيش؟ فإنه يخرج، لأن هذا هل هو بتصرفه؟ هل متعمد فيه؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن ذلك وقع بغير اختياره، ولأن فيه مشقة. فأنت عندما تأخذ الأغراض وتأخذ ما تريد من المخيم ثم تذهب إلى الباص، فإن هذه فيه مشقة. فإذا خرج وغربت عليه وهو يريد المشي، فإن العلماء قالوا أن هذا ليس فيه شيئا، ليس فيه شيء، وله أن يخرج ويتعجل، وهو قول الشافعي واختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. طيب، من لم يجد مكانا في منى، من لم يجد مكانا للمبيت في منى، اختلف أهل العلم في حكم من لم يجد مكانا مناسبا للمبيت في منى على قولين، لكن قالوا عليه أن يجتهد، عليك أن تجتهد لأن تلقى مكانا تبيت فيه. قالوا القول الأول يجب عليه أن يبيت في أقرب مكان، في أقرب مكان يلي منى، وهو قول ابن عثيمين رحمه الله باستدلال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقياسا على المساجد، فإن المسجد إذا امتلأ أين يصلون الناس؟ في الخارج، وفي الخارج صفوف. فقاسوا عليه فقالوا إن لم يجد في منى فيبيت في الأقرب، والأقرب إلى إلى إلى منى. القول الثاني له أن يبيت خارج حتى في مزدلفة أو العزيزية أو غيرها ولا شيء عليه، وهذا من اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، ويسقط المبيت على أصحاب الأعذار كالمريض، لكن بشرط أن يكون اجتهد ولم يجد مكانا. والآن لما كثر الحجاج وكذا، فامتدت المخيمات في منى إلى أن خرجت من منى قليلا، فمثل هذه الأقوال. الخامس، رمي الجمار، ويكون رميها أيام التشريق، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة كما مر معنا في الدرس البارحة بسبع حصيات. ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق يبدأ من بعد الزوال، يبدأ من بعد الزوال، كل جمرة أو كل نعم بسبع حصيات، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة. وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو

0: واجب، وأجمع العلماء على وجوبه. السادس الحلق أو التقصير، وهو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت بين الصفا وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم. فهذا أيضا دليل على وجوب الحلق والتقصير. ونافع عن ابن عمر أن ابن عمر أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. فإذا هذه الذي ذكرتها قبل قليل وباختصار هي ماذا؟ هي واجبات الحج، وهي كم؟ ستة. من يعيدها لنا؟ الإحرام من الميقات، المبيت بمزدلفة، مبيت ليلة التشريق بمنى، رمي الجمرات، الحلق أو التقصير،
1: الوقوف بعرفة،
0: الوقوف حتى الغروب. نعم.
1: قال: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه.
0: هنا المؤلف رحمه الله يبين لنا ما الفرق بين ترك الركن في الحج وترك ماذا؟ الواجب. علينا أن نعلم أن الركن والواجب كلاهما مأمور، لا نتساهل في هذا الأمر، لا تقول هذا واجب سأتركه أذبح دم، لا نتساهل في هذه الأمور، بل الواجب أن نفعل كما أمرنا في هذا الأمر، لأنه أمر لازم من الشريعة. لكن الركن إذا تركه الحاج فإن حجه ماذا؟ باطل، ما يصح. الركن لو تركه الحاج فإنه لا يصح إلا أن يأتي به. فإذا ترك الركن وكان هناك إمكانية أن تأتي به فإنك مثل طواف الإفاضة، تركه يوم النحر، لكن يستطيع أن يأتي به متى؟ أيام التشريق. لكن عرفة تركه، هل يستطيع أن يقف في عرفة مثلا يوم النحر؟ لا، انتهى. فهذا هو الركن، إذا ترك فإن الحج أصبح باطل. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أمور الشريعة قبل أن يحج. فأما إذا يأتي بعد أن حج ثم يسأل: يا شيخ تركت الوقوف بعرفة جاهلا، كيف حجي أو كذا، أو جمعت زوجتي أو كذا، لا، ينبغي على المسلم أن يتعلم أموره قبل العبادات. تعلم كيف تصلي، تعلم كيف تحج حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة. وأما ترك الواجب متعمدا فإنه يأثم وعليه التوبة والاستغفار، وكذلك يجبره بماذا؟ بدم شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ومن تركه، قال أهل العلم، ومن تركه جاهلا أو ناسيا فعليه دم فقط دون إثم، فعليه دم، لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. ومن ترك الواجب وعجز عن الذبح، ترك واجب ولا يستطيع أن يذبح، فقال أهل العلم صيام عشرة أيام، مثل هدي التمتع والقران، 3 أيام في الحج و7 إذا وصل إلى بيته. وإن أخرها بعض أهل العلم قال: وإن أخرها إلى أن وصل إلى بيته أو إلى أهله فلا بأس بذلك. وإن قدر على الهدي، ما استطاع أن يذبح في بيته في الحرم، ولكن لما رجع إلى بيته وتوفر عنده المال وقدر أن يذبح، فإنه يبعث إلى أين؟ إلى مكة بمال لمن يثق فيه، فيذبح هناك قبل أن يصوم. أما إن صام فخلاص يذهب عنه الدم. نعم.
1: أن تأكل حج، ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو

0: المفضل والقران والإفراد.
1: نعم، ويدل على التخيير، أنك تخير، يدل على التخيير بين الأنساك الثلاثة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. إذا الأمر فيه تخير، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يخير من يريد الإحرام بين التمتع. إذا أنت تتخير ماذا تريد. النسك هذه الثلاثة التي سنأخذها الآن، فماذا تريد، ثم تأخذ أو تذهب إلى مكة بما تريد من هذه الأنساك. نعم.
0: قال: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام.
1: ذكر هنا المؤلف المتمتع وقال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. نعلم ما هي أشهر الحج، مرت معنا، هي ماذا؟ شوال، ذي القعدة، وعشرة من ذي الحجة. يعني إذا كنت متمتعا فعليك أن تحرم بالعمرة في هذه الأشهر. فلو أحرم رجل في رمضان بعمرة ثم جلس في مكة إلى أن بدأ الحج ثم حج، هل هو متمتع؟ لماذا؟ لأنه أخذ العمرة في رمضان ولم يأخذها في أشهر الحج. نعم، فهذا هو. قال: ثم ويفرغ منها، ثم ويفرغ منها، أي لابد أن ينتهي من عمرته في أشهر الحج، لابد أن تنتهي من العمرة في أشهر الحج، وأن تكون عمرته وحجته في سفرة واحدة. هذا المتمتع، أن تكون في ماذا؟ في سفرة واحدة. سافرت الآن، لو كنا في ذي القعدة وأخذت العمرة وبقيت إلى أن أتى الحج، فأنت أخذت عمرة وحج في سفرة واحدة. فلو اعتمر ثم سافر إلى بلده ثم عاد مرة أخرى إلى الحج فإنه لا يسمى متمتعا. يعني رجل أتى من الرياض في أشهر الحج وأخذ العمرة ثم رجع إلى الرياض وأتى في الحج، فإنه لا يسمى متمتعا، لأنه عندما أتى أحرم وأهل بماذا؟ مرة ثانية أهل بماذا؟ بالحج. فهل اعتمر وحج في سفرة واحدة؟ لا، أتى مرة بالعمرة ثم ذهب ثم رجع مرة أخرى. ثم قال المؤلف: ثم يحرم بالحج من عامه، أي لو اعتمر في شوال هذا العام عليه أن يحج في ماذا؟ في هذا العام. لكن لو اعتمر في شوال في ذي القعدة في هذا العام وحج في السنة القادمة، لا، ليس متمتعا. وهذا هو قول التعريف هنا: ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم يسوق الهدي. المتمتع يسوق الهدي، لكن بشرط إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، أي أنه يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. فإن كان من سكان مكة أو الحرم فهل عليهم هدي؟ فلا هدي عليهم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني لم يكونوا من أهل مكة. هذا هو من المتمتع. إذا المتمتع باختصار هو أن يحرم بعمرة وحج في أشهر الحج في سفرة واحدة. فهمت؟

0: الإقران تفضل. الإفراد تفضل.
1: والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا.
0: نعم، أن يقول لبيك لبيك حجا فقط، وليس عليه هدي، وليس عليه هدي فقط. أعمال وأعمال ماذا؟ أعمال الحج فقط، يؤدي الحج. هذا من؟ المفرد. أعمال وأعمال الحج، ويتشابه مع مين؟ يشبه القارن، هو والقارن نفس الأعمال، إلا أن القارن أتى بعمرة، لكن نفس الفعل، لا عليه هدي، عليه دم، معه دم، معه هدي. المفرد ليس عليه، هذا هو الفرق بينهما، وإلا نفس الأعمال. سيأتي معنى القارن. نعم، والقران.
1: صلى الله عليه. والقران أن يحرم بهما معا،
0: أن يحرم بهما معا، يعني عمرة وحج. نعم،
1: أو يحرم بالعمرة،
0: أو يحرم بالعمرة. نعم،
1: ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
0: نعم، القران أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة فقط في البداية، يحرم بالعمرة فقط ثم يدخل معها الحج بشرط قبل شروعه في الطواف. قبل الشروع في الطواف نوى العمرة، لكن قبل أن يطوف أدخل معها ماذا؟ الحج. هذه صفة. أو أنه في البداية يحرم بالعمرة والحج جميعا، وأن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليل آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. أو يحرم بالعمرة، هذا الثاني هو يحرم بالعمرة ثم يدخل معها الحج بعد ذلك، ولكن بشرط، ها، قبل الشروع في ماذا؟ في الطواف. وهذا الذي فعلته عائشة، وهذا الذي فعلته عائشة، فإنها أحرمت بالعمرة فقط، ولما حاضت وبقيت على إحرامها، ولما كان يوم التروية اليوم الثامن خافت ألا تطهر فيفوتها الوقوف أين؟ بعرفة، فأحرمت بالحج مع عمرتها، أدخلت الحج في العمرة وذهبت إلى عرفة، لأنها لم تستطع الطواف لأنها حاضت. إذن هي لم تطف بعد، إذن لها أن تدخل العمرة على الحج. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة.
0: انظر قول المؤلف: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة. أي صفة؟ الصفة إيش اللي الآن؟ نعم، إدخال الحج قبل الطواف. هذه الصفة التي فعلتها من؟ عائشة. المؤلف يريد أن يبين لنا لماذا قال يضطر. متى تضطر؟ أعطانا نقطة. تفضل. ألف
1: إذا خاف طواف الوقوف بعرفة، إذا اشتغل بعمرته.
0: يعني قد يقول: قد اشتغل بالعمرة أتى متأخر فيفوت علي ماذا؟ الوقوف بعرفة. فهنا يدخل على عمرته ماذا؟ الحج، ثم يذهب إلى عرفة، مثل ما فعلت عائشة. أو كلاهما الثاني.
1: وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة،
0: أي كحاج مرض بعد إحرامه، أو حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، مثل ما حصل مع عائشة رضي الله عنها. وضحت المسألة؟ طيب. نعم.
1: قال: والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
0: نعم، والمفرد والقارن يختلفان في النية. المفرد ما هي نيته؟ الحج. والقارن حج وعمرة، وفعلهما

0: يأتي يطوف ويطوفون القدوم سعي الحج سواء فعله أول ما دخل أو فعله بعد الإفاضة، ويطوف الإفاضة، ولا يتحلل المفرد إلا متى؟ بعد رمي الجمرات. وكذلك القارن لا يتحلل إلا بعد إيش؟ نعم، بعد النحر. إذن هما يتشابهان في الأفعال، يختلفان فقط في النية. والقارن يزيد أن معه ماذا؟ معه هدي. فوجوب الهدي على القارن إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، وهذا الهدي هو هدي شكران، هذا يسمى هدي شكران، لأن القارن حصل أجر ماذا؟ في إيش؟ في سفرة ولا في سفرتين؟ في سفرة واحدة. فهذا الهدي شكر على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليهم بهذا. قال أهل العلم، قيل أن التمتع أفضل الأنساك وأولاها، لأنه الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة به، وعزم عليهم أن يحلوا في حجة الوداع، وقال كما مر معنا على المروة: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أشق الهدي وجعلتها ماذا؟ عمرة. هذا القول الأول. القول الثاني قيل أن القران هو الأفضل لفعل من؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ قارنا. وقيل الإفراد هو الأفضل لمواظبة الخلفاء الراشدين عليه، كما في موطأ الإمام مالك. وقال بعض أهل العلم بالتفصيل، قال: التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي، فالقران أفضل له. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
1: السلام عليكم. محظورات الإحرام، قال: ويجتنب المحرم وقت إحرامه.
0: نعم، محظورات الإحرام شرع المؤلف هنا في بيان محظورات الإحرام، والمؤلف رحمه الله ذكر هنا 7 محظورات، وبعض أهل العلم أوصلها إلى 9 كما سيأتي. ويجتنب المحرم وقت إحرامه بعض الأمور. نعم، والمحظورات هو جمع محظور، وهو الممنوع، والممنوعات بسبب الإحرام، الممنوعات بسبب الإحرام. هناك أمور كانت مباحة، لكن بمجرد أنك دخلت في النسك أصبحت عليك محرمة، محظورة عليك. قال أهل العلم: تنقسم المحظورات إلى 3 أقسام: قسم محرم على الذكور والإناث كالطيب، وقسم محرم على الذكور فقط كلبس أشياء على الرأس ملاصقة للرأس كالطاقية أو الشماغ، ولبس محرم على الإناث فقط لبس النقاب، لبس النقاب. طيب، وقيل أن الحكمة من منع المحرم من بعض المباحات حتى لا يشتغل بشيء غير عبادة الله، لأن البعض قد يشتغل بالترفه وبقص الشعر وبالأظفار، يشتغل بهذه الأمور. لا، الله عز وجل يريد منهم أن يشتغلوا فقط لماذا؟ بالعبادة في هذه الأيام المعدودات. نعم.
1: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر،
0: حلق الشعر سواء بالحلق أو بالإزالة أو بالنتف أو بالقص من جميع البدن، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ ماذا؟ نعم. وكذلك من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، أتت به أو أتت هوام في رأسه فأذاه في شعره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يأتي بالفدية كما جاء في الصحيحين. ولو لم يكن من المحظورات لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يأتي بفدية. لو لم تكن من المحظورات لقال له: عندك مرض في رأسك، احلق رأسك وانتهى. لكن لأنه من المحظورات أمره أن يحلق رأسه، لأن الآن فيه أذى، وعليه أن يأتي بفدية. ويجوز للمحرم أن يمشط رأسه وأن يحكه حتى لو سقط منه شيء، يجوز للمحرم أن يمشط رأسه حتى لو مشطه وسقط بعض الشعر، فإنه لا شيء عليه. نعم.

0: وتقليم الأظافر.
1: وتقليم الأظافر وهو إزالة الأظفار بأي شيء، بالتقليم، بالقص. أجمع العلماء أنه من الممنوعات، أجمع العلماء أنه من الممنوعات، إلا من عذر، إلا من عذر. ولا فرق بين اليدين والقدمين، ولا فرق بين الرجل والمرأة. نعم.
0: ولبس المخيط،
1: ولبس المخيط إن كان إيش؟
0: رجلا.
1: إذا هذا خاص بمن؟ بالرجال، دون إيش؟ النساء. وهذا اللبس المقصود ما كان خيط على الأعضاء، ليس المقصود به أن يكون فيه المخيط، وإلا الإحرام فيه خيوط، لكن المقصود ما فصل على الأعضاء. ما فصل ماذا؟ على الأعضاء، مثل هذه الألبس أو مثل السراويل، هذا هو المقصود. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، ولا أن يكون أحد لبس له نعلان فليلبس الخفين، إلا أن يكون أحدا ليس له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورف، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. القميص معروف، الأثواب التي لها ماذا؟ لها أكمام أو ما يقوم مقامه. العمائم ما يلف على الرأس، وكذلك يدخل فيه الطاقية أو الشماغ، كذلك السراويل، السراويل معروفة. البرانس هو ثوب له غطاء للرأس، بما يسمى الآن أثواب إخواننا من المغرب، هذا يطلق عليه. الخفاف ما يلبس على القدم ويغطي الكعبين، أو مثل الشراب الآن. فهذا إن لم يجد إلا هذا فإنه يلبسه ويقطعه من أسفل الكعبين كما في الحديث. الزعفران نبات يصبغ به الثياب وله رائحة طيبة فنهي عنه، وكذلك الورس نبات يقاس عليه العطر أو الطيب له رائحة كذلك. وما عدا ذلك يجوز لبسه، ما عدا ذلك يجوز لبسه، كالساعة، النظارة، الخاتم، سماعة الأذان مثلا ونحو ذلك. ويجوز المرأة أن تغطي وجهها بماذا؟ بالنقاب، تغطي وجهها بغير النقاب، بالخمار، الخمار الذي معها، فلها أن تغطي وجهها، وكذلك لها أن تغطي يدها بالعباء التي معها، لكن لا تلبس القفازين ولا النقاب. نعم.
0: قال: وتغطية رأسه إن كان رجلا.
1: نعم، من المحظورات تغطية الرجل رأسه بملاصق، لابد أن نقول بإيش؟ بملاصق للرأس مباشرة، كالغترة والطاقية ونحوه، لحديث الذي مر معنا: ولا يلبس العمائم أو العمامة. وقال أهل العلم: تغطية الرأس للمحرم على أقسام، أن يغطي رأسه بما يلبس أو بما يلبس عادة، كالغترة والعمامة، هذه لا تغطي بها، هذا حرام. أن يغطي رأسه بالحناء والصمغ والعسل، وضع حناء على شعره، فهذا جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، أي واضعا شيئا يلبد ماذا؟ الشعر. أن يغطي رأسه بمظلة شمسية، فهذا إيش؟ جائز، لأنه ليس ملاصق، أو في خيمة أو في سيارة، فهذا كله جهل. ومن الجهل قد ترى بعض المرات من بعض الدول ما أتى بها من الجهل، تأتي على يركبون الباص ولا بد أن يأخذون سقف الباص، نعم، يكون مكشوفا. لماذا؟ يقول: حتى لا يغطي الرأس، وهذا من الجهل، وهذا من الجهل. نعم.
0: قال: والطيب رجلا وامرأة.
1: فيحرم على المحرم مس الطيب بيده، أو التطيب في ثيابه وفي بدنه، أو شمه، أو أكل شيء فيه ماذا؟ يظهر طعمه أو ريحه،

0: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسوه طيبا لمن مات وهو محرم، وكذلك الحديث الذي مر معنا. ابن القيم رحمه الله ذكر لنا قال يحضر على المحرم الشم متى؟ قال إذا قصد من شم الطيب الترفه واللذة، تريد أن تستمتع بالطيب. فهنا لا، يقول ابن القيم، وأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد، من غير إيش؟ قصد، مرت من محل يبيع عطور، أو شممت العطر بقصد استعلامه عن شرائه، أردت أن تشتري طيبا فشممته من أجل أن تميزه هل هو جيد أو لا، لكنه لم يتمتع به، فهذا قال ابن القيم لا يمنع منه، لا يمنع منه، ولا يجب ولم يعني ولا يجب عليه أن يسد أنفه. الأمر فيه يسر، الدين فيه يسر، ممنوع أن تشم الطيب من إيش؟ تمتعا ولذة. أما إن أردت أن تميز، قال أهل العلم منهم ابن القيم، أن تميز هذا العطر هل هو جيد أو لا، شممته قليلا ثم اشتريته ومضيت، فيقول ابن القيم لا شيء عليه. وإن مررت من مكان وشممت العطر أيضا لا شيء عليك. نعم.
1: السلام عليكم. قال وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله.
0: نعم، الصيد يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى، والدليل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، دليل واضح. والصيد البري، ما هو الصيد البري؟ هو كل حيوان مأكول اللحم، كل حيوان يؤكل لحمه، ويحرم كذلك ليس فقط الأكل، يحرم عليك أيها المحرم أن تدل غيرك على الصيد، لا تقول يا فلان أنت محرم اذهب إلى هناك إن هناك صيد، لا، وكذلك ألا تساعده ولا على قتله، ولو فعل ذلك فعليه الفدية. وعندما قتل أبو قتادة الصيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى أبو قتادة بالصيد، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال أمنكم أحد أمره أو أشار إليه؟ وعند النسائي هل أشرتم إليه أو أعنتم؟ فدل هذا على أن المحرم إذا أشار أو أعان يحرم عليه. طيب لو صاد رجل صيدا من أجلك، رآك محرما فصاد لك صيدا وأتى وأهداك إياه، لا الرجل ليس محرما، طيب لا بأس،
1: شيخ يحرم عليه أكله المحرم.
0: اختلف العلماء أنا و... طيب عندكم دليل؟ عندكم دليل؟ وكيف تقول؟ طيب احنا عندنا دليل هنا، حديث الصعب ابن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك إلا إن حرم. قال العلماء رده النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب لأنه صاده من أجل النبي، والنبي إيش؟ محرم. إذا لو صاد لك رجل متعمدا لك وأنت محرم فلا تأكل منه. وضحت المسألة الآن؟ طيب لكن إن لم يصده لك من أجل أنك محرم، صاده له وأتى طعمك منه، فمثل حديث من؟ أبو قتادة الذي مر معنا. والصيد لا يكون محظورا إلا إذا اشتمل على ثلاثة أوصاف، أن يكون بريا ويخرج منه ماذا؟ البحري. نعم البحري مسموح. نعم أن يكون مأكولا، يجوز للمحرم أن يقتل.

0: التلاء المؤذي كالكلب المتوحش العقور. نعم سبع أراد أن يؤذيهم فيجوز له أن يقتله ليدافع عن نفسه، سيأتي معنا في آخر الباب. أن يكون مأكولا فيجوز للمحرم أن يقتل المؤذي كالكلب وغيره من هذه الأمور كما قال أهل العلم. نعم كم الوقت يا نواف؟ ساعة. نقف هنا، أطلنا عليكم، نقف هنا لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، وأسأل الله العظيم أن يكون هذا المجلس خالصا لوجه الكريم، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد جعله الله سبحانه وتعالى فريضة على من استطاع إليه سبيلا. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد فرض الحج على المسلمين في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ورضى عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة. أحج صلى الله عليه وسلم وحج معه المسلمون بأعداد كثيرة من البادية والحاضرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلن للناس أنه سيحج، فالمسلمون تهيأوا لمرافقته صلى الله عليه وسلم ليتعلموا أحكام الحج من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد البعثة إلا هذه الحجة، حجة الإسلام تسمى حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها المسلمين وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإنه صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد هذه الحجة إلا شهرين وزيادة أيام حتى لحق بربه عز وجل. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الحج مرة واحدة على المسلم، هذا هو الفريضة، وما زاد على الواحدة فهو تطوع، وهذه الحجة الواحدة تكون مع الاستطاعة. قال تعالى: من استطاع إليه سبيلا. استطاع إليه سبيلا، استطاع من حيث المال الذي يبلغه الحج، واستطاع من حيث البدن الذي يؤدي به الحج. فمن لم يستطع ماليا فإنه لا حج عليه،

ومن استطاع بدنيا ومن استطاع ماليا ولكنه لا يستطيع بدنيا فإنه إن كان يرجى في المستقبل أن يتمكن من أداء الحج بنفسه فإنه ينتظر حتى يزول المانع ويؤدي الحج بنفسه. أما إذا كان لا ينتظر أن يزول المانع لكبر وهرم أو لمرض مزمن لا يستطيع معه الحج فإنه ينيب من يحج عنه، ولو مات قبل أن ينيب فإنه يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه، فيعطى من يحج عنه من تركة الميت ما يبلغه الحج ما يستطيع به الحج، فهو فريضة الله جل وعلا على عباده، ولكن لما كان الحج يحتاج إلى أهبة إلى سفر وإلى مال وإلى قوة جعله الله مرة واحدة في العمر تخفيفا على عباده، وجعله أيضا فريضة على المستطيع. فمن وفقه الله للحج ومكنه من ذلك فإنه يبادر بأدائه قبل العوارض التي تحول بينه وبين الحج. وإذا حج المسلم فأولا ينبغي أو يجب عليه أن يتهيأ للحج، أن يتهيأ للحج بالنفقة الحلال والكسب الطيب الذي ينفقه في حجته، وثانيا يتوب إلى الله من المعاصي والسيئات لأجل أن يدخل في الحج وهو نقي من الذنوب والسيئات، يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب حتى يدخل في الحج على أحسن حال. فإذا أحرم بالحج فلا بد أن يؤديه على الوجه المطلوب، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أتم الحج هذا أمر من الله جل وعلا لإتمام الحج بعد الإحرام به، وهذا يعني أنه لا بد أن يمضي بالحج بعدما أحرم به حتى يؤديه، وكذلك العمرة إذا أحرم بها وجب عليه أن يؤديها ويفرغ منها ثم يتحلل من إحرامه.

وإن كان هذا الحج أو هذه العمرة نافلتين فإنه إذا أحرم بهما تعين عليه إكمالهما. كانتا نافلتين قبل أن يحرم بهما، فلما أحرم تعين عليه أن يكمل مناسكهما، قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قوله فمن فرض فيهن الحج، معنى فرض يعني ألزم نفسه، ألزم نفسه بهما بالإحرام بهما. الإحرام التزام، التزام بأداء الحج والعمرة، لا يجوز له بعد الإحرام أن يتخلى عن إحرامه ويرفض إحرامه كما يفعل بعض الجهال، فإنهم إذا أحرموا بحج أو عمرة فإنهم إذا رأوا مشقة أو زحاما شديدا تركوا الإحرام ولبسوا ملابسهم ورجعوا إلى بلادهم، لا لشيء إلا لأنهم قد واجهوا مشقة أو زحاما، أو أنهم بدا لهم أن يتنازلوا، هذا لا يجوز. فمن فرض فيهن الحج أتم الحج والعمرة إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا أحصر بعد الإحرام، منعه عدو. الإحصار معناه المنع، والحبس معناه الحبس. فإذا أحرم بالحج أو العمرة فحبسه عدو، منعه من دخول البيت، فإنه حينئذ يذبح هديا ويتحلل في مكانه. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالعمرة عام الحديبية وصدهم المشركون، منعوهم من دخول مكة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما تفاوض معهم على أن يرجع هذا العام ولا يدخل مكة منعوه، وأن يأتي من العام القادم فيؤدي العمرة المقاضاة. لما عقد معهم الصلح على ذلك أمر أصحابه، أولا هو صلى الله عليه وسلم ذبح هديه ونحر وحلق رأسه، وأمر أصحابه بذلك فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم ورجعوا إلى المدينة لأنهم محصرون. فمن كان حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منعوا من الدخول إلى مكة بعدما أحرموا، فإنهم يذبحون ما استيسر من الهدي من إبل أو بقر أو غنم، ثم يتحللون من إحرامهم ويرجعون وليس عليهم شيء، ليس عليهم شيء. أما أن يتنازل عن الإحرام غير إحصار، وإنما لأنه ما يريد أنه يمضي، فهذا لا يجوز، والإحرام باق عليه حتى لو رفضه هو باق عليه، لا يخرج منه إلا بأداء المناسك، يجب التنبه لذلك. فهذا من معنى قوله وأتموا الحج والعمرة لله، من قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج.
أيضا لا بد من أداء المناسك على الوجه المطلوب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يذهب إلى مكة ويذهب إلى الحج لكن إنما يعمل بعض المناسك، يعمل بعض المناسك، البعض الآخر يتساهل فيه. مثلا إذا جاء إلى عرفة بالنهار ما يستمر إلى غروب الشمس، ينصرف قبل غروب الشمس، فهذا نقص، لأن الواجب أن من وقف بعرفة بالنهار أن يستمر إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، فهو وقف بعرفة أدى الركن لكن ترك واجبا وهو الاستمرار إلى غروب الشمس، فهو لم يكمل. كذلك من الناس من إذا أفاض من عرفة ومر على المزدلفة لا يبيت بها، لا يبيت بها، يذهب إلى منى، إنما يمر مزدلفة عابرا، وقد يصلي المغرب والعشاء ثم يمشي، والمبيت بمزدلفة بعد الدفع من عرفة واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها إلى أن طلع الفجر، ثم صلى الفجر بغلس مبكرا، ثم وقف بعد الفجر ودعا عند المشعر الحرام، ثم دفع إلى منى بعد قبيل غروب الشمس، قبيل طلوع الشمس، دفع إلى منى قبيل طلوع الشمس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بات وقال خذوا عني مناسككم، ورخص لأهل الأعذار، رخص لأهل الأعذار أن ينصرفوا من منى بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل رخص لأهل الأعذار كالنساء والأطفال والمرضى الذين لا يستطيعون الاستمرار في مزدلفة إلى الفجر، رخص لهم بالانصراف بعد منتصف الليل، ولمن يصحبهم ممن يحتاجون إليه، هذه رخصة، رخصة من الواجب، الواجب الاستمرار إلى الفجر، لكن نظر لعذر هؤلاء رخص لهم صلى الله عليه وسلم. أما الانصراف قبل منتصف الليل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن به. وكذلك نرخص لمن لا يستطيع المبيت بمزدلفة لمرض، ما يستطيع المبيت بمزدلفة لمرض يحتاج معه إلى النقل للمستشفى أو إلى مكان يرتاح فيه من معاناة المرض، فهذا يسقط عنه المبيت لأنه معذور. وكذلك الذين يخدمون الحجاج كالسقاة والرعاة والأطباء ومن في حكمهم ممن يخدمون الحجاج ويحتاجون في خدمتهم للحجاج أن ينصرفوا من مزدلفة ولا يبيتوا فيها، هؤلاء لهم رخصة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة لترك المبيت بمزدلفة نظرا لعذرهم، أما غير هؤلاء فلا يجوز لهم، لا يجوز لهم

ترك المبيت ولو على الأقل إلى نصف الليل، يبيتون بمزدلفة ولو على الأقل إلى نصف الليل، وإن استكملوا الليل ودعوا بعد الفجر، صلوا الفجر ودعوا، فهذا أكمل وأفضل. بعض العلماء يقول هذا واجب، لا بد أن يستمروا. فالحاصل أن المبيت بمزدلفة يتساهل فيه الناس، ويقولون إن العالم الفلاني يقول كذا، والعالم الفلاني يقول كذا، ومذهب فلان كذا. نحن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لنا خذوا عني مناسككم، ولا نقلد أحدا غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو تتبعنا الأقوال حصل خلل كبير، الأقوال منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ. نحن إنما نأخذ الصواب الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونترك الخطأ. هذا حج لا نقلد به أحدا يخل بحجنا. وكذلك المبيت بمنى مثل المبيت بمزدلفة، واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي تشريق في 11 و12 و13، وقال خذوا عني مناسككم. المبيت بها واجب في منى، إلا أن الله رخص للتعجل، رخص بالتعجل في يومين. فإذا رمى الجمرات يوم 12 بعد الظهر بعد الزوال له أن يتعجل ويرحل من منى، وإن تأخر إلى اليوم 13 ورمى بعد الزوال في اليوم 13، بيت ليلة 13 ورمى في اليوم 13 بعد الزوال، فهذا أكمل. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التعجل جائز بقوله تعالى فمن تعجل يومين فلا إثم عليه، هذا من إتمام الحج. بعض الناس لا يبالي بالمبيت بمنى، لا يبالي بالمبيت بمنى، وعنده أنه سواء بات بمنى أو غيرها أو بالعزيزية أو في مكة أو حتى في جدة أو في أي مكان لا يبالي، وهذا لم يتم الحج. الله قال وأتم الحج. بل إن من أصحاب الحملات الآن من يخير الحجاج، يقول تبي تنزل في مزدلفة ولا في منى؟ إن كان تنزل في مزدلفة فالسعر أرخص، وإن كان تنزل في منى فالسعر أغلى. اجعله تجارة، اجعله تجارة ويتصرف بالمناسك على كيفه. هذا لا يجوز أبدا. المسلم يحاول أنه يكون في منى، يحاول، فإذا عجز أن يكون في منى ينزل في طرف الحجاج، ينزل في طرف الحجاج ويأتي في الليل راجلا يمشي ويبيت في منى إذا تيسر له ذلك. يحاول المبيت في منى مهما استطاع. وإن نزل في منى فهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل في منى ولو كان السعر غاليا. هو جاي حج، ما جاي يماكس في الحج ويطلب النزول في القيمة، لا، هو جاي يحج. فلماذا إذن لا يتم حجه وينزل في منى ولو زاد عليه السعر؟ إذا كان لا يستطيع لا يحج، إذا كان لا يستطيع إلا بحج الرخيص لا يحج، يكمل الحج. لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله. وعلى أصحاب الحملات أن يتقوا الله ويراقبوا الله فلا يتلاعبوا بالحج ويغررون بالحجاج، يقولون تبي في مزدلفة السعر كذا أخفض، تبي في منى السعر أرفع. هذا ما هو تلاعبون به، هذا حكم شرعي ونسك من المناسك، لا يتلاعبون به هذا التلاعب.

ورمى الجمرة يوم العيد، أو بعد بعضهم ما يرمي الجمرة، يذهب إلى بلاده ويوكل على باقي الحج. هذا لا يسوء له توكيل، إنما يجوز للعاجز أو المترفه، للعاجز اللي ما يستطيع، هذا مترفه يرجع لأهله. وربما يستدل جهلا بقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ويظن أنه إذا وقف بعرفة حصل الحج خلاص. لا، الحج عرفة معناه أن الركن الأعظم من أركان الحج هو عرفة، لا أنه هو الحج كله، ولكن معناه أنه هو الركن الأعظم من أركان الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لأن فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة، لا أن العبادة كلها في الدعاء، لا، عبادة دعاء، العبادة ذبح واستغاثة بالله عز وجل، وذبح للهدي والأضاحي والقرابين، يذبح لله، ينذر لله، يدعو الله، يستغيث بالله، يصلي، يصوم، يحج، يعتمر، العبادة كثيرة، أنواع كثيرة. ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أن الدعاء أن العبادة محصورة في الدعاء. إذن ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يقتصر على الدعاء فقط، هذا قول الباطنية. يجب أن يتنبه لهذه الأمور، فيجب على من حج أن يكمل حجه، يقف بعرفة، يبيت بمزدلفة، يبيت بمنى، يرمي الجمار في مواقيتها، يطوف لطواف الإفاضة، يطوف طواف، يسعى بين الصفا والمروة، يطوف طواف الوداع، لأن أركان الحج أربعة: الوقوف الإحرام أولا الإحرام، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف بالبيت، طواف الإفاضة، رابعا السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج، وواجباته سبعة، الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلقة والتقصير، طواف الوداع. هذه واجبات الحج سبع. وأما السنن فهي كثيرة، سنن الحج كثيرة، ما زاد عن الأركان والواجبات فهو من السنن في الحج. فأداء الحج هو الإتيان بأركانه وواجباته في مواقيتها وعلى الكيفية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بينها لأمته. هذا هو إتمام الحج، تم الحج والعمرة لله. ومن أعظم إتمام الحج والعمرة لله خلوها من المعاصي، خلوهما من المعاصي والسيئات. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، أو من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. ومن أعظم الذنوب والسيئات الشرك بالله عز وجل، هذا يبطل الحج والعمرة. الشرك بالله، كان يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، فهذا يبطل العمل حجا أو غيره. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

فمن حج وهو يستغيث بالأموات ويذبح للقبور وينذر للأموات فهذا لا حج له إلا أن يتوب إلى الله قبل أن يحج، قبل أن يحرم يتوب إلى الله من الشرك. أما إن حج وهو متلبس بالشرك مستصحب للشرك حجه باطل وهو تعب بلا فائدة، وهذا أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك بالله عز وجل. كذلك لا يحج لأجل الرياء والسمعة أو طلب المال، هذا عبادة يخلصها لله عز وجل، لا يحج للرياء والسمعة، فإن المرائي بعمله لا يقبل منه، المرائي بعمله اللي يريد مدح الناس ثناء الناس عليه أن يقولوا فلان ما شاء الله يحج يعتمر فلان، إذا كان يقصد هذا فليس له حج ولا عمرة، لأنه يرائي الناس ولم يتق الله سبحانه وتعالى، وهذا فعل المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا والعياذ بالله. فأعظم ما ينقي الحاج حجه وجميع أعماله، جميع أعماله نقيها من الشرك، وإلا فإنها باطلة وحابطة مهما أتعب نفسه في ذلك. بعض الناس تسمعه يروح للمقابر يدعو الأموات يستغيث بهم وهم حجاج مع الأسف، يروحون للمعلات، يروحون للمعلات مقبرة المعلات ويلهجون بدعاء الأموات والاستغاثة بهم، أو إذا ذهبوا للمدينة يذهبون لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى البقيع أو إلى قبور الشهداء في أحد ويدعونهم ويستغيثون بهم وهم جاءوا حجاج أو معتمرون، هؤلاء ليس لهم حج ولا عمرة حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويخلصوا عملهم لله. بعض الناس يزاول البدع في الحج، يأتي بالبدع بالأذكار الصوفية في الحج، الأذكار الصوفية المبتدعة في الحج، الدعاء الجماعي في الحج، أو أشد من ذلك، أشد من ذلك أنه يذهب إلى الآثار اللي يسمونها الآثار يتبرك بها، يذهب إلى جبل الرحمة في عرفات يتبرك به، ويظن أن الوقوف بعرفة هو الذهاب للجبل والتبرك به، يتزاحمون عليه ويتمرغون على ترابه ويقبلون الصخرات، يطوفون بالعمود اللي فوق الجبل، هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل، طلب للبركة والأجر من غير الله عز وجل. الذهاب إليه، الذهاب إلى الجبل واعتقاد أنه عبادة بدعة، فكيف إذا ذهب إليه ليتبرك وليتمسح بالصخر وليطلب البركة ويكتب أوراد ويضعها في الصخرات وفي النقوب؟ يا سبحان الله، كيف يعني الشيطان يلعب بني آدم إلى هذا الحد؟ الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله لا لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يدرون الآية ولا يفهمونها أو ما يريدون الفهم، لله، يروح للجبل عرفة، يروح للمقابر كما ذكرنا، يتبرك ويتوسل ويستغيث بالأموات وينحب ويصيح وهو جاي يحج لله عز وجل. وين الحج لله؟ هذا حج للشرك ما هو لله عز وجل. بعضهم يذهب إلى جبل حراء، الجبل الصعب الطويل، ويمضي وقتا طويلا بالصعود ويكلف الكبار والعجزة والمرضى، يروح بهم معها والداه أو من معه من المرضى والضعاف والأطفال، ويروح يصعد بهم جبل مرتفع

شاق، ما أمرك الله بهذا، أنت تحمل نفسك بدعة وشر ولا لك أجر في هذا، بل أنت آثم، أنت آثم بهذا. وليس هذا لا من الحج ولا من العمرة ولا من العمل الصالح، ذهابك إلى جبل حراء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى جبل حراء بعد البعثة أبدا، إنما كان يذهب إليه قبل البعثة يوم كان الناس على الشرك يخلو بربه ويبعد عنهم وعن عبادة الأصنام، هذا قصده عليه الصلاة والسلام، وهم قصده إن غار حراء أو جبل النور إنه مقدس أو إن الذهاب له فيه أجر، لا، إنما كان يذهب إليه لحاجة وانتهت الحاجة، كما ذهب إلى غار ثور اختفاء عن المشركين لما أراد الهجرة، ما ذهب إلى غار ثور للبركة له خاصية، وإنما ذهب إليه للحاجة لأجل أن يختفي فيه عن المشركين وعن الأعداء، فلما انتهت الحاجة ما صار يذهب إلى هذه الجبال. وهؤلاء مستمرون على الذهاب للجبال، سبحان الله، وربما يكونون حجاج ومعتمرين وضيعون وقتهم ودراهمهم في الذهاب إلى هذه الأماكن، ولو جلسوا في المسجد الحرام يصلون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله ويطوفون، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة فيما سواه، أيها الذهاب إلى هذه الأماكن التي لم يشرع الله الذهاب إليها، بل الذهاب إليها محرم وبدعة. يجب على الحجاج وفقهم الله أن يتنبهوا لهذه الأمور، ولا يغتر بمن يفعل هذا من الجهلة أو المشعوذين أو الضالين، أو يغتر بما يكتب في بعض المناسك وبعض الكتب من الحث إلى الذهاب إلى هذه الأماكن. عليهم أنهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يؤدوا الحج كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. كيف نأخذ عن الرسول مناسكنا وهو ميت عليه الصلاة والسلام؟ نأخذها من سنته، من الأحاديث الصحيحة التي وصفت لنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ذكروا خطواته من مشى من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة، ذكروا خطواته صلى الله عليه وسلم حتى في طريقه إلى المدينة ورجوعه إليها، المنازل التي نزلها، لا لأجل أن يتبرك بها، ولكن هذا من الدقة في الرواية ومتابعة تاريخ وسير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بعبادة له. ولما جاء مكة وأخذ في المناسك كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم ويروون عنه، يروون عنه وين وقف في عرفة وماذا قاله واقف في عرفة: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. متى انصرف من عرفة؟ وين ذهب بعد الانصراف من عرفة إلى مزدلفة؟ كيف فعل في مزدلفة؟ صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم بات صلى الله عليه وسلم إلى أن طلع الفجر، فصلى الفجر في أول وقتها، ثم وقف يدعو عليه الصلاة والسلام، ثم انصرف إلى منى، وأول شيء بدأ به رمي جمرة العقبة، ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم، ثم حلق رأسه، ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام. رواه لنا حجه صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، لأجل أن، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خذوا عني مناسككم، يعني خذوها مني حيا بمشاهدتي والسير معي، وخذوها مني ميتا بأحاديثي الصحيحة الثابتة التي رواها أصحابي. فكأنه بيننا صلى الله عليه وسلم، كأنه يحج معنا كل سنة، كأنه يحج معنا كل سنة، لأن الأحاديث التي وصفت حجه وعمرته صلى الله عليه وسلم موجودة ولله الحمد، ومضبوطة ومتقنة ومحفوظة ومشروحة وموضحة.

لكن أين من يريد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما يقلد بعضهم بعضا، ولا وإذا قيل لهم سنة الرسول كذا قالوا لا، لكن فلان يقول كذا، يقول له سنة الرسول وهو يقول لا فلان يفعل كذا، فلان يقول كذا. فسبحان الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعلى الحجاج أن يخلوا حجهم وعمرتهم من الذنوب والمعاصي، وأعظمها الشرك والبدع وسائر المعاصي. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ما هو الرفث؟ الرفث هو الجماع ودواعيه من كلام في النساء، أو نظر إلى النساء، أو نظر في الشاشات التي وجدت الآن وفيها النساء وفيها المعروضات السيئة، هذا من الرفث، وهو ما يتصل بالجماع من قول أو فعل، هذا ما يتصل بالجماع. فكيف بالجماع؟ أشد، المحرم يحرم عليه الرفث وهو الجماع، وكل ما يدعوه إلى الجماع من نظر أو لمس للنساء أو حديث مع النساء بالشهوة أو بما بين الرجال والنساء، الأزواج بينهم، ما يجري بينهم من الكلام العشرة، تجنب هذا، لا رفث ولا فسوق. حتى امرأتك اللي مباحة لك تتجنبها إذا أحرمت، بمعنى أنك لا تلمسها بشهوة، لا تنظر إليها بشهوة، فكيف تنظر إلى النساء الأجنبيات؟ كيف تلامس النساء الأجنبيات؟ كيف تنظر إلى الشاشات الفاسدة؟ لا رفث ولا فسوق. الفسوق هو المعاصي بجميع أنواعها، سميت فسوقا لأن الفسق في اللغة الخروج، والعاصي خرج عن طاعة الله عز وجل، فلذلك سميت المعاصي فسوقا، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، وأعظمها البدع. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. بعض المغرورين يقول: لا، البدع فيها شيء حسن، هناك بدعة حسنة. يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وأن تقول هناك بدعة حسنة تستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة، والبدعة ما هي؟ هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ليس عليه أمرنا، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، هذا هو البدعة. في العبادات هو ضلالة، وهؤلاء يقولون: لا، هناك بدعة حسنة. هذا من المحادة لله ولرسوله. الحاصل هذا هو الفسوق، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال هو المخاصمة والمماراه في الكلام، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ويتجادلون. هذا فيه تفصيل: إن كان الجدال لبيان الحق ورد الباطل فهذا واجب. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إذا كان الجدال ليس لبيان حق ولا لرد باطل، وإنما هو لإضاعة الوقت، وليظهر الإنسان نفسه أنه فاهم وأن غيرها غلطان، فهذا منهي عنه، ولا جدال في الحج، لأن هذا يستفرغ الوقت ويحقد القلوب بعضها على بعض، فيترك الجدال إلا في الحق. ومثله الحديث: من حج فلم يرفث عرفنا الرفث، ولم يفسق عرفنا الفسوق. فالحاج ينزه حجه عن الفسوق، وأشده الكفر والشرك والبدع والمحدثات.

0: ثم بقية المعاصي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. لما نهى عن الجدال، لما نهى عن الرفث والفسوق والجدال، وجه إلى الخير بدلا من ذلك. ما تفعلوا من خير، استغل وقتك في التلبية، استغل وقتك في التهليل والتكبير، استغل وقتك في الدعاء والاستغفار، استغل وقتك في تلاوة القرآن، استغل وقتك في صلوات النوافل. ما تفعلوا من خير يعلمه الله. وعملك مضاعف، لأنك في الحرم زمان فاضل وهو أشهر الحج، ومكان فاضل وهو الحرم، فاستغل وقتك يا أخي. وأنت أيضا في عبادة، أنت محرم، فاستغل وقتك فيما ينفعك، لا تضيع فيما يضرك. وما تفعل من خير يعلمه الله، يعني لا تظن أن الله يغفل عن شيء. كل ما تفعله من كبير أو صغير أو قليل أو كثير، فإن الله يعلمه ويكتبه لك ويضاعفه لك. وفي مقابل ذلك، من يفعل الشر فإن الله يعلمه سبحانه ويحاسبه عليه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سبب نزول الآية أن قوما كانوا يحجون ولا يأخذون معهم زاد، ويقولون نحن متوكلون، طيب منين يأكلون ويشربون؟ يناظرون للي مع الناس، يناظرون لأيدي الناس، ويقولون نحن متوكلون. هذا كذب. الذي يتوكل على الله يأخذ الزاد، لأنه لا منافاة بين التوكل على الله وأخذ الزاد وفعل السبب. أما الذي يقول أنا متوكل ويترك الزاد ويصير عاله على الناس، هذا متأكل وليس متوكلا. ولا أحد يستغني عن الزاد، لا أحد يستغني عن الزاد، تصبح عاله على الناس، خذ معك زاد. ولذلك قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شوف، من استطاع، اللي ما عنده زاد هذا ما هو مستطيع، لا تحج. وتزودوا فإن، ثم لما أمر بالزاد الدنيوي نبه على الزاد الأخروي، فقال: فإن خير الزاد التقوى. سفر الدنيا له الزاد اللي هو الطعام والشراب، لكن سفر الآخرة ما له طعام وشراب، زاده التقوى وهي طاعة الله عز وجل، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما حرم الله ورسوله، هذه هي التقوى. فإن خير الزاد التقوى. ثم قال: واتقون، أمر سبحانه وتعالى بتقواه، أن يتقيه العبد فيؤدي ما أوجب الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه، وأن يرجو ثوابه ويخاف من عقابه. ثم قال: يا أولي الألباب، أصحاب العقول. الألباب العقول جمع لب، وهو العقل، لأن الذي يتقي ربه هذا الدليل على عقليته، والذي لا يتقي ربه هذا الدليل على عدم عقليته أو نقصان عقليته. مهما كان الإنسان من الحذق، إذا كان لا يتقي الله فهو ليس من ذوي الألباب وليس من أصحاب العقول. عنده عقل معيشي، لكن ليس عنده عقل لب ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. هذا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لمعالي شيخنا على هذا البيان والإيضاح، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعله في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستأذن معالي الشيخ في عرض أسئلة الإخوة، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد. الشيخ عبد العزيز العنزي، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم.
2: معالي الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بي

0: نقل. يقول السائل: ما المقصود بالمبيت؟ هل ينام هو هل أن ينام أم المكس؟ وهل يشترط أن يكون طوال الليل أم جزء منه؟ أحسن الله إليكم.
1: يقول أعد السؤال صاحب العزيز.
0: يقول السائل: ما المقصود بالمبيت؟ هل ينام أم المكس؟ وهل يشترط أن يكون طوال الليل أم جزء منه؟
1: المراد بالمبيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام لأجل أن يستريح بعد الوقوف بعرفة، ويستريح لأعمال يوم العيد، يأخذ راحته. هذا يعينه، نومه في مزدلفة يعينه على الاستمرار في أداء المناسك. هذا هو الأولى والأحسن له. أما لو جلس ولا ينام فهذا بقاؤه في مزدلفة يكفي، ووجوده في مزدلفة يكفي، لكنه ترك الأفضل وهو النوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليجب أن يستعين بالنوم على يرتاح مما سبق من التعب في عرفة، ويستعد للأعمال يوم العيد. هذا أحسن، أنه ينام ولا يجلس ويجلسون ويصير لهم ضحك ويصير لهم مزح ويصير لهم، هذا قد يأثر بعد على حجهم، كونهم ينامون ويستريحون أحسن. نعم. والمبيت كما ذكرنا على الأقل إلى نصف الليل، وإن استمر إلى آخر الليل وصلى الفجر في مزدلفة فهذا أفضل وأكمل وأتم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: من حج وكانت عنده بعض الأعمال الشركية ثم تاب من ذلك وعرف الحق، هل يلزم بالحج مرة أخرى؟ أحسن الله إليكم.
1: إذا تاب الله عليه، تكون حجته صحيحة بالتوبة إلى الله عز وجل. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: من لا يحفظ كثير من الأدعية، هل يجوز له اصطحاب بعض الكتب، كتب الأدعية، وقراءتها في المواضع التي تشرع فيها الأدعية؟ أحسن الله إليكم.
1: لا بأس بذلك، أن يستصحب معه كتابا في الأحكام، وفيه أحكام الحج، وفيه أيضا الأدعية، لا بأس، يذكره بالأدعية النافعة، لكن ما هو كل كتاب، المراد الكتاب الموثوق. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: في العام الماضي أديت فريضة الحج ولكن بدون تصريح، هل تقبل فريضة الحج أم لا، علما أنها حجة الإسلام؟ أحسن الله إليكم.
1: إذا حججت وأتممت الحج بأداء المناسك المطلوبة صح حجك، وتكون عاصيا بعدم التصريح، لكن الحج صحيح. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرت يا شيخ أن من أركان الحج الإحرام، ومن الواجبات الإحرام من الميقات، هل يستطيع شخص أن يحرم من غير الميقات؟ وما الفرق بين الإحرام والإحرام من الميقات؟ أحسن الله إليكم.
1: الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، ومن الميقات هذا المكان، يحرم من هذا المكان، فإن تعداه وأحرم بعد ما تعداه إحرامه صحيح، لكن يكون عليه دم، لأنه ترك واجبا وهو أن يحرم من الميقات. أما إحرامه صحيح ويكون عليه دم يجبر النقص. نعم. ففي فرق بين الإحرام من الميقات والإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا لا بد منه ولا ينعقد حجه إلا بذلك. وأما الإحرام من المكان هذا واجب. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الصحيح في الدعاء عند صعود الصفا؟ هل هو في جميع أشواط السعي؟ وهل يقال عند المروة كما يقال عند الصفا من قراءة الآية وغيرها؟ نرجو التوجيه. أحسن الله إليكم.
1: نعم نعم. إذا رقى على الصفا استقبل القبلة ورفع يديه ودعا بالأدعية الواردة، وكذلك على المروة

0: لشوط، في كل شوط يدعو على الصفاء ويدعو على المروة في كل شوط. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشهد الله على حبكم فيه يا شيخ، أما السؤال ما هي صفة الحج في نسك القران؟ أحسن الله إليكم.
0: نعم.
1: قل السائل: ما هي صفة الحج في نسك القران؟
0: في نسك القران أن يحرم بالحج والعمرة معا بنية واحدة من الميقات، ويبقى على إحرامه إذا جاء مكة، يبقى على إحرامه يطوف للقدوم، وإن شاء سعى بعد القدوم مقدما، ثم يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فيرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه، ثم يحل التحلل الأول، ثم يرجع يذهب إلى مكة ويطوف للإفاضة، ويسعى إن لم يكن سعى مع القدوم يسعى بين الصفا والمروة، فالقارن عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، ويذبح الهدي، يذبح الهدي في يوم العيد أو بعد يوم العيد متى ما تيسر له في أيام التشريق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحج مع الاستطاعة ولكن أحد الوالدين لا يريد أن تؤدى أو أن أؤدي فريضة الحج؟ أرجو التوجيه. أحسن الله إليكم.
0: إذا كان الوالدان يحتاجان لك لبقائك عندهما، خدمتهما لكونهما مرضى أو عاجزين يحتاجان لخدمتك لهم، بقائك عندهم تبقى عندهم وتؤجل حج الفريضة إلى وقت آخر. أما إذا كان الوالدان غنيان، إذا كان الوالدان غنيين ولا يحتاجان لك، فليس لهما أن يمنعاك من حج الفريضة، كما أنهم لا يمنعانك من الصلاة ومن الصيام، فلا يجوز أن يمنعاك من حج الفريضة، فتحج ولو لم يرضى لذلك. نعم.
2: أشكر الأخوة في مدينة عرعر لكثرة الأسئلة، نكتفي بهذا القدر من الأخوة في مدينة عرعر، وننتقل قبل أن نبدأ أسئلة الحضور وأسئلة الإنترنت. أستأذن معالي الشيخ في عرض أسئلة المتعلقة بمحاضرة الشيخ والتي رصدت لها جائزتان، هي كتب وأشرطة في المناسك، فنبدأ بعرض الأسئلة مع الشيخ عبد الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي محاضرة الشيخ النافعة الماتعة بين الشيخ حفظه الله ونفع به معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فما معناه؟
0: ارفع صوت. ولا يكفي عن الحج،
2: تفضل حق الجائزة. سلم على الشيخ.
0: ما شاء الله.
3: متى فرض الحج وفي أي سنة؟
0: من هو اللي تو؟
2: تفضل.
0: لا بس ما كمل السؤال.
2: كمل السؤال.
3: متى فرض الحج وفي أي سنة؟
0: هو معنى واحد. نعم. فرض. لا.
3: وفي أي مكان؟
0: لا. أي مكان معروف إنه في مكة. لا.

0: أشكر الأخوة الذين شاركوا، وأنبه قبل أن ننتقل لأسئلة الإنترنت وأسئلة الحضور، محاضرة الشيخ إن شاء الله غدا مع معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهي فتاوى عن الحج، وستعرض جميع الأسئلة التي مرت معنا في اللقاءات السابقة ولم نستطع عرضها، سيتم إن شاء الله عرضها غدا إن شاء الله تعالى. ونبدأ بسؤال جاءنا من الانترنت، قال هذا السائل: فضيلة الشيخ حسن الله عليكم، نرجو بيان أقسام التبرك ومتى يكون شركا ومتى يكون بدعة.
1: التبرك لا حصر لأقسامه، تبرك بشجرة بحجر ببيت بأي شيء، ما له عدد معين، ويكون شركا إذا كان يعتقد أن البركة تحصل من المخلوق، إذا اعتقد أن البركة تحصل من المخلوق فهذا شرك بالله، شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن البركة من الله ولكن هذا المخلوق سبب، أن هذا المخلوق سبب للبركة، هذا بدعة، إلا ما جعله الله سببا. نعم، الله جعل أشياء مباركة مثل الكعبة ومثل مثل الحجر الأسود مثل ماء زمزم، هذه جعلها الله مباركة. أما أن تعتقد البركة في غير ما جعله الله مباركا، هذا بدعة. نعم،
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: وجود الشخص، معنا الشيخ تحدث عن هذه المسألة لكن طلب السؤال عنه، يقول: وجود الشخص في قمة جبل الرحمة جعل بعض الجهال من الحجاج يعتقدون فيه البركة، ومنهم من يقصده بالصلاة عنده، فهل من توجيه حول هذا الشخص صدا للذريعة؟
1: الشخص محدث بعد القرون المفضلة، محدث ما كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين ولا القرون المفضلة، وإنما أحدثه بعض الملوك اجتهادا منه، يبيه علامة على الجبل فقط، علامة على الجبل إن هذا هو الجبل الرحمة كما يسمونه، مجرد علامة، الناس اعتقدوا أنه للبركة. نعم،
0: أحسن الله إليكم. لعلنا نستعرض بعض أسئلة الحضور مع الشيخ عبد الله.
2: شيخنا الفاضل، هذا سائل يسأل يقول: انتشرت في الفترة الأخيرة القنوات التي تبث السحر والشعوذة وقراءة الكف والفنجان، فما حكم مشاهدتها وسؤال من فيها وتصديقهم، وما نصيحتكم للمسلمين في كيفية مواجهة شرها؟
1: هذا من الفتن العظيمة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، قال: فتن كقطع الليل في المظلم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، ومن أعظمها هذه الفتنة والعياذ بالله، التي تدخل على الناس في بيوتهم. فالذي نوصي به المسلمين أن يتقوا الله وأن لا يدخلوا هذه القناة في بيوتهم، أن لا يدخلوها في بيوتهم، لأنها تنشر الشرك والكفر بالله وتفسد العقيدة وتجعل الناس في شك من دينهم ومن عقيدتهم، وبل وتوهمهم بأبدانهم بأنهم مرضى وأنهم كذا وأنهم كذا، فهي قناة شر وفتنة عظيمة. فعلى المسلم أن يمنعها من بيته، وأن يمنع من يستطيع منعه من غير بيته. نعم،
2: الله إليكم يا شيخنا. هذا يقول: ما رأيكم في شخص طاف طواف الوداع ثم خرج إلى العزيزية واستراح ونام فيها إلى اليوم الثاني ثم خرج من مكة، هل عليه شيء بمبيته في العزيزية وعدم خروجه من مكة؟ أفيدونا وجزاكم الله.
1: نعم، هذا بطل وداعه، لأن العزيزية من مكة، هو بات في مكة بعد الوداع فانتقض وداعه، عليه أن يعيد الوداع إن كان في مكة، أما إذا مضى الوقت وخرج من مكة وسافر تقرر عليه الدم، تقرر عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم كفارة عن تركه الوداع. نعم،
2: أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما هو أفضل أنواع النسك لمن حج أكثر من مرة؟
1: من

0: أفضل أنواع النسك هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه من لم يسق الهدي، أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلها عمره وأن يتمتع بها إلى الحج، وتمنى أن يفعل ذلك لولا الهدي الذي ساقه من المدينة، دل على أن التمتع أفضل. وإنما بقي صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه ساق الهدي من المدينة، والذي يسوق الهدي من الحل يبقى على إحرامه، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم.
1: الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: هل يشترط سوق الهدي لنسك القران؟
0: لابد من الهدي، لابد من الهدي، لأن القران تمتع، نوع من التمتع. الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استجفى من الهدي. فهو تمتع لأنه جمع بين نسكين، عمرة وحج، فعليه الهدي، ولا يلزم أنه يسوقه من الحل، لو اشتراه من مكة وذبحها أو من منى أجزأ ذلك. نعم.
1: وهذا آخر يقول: ما حكم الدعاء بقول جمعة مباركة لأهلي وقد اعتدت على ذلك كتهنئة لهم بيوم الجمعة؟
0: ما ورد هذا، تركك إياه أحسن بلا شك، شيء ما ورد لا تفعله. نعم.
1: أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. هذا يقول: من فيه مرض ربو حاد جدا هل يعذر بترك هل يترك الحج؟
0: إذا كان الربو مستمر معه ولا يستطيع معه الحج فإنه يوكل، لأن هذا مرض مزمن لا يرجى له شفاء وعلاج، فيوكل من يحج عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كان مقر الحملة في مزدلفة فهل لي أن أبيت في طرقات منى؟
0: نعم، تحاول أنك تأتي إلى منى وتبيت فيها في أي مكان تيسر لك، في أي مكان تيسر لك، لكن لا تبيت في طرق السيارات والخطر، تبيت في مكان ليس فيه خطر، ولو تجلس جلوس، ما هو لازم تنام، لو ما تيسر لك تنام وتجلس إلى نصف الليل هذا أقل شيء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: هل يجوز للحاج صيام يوم عرفة؟
0: لا، يكره له صيام يوم عرفة لأنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، ودفعوا له اللبن وهو على راحلته فشربه، والناس ينظرون إليه ليدل على أنه مفطر عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يتقوى على العبادة وعلى الدعاء في هذا اليوم. إنما يسن يوم عرفة لغير الحاج. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: بعض الناس يأخذ مبلغا على الحجة التي سيؤديها وتكون أكثر من مصروفاته، كان يأخذ 6000 ريال ويصرف في الحج 3000، فما حكم باقي المال؟
0: أولا لا يكون قصده المال، إذا كان قصده المال والطمع هذا لا حج له، لأنه يعني يستعمل الدين للدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، لا تخفاكم الآية هذه. أما إذا كان قصده الحج والرغبة في الحج وأخذ المال ليتبلغ به في الحج فهذا فيه تفصيل، إن قالوا ترد علينا الباقي يرده، وإن قالوا ما وما قالوا شيء ولا طلبوا رد الباقي فهو له يخالف. نعم.
1: أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. ما حكم قولي ما حكم قول فلان الله يذكره بالخير عند الكلام عن شخص ما، هل هذا الدعاء جائز؟
0: نعم، هذا دعاء طيب، الله جل وعلا يذكر عبده، يذكر عبده: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ خير منهم، يعني الملائكة. الله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا شخص يوجد بيني وبين شخص قريب لي سوء تفاهم، وقد انقطعنا عن بعض فترة من الزمن ليست بالقليلة، وحاولت إصلاح الخلاف الذي بيننا عدة مرات بواسطة الأهل ولم يحصل الذي أريد، فما أفعل وجزاكم

0: خيرا.
1: عليك أن تزوره وأن تسلم عليه وأن تكلمه بالجوال بالهاتف، عليك أن تواصله، تؤدي الذي عليك ويكون الإثم عليه إذا قاطع. نعم.
0: أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. هذا سائل يقول: إذا فاتتني السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر أفأقضيها بعد الصلاة؟
1: القاعدة أن النوافل إذا فات محلها لا تقضى، تأتي بالراتبة التي بعد الظهر، لأن الظهر لها راتبة قبلها وراتبة بعدها، فإذا فاتتك التي قبلها تأتي بالتي بعدها، 4 ركعات بتسليمتين. نعم.
0: أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: فضيلة الشيخ، لما سمي الهدي بهذا الاسم؟
1: لأنه يهدى من الهدية، لأنه يهدى إلى البيت، يهدى إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلا. نعم.
2: أحسن الله إليكم. أخذ بعض أسئلة الإخوة في الموقع وسأبدأ بالأسئلة المتعلقة بمحاضرة الشيخ. هذا السائل أحسن الله إليكم مع الشيخ يقول: هل يجوز الرمي قبل الزوال للنساء
1: يوم العيد؟ لا بأس، من بعد منتصف الليل إلى ما غروب الشمس، لا وقت الرمي، جمرة العقبة يوم العيد. أما في غير يوم العيد فالرمي يبدأ من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي في يوم 11 و12 و13 إلا بعد الزوال، وكان ينتظر حتى تزول الشمس وينتظر أصحابه، فلا يجي الرمي قبل الزوال لا للرجال ولا للنساء. لكن المرأة إذا عجزت تخاف من الزحمة ومن الخطر توكل. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل غسل الحصى للرمي جائز؟ غسل الحصى للرمي جائز؟
1: لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، والحصى طاهر إن شاء الله، الأصل هي الطهارة ولا حاجة إلى غسله. نعم.
2: أحسن الله إليكم. تقول أيضا: هل يجوز تأخير حجة الإسلام للقادر عليه؟
1: لا، يجب الحج على الفور للقادر، ولا يؤخره إلا لعذر، فكان ماله عذر وهو قادر فإنه لا يجوز له تأخيره. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هناك ظاهرة في بيع أحجار الرمي، فهل يجوز شراء هذه الأحجار؟
1: ما عندك الأرض، ما هي بالأرض عندك، خذ من الأرض شو لتشري. نعم.
2: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول من فرنسا: هل هناك دعاء يقال عند شرب زمزم؟
1: نعم، يقول بسم الله، هذا عند كل شراب، عند زمزم وغيره، ويدعو: اللهم اجعله ريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي، إلى آخره. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول:
1: اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك، يدعو بما ورد. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص اشترى عقارا بقصد تأجيره، فهل عليه زكاة؟
1: زكاة في الأجرة، زكاة في الأجرة، إذا حصل على أجرة منه حال عليها الحول فإن وبلغت النصاب يأجرها، يزكيها. نعم.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: ظهر في الآونة الأخيرة كتاب في تعظيم الآثار النبوية وجواز التبرك بها، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا الكتاب؟
1: كتاب باطل، لا يجوز تعظيم الآثار النبوية، ما بقي بعد الرسول آثار من جسمه عليه الصلاة والسلام، تبرك بآثار جسمه من العرق والشعر والريق، هذا الذي والثياب التي لامست جسمه هذا يتبرك به، لكن بعد المدة الطويلة ما بقي شيء من هذا. وأما الآثار البيت اللي يقولون هذا بيت المولد وهذا كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز التبرك به ولا يجوز تعظيمه، لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم.
2: يقول السائل: وهل يحذر من مؤلفه علانية؟
1: نعم، يحذر من الكتاب، حذر من الكتاب، وأن ما فيه كلام باطل ولا يجوز العمل به والاغترار به، أما مؤلفه فأمره إلى الله. نعم.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: بعض الحجاج يجتمعون في الطواف وغيره من مناسك الحج ويدعون بشكل جماعي، بحيث يدعو أحدهم ويرددون بصوت مرتفع، فما توجيهكم خاصة أنهم يزعجون غيرهم؟ يجبون عنهم الخشوع.
1: الدعاء مشروع لكن لا يجوز فيه أمران: رفع الصوت حتى ولو كان وحده لأنه يشوش على الناس، والأمر الثاني الجماعي، هذا بدعة، الجماعي هذا بدعة، الدعاء الجماعي والتكبير الجماعي هذا بدعة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك من يدعو إلى طعام الوليمة الذي يعده الحجاج عند ذهابهم للحج من البدع، وكذلك عند رجوعهم. يقول: الطعام الذي يعد للناس عند ذهابهم للحج وكذلك عند رجوعهم يجعل الوليمة،
1: لا بأس بذلك، باب التشجيع لهم والفرح بقدومهم لا بأس به، كلها حتى غير الحجاج إذا قدم الغائب يصنعون له طعام ويجتمعون ويأنسوا به، هذا من العادات ما هو من العبادات. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيريا يقول: ما حكم زيارة منى وعرفة للمعتمر؟
1: لا، منى وعرفة إنما يذهب إليها وقت الحج لأجل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورميج، هذا وقت الحج فقط، للحاج أيضا. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول: كانت لا تقضي أيام رمضان عند وجود الدورة، وقد ماتت وهي جاهلة، وقد بلغ عدد الأيام 2.5 سنين، فماذا يفعل أهلها؟
1: من تبرع لها وأراد أن يقضي عنها، ولو يتوازعونها عدد أشخاص يصومون عنها.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة 43,400 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
4: صلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم تعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله. وكالمعتاد نراجع قليلا في الدرس الماضي، ثم بعد ذلك نشرع في الدرس الجديد. طيب، من يذكر لي أركان الحج؟ أركان الحج، تفضل نزار. الإحرام، الوقوف بعرفة، والطواف، والسعي. طيب، الواجبات، تفضل لقمان. الإحرام كذا خطأ. الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب. نعم. أين؟ بمزدلفة. نعم. ليالي أين؟ منى. منى وكذلك عدنان، رمي الجمار. نعم. طيب، الوقوف بعرفة ركن أم واجب؟ ركن. ما الدليل؟ ها نزار. الحج عرفة. أحسن. ها، عندك شيء؟ خلاص. طيب، من جاء إلى عرفة ليلة المزدلفة وقت قبل طلوع الفجر، هل يحسب له الوقوف؟ نعم. طيب، ما المقصود بالطواف في الركن؟ أي طواف؟ لا نريد من الكتاب، نريد ممن فهمتموه. لا، ما المقصود بالطواف؟ ركن من أركان الحج الطواف، أي طواف؟

0: طواف الإفاضة. نعم. ما الفرق بين الركن والواجب؟ ما الفرق بين الركن والواجب؟ اليوم ما في عدنان. طيب، لا يصح به الحج إلا أن لا يصح الحج إلا أن يأتي بالأركان. طيب، والواجبات، وإذا سقط ركن حجه باطل. طيب، والواجب غيره. تفضل نزار.
1: لم يأتي بالواجب متعمدا فهو آثم عليه الدم والكفارة، وإن كان ناسيا فعليه الدم ويصح الحج
0: وعليه. طيب، لو أتى به، لو تركه متعمدا
1: فهو آثم عليه الدم والكفارة ويأتي بالدم.
0: ويأتي بالدم. طيب، وسمينا الدم ماذا؟ أو سمى الفقهاء ماذا؟ دم ماذا؟ جب. شكران؟ لا، جبران. طيب، متى يكون رمي الجمار؟ أبو مريم عندك شيء؟ متى يكون رمي الجمار للحاج؟ رياض عندك شيء؟ متى الأيام؟ متى ومتى ومتى؟ ها رياض؟ أول رمي متى؟ أول رمي متى؟ ها؟ يوم النحر. ثم بعد ذلك؟ أيوة، ثالث عشر. طيب، ومن أراد أن يتعجل متى يخرج؟ ومن خرج ومن غربت عليه الشمس وهو في ميناء ما خرج يكمل؟ لا لا، مو ازدحام، من نفسه. ها، يبقى إلى اليوم الثالث عشر ولا يتعجل. طيب، ومن خرج من منى أراد أن يتعجل ولكن مع الزحام غربت الشمس وهو ما زال في منى مع الزحام، ها نزار؟ لا بأس عليه، لأنه المغادرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، من عجز عن الدم، سقط، لم يفعل واجب وعجز عن الدم، ما عنده استطاعة، ها؟ ها، تفضل الشيخ. وسبعة إذا رجعت، ما؟ أحسنتم جميعاً، أحسنتم جميعاً. طيب، أنساك الحج كم ذكرت؟ أنا وف، ما هي؟ والإقرار. ما هو الإفراد؟ عدنان، أتفضل الشيخ. حج فقط، ينوي بحج فقط. أحسنت، فتح الله عليك. طيب، والقارن، تفضل حسن. بعمرة وحج ويسوق ماذا؟ الهدي. طيب، والمتمتع نواف،
1: أشهر الحج ويفعل العمرة ثم يتحلل ثم بعد ذلك يحج
0: ويهل متى؟ في اليوم الثامن، وهو يوم ماذا؟ وهو يوم التروية. طيب، الإفراد يشابه من أي نسك آخر ذكاء في الدرس؟ تفضل الشيخ. ها، الإقران مع الإفراد نفس العمل لكن يختلف في ماذا؟ الهدي، النية. المفرد ينوي فقط حج، القارن ينوي ماذا؟ حج، عمرة وحج، ويسوق ماذا؟ الهدي. وما هو حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، الإقران، حج قارنا. طيب، نبدأ في درس اليوم. تفضل.

طيب، إذن تكلم الشيخ رحمه الله الآن في أعظم المحظورات، أعظم المحظورات، وهو ماذا؟ وهو الجماع، لأنه ماذا؟ لأنه مغلظ، لأنه مغلظ لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا. وفسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما الرفث بالجماع، بالجماع. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا، أي العلماء، على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد، أي فسد ماذا؟ الحج، فسد الحج. فالجماع محرم على الحاج من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة بالإجماع، وهو مفسد للنسك دون سائر المحظورات. المحظورات التي يقع فيها الحاج لا يفسد الحج، ما عدا ماذا؟ ما عدا الجماع، وموجب للفدية أيضا، موجب للفدية. إذن إذا جامع، وسئل الصحابة، الصحابة سئلوا عن المحرم إذا جامع امرأته في الحج فأفتوا جميعا بفساد الحج من غير استفصال ولا تفصيل، ما سألوا كيف كان، كيف كنت، لا، أفتوا بفساد الحج. فالجماع يفسد الحج ويوجب إتمام النسك. ليس المقصود أنه فسد الحج أنك تذهب إلى بيتك، لا، الحج فسد ويجب عليك أن تكمل ماذا؟ الحج وتنتهي منه، وعليك فدية، وعليك ماذا؟ أن تحج العام القادم، أو أن تأتي بحج غير هذه الحج، لأن الحج ماذا؟ فسدت. ولهذا هو من المحظورات إيش؟ المغلظة، من المحظورات المغلظة. وهذا رقم كم؟ السابع. والشيخ ذكرنا في الدرس الماضي أنه ذكر سبعة، وبعض أهل العلم أوصلها إلى كم؟ إلى تسعة. وقالوا الثامن، الثامن المباشرة بشهوة دون الجماع. المباشرة، الحاج يباشر المرأة لكنه دون الجماع، فإن لم ينزل الحج لم يفسد، ليس كالجماع، الحج لم يكن الحج فاسد الآن، لكن عليه، عليه الفدية كما قال أهل العلم، عليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وكذلك ذكره سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك وأبو ثور والشافعي، كل هؤلاء ذكروا هذا القول، أن الحج، هل يكون الحج فاسد الآن؟ لا، لكن عليه ماذا؟ نعم، عليه الدم أو بدل هذا الدم، وإن أنزل أيضا عليه ماذا؟ عليه الفدية أيضا. وذكروا التاسع عقد النكاح، عقد ماذا؟ النكاح، فهو من المحظورات. فالإحرام يمنع أن يكون المحرم زوجا أو زوجة أو وليا. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن أهل العلم، الشيخ السعدي ذكر كم؟ سبع، وأضافوا أهل العلم كم؟ أصبحت تسع. ما الذي أضافه؟ نعم، وعقد النكاح، وعقد النكاح، نعم.

نعم. قال: وأما فدية الأذى، المقصود هنا فدية المحظورات، وهو الكفارة، ما يفعله المحرم من الممنوعات، فعل شيئا ممنوعا عليه في الحج، فهذا عليه يكون ماذا؟

كفارة ويقال له فدية الأذى، فدية الأذى. نعم. وقال أهل العلم محذورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. من حيث ماذا؟ الفدية. القسم الأول ما لا فدية فيه، ليس عليك فيه ماذا؟ فدية، وهو عقد النكاح، وهو عقد النكاح ليس فيه فدية، لأنه في الأصل وقع باطلا، لأنه وقع ماذا؟ باطلا، ولأنه لا أثر لوقوعه، ليس لا يترتب عليه ماذا؟ أثر، فليس عليه فدية والعقد ماذا؟ باطل. القسم الثاني ما فديته مغلظة، فديته ماذا؟ ما هي؟ الجماع. طيب الثالث ما فديته الجزاء أو بدل مثله، مثل ماذا؟ قتل الصيد، قتل ماذا؟ الصيد. الرابع ما فديته فدية أذى، فدية أذى، وهذا هو الذي معنا هنا. نعم. إذا غطى، هذا واحد، إذا غطى رأسه أو نعم نعم فهنا ها إذا فعل هذه المحظورات، انظر المؤلف ماذا قال لك، أعطاك هذه بعض من المحظورات، ثم قال يخير، يخير في ماذا؟ في الفدية، يخير في هذا. ما هي في الكفارة هنا؟ ما هي؟ واحد تفضل. نعم. إذن فدية الأذى هي إطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع، لكل مسكين صاع، أو صيام ثلاثة أيام سواء كانت متفرقة أو متتابعة، أو ذبح، أو ذبح شاه، يخير المحرم. فإذا حلق رأسه مثلا فهو يخير بين هذه الأمور الثلاثة، إذا حلق رأسه فهو يخير بين هذه الأمور الثلاثة. ولو ذبح شاه، ولو ذبح شاه فإنه يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، ولا يأكل منها ماذا؟ شيئا. نعم. الانتقاب هو هذا هو المقصود، لا تلبس النقاب، لا لأنه مر معنا سابقا، لأنه مر معنا في الدرس السابق، فما أحتاج لذكره الآن، لذكر النقاب، لكن عبر عنه بالتغطية الآن، عبر عنه بالتغطية، فهو مر معنا سابقا، فالذي كان حاضرا عرف المقصود، فهذا هو. نعم. نعم. هناك ذكر لبس المخيط، حلق الرأس، تغطية المرأة أو لبس القفازين، وذكر ماذا يتخير، وهنا ذكر قتل ماذا؟ قتل الصيد. فمن قتل صيدا مر معنا في الدرس البارحة، ولكن هنا من قتل صيدا فإنه يخير بين أمور. تفضل.

نعم، يخير من قتل الصيد بين ذبح المثل إن كان له مثل من بهيمة الأنعام. والصحابة قضوا، الصحابة قضوا في بعض الأمور، فمن قتل مثلا الضبع فإن ما يعادله كبشا، وقالوا من قتل غزال ما يعادله ماذا؟ شاتا. قضى الصحابة في بعض أنواع الصيد وغيرها. وهذا لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم.

هذا هو من القرآن، أنه إذا قتل أن يأتي بذبح مثله، مثل ما قتل، أو أن يأتي بمثل قيمته في المكان الذي فعله، أن يأتي بمثل قيمته. لو قالوا له إن هذا الصيد قدره مثلا 100 ريال مثلا، يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، ما استطاع فعليه أن ماذا؟ أن يصوم عن إطعام عن كل مسكين يوما، فينتقل إلى الصوم. وشروط وجوب الفدية، ليس كل من قتل صيدا عليه الفدية، هناك شروط. أن يكون ذاكرا، أن يكون ماذا؟ أن يكون ذاكرا، فلا يجب على الناس، قد يكون الإنسان نسي أنه ماذا؟ محرم. ربنا لا تؤاخذنا إيش؟ نعم. فهنا قال أهل العلم أن يكون ذاكرا، فلا يجب على الناس. أن يكون عامدا، أن يكون إيش؟ عامدا أي متعمدا، فإن قتل من غير قصد أو كان مكرها فلا كفارة عليه. أن يكون عالما بالحكم، فإن كان جاهلا فإنه يعذر بماذا؟ بجهله. إذن أن يكون إيش؟ ذاكرا، أن يكون عامدا، أن يكون عالما بالحكم، أن يكون عالما بالحكم. نعم. نعم، وهو الهدي الواجب بسبب التمتع والقران. قال فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، وهذا سيأتي في آخر الباب، سيأتي عن الأضحية والعقيقة في آخر الباب وسنذكره هناك إن شاء الله. نعم. فإن لم يجد أي الثمن، فإن لم يجد الدم أي أن عجز أن يشتري ليس معه مال، ما البديل؟ نعم. نعم، فهذا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7، هذا هو. فإنه إذا لم يستطع أو لم يستطع أن يشتري ليس عنده مال، فإنه ينتقل إلى الصيام، صيام 10 أيام، 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع. نعم. نعم، أي من ترك واجبا من واجبات الحج التي أخذناها البارحة، أو وجبت عليه فدية بسبب المباشرة وهي مباشرة دون الوطء، ولم يجد الدم أجزى عنه ماذا؟ الصيام. أنت عندما تقرأ كلام المؤلف تفهم. الآن قال لك في المسألة التي قبلها، فإن لم يجد أي الثمن صام 10 أيام، 3 أين؟ في الحج، و7 إذا رجع. انظر بعدها ماذا قال، وكذلك، أي هذا الحكم كذلك ينطبق على من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لماذا؟ لمباشرة، فهو نفس الحكم، إن وجد الفدية وإلا ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. نعم. نعم، أي كل هدي، كل هدي أو إطعام واجب فهو لمساكين الحرم، يذبح عين في الحرم ويكون لمن؟ لمساكين الحرم، أو كفارة طعام مساكين، مع قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. فإن الذبيحة

تذبح وتطعم لمساكين الحرم، لمساكين الحرم. حتى قال من ومن مقيمي، من مقيم أي في الحرم، أو أفقي أي الأفقي الذي أتى من خارج مكة وسكن في مكة، فإنه أيضا يأكل من هذا. إذن يكون الهدي والإطعام يتعلق بماذا؟ بأهل الحرم. نعم، بل أهل العلم قالوا أنه لا يأكل منها شيء، لا يأكل منها شيء، المحرم لا يأكل منها شيء الذي أخرج هذه الفدية. نعم، أي أن الصوم يجزي في كل مكان تصوم، لأنه لا يتعدى، لا يتعدى نفعه، فلك أن تصوم في أي مكان. نعم، نعم، يستحب أن يأكل من دم القران والتمتع، وكذلك الهدي المطلق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وبعض أهل العلم قال يستحب أن يجعله أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا وتصدق ثلثا، وهذا ليس عليه دليل لكن ذكره أهل العلم. هذا هو الهدي الذي يكون على المتمتع أو على القارن، وهذا مر معنا مش مشابه له في علما، مر معنا في الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل ذبيحة بضعة لحم وتطبخ، هو ومن هو وعلي، لما حللوا بعد أن ذبحوا النحر. طيب،

هذا هو الدم الواجب لفعل المحظور. حلقت الشعر، لبست المخيط، خرجت فدية، هذا هو المقصود. تركت الواجب، والدم يسمى دم جبران. لا تأكل منه إيش شيئا. إنسان ترك رمي الجمار مثلا ويخرج عنه دم يسمى دم جبران، لأنه يجبر ماذا؟ النقص، النقص الذي حصل في العبادة. فهذا الذي ترك واجب أنقص شيء من العبادة، فهذا الدم وهذه الفدية تجبر مثل ماذا في الصلاة؟ سجود السهو، مثل سجود السهو في الصلاة. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. فالدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب لا يأكل، لا يؤكل، بل هو يكون لمن؟ لفقراء الحرم، لمساكين الحرم. لا يأكل من تصدق به منه شيئا، بل يتصدق به جميعا على المساكين. والكلام كلام المؤلف واضح هنا. نعم. قال: وشروط الطواف مطلقا. الطواف هنا يراد به جميع انواع الطواف. قال الشيخ السعدي: وشروط الطواف مطلقا يراد به جميع انواع الطواف، سواء الركن او الواجب كطواف الوداع، او السنه كطواف الزياره، يدخل فيها جميع انواع الطواف. هذا شروط الطواف مطلقا. وقبل ان ندخل فيها، يسن لمن اراد ان يذهب الى الحج او العمره، يسن له الاغتسال عند دخول مكه. ونقل الينا باتفاق، ونقل اتفاق العلماء النووي في المجموع، نقل اتفاق العلماء على انه يسن الاغتسال عند دخول مكه. وروي هذا ايضا من فعل ابن عمر انه كان اذا دخل مكه يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا. وقال: هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن الدخول للمسجد الحرام كما يفعل في دخول المساجد، فليس هناك دعاء خاص بدعاء المسجد الحرام، ليس هناك دعاء خاص بدخول المسجد الحرام، بل كما تدخل المساجد تقدم اليد القدم اليمنى تدعو دعاء دخول المسجد فقط. أما هناك دعاء خاص فليس هناك دعاء خاص. والآن ولله الحمد

ولله الحمد في هذه الأزمان قد يغتسل الرجل في بيته أو يغتسل في الميقات ويركب السيارات المكيفة فيصل إلى الحرم وهو ما زال نظيفا، فلا يحتاج للاغتسال مرة أخرى، ولله الحمد. نعم. النية وهو أن يقصد بطوافه بالبيت ونيته بهذا الطواف التعبد لله عز وجل، لله عز وجل. طبعا يكفيه نيته فين؟ في الميقات، لأنك عندما قلت لبيك حجة، إذا أنت ماذا تريد؟ الحج. إذا عندما تطوف بالكعبة أنت ماذا تريد؟ طواف الحج. لا تقول عندما تريد أن تطوف نويت أن أطوف لله سبعا بنية الحج قارنا أو متمتعا، لا، هذا بدعة. ويخرج قد يقول قائل لماذا نقول النية؟ لأنه قد يأتي شخص يحج أو يعتمر مع أبنائه فيضيع عليه ابنا فيبحث عنه مثلا على الكعبة مثلا فيرى أنه قد طاف ماذا؟ سبعة، وهو ماذا؟ وهو يبحث. هل النية هنا عبادة؟ لا. ولهذا قال هذا هو، لابد أن يكون الإنسان ينوي بأن هذا الطواف إنما هو طواف ماذا؟ عبادة. لأن هناك من يطوف على الكعبة بحثا عن أبنائه مثلا، أو يطوف رياضة، قد يكون عنده مرض وقال له الطبيب امشي فمشى في هذا المكان فخرج من هذا. إذن أول شرط من شروط الطواف مطلقا لأي طواف سواء كان ركنا أم مش أم سنة أم واجبا، أولها ماذا؟ النية. نعم.

نعم، أولا عليك أن تجعل البيت على يسارك. عندما تبدأ بالطواف يكون البيت على يسارك، وتحاذي ماذا؟ الحجر الأسود، أي تبدأ الطواف من أين؟ من الحجر الأسود، ثم تبتدي هذا الطواف. فلو بدأ من بعد الحجر الأسود فإن هذا لا يحسب له، فإن هذا لا يحسب له، وعليه أن يعيد، أن يعيد هذا. لا بد أن يحاذي الحجر الأسود وتكون الكعبة على يساره، ثم يبدأ الطواف. فهذا هو. ومر معنا استلام الحجر وتقبيله في الدروس السابقة في حديث جابر في هذه الدورة. وباختصار، إما أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، يستلم الحجر الأسود ويقبله مباشرة، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستلمه بيده ويقبل اليد، أو يستلمه بعصا أو شيء معه ويقبل هذه العصا وهذا الذي معه، أو يشير إليه. كيف يشير إليه؟ يشير إليه باليد اليمنى، ليس كما يفعله بعض الناس الآن كأنه يكبر للصلاة، لا، ذكر هذا في بعض الأقوال، لكن الذي ورد يشير بماذا؟ بيده وهو يمشي، ويقول الله الله أكبر. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، وإن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. ولهذا قال بعض أهل العلم لا يقول بسم الله، وإنما يقول ماذا؟ الله أكبر. وقالوا في هذا الحديث قال فاستقبله، أي أنه يستقبل ماذا؟ الحجر، يعني عندما يصل إلى الحجر فيستقبل الحجر ويقول الله أكبر ويمضي، لا يقف مثل ما يقفون الناس الآن ويسببون إيش؟ الزحام. إن كان هناك فرصة لاستلام الحجر فالحمد لله، لكن مع هذه الأيام ومع هذه الاحترازات ممنوع تقبيل الحجر، لأنه قد ينقل العدوى بسبب هذه الأمراض المنتشرة، نسأل الله أن يرفع عن المسلمين. لكن مستقبلا إن شاء الله هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط

لا تزاحم الناس، لأن تقبيل الحجر الأسود أو استلام الحجر الأسود ما هو حكمه؟ سنة، وأذية المسلمين محرم، فلا تفعل المحرم من أصل من أجل أن تصل إلى إلى إلى سنة. والإشارة ذكرت أنها تكون باليد اليمنى فقط، ويكبر فقط كما عند البخاري، وفيه كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله قال بسم الله، كلمة بسم الله لم أرها في حديث مرفوع عن رسول الله، قال لم أرها في حديث مرفوع عن رسول الله، وإنما رويت من فعل ابن عمر، وإنما رويت من فعل ابن عمر، وهذا قول الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. نعم، أن يجعل البيت على ماذا؟ على يساره، أي في كل أشواط الطواف، في كل أشواط الطواف تطوف والبيت على ماذا؟ على يسارك. لأن في حديث جابر مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم شرع عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ولا يجوز أن يطوف والبيت عن يمينه، لا يجوز، ولا خلف ماذا؟ ظهره. وهذا يحدث عند بعض الناس، بعض الناس عندما يحج معه نساء فيكونون يضعون عليهم دائرة من أجل الزحام، ويحج ويطوف والكعبة أين؟ خلف ظهره، وهذا لا يصح منه، وهذا لا يصح. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يحج أو أن يعتمر أن يتعلم هذه، أتعلم العبادة حتى يعبد الله عز وجل العبادة الصحيحة. نعم. نعم، فيجب إكمال العدد، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبع أشواط، وهذا دليل الحديث السابق الذي مر معنا، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، كم المجموع؟ سبعة. ومن طاف أقل من سبعة فإنه لا يجزي، ومن شك طاف ستة أو سبعا فإنه يبني على اليقين، واليقين هنا ماذا؟ الناقص. نعم، فتح الله عليك. الآن لما أنت تشك هل أنا طفت ستة أو سبعة، اليقين ما هو؟ الستة. الستة الآن أنت موقن فيها، لكن شاك في ماذا؟ فإنك تأتي بالسابعة. وكذلك يشترط أن تكون الأشواط متتالية، ويشترط أن تكون الأشواط ماذا؟ متتالية. ومر معنا في حديث جبريل، فيكون في موالاة في ماذا؟ في الطواف، إلا إذا أقيمت الصلاة مثلا، إذا أقيمت الصلاة فإنك تقف مكانك وتصلي، فإذا انتهت تكمل. أما إنك تطوف الأول والثاني ثم بعد ذلك تذهب الفندق وترجع تطوف بعد المغرب وترجع تكمل بعد العشاء، لا، هذا ما ينفع، لابد أن تكون ماذا؟ متتالية. نعم. نعم، والخبث هو النجاسة، فلا بد أن يكون البدن والثياب طاهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وحديث عائشة أيضا قالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. ومر معنا في حديث جبريل الاختلاف في الطواف، هل هو على وضوء أو على غير وضوء. وباختصار، وإحنا شرحنا، القول بالطهارة هو قول الجمهور، القول أن الطواف لابد أن يكون على طهارة، وهذا قول من؟ هذا قول الجمهور. وقال ابن قدامة:

طهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وفي المشهور عن أحمد وهو قول مالك والشافعي. واستدل الجمهور بعدة أدلة، منها على سبيل الاختصار الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، صحيح الشيخ الألباني، وحديث عائشة لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ، لما أراد أن يطوف توضأ، وأفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، بل أفتى ببطلان طواف غير الطاهر كما في مجموع الفتاوى، أفتى في بعض الأسئلة أن من طاف وهو غير طاهر فإن الطواف ماذا؟ باطل. هذا قول من؟ الجمهور، قول الذين قالوا بوجوب طهارة الذي يريد أن يطوف. هذا القول الأول مختصر وإلا قد شرح. القول الآخر، ذهب بعض أهل العلم أن الطهارة من الحدث ليست شرطا للطواف، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال ابن عثيمين رحمه الله القول الراجح الذي تطمئن له النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر. إذن الشيخ ابن عثيمين اختار ماذا؟ أنه لا تشترط الطهارة، لكنه قال أيضا، قال لكنه لا شك أن الطهارة أفضل وأكمل، ولا ينبغي أن يطوف الإنسان بغير طهارة حتى لا يخالف الجمهور، حتى لا يخالف الجمهور. إذن هذا قول الخلاف فيه، مع أن القائلين بأن يجب الطهارة أدلتهم ماذا؟ قوية. والذين قالوا بعدم الطهارة ردوا هذه الأدلة ببعض التعليلات، وتكلمنا ببسط قليل في درس سابق، لكن الآن ذكرته للاختصار. وعلى ذلك فينبغي الإنسان ألا يطوف إلا على طهارة، ألا يطوف إلا على طهارة، وهذا لا شك أنه الأفضل والأكمل، والله أعلم. نعم.

انظر لكلام المؤلف، قال والطهارة في سائر الأنساك غير إيش؟ غير الطواف سنة. إذن المؤلف ماذا يرى؟ يرى وجوب، يرى وجوب الطهارة. إذن الطهارة في سائر الأنساك، أي الأنساك؟ مثل السعي، الوقوف بعرفة، مزدلفة، رمي الجمار. إذن هذه ليس فيها شرط لماذا؟ للطهارة. لكن الوضوء للعبادة هو لا شك أنه أمر فاضل، يعني قد تكون في عرفة فالأفضل لك أن تكون على طهارة، تصلي ركعتين، تدعو الله، تقرأ قرآن، تذكر الله عز وجل على طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذكر الله إلا على طهارة. نعم. والآن سيذكر الشيخ السنن في الطواف. نعم. أي تحت إبطه، أن يجعل الرداء لما يلبس الرداء يضعه تحت ماذا؟ عاتقه، تحت الإبط. هذا يكون ويسمى ماذا؟ الاطباع. وطرفه على عاتقه الأيسر، يعني عندما تأتي به من الخلف ثم تضعه على عاتقك الأيسر. والاطباع في كل طواف، والاطباع في كل طواف يقوم فيه الحاج أو المعتمر إلى مكة، سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا. والعجب العجاب من كثير من جهال الناس اليوم أنه إذا وصل إلى الميقات اطبع، ويبدأ من دخول مكة إلى أن ينتهي من العمرة أو من الحج وهو ماذا؟ وهو مطبع. وهذا لا شك أنه خطأ وهو جهل. فينبغي على طلاب العلم أن يبينوا للناس، حتى لو كنت تطوف، انتهيت من الطواف ثم ذهبت إلى السعي بين الصفا والمروة ورأيت من هو مطبع، عليك أن تبين له السنة، أن تبين له السنة. وإن الناس لا شك أنهم يرجعون.

إذا بين لهم أحد أو وضح لهم المسألة وأن هذا خطأ، فالناس يعملون بهذا الكلام، وخاصة عندما يرون من هم أهل الخير يبينون لهم هذه الأمور. فينبغي علينا إذا رأينا هذا أن نعلم الناس، لا تقول نفسي نفسي فقط، لا، إذا رأيت أخطاء من الحاج فعليك أن تبين له هذا الخطأ الذي وقع فيه. نعم. وأن يرمل نعم، الرمل لغة الهرولة، الرمل معناه في اللغة الهرولة، وهو الإسراع في المشي مع تقارب، ومر معنا في حديث جابر، مع تقارب الخطى وتحريك المنكبين، مع المشي يتحرك المنكبين، يعني في سرعة زائدة عن ماذا؟ عن المشي. والرمل سنة للمحرم، وهذا ورد في حديث جابر قوله فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من المدينة للعمرة، وقد وهنتهم حمى يثرب، أي تأثروا بالحمى في المدينة، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا الكفار جلسوا مما يلي الحجر، أي مقابل ماذا؟ الحجر، يريدون أن ينظرون إلى النبي والصحابة كيف هم مع هذه الحمى التي أهلكتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا ثلاثة أشواط، أي إسراع، ويمشوا ما بين الركنين، بين الركنين، ليرى المشركين جلدهم. فقال المشركون بعد ذلك، بعد أن رأوا، أي أنهم لما أسرعوا، إذن عندهم نشاط ولا ضعف؟ عندهم نشاط. فالمشركون لما رأوا هذا قالوا هؤلاء الذين، يقولون لبعض، هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. إذن الرمل يكون في كم؟ في الثلاثة الأشواط الأولى. ولا يسن للنساء، ولا يسن للنساء، فقط للرجال. نعم. انتبه لهذه النقطة، قال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا طباع، أي أن الرمل خاص بطواف ماذا؟ القدوم، بطواف القدوم وبطواف المعتمر فقط، بطواف القدوم وبطواف المعتمر فقط، ولا يشرع في غير هذا الطواف، لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع كما قال أهل العلم. ولهذا قال الشيخ السعدي هنا وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع، فقط أن يطبع في طواف القدوم وطواف المعتمر فقط، ولا يشرع في غيره من هذه مثل الإفاضة أو مثل طواف الوداع كما قال أهل العلم. نعم. شروط السعي، السعي أي بعدما ينتهي الحاج من الطواف ثم يصلي خلف المقام ثم يتجه إلى الصفا ويستقبل القبلة ويقول ما ورد، وهذا مر معنا في حديث شرح حديث جابر. نعم. وهذا الكلام مثل ما مر معنا على في الطواف، النية وتكميل السبعة ذكرته قبل قليل في الطواف. نعم. طبعا النية حتى في الصفا والمروة، بعض الناس قد يصيبه مثلا مرض السكر وهو من أهل مكة، فيقول أنا سأذهب أمشي أين؟ بين الصفا والمروة. هل نيته للعبادة؟ هذا هو المقصود النية، فعليه أن ينوي الإنسان في العبادات، ولهذا النية أمرها عظيم، النية أمرها عظيم. فكم من عمل كبرته النية وعظمته النية، قد يكون العمل يسير لكن بنيتك أصبح ماذا؟

عظيم. ولهذا قال أهل العلم نية أهل الطاعة عبادة، أو نية أهل العلم عبادة، ونية أهل الجهل عادة. فبعض الناس أصبحت العبادة عندهم عادة، مجرد أداء واجب، لكن أهل العلم لا، يأكل يأخذ عليه أجرا، ينام من أجل أن يقوم لصلاة الفجر يأخذ على نومته ماذا؟ أجرا، وهكذا. ولهذا أهل العلم أعمالهم قد يحصلون عليها من الحسنات الكثيرة، فينبغي الانتباه لهذا. فمن ذهب إلى الحرم وقال سأمشي، عليه أن يقول سأطوف لله عز وجل شكرا، أو الصفا بين أو السعي بين الصفا والمروة. نعم. والابتداء من الصفا، فلو بدأ مثلا من المروة هل يعتد بهذا؟ لا، ما يعتد بهذا الشرط. عليه أن يبدأ بماذا؟ بالصفا، وينتهي بالمروة. ومر معنا من حديث جابر: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به، أي يبدأ من الصفا. نعم.

نعم المندوب الإكثار من ذكر الله عز وجل، والله أمر بهذا، ومنه واذكروا الله في أيام معدودات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وذكر الله واسع، يدخل فيه التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء وقراءة القرآن، كل هذا يدخل في هذا الذكر. نعم.

0: نعم دليل. ولعل استدلال المؤلف بهذا الحديث الذي يشير أن الله من على رسوله بفتح مكة وذكرهم بقصة الفيل المشهورة للحبشة وكيف أن الله قد حمى بيته وأبطل كيدهم وأهلكهم وسلط عليهم وكيف أن الله مكن للمسلمين وفتحوا مكة وحتى لا يظن بعض الناس أنه لما دخل المسلمون مكة بالسلاح أن حرمتها قد زالت حتى لا يظنون هذا فتجوز فيها ما يجوز في غيرها فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقاء حرمة مكة ثم بين لهم شيئا من أحكام حرمتها ومن ذلك نعم لا يجوز أن ينفر صيد مكة ومن باب أولى إذا لم يجوز أن ينفر فمن باب أولى لا يجوز قتل الصيد أو صيده في مكة لحرمة المكان نعم أي لا يقطع والمقصود بذلك الشجر الذي ينبت بنفسه المقصود بذلك الشجر الذي ينبت بنفسه وأما الذي يزرعه الآدمي مثل النخل مثل الأشياء التي يزرعها الرجل في مكة فإنه لا يدخل في هذا فيجوز له التصرف فيه من قطع ومن غيره نعم وهذا المقصود به اللقطة مقصود به ماذا؟ اللقطة يعني المال الذي ضاع من صاحبه المال الذي ضاع من صاحبه إلا من أراد أن يبحث عن صاحبه ولا يمتلكه أنت تسعى فوجدت مبلغ من المال مرمي لا يجوز لك أن تأخذه إلا إذا كنت تريد أن تبحث عن صاحبه ولا يجوز لك أن تمتلك هذا المال نعم فهو بخير النظرين أي إما أن يطلب القصاص وإما أن يعفو إما أن يطلب القصاص وإما أن يأخذ الدية نعم الإذخر شجر دقيق الأعواد شجر دقيق الأعواد يستفاد منه في القبور قديما ويستفاد منه أيضا في سقف البيوت قديما وكانوا يحتاجون إليه أهل مكة فالنبي صلى العباس يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم بقطعه واستخدامه فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحاجة ماسة لمثل هذه الشجرة نعم عير جبل جنوب المدينة عير جبل جنوب المدينة وثور جبل صغير خلف جبل أحد ثور جبل صغير خلف جبل أحد والمدينة حرم كما لمكة حرم والآن قد وضعت بعض اللوحات تبين حدود حرم المدينة نعم الحرم والحدأة نعم يجوز قتل الفواسق الخمس من غير جزاء في الحرم والإحرام يعني ليس عليك فدية عليها ولا يكون على قتلها إثم أو حرج أو فدية وذكر منها الغراب الغراب هو طائر أسود معروف ينقر ظهر البعير ينقر ظهر البعير هم كانوا يستحلون على ماذا؟ على الجمال ويأتي هذا الغراب يؤذيه ينقر ظهر البعير وكذلك يؤذيه في عينه في عين البعير ويختلس أطعمة الناس ويختلس أطعمة الناس فأمر بقتله الثاني الحدأة الحدأة وهو نوع من أنواع الطيور تخطف أطعمة الناس وكانوا قديما إذا ذبحوا أيام التشريق وكذا يشرقون اللحم ليس عندهم ثلاجات مثل الآن، فتأتي هذه الحدأة وتأخذ هذه اللحوم، فأمر بماذا؟ بقتلها. ثم قال العقرب، العقرب حشرة صغيرة تلدغ وتؤلم إيلاما شديدا، ومنها أنواع تكون لدغتها مميتة، تكون لدغتها مميتة، فأمر بقتلها. الفأرة، والمراد بها فأرة البيت، وهي الفويسقة، وهي كانت تخرق الآنية التي تصنع من الجلود، وكذلك تفسد الطعام. والكلب العقور هو كل ما عقر الناس وأخافهم واعتدى عليهم، ويدخل أيضا فيها السباع، الأسود، النمور، الذئاب، كلها تدخل تحت مسمى هذا الاسم، والكلب العقور. كم الوقت؟ طيب نقف وبإذن الله ننتهي غدا إن شاء الله من هذا الكتاب، ننتهي غدا إن شاء الله من هذا الكتاب. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله العلي العظيم أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يبطل به الميزان، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان توجيهات شرعية لمريد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة، وذلك في الأول من شهر ذي الحجة عام 46,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، مع هذه المحاضرة والتي عنونت بتوجيهات شرعية لمريد الحج، وشكر الله وجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذا اللقاء، وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. وبإذن الله يا أحبة لن أطيل عليكم، وستكون مختصرة إن شاء الله. أحبتي في الله، يستعد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام للتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج امتثالا لأمر ربهم عز وجل في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، يرجون بذلك تكفيرا لسيئاتهم ومغفرة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. الحج يا أحبة هو أحد أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلا، فينبغي وكذلك يجب على الفور وليس على التراخي، فإن من استطاع ببدنه واستطاع بماله فعليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤخر هذه الفريضة، فإن مات وهو لم يحج وهو وقد كان قادرا على الحج فإنه يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أي أنك قد تكون سليما معافا ولكن قد تكون في السنوات القادمة مريضا لا تستطيع أن تحج، قد يكون عندك في هذا العام من المال ومن المؤونة ما تستطيع أن تصل به إلى بيت الله الحرام، ولكن في الأعوام القادمة قد لا تجد هذا المال، فإن كان قد وجدت ما يعينك على الوصول إلى بيت الله الحرام وكان عندك من القدرة البدنية والمالية فيجب عليك وجوبا أن تحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك الحج فريضة عظيمة يجود الله عز وجل على عباده بالمغفرة وبتكفير الذنوب وبالخير في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إذا عزم المسلم والحاج على السفر إلى الحج أو العمرة، من هذه التوجيهات أن الحاج إذا عزم على الذهاب والسفر إلى الحج والعمرة استحب له أن يوصي، أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي بفعل أوامره وترك نواهيه. وينبغي أيضا على الحاج إذا أراد الذهاب إلى الحج أن يكتب ما له وما عليه من الدين. قد يكون عليه دينا ليس حاج، حال وقته للسداد، فينبغي عليه أن يكتب هذا الدين، فإنه إن قدر الله عز وجل عليه أن هلك أو كذا أو مات فإن هناك من يقوم بسداد هذا الدين. وكذلك ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، يتوب إلى الله عز وجل مما قدم من معاصي، فإن الإنسان ليس معصوما على الخطأ يا أحبة، المسلم ليس معصوم، فإنه يقع منا الخطأ والزلل والوقوع في المعصية، فعلينا المبادرة إلى التوبة في كل وقت وفي كل حين. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، من أراد أن يتوب فإنه يقلع عن الذنب وأن يتركه وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم عزيمة صادقة على عدم العودة إلى الذنب. هذا الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. وكذلك إن كان عنده مظالم للناس أو عليه مظالم فعليه أن يتسامح منهم إن استطاع.

فهذه الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة للآخرة، ولا تستحق منك أن تعمل الصالحات من صيام ومن صلاة ومن صدقة ثم يأتي يوم القيامة وتنفق هذه الحسنات على الناس، تأتي وقد ضربت هذا وقد شتمت هذا وقد قذفت هذا وقد أكلت مال هذا، فإن الحساب يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. ولهذا يا أحبة ينبغي علينا عدم الوقوع في المظالم، وخاصة فيما يكون بينك وبين الناس. كذلك أيها الحاج يا من أردت أو أيها الحجاج يا من أردتم ونويتم الحج وقد جئتم من بلاد بعيدة أو قريبة وتركتم الأهل والأوطان وتبتغون فضلا من ربكم ورحمة، فأحسنوا النية وأخلصوا العمل لله عز وجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب وجوبا على الحاج أن يقصد بعمله هذا الحج وجه الله عز وجل. أنت ما حججت إلا لله عز وجل، لم تحج من أجل الرياء، ولم تحج من أجل السمعة يسمع الناس بك، ولم تحج من أجل أن تتفاخر عند الناس بأني حججت وكذا وحججت كم مرة وكذا، لا، اجعل أعمالك كلها خالصة، فإن الحج يا أحبة ما قام إلا لتجريد التوحيد، الحج ما قام إلا للتوحيد. ومن أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل أن نبدأ الحج بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، توحيد. من أجل التوحيد بدأ الحاج، وأن الحج ما قام إلا لتجريد التوحيد، بدأ الحاج بهذه الشعيرة أو هذه الشعيرة بالتجرد بالتوحيد ونفي الشرك. وكذلك من أجل التوحيد في الحج والعمرة من السنن أن يصلي الحاج أو المعتمر إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام، فيقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد، الإخلاص، وكلها توحيد. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج والمعتمر عندما يصعد على الصفا أو المروة فإنه يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وهذا أيضا فيه توحيد، وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من التوجيهات يا أحبة على الحاج أن يعظم شعائر الله عز وجل، ومن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو ماذا؟ فهو خير له عند ربه. وتعظيم هذه المشاعر بأداء الحج كما أمره الله عز وجل. أيها الحاج، أنت إنما أردت أن تحج لله عز وجل، عليك أن تتعلم وأن تتفقه في حجك. هو ركن الحج، ركن من أركان الإسلام. اقرأ، احضر المحاضرات، الدروس، اسأل أهل العلم، اقرأ في الكتب، اقرأ في الكتب المختصرة لتعليم ماذا؟ لتعليم الحج. انظر لدروس أهل العلم عبر هذه البرامج، تعلم كيف تحج، كيف تبدأ بالحج وكيف تنتهي، فحتى إذا ذهبت إلى بيت الله تؤدي هذه المشاعر وهذه الفرائض وهذه الشعيرة كما أمرك الله عز وجل بها، وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وكان يفعل أفعال الحج كان يقول للصحابة خذوا عني ماذا؟ مناسككم. ولهذا علينا أن نأخذ عن النبي صلى

على النفقة الطيبة في الحج، اجعل النفقة أولا النفقة في الحج أصل من أصول قبول العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني سفره طويل، أشعث أغبر، يعني أصابه التراب، وهذا يدل على طول السفر. قديما كان ليس عندهم المركبات والطائرات، وإنما يسافرون على الإبل أو على الخيول أو حتى مشيا من لم يجد المركب. قال: يمد يديه إلى السماء، يعني مسافر، والسفر من الأمور التي يستجاب فيها الدعاء السفر. المسافر إذا كان في سفر فإنه في وقت يستجاب منه الدعاء، ولكن للأسف يا أحبة كثير من الناس غفل عن هذا، غفل عن هذا، وسببه الشيطان. فإنه تجده إذا صعد في الطائرة وأراد أن يسافر، إما أن يضع سماعات الغناء في أذنيه، وإما أن ينام، وإما أن ينشغل بهذه البرامج التواصل الاجتماعي، ويترك الدعاء. والدعاء في السفر مستجاب، الدعاء في السفر مستجاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يمد يديه، يرفع يديه. ورفع اليدين أيضا من الأمور التي ينبغي للداعي أن يفعلها، ويقول: يا رب يا رب، أن ينادي الله عز وجل. ثم ماذا قال؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب. فلهذا النفقة الطيبة سبب من أسباب استجابة الدعاء، وكذلك قبول العمل الصالح. فلهذا الحاج لا ينفع للحاج أن يحج بربا مثلا، يعمل في عمل ربوي أو أمواله من الربا ثم يذهب ويحج بهذا المال، ما يقبل. أو يتعامل بالرشوة، موظف ليس عنده أمانة وليس عنده مراقبة لله عز وجل، لا يخدم المراجعين في عمله إلا إذا دفعوا له مالا رشوة، ثم يأتي ويحج، ما ينفع هذا. أو يأكل حرام أو يشرب حرام، ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب. ولهذا النفقة الطيبة من الحاج أمر مرغب فيه، بل هو واجب عليه. كذلك الحاج عليه أن يجتنب البدع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي للمرء أن يتقرب إلى الله عز وجل بأمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإحداث في الدين يدخلك في البدع. أردت أن تحج، حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحج، وانتهيت من الحج، اسأل الله أن يقبل منك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أو قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ أو ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى من دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تتعبد الله بما أمر، وهذا تحقيق لشهادة أن محمدا رسول الله. من التوجيهات للحجاج أيضا أن يسألوا أهل العلم. أيها الحاج، اسأل أهل العلم فيما جهلت في حجك أو أشكل عليك في أمور دينك. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علمت فاعمل.

فإنه قد يحدث منك أن تقع في محظورات في شيء من محظورات الإحرام. حدث منك ناسيا جاهلا متعمدا قد يحدث، وذكرت في بداية المحاضرة الإنسان ليس بمعصوم، فبادر إلى سؤال أهل العلم. والحمد لله متوافرون في بلد الله الحرام عبر فرع وزارة الشؤون الإسلامية، جعلت كثير من الدعاة في هذه المشاعر أو بالاتصال عليهم، قل حدث لي كذا وكذا، ما الحكم وماذا أفعل؟ فيخبرك أهل العلم بما تفعل وأكمل الحج. لا تسأل كل من رأيت، لا تسأل، لا، إذا رأيت رجلا في الحج قد أنعم عليه وقد طبق أمر الله وأمر رسوله بإعفاء اللحية أو كذا، فرأيته فتوسمت فيه الخير فقلت له يا شيخ ما حكم كذا وكذا، أنت تعرفه هل هو من أهل العلم أو لا؟ أنت ما تعرف. وهنا الله عز وجل أمر في القرآن، قال فاسألوا أهل الذكر، لا تسأل أي أحد، إنما أهل العلم، اسأل أهل العلم يبين لك الحكم الشرعي في الحج وفي غير الحج، حتى في أمور صلاتك قد تخطي في أمور صلاتك، اسأل أهل العلم. كذلك من التوجيهات، ينبغي للحاج أن يصحب في سفره الأخيار. ينظر الآن أصبح الحج عن طريق الحملات والحمد لله وميسر، فاختر لنفسك حملة طيبة، وإن رأيت أن هناك من أخوانك أو أصدقائك أو أصحابك من أهل الخير من أراد أن يحج فاصحبهم، قل لهم في أي حملة تذهبون أو كذا وكن معهم، فإنهم يعينوك على الخير، يعينوك على الطاعة، يعينوك على التقوى، يعينوك حتى في التفقه في دين الله عز وجل. احذر أيها الحاج، احذر ثم احذر ثم احذر من مصاحبة السفهاء والفساق في حجك. أنت ما ذهبت للحج إلا من أجل ماذا؟ من أجل طلب المغفرة وطلب رضا الله عز وجل، ومن أجل أن تعود من الحج كيوم ولدتك أمك، ومن أجل أن تكون من أهل الجنة. إذن إياك أن تصاحب السفهاء، فإنهم قد يشغلوك عن طاعة الله عز وجل بالكلام أو بالجدال أو بالأمور التي ليس لها داع في بيت الله عز وجل. كذلك، وهذا ذكرته قبل، ينبغي عليك أن تتعلم أمور الحج، تعلم قبل أن تذهب، وهذا ذكرته أيضا. كذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تبذل البر في أصحابك، قد يكون معك أصحاب أو أهل أو زوجة أو أبناء، فكن معهم بارا بهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كف أذاك عنهم، لا تؤذي الناس، إن لم يروا منك الخير فابتعد عنهم بالشر. فهذه ممن ينبغي أو ما ينبغي على الحاج. كذلك من التوجيهات للحاج، حفظ الوقت، الوقت ثمين، أيام معدودات، هي أيام في الحج وستعود، إذن الوقت عليك أن تحفظه. وكيف أحفظ الوقت في الحج؟ بالطاعات، أحفظ الوقت بالطاعات والقربات، أتقرب إلى الله عز وجل، الدعاء، الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، إن كان هناك مجالس لأهل العلم أو كذا أحضرها كذلك. فأنت لم تذهب إلى بيت الله إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل طلب المغفرة. كذلك ينبغي عليك أن تحفظ لسانك عن القيل والقال والخوض فيما لا يعنيك. كذلك احذر من الإفراط في المزاح مع الناس. كذلك ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الغيبة، عن النميمة. قد يقول قائل وهل يحدث ذلك من الحجاج؟ نعم يحدث، فإن الناس يسكنون في مخيمات، يسكنون ويتكلمون، والشيطان قد يأتي يوسوس لهم، أو رأيت فلان فعل كذا، رأيت فلان في الطواف يفعل كذا، رأيت فلان في رمي الجمرات كذا، رأيت فلان في

الناس يدعون وهو على الجوال، يا أخي لا تتكلم فيه، هذه غيبة. إن كان أردت الخير أنصحه، إذا رأيته في عرفة الناس تدعو وتتقرب إلى الله والله يباهي بهم الملائكة وهو على الجوال، قل له يا أخي أنت في يوم فاضل، في مكان فاضل، في زمان فاضل، ادعو الله، هذه طيبة لك وله أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أمر عظيم، أيام معدودات تذهب بها إلى بيت الله وتعود وقد غفر لك، بل إن بعض العلماء قال أن هذه المغفرة الصغائر والكبائر. بعض أهل العلم عندما علق على هذا الحديث قال أن هذه المغفرة تشمل الصغائر والكبائر، نسأل الله من فضله. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، نسأل الله السلامة. كذلك من التوجيهات لك أيها الحاج: لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا في المال ولا في الجهد، وأحرص كذلك على راحة غيرك. لا تكلف نفسك، قد تجتهد في العبادة اجتهاد قد يضر بك. كيف يضر بك؟ فإنك مثلا قد يأتي حاج ويقول: أريد أن أقوم الليل كله ليلة عرفة، فيقوم، وعمل خير لا شك. ثم إذا أتى الفجر وهو منهك، ذهبوا، بدأ الناس يذهبون إلى عرفة، ذهب معهم فوصل إلى عرفة، الناس بدأت بالعبادة والدعاء وهو لم يستطع، أجهد نفسه. ولهذا ينبغي الإنسان العاقل المسلم الحاج أن ينتبه لمثل هذه الأمور، فإن الشيطان إذا لم يستطع لك الوصول لك في المعاصي فإنه يدخل عليك في باب الخير. كذلك يجب عليك أيها الحاج أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، ارفق على الصغير، انتبه إذا أمامك نساء، كذلك لا تؤذي الكبار، فإن قد تكون أنت قوي في جسدك وهذا ضعيف في الزحام، فهذا ينتبه لها الحاج. كذلك أيها الحاج إن يجوز لك الاغتسال، يجوز، لأن بعض الحجاج يرى أنه كيف يغتسل أو كذا وهو محرم، يجوز الاغتسال للمحرم، ويجوز له تغيير ملابس الإحرام أيضا، فإنه إن توسخت الملابس أو أراد أن يغتسل فإنه يجوز له. كذلك يجوز لك أيها الحاج أن تستعمل الصابون للتنظيف، وكذلك للمرأة يجوز لها أن تغسل شعرها، وكذلك يجوز لها أن تمشطه كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك. وكذلك الواجب على من وفقه الله للحج أن يتقي الله عز وجل، وأن يتقي الله بحفظه عن كل إسفاف، وأن يشغل وقته بذكر الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فكما أمرك بالتزود في الدنيا بالمال للحج، كذلك أمرك بالتزود بالخير للآخرة. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، وقد أشرت إليه إشارة سريعة، فما شرع الحج إلا لأجل ذكر الله عز وجل، فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله من أول ما يبدأ الحج إلى أن ينتهي من طواف الوداع. والله عز وجل، أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل.

التوجيهات كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أحبة، في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن نستغلها بالطاعات، والطاعات كثيرة، في الصلاة، في النافلة، في الصدقة، في الصيام كذلك، في كل أمر تراه أمرا أو عملا صالح قد أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه العشر. وكذلك منها صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلهذا يا أحبة، أذكر نفسي وإياكم بالعمل في هذه العشر المباركات، ومنها كذلك التكبير والتحميد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يردهم إلى أهليهم غانمين سالمين. وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43,400 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
1: وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد في التعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله. وهذا المجلس هو المجلس الأخير، وهذا المجلس هو المجلس الأخير في التعليق على هذا الكتاب، وسيكون آخر درس في هذا الكتاب، وإن شاء الله لن يكون آخر الدروس في هذا المكان إن تيسر الأمر. ولعلنا لن نراجع كثيرا في الدرس السابق، لكن نتعرف بداية على شروط الطواف. من يذكر لي شروط الطواف؟ شروط الطواف. لقمان ما عندك؟ نزار؟ النية، الابتداء به من الحجر، ويسن أن يستقبله ويقبل يستلمه ويقبله، نعم، يكملها سبعا، وأن يجعل البيت عن يساره، نعم. عندك زيادة؟ خلاص طيب. وذكرنا أن لابد لكل عبادة لابد لها من النية، العبادات لابد لها من النيات، وأن تكون هذه النية خالصة لوجه الله عز وجل. طيب لقمان، لو قال لك الرجل أن امرأته أرادت أن تحج أو تعتمر ولكنها حاضت،

0: قبل أن تصل إلى الميقات، فما هي الإجابة؟
1: شفتكم الحج هنا لكن لا
0: فقط. أريد إجابة الآن واضحة، ماذا تجيبه؟
1: تحج،
0: تقول له تحج هكذا. ها مهند اليوم بالاسم. ها تعمل كل ما يعمله الحاج إلا الطواف. طيب تنوي أم لا؟ حتى لو كانت عليها الحيض، وكيف تعمل؟ نواف أحسنت، تغتسل ثم تضع قماشا أو ما يقوم مقامه في هذا الزمن مثل الفوط في مكان الدم، ثم تعمل ما يعمل الحاج إلا أن تطوف على البيت. طيب أبو مريم، ما هو الإفراد أو الحاج المفرد؟ ينوي بالحج فقط. هل هناك نسك آخر يتساوى معه؟ القران. وما الفرق بينهما؟ عليه هدي. والنية عمرة وحج، والإفراد حج فقط. التمتع، من يعرف التمتع؟ تفضل يا شيخ. ينوي بعمرة وحج. نعمان صح؟ ها؟ أمان. جزاك الله خير يا أمان وفتح الله عليك. طيب أحسنتم، لن نراجع كثيرا ولن نطيل في درس اليوم، وهو آخر درس إن شاء الله. طيب نبدأ باب الهدي اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الصوت غير واضح في التسجيل، صوتك هذا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. قال رحمه الله: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة.
0: نعم، الهدي الواجب هو هدي التمتع وإيش؟ والقران. هذا الهدي الواجب. وكذلك دم الجبران. ما هو دم الجبران؟ ها اتفضل
1: شيخ. ان يفعل الشيخ محظورا، يجب عليه ان يهدي زياده النقص الذي كان.
0: طيب احسنت. والذي يجب عند ترك واجب من واجبات الحج، وكذلك فعل فديه المحظور اذا كان دما. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، قال: وما سواه سنة. قال: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، أي ما يهدى في الحرم، ما يهدى في الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى، ذبح وأهدى. فلو أتى رجل وقال: سأذبح وسأتصدق بهذه الذبائح، فهذا أيضا قال: وما سواه سنة. وكذلك مع هذا الأضحية والعقيقة. الأضحية والعقيقة فهي ماذا؟ فهي سنة. إذن حكم الأضحية وحكم العقيقة ما هو؟ سنة. الأضحية هي ما يذبح من النعم في أيام عيد الأضحى، في أيام عيد الأضحى، تقربا إلى الله عز وجل إلى آخر أيام التشريق. وما هو آخر أيام التشريق؟
3: الثالث عشر.

0: يوم الثالث عشر، وهذا هو القول الراجح إلى آخر أيام التشريق. إذن الأضحية هي ما تذبح أو ما يذبح من النعم في أيام عيد الأضحى بنية ماذا؟ التقرب إلى الله عز وجل وإلى آخر أيام التشريق، أي من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق كما سيأتي معنا. والعقيقة ما يذبح عن المولود شكرا لله على نعمة الولد، هذه العقيقة، ما يذبح عن المولود، إذا أتاك مولود ما يذبح عنه شكرا لله على نعمة هذا الولد. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال: ولا يجزئ فيها إلا،
0: الآن شروطها، ليست كل ذبيحة تجزئ يوم العيد أو عن العقيقة، لا، الآن الشيخ سيذكر لنا هذه الشروط. نعم،
1: الجزع من الضأن.
0: الجزع من الضأن، نعم،
1: وهو ما تم له نصف سنة.
0: طيب، ما تم له نصف سنة أو سنة، أي ستة أشهر، أي كم العمر؟ ستة أشهر. هذا لمن؟ الجذع من ماذا؟ من الضأن، لأنك لو قلت الجذع من الماعز خطأ، هذا الجذع من ماذا؟ من الضأن، ولا بد أن يكون كم العمر؟ ستة أشهر. نعم،
1: والثني
0: أي من غير الضأن. إذن في الضأن ما هو العمر؟ إيش اسمها؟ الجذع. وأما من غير الضأن فتسمى ماذا؟ الثني، والآن سيبين لنا الشيخ. نعم،
1: والثني من الإبل ما له خمس سنين.
0: نعم، لأنه في ذلك الحال قد نما، لما يبلغ من العمر خمس سنين قد نما البدن، وقبل ذلك قبل الخمس سنين تكون صغيرة. فمن أراد أن تكون هديا أو أضحية فلا بد أن يبلغ من العمر كم؟ خمس سنين، وهذا من الإبل. نعم،
1: ومن البقر ما له سنتان.
0: وكذلك من البقر ما له سنتان، تكون قد نمت وقاربت أن تلد ولها لبن، وتكون قيمتها كاملة، كثيرة اللحم وكثيرة القيمة، وهذا أفضل أضحية، أن تكون سمينة وأن تكون ثمينة كما ورد في الأحاديث. نعم،
1: ومن المعز ما له سنة،
0: لأنها قبل هذا العمر تكون صغيرة ويكون لحمها قليل وقيمتها قليلة، فإذا الأضحية وكذلك العقيقة هذه الشروط. الجذع من الضأن ما لها كم؟ ستة أشهر، والثاني من الإبل ما له، ومن البقر سنتان، ومن الماعز سنة. ولهذا الصحابي الذي ذبح قبل صلاة العيد وأراد أن يهدي ويتصدق من لحمها ويهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل ماذا؟ الصدقة، وإنما يأخذ ماذا؟ الهدية. نية ماذا؟ طيبة ولا مو طيبة؟ الصحابي طيب. جدا طيبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ردها. لماذا؟ لأن من السنة، بل الواجب، أن تذبح متى؟ بعد الصلاة أم قبل الصلاة؟ بعد الصلاة. فقال الصحابي: يا رسول الله، ليس عندي إلا جذعة، خلاص ما عندي غيرها، إلا ماذا؟ إلا جذعة. والجذعة هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنها تجوز لك، تحل لك فقط وليس لغيرك. لماذا؟ أليس هنا الجذع من الضأن ستة أشهر؟ لأن الجذع التي عنده من الضأن أم من الغنم؟ من الغنم، ومن الغنم لابد أن تكون ثني، فهذا هو، فذبحها ولا تحل، أو لا تكون، لا يكون هذا

0: عمر لغيره، إنما هو استثناء لمن؟ لهذا الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن تذبح الأضاحي متى؟ بعد الصلاة، بعد الصلاة وأول ما يبدأ. بل إن من السنة أن يأكل أول ما يأكل منها يوم العيد، أول ما يأكل منها يوم العيد بعد الصلاة. فالمرء يذبح بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق. نعم.
1: قال رحمه الله.
0: وحكم الأضحية، حكم الأضحية سنة مؤكدة. هناك من قال واجب، لكن الراجح والذي عليه الأدلة هو سنة مؤكدة. والأدلة كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. من يستنبط لي أين السنة في الحديث؟ تفضل الشيخ. إذا أراد، أحسنت. إذا رجع إلى ماذا؟ إلى الشخص الذي يريد. قال إذا أراد، يعني الأمر لو كان بالوجوب يقال له إذا أراد أم لابد أن يعمل ويفعل؟ إذن هنا قال إذا أراد، إذا أراد. فهنا جعل الأضحية مردودة إلى إرادة المسلم، فتح الله عليه وزادك الله من فضله. نعم. وهي على الرجل، وهي على الرجل وعلى أهل بيته، الأضحية على الرجل وعلى أهل بيته، وكذلك على المرأة وعلى أهل بيتها. إن لم يكن في البيت رجل فإنها تكون على المرأة إذا أرادت، وعلى أهل بيتها. وشروط صحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. طبعا على أنها سنة مؤكدة، ورد على أن الخلفاء أبو بكر وعمر كانوا لا يضحون. لماذا؟ ليبينوا للناس أنها ليست واجبة. وهذا يفعله أهل العلم، لأن بعض الناس أو عوام الناس إذا رأوا أن الناس يفعلون السنة باستمرار اعتقدوا أنها ماذا؟ واجبة. فورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان لا يضحي، ليس على الإطلاق، لكن ورد هكذا أنه كان لا يضحي ليبين للناس أنها ليست بواجبة. بل ورد، وأعتقد أنه في المصنف عبد الرزاق، عن بلال رضي الله عنه أنه ضحى بديك. طبعا هل يسن تضحى بالديك؟ لا، ليس المقصود به الأضحية هذا، ولكن المقصود ليبين للناس أني لم أذبح أضحية، ليبين للناس أنها ماذا؟ سنة. ونعرف هنا الآن أنها ماذا؟ أنها سنة. كذلك هناك فائدة في الحديث، واعتقد أنه الصحابي إن لم أكن واهم، أبو بردة هو الذي ذبح قبل الصلاة. هنا فائدة، العبادات ليست بالعاطفة وليست بالنية، النية الطيبة أو إني أنوي بها خيرا، لا، العبادات لابد من الاتباع. هذا الصحابي رضي الله عنه ذبح قبل الصلاة ونيته ماذا؟ طيب، يريد أن يتصدق ويهدي للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ردها، إنما هي صدقة من الصدقات. فالعبادات ليست بالعاطفة، العبادات لابد أن تكون بماذا؟ بالاتباع، لابد أن توافق الدليل، لابد أن توافق أمر الله عز وجل، وتوافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يأتي شخص ويقول والله أنا عملت هذا العمل للخير، هل تراني على شر؟ لا، لا نراك على شر، لكن نراك على خلاف السنة. ولهذا الرجل الذي كان يصلي بعد الفجر، فقال له أحد السلف، قال أي يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، لأنه هنا في أمر نهي عن عدم الصلاة. فلهذا وجب علينا الاتباع للدليل، الاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع

0: لأمر الله عز وجل قبل ذلك. فالعبادات لها من الشروط الإخلاص وماذا؟ والمتابعة. أما الإخلاص فهو في قلبك، لا نعرف هل هذا العمل لله أم لا، لأن هذا في قلب المسلم. لكن الاتباع لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من شروط صحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وأن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا كما مر معنا، لابد أن تكون قد بلغت السن. ولهذا الذي يبيع الأغنام أو يتاجر فيها عليه أن يتقي الله عز وجل، عليه أن يتقي الله ولا يضحك ويخدع ويخون. فإن البعض قد يأتي بشيء من الماعز، فيسأل هل لها من العمر سنة، فيقول نعم وهي لم تصل إلى السنة، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل أن يبيع. وهذا والله من الغش، لله ولرسوله. والغش حرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، أو من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. فليتق الله عز وجل الذي يتاجر في هذا، في هذه الأمور. وكذلك فليتق الله عز وجل ولا يغلون على الناس في الأسعار لحاجة الناس إلى هذه الأضاحي، بل عليهم أن يساعدون الناس ليقيموا هذه الشعيرة، فإنها شعيرة من شعائر الله عز وجل. كذلك من الشروط أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا كما مر معنا، وكذلك السلامة من العيوب المانعة، كما في الحديث، أربع لا تجوز في الأضاحي كما سيأتي معنا وسنقرأها بعد قليل. كذلك أن تذبح في وقتها، من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس أو غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة. إذن ما هي شروط صحة الأضحية؟ عدنان،
1: أن تكون من بهيمة الأنعام.
0: نواف، نعم، السن، نعم، السلامة من العيوب، كذلك أن تذبح في وقتها من بعد صلاة، العيد. طيب، تفضل.
2: أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها.
0: نعم، يبين لنا المؤلف، وذكر لنا المؤلف هذا الدليل ليبين لنا ما هي، أو ما هي الموانع التي تمنع في الأضحية. بعد أن بين لنا السن الذي يجزئ في هذه البهيمة أو في هذه البهائم، كذلك يبين لنا ما هي هذه الأمور التي تمنع الأضحية. قال: العوراء البين عورها، وهي التي لا تبصر إلا بعين واحدة، وقد أصيبت العين الثانية إصابة بالغة. إصابة ماذا؟ بالغة، أي إصابة فاحشة. أما العوراء أو العور القليل فلا بأس كما قال أهل العلم. إذن هو العوراء الذي بان فيه

فيها العور يكون فاحشا في عينها، فهذا الذي لا تجوز الأضحية به. أما إذا كان قليلا أو لا يؤثر فقال أهل العلم لا بأس به. الثانية المريضة البين مرضها، هذا لا يجوز أن تضحي بمثل هذه، وهي أن تكون مريضة مرضا بينا بحيث يظهر عليها المرض، تراها فإذا رأيتها وضح عليها المرض والهزل عليها، لأن بذلك تقل القيمة. إذا كانت مريضة تقل ماذا؟ قيمتها. وكذلك لا يرغب في أكلها، لا يرغب في أكلها. وكذلك الأرجاء البين ضلعها، أي فيها عرج فاحش، فيها عرج فاحش. أما إذا كان العرج ماذا؟ قليل فلا بأس. والعرج الفاحش وهي التي لا تطيق المشي، لا تطيق المشي، أو إذا مشت مع الأغنام مثلا أو مع بهيمة الأنعام تجد أن هذه البهائم قد سبقتها وهي ما زالت في المؤخر، أي لا تستطيع اللحاق، فهذه بين العرج، فلهذا التي لا تطيق المشي. والمقطوعة من باب أولى، المقطوعة من باب أولى. ثم قال الكبيرة التي لا تنقي، أي الهزيلة، الهزيلة قليلة اللحم، قليلة اللحم. وقال بعض أهل العلم التي ليس في مخ في عظامها مخ، عبروا بهذا لماذا؟ لأنها أصبحت ماذا؟ هزيلة، أصبحت هزيلة. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، يستحب في الأضاحي اختيار الأفضل، يستحب في الأضاحي أن تختار الأفضل، والأفضل من كل جنس أثمنه وأكثره لحما، أثمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة. واختلفوا في الأفضل، أيهما أفضل في الأضاحي، هل هو الكبش أم الإبل أم البقر، أيهما الأفضل؟ قال المالكية الكبش، واستدلوا بماذا؟ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ماذا؟ كبشين أملحين أقرنين، فقالوا إذن الأفضل ماذا؟ الكبش. وقالوا أن الله عز وجل فدى إسماعيل بماذا؟ بكبش. فهذا قول من؟ المالكية. وأما الشافعية والأحناف كذلك والإمام أحمد والجمهور كذلك قالوا أن أفضل الأضاحي البدن، أي البعير الجمل، ثم البقرة، ثم الشاة. هذا قول الجمهور. لماذا؟ واستدلوا بحديث، استدلوا بحديث قالوا من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. الحديث، واستدلوا بهذا الحديث. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأفضل من الأضاحي الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز. فهذا قول أهل العلم، ولهذا اختار أهل العلم أن الأفضل هي ماذا؟ نعم الجمل. لماذا؟ لأنه أغلى ثمنا وأكثر لحما، وكذلك البقر، ثم بعد ذلك وكل إنسان يضحي بما يستطيع. ويستحب أن يذبح بنفسه، يستحب أن يذبح المضحي بنفسه إن استطاع، ويجوز للمضحي أن يأكل من أضحيته، وكذلك ويطعم، يتصدق به على الفقراء، ويدخر كذلك في بيته، ويجوز للمضحي أن ينيب من يضحي عنه، أن يذبح عنه إذا كان النائب مسلما، إذا كان مسلما. ولا يجوز إعطاء

0: الذابح من يذبح الأضحية لا يجوز أن تعطيه من لحم الأضحية، لا يجوز أن تعطيه الأجرة من اللحم، لا في الأضحية، لا في الأضحية ولا في العقيقة، قال أهل العلم. وإنما تعطيه منها مثلا هدية، تعطيه منها هدية، أو تتصدق عليه إن كان من الفقراء، لكن أن تعطيه أجرة بمقدار ما ذبح، تعطيه أجرة من اللحم، فهذا لا يجوز كما قال أهل العلم. نعم.
1: أحسن الله عليكم. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة،
0: البدنة
1: أحسن الله عليكم، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم.
0: نعم. ويجوز الاشتراك في الهدي، يجوز الاشتراك في الهدي. عندنا كلمة الآن، عندنا اشتراك وإشراك، اشتراك وإشراك. يعني الآن لو اشترك في الجمل مثلا أو في البقرة كم؟ سبعة، هذا يسمى ماذا؟ اشتراك. الإشراك أنا أشرك من أريد في أضحيتي، يعني أنت ذبحت وقلت عني وعن والدي وعن المسلمين، كما فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عنه وعن أمته أو من لم يضحي من أمته، هذا يسمى ماذا؟ الإشراك. ولهذا ننتبه نفرق بين الإشتراك وبين الإشراك في الأضحية. قد تذبح وتقول عني وعن أبي مثلا وعن إخواني وعن كذا، هذا يسمى الإشراك. أما الإشتراك فهم يشتركون في الأضحية سبعة أو أقل، يعني قد يأخذون من البقر وفيها سبعة، طيب لسنا سبعة أشخاص وإنما منا خمسة، هل يجوز؟ يجوز، بما أنه جائز السبعة فيجوز ما دون ذلك. وهل يجوز أكثر؟ لا، قال أهل العلم لا، وإنما ورد أن يكون الأكثر كم؟ السبعة، ويجوز الأقل. وهذا حديث جابر، قال: فنحرنا البدن، وهي أو البدن، البدنة هي الواحدة من الإبل، وكذا البقرة عن سبعة أشخاص، وأما الشاة فإنها تجزي عن في الهدي عن إيش؟ عن الشخص، وكذلك العقيقة عن واحد. نعم.
1: وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وعن الجارية شاة. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويخلق ويسمى، صحيح رواه الخمسة.
0: نعم. العقيقة مرت معنا تعريفها، ما هي؟ عن المولود. نعم، ما يذبح عن المولود شكرا لله على نعمة الولد، وهي في حق الأب لا في حق الأم، هي في حق من؟ إذن هو المخاطب به من؟ الأب. إذن في حق الأب. ولهذا بعض أهل العلم يسأل في الفتاوى، تجد في مجموعة الفتاوى مثلا للشيخ بن باز، يسأل: يا شيخ، أنا كبرت ولكن أبي لم يعق عني، أعق عن نفسي؟ فيجيب يقول: إنما المخاطب عنه من؟ الأب وليس الإبن، فإن عقيت عن نفسك لا بأس، لكن الخطاب ليس للغلام، ليس للولد أو ليس للمرأة، وإنما الخطاب لمن؟ للأب، كما قال أهل العلم. طيب. والعقيقة تكون سواء للمولود الذكر أو الأنثى، وهي سنة مؤكدة، وهي سنة مؤكدة. وقول طائفة من السلف على أنها سنة، وقال بها الشافعي أيضا، وكذلك الإمام أحمد، وقال ابن عبد البر، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري: العقيقة سنة، العقيقة سنة، يجب العمل بها ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها، من استطاع عليها فينبغي أن يعق عن ابنه. وفي الحديث أن امرأة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان، عن الغلام كم؟ شاتان، وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، هذا الحديث قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن، قال أحمد هذا في الشفاعة، هذا في الشفاعة، يريد أنه إن لم يعق، يعني أن الأب لو لم يذبح العقيقة عن ابنه فمات طفلا لم يشفع في والديه، لم يشفع في والديه. هذا يقول الخطاب بمعنى معنى الحديث، أي كل غلام مرتهن بعقيقته. وعن يحيى، وعن يحيى بن حمزة قال قلت لعطاء الخراساني ما مرتهن بعقيقته؟ قال يحرم شفاعة ولده، كما في سنن، كما في سنن البيهقي. والسنة أن تذبح يوم السابع، هذا السنة، وينبغي الإنسان أن يحافظ على السنة. حتى إن كان عندك استطاعة، قد لا تجد المال لكن عندك مرتب ويأتيك المال في آخر الشهر، وتستطيع أن تأخذ هذا دينا ثم تقضيه في آخر الشهر، فلا بأس أن تؤدي السنة، أن تؤدي السنة أي بعد أسبوع من ولادته. وإذا لم يتيسر ذلك فيذبح في أي وقت، فيذبح في أي وقت. وذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، إذا لم يتيسر بعد أسبوع فبعد أسبوعين، أسبوعين يعني 14 يوم، أو في اليوم، في اليوم الرابع عشر، أو بعد ثلاثة أسابيع في اليوم 21، وهكذا. لكن إن لم يتيسر لك فأول ما يتيسر لك عليك أن تذبح هذه العقيقة، إن كان ولدا فكم؟ شاتان، وإن كان أنثى شاه واحدة. طيب، وإذا مات الطفل قبل اليوم السابع، مات الطفل قبل اليوم السابع، يعني ولد لكنه مات بعد يوم، بعد يومين، بعد أربعة، بعد خمسة، فهذا أو نقول العقيقة عن السقط، عن السقط في حالين: أن يكون نفخت فيه الروح، يعني بعد كم؟ مات بعد أربعة أشهر، مات سقط، فهذا فهي سنة في حقه، قال أهل العلم، فإنه يعق عنه لحديث الباب. وإذا سقط قبل أن ينفخ أو أن ينفخ فيه الروح، أي من الشهر الرابع وأقل، فليس ما يطلق عليه أنه آدمي، ليس لا يطلق عليه لأنه قطعة لحم. ويسن كما في الحديث، ويسن حلق رأس المولود الذكر للأنثى، ويسن حلق رأس المولود الذكر في اليوم السابع، ويسن التصدق بزينة شعره في الظهر، كما ورد لحديث علي مرفوعا قال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره في الظهر. وهذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ويسميه في اليوم السابع، يسمي المولود في اليوم السابع، ولو سماه في اليوم الأول لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي اليوم مولودا وسميته بأبي إبراهيم في أول يوم، فهي فقط إن سماه بالسابع فهي السنة، وإن سماه في أول يوم كذلك لا بأس، لا بأس به. وكذلك على الوالدين أن يحسنوا التسمية للأبناء، أن يحسنوا التسمية للأبناء. فالآن أصبح أكثر الناس يتشبه بالأسماء في الغرب، بالغرب، بالغرب، يسمون البنات أسماء غريبة، يسمون الأولاد أسماء غريبة، فلا ينبغي، فينبغي على الوالدين أن يحسنوا تسمية الأبناء. وهذا

0: حق من حقوق من؟ الابن على الوالدين. بعض الناس يفكر أن الحقوق فقط للوالد، لا، كذا هناك حق للوالد وحقوق للأم، كذلك هناك حق للابن. من حقوق الابن على الأب أن يختار له ماذا؟ الأم الصالحة قبل الزواج، قبل أن يتزوج على الرجل أن يختار المرأة الصالحة. هذا حق من حق من؟ الأبناء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكوين الأسرة الصالحة، وماذا أمر الرجل؟ فاظفر. هذا أمر لمن؟ للرجل. وأمر الأسرة، أسرة المرأة ماذا قال؟ من أتاكم من؟ إذن انظر إلى إلى إلى إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الرجل وأمر أسرة، لماذا؟ حتى تكون عندنا أسرة ماذا؟ صالحة. فإذا كانت الأسرة صالحة، الأب والأم، سيخرج بإذن الله عز وجل ماذا؟ مجتمع صالح. فلهذا على المرء أن يحسن الاختيار للمرأة الصالحة، وكذلك المرأة ألا تختار إلا الرجل، إلا الرجل الصالح، ليخرج لنا مجتمعا صالحا بإذن الله عز وجل. إذن لا بأس أن يسمي الرجل، أن يسمي الابن في أول يوم. والتسمية قال أهل العلم أنها من حق من؟ من حق الأب. الذي يسمي هو ماذا؟ هو الأب. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة.
0: وهذا مر معنا، لا يعطي الجزار أجرته من اللحم إلا إن أعطاه هدية منه فجائز. وفي ختام هذا الدرس فلعلي أختم بهذه التوجيهات: يستحب للمحرم إشغال الوقت بأنواع الطاعات. من وفقه الله عز وجل لحج بيته فينبغي عليه أن يستغل الوقت بأنواع الطاعات حتى يكون الحج مبرورا. ومن لم يشتغل بالطاعات اشتغل بالمعاصي. قد يكون في المخيمات سيكثر الكلام والقيل والقال، بل على الحاج أن يشتغل بطاعة الله عز وجل وبذكر الله عز وجل، فإنه في أيام فاضلة وفي مكان فاضل وفي زمان فاضل، فينبغي أن يحسن العمل. وكذلك على الحاج أن يتحلى بأفضل الأخلاق، أن يتحلى بأفضل الأخلاق، فإنك قد تقابل في هذا المكان من أنواع العالم، والأخلاق تختلف من بلد إلى بلد. عليك أيها الحاج أن تتعامل بالأخلاق الفاضلة، أن تعفو، أن تسامح. ينبغي لك أن تحرص على الإحسان إلى الآخرين، احسن إلى الناس. وكذلك يكره للمحرم إضاعة الوقت بالمباحات، إضاعة الوقت بالمباحات التي لا فائدة منها، وما هي إلا أيام ويعود. ويكره للمحرم كذلك كثرة المراء والجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويجوز للمحرم غسل رأسه بالماء في حال الإحرام. بعض الناس أو بعض من يحج يعتقد أنه لا يغتسل، لا، يجوز له أن يغتسل، ويجوز له أن يغسل رأسه بالماء، ويجوز غسل سائر البدن للنظافة. كذلك مباح للمحرم أن يخرج الدم من جسده للعلاج إذا احتاج، ويباح له الحجامة كذلك إن لم يترتب عليها الحلق أو القص. وكذلك يجوز للمرأة أن تستعمل الأدوية التي تمنع نزول الحيض في فترة معينة، يجوز لها إذا رأت أن الحيض موعده بعد يومين أو كذا، فيجوز لها أن تستخدم الأدوية لتمنع هذه أو هذا الحيض إلى ما بعد الحج في فترة معينة. يجوز للمحرم أن يستعمل الفرشاة والمعجون.

0: العلماء والمشايخ رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي وطال في عمره على طاعته. وإن كان هناك خطأ أو سبق لسان وقد يحدث هذا فإني أستغفر الله منه وأتوب إليه، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به موازيننا يوم القيامة، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فضل الحج وصفته، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 5 من شهر ذي الحجة عام 44 و400 هجرية في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فإن نعم الله تعالى وأفضاله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى. ومن نعمه أن شرع لعباده مواسم الخيرات المسابقة والطاعات، ومن تلكم النعم المباركة العظيمة حج بيت الله الحرام الذي هو ركن من أركان الإسلام 5. قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان. واللفظ للبخاري وعند مسلم: وحج البيت. وفي أول حديث في صحيح الإمام مسلم، حديث جبريل عليه السلام الطويل، وهو من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والذي سأل فيه جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإحسان والإسلام، وكذلك عن الساعة وأماراتها. وفيه أنه عليه السلام، أعني جبريل عليه السلام، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد

إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. في آخره قال عمر رضي الله عنه ثم قال لي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فتعلم الدين وما يتعلق بأركانه الخمسة من المهمات، ومنها الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، لذا جاءت هذه المحاضرة عن فيها التذكير بفضل هذه الشعيرة العظيمة والكلام عن بعض الأحكام المتعلقة بها وعن صفته من حيث الإجمال. فأدير هذه المحاضرة على محاور عدة. المحور الأول عن تعريف الحج وحكمه، المحور الثاني فتذكير بجملة مما ورد في فضل حج بيت الله الحرام، المحور الثالث متعلق بشروط وجوب الحج، والرابع من المحاور الكلام عن أركان الحج، المحور الخامس الكلام عن واجبات الحج، والسادس من المحاور الكلام عن محظورات الإحرام، والمحور السابع أنواع النسك، أنواع النسك في الحج وصفة الحج إجمالا، ثم الثامن آداب السفر للحاج والمعتمر، ثم الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير، اللهم آمين. فأما المحور الأول في تعريف الحج، الحج في اللغة كما قال الأزهري رحمه الله القصد، وأصله من قولك حججت فلانا أحجه حجا إذا عدت إليه مرة بعد أخرى، يعني قصدته وجئته مرة بعد أخرى. قال فقيل حج البيت لأن الناس يأتونه كل سنة، لأن الناس يأتونه كل سنة انتهى. أما من حيث الاصطلاح في تعريفه اصطلاحا فيقول فيه شيخنا العلامة الإمام الفقيه محمد الصالح العثيمين رحمه الله هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخنا رحمه الله وفي وقول بعض الفقهاء في تعريف

ما حكم الحج؟ فتقدم آنفا أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، إذن هو فرض عين على كل مكلف مستطيع قادر في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة. والأصل في هذا الكتاب، عن الفرضية، فرضية الوجوب، الكتاب والسنة والإجماع. ومنها آية آل عمران آنفة الذكر، ومنها قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وغيرها من الآيات. ومن أدلة السنة حديث عبد الله بن عمر المتقدم آنفا: بني الإسلام على خمس. وحديث جبريل الطويل آنفا كذلك، وما جاء في الباب من الأحاديث الدالة على ذلك. وأما الوجوب، أما ما حكاه أهل العلم من الإجماع، فقد ذكره غير واحد من العلماء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا. وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح، الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين، الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلفه لأهله مدة مضيه، وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما، فإن الحج عليه فرض. انتهى كلامه رحمه الله. وحكى الإجماع كما قلت غير واحد من أهل العلم رحمهم الله أجمعين. مما يدل على وجوبه وفرضيته في العمر مرة واحدة ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال فسكت حتى قالها ثلاثا، كررها الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم عليه، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هكذا ليست كثرة الأسئلة في غير محلها مفيدة. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، سل عما تحتاج وما يقتضيه المقام.

حرام ولا تدخل نفسك فيما لا يعنيك، وإياك والقدقدة والأغلوطات فإنها مهلكات. قال العلامة النووي في شرح مسلم: أجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة إلا أن ينذر، فيجب الوفاء بالنذر بشرطه. انتهى كلامه رحمه الله. أما المحور الثاني فأذكر نفسي ومن يستمع إلينا بجملة من الفضائل والمناقب لهذه الفريضة العظيمة، أعني حج بيت الله الحرام. أقول إن المتأمل في النصوص، في نصوص السنة المطهرة، يلحظ ورود النصوص الكثيرة الدالة على فضل حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فمن تلكم الفضائل: أولا أن حج بيت الله الحرام من أفضل الأعمال وأجل القربات إلى الله تعالى، أنه من أفضل الأعمال وأجل القربات. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور. ومن فضائل ومناقب حج بيت الله الحرام ثانيا أن الحج المبرور جزاؤه الجنة. الحج المبرور جزاؤه الجنة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحج المبرور قيل المقبول، وقيل الذي لم يخالطه إثم، وقيل الخالص. كل هذه المعاني قيلت في المراد بماذا؟ بالحج المبرور. ثالثا: الحج يهدم ما قبله. الحج يهدم ما قبله. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. رابعا: الحج المبرور سبب لغفران الذنوب. سبب لغفران الذنوب. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله لا للتزين ولا للتكثر ولا لغير ذلك من حطام الدنيا، حج لله أي مخلصا لله. انتبه، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك.

يوم ولدته أمه. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن لا بد أن تعلم أن الذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة من صلاة وحج وغيرها إنما هي الصغائر، إنما هي الصغائر، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة النصوح، إلا التوبة النصوح. خامسا، أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر والذنوب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أخرجه الأئمة الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى وأحمد في المسند. قال الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه العلامة عبد العزيز بن باز والعلامة الألباني وغيرهما، وهو كذلك. سادسا، أن فريضة الحج دائمة مستمرة حتى بعد ظهور الفتن، حتى بعد ظهور الفتن العظيمة. وأن عيسى عليه السلام عندما ينزل إلى الدنيا يحج عليه السلام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. يحج البيت ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وفي لفظ عند عبد بن حميد قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس لا يحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج. فإذا قبض الله، انتهى الحديث، فإذا قبض الله أرواح المؤمنين في آخر الزمان ولم يبق على وجه الأرض إلا شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، توقف الحج، توقف الحج. فقد أخرج أبو يعلى في المسند والحاكم في المستدرك وصححه هو والذهبي وابن حجر والألباني وغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، حتى لا يحج البيت. أما عن نزول عيسى عليه السلام ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما.

أي حجا وعمرة. قال العلامة ابن هبيرة في الإفصاح: هذا الحديث يتضمن ذكر وعد بأمر لا بد من كونه، فيجب الإيمان بوقوع ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واقع. وقد دل الحديث على أن عيسى بن مريم يحج ويكون في زمنه ظهور الدين وإقامة الحج، انتهى. أما هذه جملة من الفضائل والمناقب، كذلك المحور الثالث الكلام عن شروط وجوب الحج. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن الحج إنما يجب بخمس شرائط، الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. لا نعلم في هذا كله اختلافا، لا نعلم في هذا كله اختلافا، انتهى كلامه. أقول وبالنظر والتأمل فيما ذكره أهل العلم يتبين أن شروط الحج تنقسم ثلاثة أقسام، شروط الحج تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط وجوب وصحة وإجزاء، شروط وجوب وصحة وإجزاء، وهذا يشمل الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. القسم الثاني شروط وجوب وإجزاء، شروط وجوب وإجزاء، هذا يدخل فيه البلوغ والحرية. الأول وجوب وصحة وإجزاء، الإسلام والعقل. الثاني وجوب وإجزاء فقط، وهو البلوغ والحرية. الثالث شروط وجوب فقط، وهو الاستطاعة، وهو ماذا؟ الاستطاعة. أما الأول وهو شروط وجوب وصحة وإجزاء، لا يصح الحج من كافر ولا مجنون. قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وجه الدلالة أنه إذا كانت النفقات لا تقبل منهم لكفرهم مع أن نفعها متعد، فالعبادات الخاصة التي نفعها غير متعدد أو متعد أولى ألا تقبل. وقد حكى غير واحد من العلم الإجماع على هذا. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. أخرجه الإمام النسائي في السنن أو المجتبى واللفظ له، وهو عند ابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهو صحيح كما قاله الحافظ النووي. قال النووي: في المجموع أجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون. أما الثاني من الأقسام وما يتعلق بالبلوغ، فأقول: اعلم أن البلوغ

البلوغ ليس شرطا لصحة الحج، بمعنى أنه يصح من الصبي، يصح من الصبي، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قال: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولك ماذا؟ أجر. لكن البلوغ شرط، شرط وجوب وإجزاء، شرط وجوب وإجزاء، بمعنى لا يجب على الصبي. فإذا حج الصبي لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، لا يسقط عنه أو لا يسقط ذلك عنه حجة ماذا؟ الإسلام. بمعنى إذا بلغ يجب عليه أن يحج، لحديث عائشة الذي تقدم وفيه: وعن الصغير حتى يكبر. ولحديث أبي داود أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه وصححه العلامة الألباني، وهو كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، حتى يحتلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع: أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، تجزئه عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام، يعني إذا ما أدرك. وأما الحرية فهي شرط في وجوب الحج، بمعنى أنه لا يجب على العبد، وهذا باتفاق أهل المذاهب الأربعة. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع: وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى كلامه. وأما الثالث من الشرائط والذي قلنا عنه أنه شرط وجوب، أعني الاستطاعة، فهو شرط وجوب لا شرط إجزاء، بمعنى لو تجشم غير المستطيع المشقة فحج بغير زاد ولا راحلة فإن حجه يقع صحيحا مجزئا عن حج الفريضة ولو وقعت عليه المشقة، لكن نقول متى وجد الاستطاعة وجب عليه، واجتمعت فيه الشروط آنفة الذكر، ومنها ماذا؟ الاستطاعة. أما لو اجتمعت فيه ولم يكن مستطيعا فلا يجب عليه ماذا؟ الحج. ولو حج ولحقته المشقة البالغة فإنه يقع عنه ذلك ويصح كما هو اتفاق أهل العلم على ذلك. ذلك أن خلقا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجوا ولا شيء لهم، ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة، لم يؤمر أحد منهم بماذا؟ بالإعادة، مع المشقة التي صحبتهم في ذلك. وهنا أتكلم عن هذا الشرط، أعني الاستطاعة. الاستطاعة تنقسم قسمين: شروط مشتركة عامة للرجال والنساء متعلقة بالاستطاعة، استطاعة بدنية، استطاعة ماذا؟ بدنية،

والمراد يشمل ذلك صحة البدن والقدرة على الركوب وعلى السير وغير ذلك. فلا بد أن يكون البدن مستطيعا لذلك، مستطيعا لذلك. الثاني الاستطاعة المالية، وتشمل الزاد والراحلة والنفقة عن نفسه وعن أهل إيش؟ بيته، ينفق على نفسه في الحج ويترك لأهل بيته ما يغنيهم عن سؤال الناس، وبخاصة في الحاجات الأساسية كما يقال أو الأصلية. الثالث منها الاستطاعة كما قلنا، أولى بدنية ثم ماذا؟ مالية، ثم استطاعة أمنية، والمراد بها أمن الطريق، أمن الطريق بحيث لا يكون مخوفا. هذه الثلاث يشترك فيها الرجال والنساء. وأما ما يتعلق بهذا الشرط، أعني الاستطاعة، مما يخص النساء خاصة، وجود المحرم، وجود ماذا؟ المحرم. إذا لم تجد المرأة المحرم فهي غير مستطيعة، غير مستطيعة. كل هذا يدخل في شرط الاستطاعة. القيد الثاني بما يتعلق بالمرأة عدم العدة، عدم ماذا؟ العدة، أي لا تكون في ماذا؟ في عدة، إما عدة وفاة أو عدة ماذا؟ طلاق، أو عدة ماذا؟ طلاق، لا تكون معتدة، لا تكون معتدة. المحور الرابع فيما يتعلق بأركان الحج. اعلم بارك الله فيك أن أركان الحج أربعة، أن الحج أو أركان الحج أربعة عند جماهير أهل العلم، وهي الأركان: أولا الإحرام، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف الإفاضة، رابعا السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان إيش؟ الحج أربعة. أما أركان العمرة فثلاثة: الإحرام، الطواف، والسعي بين الصفا والمروة. ما المراد بالإحرام؟ المراد بالإحرام ليس كما هو متبادر إلى أذهان العامة، هو لبس لباس إيش؟ الإحرام من الإزار والرداء. إنما المراد بالإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهو لا ينعقد إلا بحصول النية في القلب، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. وسمي بذلك، لماذا سمي إحراما؟ لأنه بمجرد تلبس المرء به، تلبسه بنية الدخول في النسك، تحرم عليه أمور أو جملة من الأمور كانت عليه حلالا قبل أن يتلبس بالنسك، فصارت عليه بعد التلبس بالنسك ماذا؟ محرمة، لا يجوز له أن يقارفها. تحرم عليه أمور كانت عليه قبل تلبسه بالنسك ماذا؟ كانت له حلالا أو عليه حلالا. أما الوقوف بعرفة فهو ركن كما قلت من أركان الحج.

والمراد يشترط أن يكون الوقوف بعرفة في أرض عرفات، في أرض إيش؟ عرفات، دون بطن الوادي، أن يقف في أرض عرفات ولا يقف في غيرها. وعرفة كلها موقف، كلها موقف، مما يدل على ركنية الوقوف بعرفة قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه الآية ثبت أنها نزلت تأمر الناس بالوقوف بعرفة. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الخمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. هؤلاء يقفون بالمزدلفة وبقية العرب يقفون بعرفات. قالت رضي الله عنها: فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، ثم يفيض منها. قالت رضي الله عنها: فذلك قوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن هشام عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الخمس، والخمس قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الخمس ثيابا، فيعطى الرجال أو فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الخمس لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الخمس هم الذين أنزل الله فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كانت الناس يفيضون من عرفات، وكان الخمس يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم. قال: فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات، رجعوا إلى عرفات. ومن السنة أيضا حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: ووقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف. وقف أين؟ في عرفة. قال: وقفت ها هنا، أي في عرفة، وعرفة كلها موقف. ونقل أهل العلم جماعة من العلم على ركنية الوقوف بعرفة، وأنه ركن لا يصح الحج بدونه، لا يصح الحج بدونه. أما الطواف، المراد بالطواف في الحج كما قلنا فيما مضى في الأركان، فالمراد به طواف الإفاضة، وسمي بذلك لأنه يأتي بعد إفاضتهم من منى إلى مكة، بعد إفاضتهم من منى إلى مكة. ويسمى أيضا بطواف الزيارة، وذلك لأن الحاج يأتي من منى لزيارة البيت ولا يقيم بمكة، لا يقيم بمكة، بل يرجع إلى إيش؟ إلى منى، بعد أن يطوف يرجع إلى ماذا؟ إلى منى. لا يتحلل الحاج، لا يتحلل الحاج بدونه التحلل الأكبر، لا يقع منه التحلل الأكبر.

إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، لا ينوب عنه شيء البتة. يدل على ركنية طواف الإفاضة قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تضافرت أقوال أهل العلم على أن هذه الآية في طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. يدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن صفية بنت حيي زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: أحابسة تناهي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: فلا إذن. وفي رواية لمسلم لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال عقرى حلقى: إنك لحابستنا. ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. فقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي أو هي، يدل على أن هذا الطواف لا بد من الإتيان به، وأن عدم الإتيان بطواف الإفاضة موجب للحبس والبقاء، موجب للحبس والبقاء. ونقل أهل العلم جماعة على ركنية طواف الإفاضة، نقل ذلك جماعة من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة في جماعة آخرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد بعد الوقوف من طواف الإفاضة، الوقوف بعرفة لا بد من طواف الإفاضة، وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة، باتفاق الأمة. وأما السعي بين الصفا والمروة فهو كما قلت هو ركن من أركان الحج والعمرة أيضا، وهو محكي عن طائفة من السلف. قال العلامة النووي رحمه الله: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره. وممن قال بذلك مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، انتهى كلامه رحمه الله. مما يدل على هذا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي، بئس ما قلت يا ابن أخي يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما.
ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان كان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، ليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ولما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وجه الدلالة أنه يفهم من هذا الحديث أنها لو لم تطف بينهما لم يحصل لها إجزاء عن حجها وعمرتها. واضح؟ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، لم يطف بين الصفا والمروة. وغيرها من الأحاديث الشريفة الكثيرة في هذا الباب. المحور الخامس في واجبات الحج، اعلم زادك الله توفيقا وسدادا أن الحج له سبعة واجبات، هي أولها الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. سبق أن ذكرنا ما المراد بالإحرام، وهو نية الدخول في النسك، بمعنى أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فإذا لم يحرم منه وتجاوز الميقات وأحرم بعد ذلك، بعد أن جاوزه وجب عليه دم يذبحه في مكة، دم جبران، هذا الدم يسمى بدم الجبران أو دم جبران، يجبر ما حصل منه من ماذا؟ من إخلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين المواقيت المكانية للحجاج والعمار وأمرهم أن يحرموا منها. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس بعد أن ذكر المواقيت المكانية قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، أي يهلون حتى أهل مكة من مكة. فإذا جاوزها الحاج أو المعتمر ولم يحرم منها قد ترك واجبا عليه أن يجبر ذلك بدم، كما مر لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا

أو تركه فليهرق دما. أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وابن وهب في الجامع، والقرطبي في السنن، والبيهقي في الكبرى وغيرهم، وصححه موقوفا على ابن عباس كل من الحافظ النووي في المجموع، والإمام ابن كثير في إرشاد الفقيه، والإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والألباني رحمه الله وغيرهم. قال الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا الأثر: هذا في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الإحرام من الميقات نسك، فمن تركه ولو جاهلا أو ناسيا وجب عليه دم لهذا الحديث، إلا أن يرجع إليه قبل أن يحرم، إذا نبه ورجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. انتهى كلامه. الواجب الثاني: المبيت بالمزدلفة. المبيت بالمزدلفة ليلة النحر، إذا انصرف الحاج من عرفات فإنه يبيت في مزدلفة غالب الليل، وليس له أن يدع المبيت، ليس له أن يدع المبيت في مزدلفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم. ورخص عليه الصلاة والسلام للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، ليلة النحر، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لا شك أن الترخيص منه عليه الصلاة والسلام لأولئك دال على وجوب المبيت، إذ لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص، أليس كذلك؟ ويقول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمراد بالمشعر الحرام مزدلفة. القول بوجوب المبيت بمزدلفة قول جماهير أهل العلم، بل ذهب بعض العلماء من التابعين وغيرهم إلى أن المبيت بالمزدلفة ركن من أركان الحج. فانظر أيها المؤمن، انظر إلى أهمية هذا النسك. إذن هو دائر بين الركنية والوجوب، لا كما يسوق له البعض أنه أمر مسنون. هو دائر بين الركنية وماذا؟ والوجوب. فهو في غاية من الأهمية، ولا يجوز لك أن تتخاذل أو تترخص بما لا يجوز لك أن تترخص فيه. الواجب الثالث هو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وهذا لمن وقف بعرفة نهارا ودخلها إيش؟ نهارا، بمعنى لا ينصرف، لمن دخلها نهارا لا ينصرف من عرفة إلى مزدلفة قبل أن تغرب الشمس، لا ينصرف قبل الغروب، لما روى جابر رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال: فلم يزل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل واقفا أي بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، حتى غاب القرص. أخرجه مسلم في الصحيح. الواجب الرابع: المبيت.

المشرق الثلاث، ونفر عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب، استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، يقوم على السقاية، فأذن له، فأذن له. وجه الدلالة أن في هذا الحديث هذا الاستئذان يعني يطلب فيه الترخص، يطلب فيه، استأذنه ليرخص له. هذا الاستئذان وطلب الرخصة يدل على أن الأصل الوجوب، الأصل الوجوب، وطلب الاستئذان في الرخصة لا يقال إلا في مقابل أمر واجب، في أمر ماذا؟ واجب، ولو كان مندوبا لما احتاج إلى الترخص في ذلك. قال شيخنا العلامة الوالد عبد المحسن العباد متع الله به في كتابه النافع العظيم تبصير الناسك: ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منن، كالجنود والأطباء ونحوهم، يعني يأخذون حكم العباس، يأخذون حكم العباس رضي الله عنه. المهم كما قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا استطاع المرء الحاج ووجد مكانا وجب عليه أن يبيت في منن، ثم قال: فإن لم يجد مكانا في منن بعد الاجتهاد والحرص والسؤال فلا حرج عليه، ويسقط عنه أي المبيت لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى أن قال: بعد الاجتهاد والحرص فإنه ينزل أين شاء، لكن إذا نزل في مكان قريب من منى يكون أولى حتى يتسنى له بسهولة رمي الجمار، إلا أن قال: وأما النزول في منى يوم الثامن وليلة التاسع فهذا مستحب وليس بواجب عند أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله.

أما الواجب الخامس فهو رمي الجمار، وذلك بأن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم النحر، وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم لهم أن يرموها في نصف الليل ليلة النحر، كما رمت أم سلمة رضي الله تعالى عنها في آخر الليل، وكما جاء ذلك عن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عن الجميع. أما الأقوياء فالسنة لهم أن يرموها نهارا يوم النحر ضحا، كما رماها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا. وأما بعد، يعني غير يوم النحر أيام التشريق الأخرى، وأما

بعد فإذا زالت الشمس، يعني يرمي بعد زوال الشمس. ويوم النحر لو رماها المرء بعد الزوال فلا حرج، قلنا ضحا، ولكن لو لم يرمي ضحا فرمى بعد الزوال لا حرج. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. قال أي رجل آخر: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: يوم العيد كله رمي إلى غروب الشمس، كله رمي، من رمى أول النهار أو آخره فلا بأس. فإذا غابت الشمس ولم يرمي جمرة العقبة فهو بين أمرين: إما أن يرميها بعد الغروب، وهذا جائز على الصحيح إلى آخر الليل، وإما أن يؤخرها حتى يرميها بعد الزوال في اليوم الحادي عشر قبل رمي يوم الحادي عشر كما قاله كثير من العلم، يعني قبل أن يرمي جمرات يوم الحادي عشر يبدأ برمي يوم جمرة إيش؟ يوم النحر. قال: لكن إذا أجلها ورماها بعد الزوال يوم الحادي عشر خروجا من الخلاف فحسن، يرميها أولا عن يوم العيد ثم يرمي الجمرات يوم الحادي عشر كلها بعد الزوال، يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف ثم يرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر، ولا يرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، بل لا بد أن يكون الرمي بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في هذه الأيام الثلاث وقال: خذوا عني مناسككم، فلا يجوز لأحد أن يرمي قبل الزوال في هذه الأيام الثلاثة. والسنة في رمي الجمار أن يرتبها، يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي رماها يوم العيد الأخيرة، يكبر مع كل حصاة في الجمار الثلاث ويدعو بعد رمي الجمرة الأولى والثانية، يقف ويدعو ويستقبل القبلة ويطيل الدعاء ويرفع يديه ويجعل منا عن يساره عند الدعاء ويستقبل القبلة ويرفع يديه، والثانية يجعلها عن يمينه أي منا، ويأخذ ذات الشمال ويرفع يديه ويدعوه ويطيل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وهكذا الثالث عشر إذا لم يتعجل. انتهى كلامه رحمه الله. عموما يرمي الحاج جمرة العقبة بسبع حصيات في الحادي عشر والثاني عشر ومثلها في الثالث عشر، إن لم يتعجل يرمي في هذه الأيام الثلاث بإحدى وعشرين حصات. لا شك أن الرمي أيها الإخوة نسك، نسك من أنساك الحج، إذا ترك الرمي كله أو جمرة من الجمرات، إذا ترك الرمي كله أو جمرة من الجمرات وجب عليه دم كما مضى في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا يقضى متى فات أيام منى أو فاتت أيام منى أيام التشريق، فإن ذلك لا يقضى ويستقر الدم في ذمته. الواجب السادس: الحلق أو التقصير عند الإحلال أو التحلل من الحج والعمرة.

السنة للحاج إذا رمى جمرة العقبة، السنة بعد الرمي أن ينحر هديه إن كان عنده هدي أو عليه هدي قارن أو متمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق، رمى ثم نحر ثم حلق، ثم يطوف المرء، هكذا الترتيب، يرمي ثم ينحر إن كان عليه هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ويسعى إن لم يكن سعى كما سيأتي. فإذا رمى وحلق لبس الثياب، بعد ذلك إن شاء أن يلبس ثيابه، يخلع الرداء والإزار والرداء ثم يلبس ثيابه، نعم، وله أن يتطيب، ثم يطوف بالبيت بثيابه وليس بالرداء والإزار العادية، إن قدم بعضها على بعض كل ذلك إيش؟ لا حرج فيه. لو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يرمي كل ذلك لا حرج ولله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ما سئل عن أمر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هكذا بارك الله فيكم. والأفضل للحاج الحلق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولدعائه ثلاثا، رحم الله المحلقين دعا لهم ثلاثا، فقيل والمقصرين في الثالثة قال وماذا وللمقصرين، دل ذلك على أن الحلق أفضل، لأن الله أيضا بدأ به في قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. الواجب السابع طواف الوداع. إذا فرغ الحاج من أعمال الحج كلها فإنه يطوف للوداع قبل أن يسافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف للوداع عند خروجه من مكة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالحاج إذا فرغ من الرمي ومن كل أمور الحج، نعم، فإنه يطوف في آخر ذلك سبعة أشواط بالبيت طواف إيش؟ الوداع، وليس عليه سعي ما لم يكن بقي عليه في ذمته ماذا؟ سعي. المحور السادس في المحظورات، محظورات الإحرام. المراد بالمحظور هي الممنوعات على المحرم، المحظورات هي الممنوعات على المحرم يجب على المحرم أن يجتنبها. لماذا يجب عليه الاجتناب؟ سبب الاجتناب هو الإحرام، سبب الاجتناب هو الإحرام ودخوله في ماذا؟ في النسك. ما المراد بالفدية؟ المراد بالفدية ما يجب لفعل محظور، ما يجب لفعل محظور.

ظهور أو ترك واجب، ما يجب على المرء يعني في ذمته، ما يجب عليه بالذمة لفعل محظور أو ترك ماذا؟ واجب. سميت فدية لأن الله تعالى قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سميت فدية لقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المحظورات من حيث العموم تسعة، محظورات الإحرام تسعة، وهي تنقسم أو تفصل أو يفصل فيها محظورات تشمل الرجال والنساء، محظورات تشمل الرجال والنساء، وهناك محظورات تخص الرجال ومحظورات تختص بالنساء. إذن محظورات تشمل الرجال والنساء وهي سبعة. أولا أخذ الشعر، أخذ الشعر حلقا أو تقصيرا، أخذ الشعر. ثانيا تقليم الأظافر. ثالثا الطيب التطيب. رابعا قتل صيد البر. خامسا عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره بالولاية أو بالوكالة، سواء كان وليا أو كان وكيلا عن ولي. سادسا الجماع. سابعا المباشرة دون الفرج، دون الفرج. جاء موعد الإقامة. هذه السبعة يشترك فيها الرجال والنساء، وأنها محظورة من محظورات الإحرام. أما المحظورات التي تختص بالرجال فاثنتان، يعني إضافة إلى السبعة كذلك اثنتان: لبس المخيط، لبس المخيط على بدنه يعني كامل البدن أو بعض البدن من القميص أو السراويل ونحو ذلك. والثاني تغطية الرأس، تغطية الرأس يعني اللباس على، ليس المراد بالتغطية حمل مثل كما يقال المظلة هذه التي يعني تحمي من الشمس، لا، إنما هي المباشرة الملاصقة. هذان من المحظورات على الرجال إضافة إلى السبعة السابقة فصارت تسع. أما المختصة بالنساء فاثنتان إضافة إلى السبعة، إضافة إلى السبعة السابقة، وهو أو هما النقاب، والثاني لبس القفازين، لبس القفازين. لا يعني أنها لا تنتقب، أنها تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، فإذا كانت بين النساء لا يجوز لها أن تغطي وجهها، أما إذا كانت بين الأجانب في الطواف أو السعي ونحو ذلك فيجب عليها أن تغطي وجهها. هذه المحظورات كما سمعتم تسعة، منها مشترك ومنها مختص. أما المحظورات هذه يمكن تقسيمها باعتبار

0: الفدية. الآن عرفنا المحظورات، الفدية في هذه المحظورات لمن وقع في شيء منها تنقسم أربعة أقسام. ما القسم الأول؟ ما فيه فدية أذى، فديته فدية الأذى، فدية الأذى الذبح، ذبح شاة أو إطعام أو صيام. القسم الثاني ما فديته الجزاء بمثله، وهو الصيد. الثالث ما لا فدية فيه، ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، عقد. الرابع ما فيه فدية مغلظة، ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع. هذه أقسامه باعتبار النظر إلى الفدية. فالأول ما فديته فدية ماذا؟ الأذى. هذه العلماء يسمونها من وقع فيها محظورات الإحرام، من وقع فيها محظورات ترفه، محظورات ترفه، وهي خمسة: حلق الشعر أو قصه، تقليم الأظافر، التطيب، تغطية الرأس، ولبس المخيط. هذه الخمسة هي محظورات ترفه. من فعل واحدة أو واحدا من هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا، جاهلا أو ناسيا، فلا شيء عليه. ومن فعلها متعمدا لحاجة نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نكمل ما كنا قد بدأناه بحول الله تعالى وقوته. قلنا أن القسم الأول من أقسام المحظورات من المتعلق باعتبار الفدية فدية الأذى الذي يسميها بعض أهل العلم بمحظورات الترفه، وقلنا إنها خمسة: حلق الشعر، تقليم الأظهار، الطيب، تغطية الرأس، لبس المخيط. من فعل هذا أو هذه أو وقع في شيء منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وأما من فعلها متعمدا من غير حاجة فإنه يأثم وعليه فدية الأذى. وأما من فعلها متعمدا لحاجة من ضرر ونحوه فإنه لا إثم عليه وعليه الفدية. يخير المرء ممن وقع في ذلك متعمدا، سواء قلنا وقع متعمدا من غير حاجة فإنه آثم وعليه الفدية، من وقع فيها متعمدا لكن لحاجة من ضرر ونحوه فلا إثم عليه لكن تجب عليه الفدية. يخير بين ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، إطعام ستة مساكين عن كل مسكين نصف صاع، نصف صاع، أو ذبح شاة. صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين عن كل مسكين نصف صاع، أو لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح

شاة، كما على هذا جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم، لقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة، الآية هذه نزلت فيها خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كعب: والقمل يتناثر على وجهي، يسقط على وجهي. فقال عليه الصلاة والسلام لما رآه: ما كنت أرى الوجع أو الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، ما كنت أظن أنك قد جرى بك هذا إلى هذا الحد من الضرر، تجد شاة؟ قال: فقلت لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هكذا. وقد أزال شعر رأسه رضي الله عنه ليسقط عنه هذا الأذى، القمل الذي أصابه. هذه الفدية في حديث كعب رضي الله عنه، وإن كانت جاءت في حلق الرأس سواء سبب نزول الآية أو الحديث، إلا أن بقية المحظورات التي ذكرتها، الترفه مما ذكر معها، تلحق بها. لماذا؟ لأنها مشاركة له في الترفه، مشاركة له في الترفه. وأما القسم الثاني ما فديته الجزاء بمثله هو الصيد، يجب الجزاء في قتل الصيد في الجملة، في ماذا؟ في الجملة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة، وأجمع أهل العلم على وجوبه، ونص الله تعالى عليه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية. فمن قتل صيدا، من قتل صيدا بريا وله مثل، له مثل من بهيمة الأنعام، خير بين ذبح مثله في الحرم، حرم مكة، يتصدق به ولا يأكل منه شيئا، أو تقويم ذلك بطعام، يقيم بطعام يدفع إلى فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام أيام بعدد المساكين، يحتاج إلى إطعام 20 30 60 مثلا، ولا يجد الإطعام، إذن عليه الصيام بعدد عدد ماذا؟ المساكين. هذا الجزاء مذهب جماهير أهل

عليه هذا الجزاء الواجب على المتعمد، من قتل الصيد إيش متعمدا دون الناس، دون الناس والمخطئ، كما هي دلالة الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد أي متعمدين وأنتم حرم. وأما القسم الثالث ما لا فدية فيه كما مر وهو عقد إيش النكاح. عقد النكاح لو حصل في هذه الحال هو فعل محرم، عقد محرم، المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح، لا ولاية ولا وكالة، لا ولاية ولا وكالة، لا يجوز له أن يحرم أن يعقد هذا المحرم، ولو فعل فإن العقد لا يصح، فإن العقد لا يصح، والنكاح نكاح شبهة كما قلنا، سواء كان المحرم الولي أو كان الزوج أو الزوجة. هل في هذا فدية؟ لا فدية فيه، لا فدية فيه، وهذا رأي جمع من الصحابة كعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وقول الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة. دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وأما عدم الفدية فهو لعدم ورود الدليل على وجوبها، عدم الفدية هو عدم ورود الدليل على وجوبها، والأصل براءة الذمة. أيضا إذا فسد العقد لأجل الإحرام فلم تجب فيه الفدية كشراء ماذا؟ الصيد، بما أنه قد ماذا؟ قد فسد بالعقد. الرابع من الأقسام ما فديته مغلظة، وهو كما قلنا ماذا؟ الجماع. قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالرفث هو الجماع عند العلماء. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله أجمع علماء المسلمين على أن وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة، وذلك لقوله تعالى فلا رفث الآية يعني. والرفث في هذا الموضع الجماع عند جمهور أهل العلم بتأويل القرآن. وأخرج الحافظ البيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة وصححه الحافظ النووي في المجموع عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لرجل وقع على امرأته وهو محرم، أتاها وجامعها وهو ماذا؟ محرم. قال ابن عباس لهما اقضيا نسككما أو نسككما، يعني تقضيان هذا النسك، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا، يلزم كل واحد منهما الهدي، وفي لفظ واهدي ناقة، واهدي إيش؟ ناقة. هكذا حكم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على من وقع أهله وأتاها في ماذا؟ في الحج وهو لم يتحلل بعد، بأنه عليهما قضاء النسك

قضاء يتمان بقية ما بقي من النسك، ثم إذا رجع إلى البلد من عام قابل يحجان، وإذا أحرما بالحج لا يلتقيان يتفرقا حتى لا يقع منهما ما وقع سابقا، ثم عليهما ماذا؟ الفدية، وهي ماذا؟ بدنة، وهو في لفظ كما قلت وهد ناقة. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف واللفظ له، والدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل عبد الله ابن عمرو فسأله عن محرم، أتى أو وقع امرأته، فأشار له عبد الله بن عمرو، أشار إلى هذا الرجل أن يأتي عبد الله بن عمر، يعني اذهب فاسأل عبد الله ابن عمر. فلم يعرفه الرجل، لم يعرف عبد الله ابن عمر. قال شعيب، ما قلنا عمرو شعيب عن أبيه، قال شعيب: فذهبت معه مع الرجل فسأل عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر: بطل حجه. هذا واحد، بطل حجه. قال: فيقعد، يعني لا يتم النسك، يقعد إذا بطل الحج؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل العام القادم حج وأهدى. فرجع شعيب والرجل إلى عبد الله بن عمرو فأخبره، هكذا أجاب عبد الله بن عمر. قال: فأرسلنا عبد الله بن عمرو، أرسلهما إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال شعيب: فذهبت إلى ابن عباس معه، أيضا مع الرجل، فسأله، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للرجل مثل ما قال ابن عمر، بأنه بطل الحج وعليهما من قابل وعليهما إلى آخره، وأن يتم النسك، وأن يتم النسك وعليه الهدي. قال: فقال مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبراه بما قال ابن عباس. فقال الرجل لابن عمرو: فأنت ماذا تقول؟ قال: مثل ما قال، أنا أقول مثل ما قال. هذا الحديث صححه الإمام الدارقطني رحمه الله، هذا الأثر صححه الإمام الدارقطني رحمه الله كما نقله الحافظ في الدراية، وكذلك الحاكم والذهبي وجماعة ممن صححه، منهم البيهقي والنووي وغيرهم. أنت ترى في هذا الأثر اتفق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الثلاثة، ابن عمرو وابن عمر وابن عباس، على هذا الحكم في من واقع أهله في إيش؟ في الحج محرما ولم يتحلل، بأن حجه فاسد، هذا واحد، بطل حجه يعني فسد، وعليه أن يتم النسك يمضي فيه، وأن يحج من قابل، وأن يفدي الهدي المغلظ هذا بدنه تنحر. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الثلاثة لا مخالف لهم، لا مخالف لهم، وعلى هذا جماهير أهل العلم وهو الراجح. إن وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج حينئذ باتفاق العلماء، ولكن تجب عليه الفدية

ذبح شاة وهي ذبح شاة. أما الفدية في من جامع قبل التحلل ففيها بدنة، كل ذلك ينحر ويقسم على فقراء ماذا؟ الحرم. المحور السابع في أنواع النسك وصفة الحج إجمالا. النسك أنواعه ثلاثة: الأول الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده. الثاني القران، أن يحرم بالعمرة والحج معا في نسك واحد، أو أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، قبل أن يشرع في إيش؟ في الطواف. الثالث التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل ثم يحرم بالحج من عامه نفسه. يجوز للمرء أن يحرم بأي من الأنساك الثلاثة شاء، بالإفراد أو القران أو التمتع، باتفاق أهل العلم. يدل على هذا ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. في رواية عند مسلم: منا من أهل بالحج مفردا، تقول عائشة، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها. الاختلاف في الأفضل، وكذلك الخلاف فيما وقع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا محل كلامنا. إنما إجماع العلماء على أن يجوز له أن يحرم بأي من هذه الأنساك الثلاثة شاء. قال الحافظ الإمام البغوي في شرح السنة: اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد والتمتع والقران. إذن الخلاف أيهما إيش أفضل، وما الذي وقع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهو القران أم ماذا، أم الإفراد أم التمتع، خلاف ليس هذا محله. لا شك أن أفضل أنواع الأنساك التمتع، لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وجه الدلالة أن التمتع هنا منصوص عليه في كتاب الله تعالى دون سائر ماذا الأنساك. ومما يدل على أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام ساق الهدي معه، لما ساق الرسول عليه السلام هديه معه، قال: وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. يعني من أهل بالإفراد نعم يحل فيجعل ذلك ماذا عمرة يتمتع بها إلى

0: وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج أو سمينا نعم الحج؟ قال افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا لأنه ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ عند البخاري في الصحيح من حديث عائشة الذي تقدم من طريق هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال عليه الصلاة والسلام.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، في بداية الأمر أتقدم بالشكر للقائمين على هذا المسجد المبارك من إمام ومؤذن ومن جماعة المسجد، فجزاهم الله خيرا وأسأل الله أن يكتب لهم الأجر وأن يبارك فيهم، وكذلك من تسبب في إقامة هذا الدرس. وكما تعلمون أن أو كما قرأتم في الإعلان أن هذا الدرس لمدة 7 أيام من منهج السالكين في كتاب الحج، فحياكم الله في بيت من بيوت الله عز وجل وفي أفضل أيام الدنيا، هذه الأيام هذه العشر من ذي الحجة كما قال صلى الله عليه وسلم عنها أنها من أفضل أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل في سائر الأيام. فكيف عندما يكون هذا العمل من العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي؟ فالعلم الشرعي هو من أفضل الأعمال بعد الفرائض عند الله عز وجل. وكما ذكرت لكم ألتقي بكم في هذه الدورة وهي في كتب من كتب الفقه، وسيكون في باب الحج وهو ركن من أركان الإسلام وهو الحج. وكذلك مثل هذه الدورات العلمية الشرعية لها فوائد كثيرة، كيف لا؟ وهذه المجالس هي خير من الدنيا وما فيها، وهذه المجالس من مجالس الذكر، تحفك فيها الملائكة، فأنت تجلس في هذا المسجد مع الملائكة، فجلساؤك هم الملائكة لأنها تحف هذه المجالس مجالس الذكر. بل في هذه المجالس تتنزل عليك السكينة، وكذلك يشاع العلم والتعليم في هذه المجالس، فتعبد الله كما يريد الله. فالإنسان مأمور بعبادة الله عز وجل، وشرع الله عز وجل كما أمر به أرسل الرسل يعلمون كيف نعبد الله. ولن نتعلم العلم الشرعي ولن نتعلم كيف نعبد الله إلا إذا أخذناه من الرسل. وكذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن عندما كان خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أتى دور العلماء لينشروا العلم الشرعي. فيتعبد المسلم لربه كما يريد الله عز وجل، بل هي زيادة، هذه المجالس زيادة للأجر لمن يحضر في مثل هذه المجالس، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل من بها الله على طلاب العلم ومن يمشي إلى مثل هذه المجالس. بل إن من فوائد هذه المجالس ومن فوائد الدورات الشرعية هي فرصة عظيمة للالتقاء بأهل الخير وللالتقاء بإخوانك في الله عز وجل. وهذا المكان ليس مكان لبسط فضل الدورات، وإنما هي مقدمة قدمتها بين هذا الدرس. كذلك الجمع بين الفائدة وبين اختصار الوقت، وأقصد بذلك في الدورات، فإن هذه الدورات الشرعية التي تقام في كتب العلم هي تجمع لك بين الفائدة وتجمع لك بين اختصار الوقت، فإنك قد تحصل من العلم في هذه الدورات المختصرة التي تكون من أسبوع أو من أسبوعين أو 10 أيام أو هكذا، لأنها تكون في هذه الدورات تأخذ الباب من الكتاب في وقت قصير، وكذلك نشر العلم بأسهل طريقة. وهذا الكتاب الذي معنا هو منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن سعدي، ولا بأس أن أذكر قليلا من سيرته، من سيرة أهل العلم. فهو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي من قبيلة بني تميم، ولد رحمه الله في عنيزة في 12 من شهر محرم عام 1307 من الهجرة النبوية. توفي والده وله 7 سنين، وله 7 سنين، أي مات أباه وهو في السن 7، وتوفيت والدته وله من العمر 44 سنين، فكفلته زوجة أبيه وأحبته أكثر من أولادها، فصار تعتني به أشد العناية. حفظ القرآن الكريم في سن لم يتجاوز 12، حفظ القرآن الكريم في سن لم يتجاوز 12 في مدرسة المربي سليمان الدامغ. تفرغ للعلم على علماء بلده وكل من أتى من العلماء. وقد تأثر الشيخ السعدي رحمه الله، قد تأثر بالشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فقرأ كتبهما، قرأها، بل قال بعض أهل العلم أنه لخصها وشرحها وحث الطلاب على قراءتها، وهذا هو منهج العلماء. ولهذا تجد العلماء يحثوك على قراءة كتب السلف، لماذا؟ لتتربى التربية الصحيحة، لتتربى التربية الصحيحة على هذه الكتب. وله مشايخ عدة، وله مؤلفات

0: كثيرة، لكن فقط من باب ذكر الشيخ والتعرف ولو شيء قليل من سيرته. وألف من الكتب التأليفات الكثيرة، والهدف من تأليفاته كان هو نشر العلم والدعوة إلى الحق، وكان لا يأخذ مقابل على تأليفاته وعلى كتبه، لا يأخذ مالا أو يأخذ شيئا على كتبه، وإنما كان يؤلفها ويطبعها ثم ينشرها للناس، بل كان يوزعها مجانا، كان يوزعها مجانا حتى تعم الفائدة. أما وفاته رحمه الله فهو في عام 1376، أصيب الشيخ في آخر حياته رحمه الله بمرض ضغط الدم، بمرض الضغط المعروف الآن، لكن الآن أصبح هذا المرض منتشر وأصبح له علاج، لكن في زمنه أصابه هذا المرض فسافر إلى لبنان للعلاج، وبقي في لبنان نحو شهرين حتى شفاه الله عز وجل، ثم عاد إلى عنيزة، ولم يرتاح بل استأنف الدروس والتعليم رغم أن الأطباء منعوه منها، ولكن الذي يكون مع العلم ومع مجالس الذكر لا يتركها. ولهذا عندما تقرأ سير كثير من العلماء تجدهم، بل إن بعض الأطباء يمنعونهم من القراءة بسبب آلام في العيون، ومع ذلك لا يتركون هذا العلم، لأن القلوب تعلقت بهذا العلم، والعلم من فضله أنه يوصلك إلى معرفة الله عز وجل. ثم بعد ذلك في يوم من الأيام بعد صلاة العشاء، بعد أن أملى الدرس المعتاد، درس الناس في المسجد، أحس بثقل في جسمه وضعف في حركته، فأشار إلى بعض طلابه أو إلى أحد تلاميذه أن يمسك بيده ويذهب به إلى بيته، ففعل، لكنه أغمي على الشيخ في ذلك الوقت وأفاق في بيته، وطمأن الحاضرين على صحته، ثم عاد إلى الإغماء مرة أخرى، فلم يتكلم حتى مات في تلك السنة، أي 1376 هجرية، وكان عمره قريب من 70 سنة، قضاها في العلم والتعليم والتوجيه والتأليف والإرشاد. فهؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم العلماء، وهذه من حسن الخاتمة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر في حسن الخاتمة، قال وضرب مثالا أن طالب العلم أو الذي يحضر هذه المجالس فإن مات ولو على فراشه فإنها من حسن الخاتمة، فإنها من حسن الخاتمة. لماذا؟ لأنه متعود على هذه المجالس وعلى هذا العلم، لكنه قد يكون هناك يوم ليس فيه شيء، أو كان مريضا وجلس في بيته فمات، فقال ابن القيم رحمه الله فإن هذا من حسن الخاتمة. نبدأ بمقدمة المؤلف على بداية الكتاب، ثم بعد ذلك نشرع في كتاب الحج ونأخذه مختصرا إن شاء الله. عندك مقدمة المؤلف أول الكتاب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله تعالى في مسنده منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال رحمه الله المقدمة:
0: ابتدأ المؤلف رحمه الله ببسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنك عندما تفتح المصحف لتقرأ أول ما يتبادر إلى عينيك هو بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك هذه الابتداء بالبسملة

0: يبدؤون بالبسملة. نعم.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

0: وهذه جزء من خطبة الحاجة، ابتدأ بهذه المقدمة وهذه جزء من خطبة الحاجة. ودائما من افتتح أمره بالحمد كان سبب لتوفيق الله عز وجل، وكان سببا في إتمامه، وكان سببا في إكماله. فهذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر في حديث ابن مسعود كان حتى يفتتح بها حتى في النكاح. نعم.
1: قال: أما بعد،

0: هذا ليس في مقدمة المؤلف. قال هو المؤلف رحمه الله: فهذا كتاب مختصر في الفقه. وكلمة مختصر في الفقه يقصد به المؤلف مختصر أي قليل اللفظ، المختصر أي قليل اللفظ كثير في المعنى، قليل في اللفظ كثير في المعنى. وكما قيل: خير الكلام ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل. فالكلام العريض كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: الكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه، ما طال لفظه وقل معناه. فهذه عندما يكون لأن الفقه فروعه كثيرة، لأن الفقه فروعه كثيرة، وهي تفيد المنتهي، الكتب المختصرة تفيد المنتهي والمبتدئ، لكن المطولات، كتب المطولات لا يستفيد منها المبتدئ، وإنما تفيد من؟ المنتهي. ولهذا العلماء إذا ربوا الطلاب يربونهم في بداية الأمر على ماذا؟ على المختصرات، حتى يتعلم العلم الشرعي، ثم بعد ذلك إذا رزقه الله العلم دخل في المطولات بعد ذلك. جمعت فيه بين
1: أما بعد، هذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وعظمها لها بشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. وكثيرا ما أقتصر على الفقه إذا كان الحكم فيه واضحا بسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين.
0: نعم، والمسائل كما ذكر هنا هي الأحكام الوقايع التي لا بد من معرفة حكمها ودليلها. أنت عندما تسمع الحكم لا بد أن تعرف الحكم بماذا؟ بالدليل. فأنت عندما تريد أن تعبد الله عز وجل لا بد أن تعبده بالدليل. فإذا قال لك رجل هذا حرام، أول ما تسأله ماذا؟ ما أين الدليل؟ أما من يأتي يحرم ويحلل لا، فإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو الأرفان، هذا هو العلم الشرعي، يكون بالأدلة. وذكر في بعض الكتب أن هذا الكتاب منهج السالكين ألفه المؤلف وجعله للمبتدئين، بل ذكر بعض طلاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه ألفه للطلبة لما تخرجوا من المرحلة الابتدائية، عندما تخرجوا من المرحلة الابتدائية ألف لهم هذا الكتاب، ثم راجعه مرة أخرى وحث عليه الصغار والكبار، فأصبح كتاب

0: الإيمان والقياس الصحيح، واقتصر على الأدلة المشهورة، واقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح فيه تبعا للأدلة الشرعية.
1: نعم، يذكر المسألة ويرجح ما كان راجحا عنده بالدليل، ويرجح ما كان عنده راجحا بالدليل، وهذا نافع للمبتدئ، لا يدخله في الخلافات، لا يقول قال كذا وقال كذا والراء، لا، فالمبتدئ يتعلم هذا العلم. وهذه المقدمة ذكرها المؤلف في بداية الكتاب، لعلنا نقرأها ونقرأ مقدمة الكتاب، وحتى يأتي الطالب عندما يقرأ هذه المقدمة يتعرف على طريقة الشيخ في هذا الكتاب. نعم.
0: قال الأحكام خمسة. أولا الواجب، وهو ما أثيب فاعله وعقب تاركه. ثانيا والحرام ضده. ثالثا والمكروه،
1: أي ما أثيب تاركه وعقب فاعله، هذا الحرام. نعم.
0: والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. والرابعا والمسنون ضده. خامسا والمباح، وهو الذي فعله وتركه على الذي فعله وتركه على حد سواه.
1: هذه الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية، اختار المؤلف لها هذه التعريفات مختصرة ليقربها لذهن المتعلم، وهذه موجودة في كتب أصول الفقه، وليس هذا الوقت لشرحها أو الكلام عليها. نعم.

نعم، في هذا الحديث فضيلة العلم الشرعي وأهله وأهله، ومفهوم الحديث الذي معنا ومنطوقه أن أهل العلم ومن يسعى في طلبه فهؤلاء ممن أراد الله بهم الخير، ممن يسعى في طلب العلم وممن يسعى لحضور مجالس الذكر والعلم، فهؤلاء ممن أراد الله بهم الخير، بل ممن جعلهم الله عز وجل وراث الأنبياء، وممن اصطفاهم الله لتعليم الدين. بل لا يطلق الفقيه، إذا قيل فلان فقيه، قال أهل العلم لا يطلق الفقيه إلا على العالم العامل، لا يطلق الفقيه إلا على العالم العامل، يعلم ويعمل بعلمه، كما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. بل قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، إلى آخر ما قال رحمه الله. فهذا هو العالم الرباني، فهؤلاء العلماء هم وسميوا بالربانيين لأنهم يربون الطلاب على صغار العلم قبل كباره، هذا هو. ولهذا تجد أن الطالب إذا تربى عند العالم يحصل خيرا كثيرا، يحصل خيرا كثيرا. نعم. كتاب الحج. الحج لغة القصد، الحج لغة القصد كما في لسان العرب، وشرعا التعبد لله عز وجل بقصد الكعبة أو بقصد مكة والمشاعر وأداء المناسك في وقت مخصوص على صفة مخصوصة. إذن هو التعبد لله عز وجل بقصد الكعبة والمشاعر.

0: لأداء المناسك في وقت مخصوص، أي جعله الله عز وجل في وقت معين على صفة مخصوصة بلبس الإزار والرداء الجميع، ثم الذهاب إلى هذه المشاعر لإقامة أو لتعبد الله عز وجل بهذا. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: الحج هو القصد إلى مكة والذهاب إليها لأداء المناسك. حكمه ما حكمه؟ نعم أحسنت، هو ركن من أركان الإسلام. الحج هو ركن من أركان الإسلام، ولكن الله عز وجل فرضه على من؟ على المستطيع، على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا هو ركن من أركان الإسلام وفرضه الله عز وجل على من يستطيع. ومن السنة الأحاديث كثيرة، ومنها بني الإسلام على خمس، وفيه وحج البيت. ويجب الحج كم مرة؟ مرة واحدة في العمر، في العمر مرة واحدة على المسلم البالغ الحر، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، كما نقل الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم. نعم.
1: قال رحمه الله:
0: نعم، وهذا الأصل فيها أي حكمه، الحكم ذكرناه قبل قليل، والدليل عليه الأصل فيه أي حكمه والدليل على وجوبه، والدليل على وجوبه. ذكر المؤلف هنا الدليل على وجوبه وذكرناه قبل قليل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي الدليل على وجوبه. طيب، مسألة، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ على الفور. طبعا الحج قال أهل العلم: من استطاع الحج، من استطاع الحج وتوفرت فيه الشروط وجب عليه الحج على الفور. لحديث من أراد الحج فليتعجل، الحديث من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، فينبغي الإسراع للحج إذا كنت ماذا؟ مستطيعا. فإذا كنت مستطيعا ولم تحج وأجلت إلى أن مت فإنك آثم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجز له تأخير الحج. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: والحج واجب على الفور عند أكثر أهل العلم. الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الحج يجب على الفور، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. الحج يجب المبادرة به على الفور إذا كان قادرا ببدنه وماله، أي مستطيعا، وهذا ما اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن الحج على الفور لمن؟ للمستطيع. طيب، نعم.
1: وحوائجه.
0: طيب، هنا المؤلف رحمه الله ذكر شرط الاستطاعة، قال: والاستطاعة أعظم شروطه. ذكر الاستطاعة فقط. وقد ذكر الفقهاء أنه يشترط لوجوب الحج ستة شروط

تشترط لوجوب الحج، والأول الإسلام، لأن الكافر لا تصح منه العبادات. إذن أول شرط للحج الإسلام، الثاني الحرية، الثاني الحرية، أن يكون حرا. فلا يجب على العبد، لأن العبد هو وماله لسيده، لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، لأنه ملك، لأنه من أموال السيد، فلا يحج. الثالث البلوغ، الثالث البلوغ، الصغير غير مكلف وليس واجب عليه ماذا؟ الحج، لا يجب عليه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، عن الصغير حتى يبلغ. طيب لو حج، هل حجه صحيح؟ نعم، لو حج الصغير فحجه صحيح، كما ذكر الترمذي قال: قد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك. هو حجه صحيح وله أجر لأهله، لكنه بقيت عليه حجة الإسلام، إذا كبر وبلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام. الرابع العقل، فالحج لا يجب على المجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. الخامس ما ذكره المؤلف هنا، ما هو؟ الاستطاعة، وهي أعظم شروطه كما قال المؤلف هنا، وفسرها أيضا بقوله: هي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. والزاد المقصود به المعنى العام بمعنى أو بكلامنا النفقة، الزاد المقصود به ماذا؟ النفقة، أي أن لك نفقة تكفيك ذهابا وإيابا. والراحلة هي التي يركبها للذهاب وللعودة. وذكرت في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال بعض أهل العلم: الاستطاعة تنقسم إلى أقسام. ذكر أهل العلم أقسام للاستطاعة: الأول الاستطاعة بالمال والبدن، عندك قدرة مالية وعندك قدرة بدنية جسدية، فهذا يعني أنك تستطيع بمالك أن تذهب، ملك الزاد عندك، عندك الطعام، أو عندك ملك قيمة الرحلة هذه التي ستذهب بها إلى الحج. وقال بعض أهل العلم أن الاستطاعة هي إمكانية الوصول إلى مشاعر الحج بلا مشقة، وهذا يجب عليه الحج فورا. من عنده القدرة المالية والبدنية وجب عليه الحج ماذا؟ لا يؤخر. هذا الأول. الثاني الاستطاعة بالمال دون البدن، عنده مال لكن لا يستطيع أن يمشي، عنده مال لكنه عاجز لكبر، كبير في السن، عنده مال لكن عنده مرض، ما هو حكمه؟ نعم، أحسنتم، لزم عليه أن ينيب من يحج عنه، إلا ماذا؟ إلا إذا كان المرض ما هو؟ نعم، إذا كان المرض يرجى برؤه فهنا ينتظر حتى يذهب ويشفى من هذا المرض ثم يحج. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه، المرض قال له الأطباء أن هذا المرض سيبقى معك إلى أن تموت، فهنا يستطيع أن ينيب من يحج عنه. الثالث أخذنا الأول ماذا؟ طيب والثاني دون البدن، الثالث البدن دون القدرة بالبدن دون المال، فهذا عليه الحج بنفسه إذا استطاع، ما عنده مال لكن يستطيع أن يمشي.

0: وهو من أهل مكة مثلا، وهو من أهل مكة ما عنده مال، لكن يستطيع أن يحج ولا ما يستطيع؟ يستطيع، يذهب إلى الحرم يطوف، يستطيع يمشي، يستطيع يذهب إلى منى، يستطيع أن يرمي الجمرات، فهذا يستطيع أن ماذا؟ أن يحج. أما إذا كان مثل التنظيمات الآن والمنع، ممنوع أحد يحج مشيا أو كما نظمتها الآن الدولة، فهنا عليه يسقط عليه الحج إن لم يستطيع. بدنه سليم لكنه ما عنده مال، قد لا يملك من المال ما يسافر به إلى مكة من حملات وكذا، فهنا يسقط عنه الحج إلى أن يجد المال الذي يحج به. مات قبل أن يجد فهذا ليس عليه شيء، وإن استطاع أبناءه أن يحجوا عنه فهذا فضل من الله عز وجل عليه. الشرط السادس للحج هو ما ذكره المؤلف هنا، ما ذكره المؤلف بعد ومن الاستطاعة. أي نعم اقرأ. انتهينا من هذا.
1: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة المحرم إذا احتاج للسفر.
0: نعم، وهذا هو الشرط كم؟ السادس. إذا كم ذكرنا شروط؟ الأول، الثاني، حرية، الثالث، البلوغ، الرابع، والخامس، والسادس، المحرم للمرأة إذا احتاجت للسفر. وكلمة إذا احتاجت للسفر، بعض العلماء هنا قال الغرانيق، قصة الغرانيق التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فمن يعرفها؟ ها، من يعرف هذه القصة؟ ها هي شرحناها البارحة. ها،
2: قصة الغرانيق أنما عندما كان يخطى النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه سورة النجم، عندما قرأ قول الله تعالى أفرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، جعل الشيطان دخل في أمنية النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الغرانيق الأولى إلى آخره. فهذه القصة.
0: طيب، وصحتها
2: منكرة.
0: من قال بأنها منكرة؟
2: الشيخ الألباني.
0: ذكرنا كتاب أو رسالة للشيخ الألباني، ما هي؟ نصب
2: المجانيق
0: على نصف قصة الغرانيق، وقلت لكم اقرأوها. ومع ذلك فإن هناك من أثبتها، هناك من أثبتها كابن كثير ومن كتب في السيرة، وهناك من يراها صحيحة كأيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لعله يراها لأنه أتى بها في مختصر السيرة، وكذلك ذكرها في ستة مواضع من السيرة. سنأخذ اليوم الموضع الرابع من هذه السيرة، وإن هناك وقت أخذنا الخامس لا بأس. نعم.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه ستة مواضع من السيرة، الموضع الرابع قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات.
0: هذا الموضع ذكره شيخ الإسلام، هو اختار المواضيع اختيارا، ولا شك هذا من حسن تأليفه ومن حسن إبداعه في المختصرات وفي الرسائل. وتعلمون أن أبا طالب وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أن النبي أو أن توفي والد الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي واسمه من؟ عبد الله بن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حمل في بطن أمه، لم يلد بعد. ثم لما ولد أول من كفله ورباه واعتنى به جده، ما اسمه؟ عبد المطلب. لكن

هذا قد لا يكون اسمه، لكن اسمه ماذا؟ شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد. قيل في بعض كتب السير أنه لما قدم به المطلب كان راكبا خلفه، لعله آت من المدينة أو من أي مكان لا أذكر الآن، وكان راكبا فتغير لونه من الشمس، ما تعرفون الشمس حر، فتغير لونه بالشمس، فلما رأوه ويركب خلفه قالوا هذا عبد المطلب، أي عبد له. وإلا في السيرة ذكروا أن اسمه شيبة، شيبة الحمد، واشتهر الاسم عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، فكفله جده عبد المطلب. ثم لما حانت وفاة عبد المطلب وكان يحبه حبا جما، كان عبد المطلب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، ولما مات أوكله أو أوصى به لابنه أبي طالب. وأبو طالب لا شك أنه قام حق القيام برعاية النبي صلى الله عليه وسلم، فرباه وأحسن تربيته، بل أحسن إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما بعثه الله عز وجل إلى العالمين رسولا أنكر الكفار وآذوه، ولكن وقف أبو طالب وقفة لحماية النبي صلى الله عليه وسلم فدافع عنه، بل إن أبا طالب عرض نفسه للخطر، عرض نفسه للخطر من أجل أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما حوصروا في الشعب، في الشعب كان معهم، لما حوصروا ومر معنا وكيف كانت المجاعة وكيف أن المشركين قاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأبو طالب كان معهم، حتى أنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم في لاميته المشهورة، لاميته المشهورة والطويلة، وهذه تجدونها في كتب السيرة، وقد أوردها بطولها ابن كثير في البداية والنهاية. اعترف أن محمدا رسول الله، كان يعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولأن النبي عندهم في المشركين في زمنهم أنه الصادق الأمين، فيعرف أنه صادق، ولكنه لم يتبعه، لم يكن عنده يقين بذلك، ولم يعتقد الاعتقاد الصحيح واليقين بالقلب، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه عند وفاته أن يقول لا إله إلا الله من أجل أن يحاج بها عند الله، لأنه وقف وقفة طيبة في الدفاع عن الدين وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل ومن معه أتترك دين عبد المطلب؟ انظروا إلى رفقاء السوء، انظروا إلى رفقاء السوء، فإن رفيق السوء قد يؤذيك حتى وأنت على فراش الموت. فانظروا إلى هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، وأبو جهل عنده يقول له أتترك دين عبد المطلب؟ أتى به بالعصبية القبلية، دين أبيك. والعصبية القبلية كانت موجودة عند قريش، عند العرب، عند أهل الجهل. فالصديق يؤثر، فإنه لما قال له ذلك فلم يقل لا إله إلا الله، وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر له، أو قال في رواية لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى

الآية. فالله عز وجل منع ذلك عن أهل الشرك. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عندما رآه عمر فوحزينا ما بك يا رسول الله يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن استغفر لأمي فرفض أو فنهاني، أو كما قال: فاستأذنته أن أزورها فأذن لي. فالاستغفار لا يكون إلا لأهل الإسلام. ولهذا أيضا نعرف أو نأخذ درسا هنا أو فائدة للداعية، أن إنما عليك البلاغ، أنت تبلغ دين الله. وأما قبول القبول من المدعو فهذا ليس لك، إنما هو لله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فإنما عليك أيها الداعي إلى الله عز وجل أن تدعو إلى الله عز وجل بما عندك من علم، ولا تنتظر منه الاستجابة، فإنك قد تدعوه أشهرا وسنين ولا يستجيب لك، ولكنك قد تموت ويستجيب بعد موتك. فأنت أيها الداعي إلى الله عز وجل عليك أن تغرس الثمرة، أن تغرس البذرة في الأرض، ولا تنتظر أن تقطف الثمرة أنت. ضع البذرة وانطلق وامضي، فإن هذه البذرة قد يأتي غيرك فيسقيها، ويأتي غيرك فيعتني بها، ويأتي غيرك فيقطف الثمرة، وهي بذرة أنت الذي بذرتها. فأنت أيها الداعية لا تنتظر من الناس أن تقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما قال صاف فيقولون سمعا وطاعة. لا تنتظر منهم أن تقول لهم: يا أيها الناس قوموا فصلوا، أن يقولوا سمعا وطاعة. لا، قد تجد من يسبك، قد تجد من يشتمك، قد تجد من يستهزي بك، لكن لا تنظر إليه. وعليك أيها الداعية أن تعامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم. أنت أيها الداعية إلى الله عز وجل لا شك أنك متخلق ومتأدب بآداب من؟ بآداب الإسلام. وقدوتك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت متخلق بأخلاق الإسلام، متخلق بأخلاق القرآن، متأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تعامل الناس بهذه الآداب. الدعوة إلى الله أيها المحب تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى ضبط نفس، تحتاج إلى حكمة. وأما إن دعوت أحدهم أو أحدهم إلى الخلق، إلى العقيدة، إلى الأمور، إلى العبادات، فسبك وشتمك، فقمت أنت فسببته وشتمته، ما هذه الدعوة؟ إن لم يكن عندك صبر فلا تدعو إلى الله. فإن الناس إذا رأوا منك سوء الأخلاق مع سيء الأخلاق فإنهم لا ينتقدونه، إنما ينتقدونك أنت، لأن هذا رجل سيء الأخلاق، وأنت رجل عليك آثار ماذا؟ آثار الاستقامة، آثار الدين، آثار السنة عليك. سيقولون: يا أخي أنت قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنت كذا، أنت إنسان صالح، لا تضارب. كيف تضارب؟ هل رأيت داعية يتضارب؟ لما تضاربه؟ قال: سبني. إذن لا تشتغل في الدعوة، الدعوة ليست لك، الدعوة ليست لك، الدعوة هي لمن أوتي.

0: الحكمة وأوتي العلم وأوتي الصبر وأوتي الخلق، هذه هي الدعوة. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب عند وفاته، والله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فإنه قد يكون الرجل الفاجر فاجرا، ولكنه قد ينصر الدين أو قد يدافع عن الدين، وهذا لا شك أنه قد أيد الله عز وجل هذا الدين بمثل هذه أو بمثل هؤلاء. فهذا في بداية هذا الموضع مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، وكيف أن الله عز وجل قد سخر أبا طالب للدفاع عن الإسلام والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك عن عمه: هل نفعته بشيء يا رسول الله؟ يعني دافع عن الإسلام ودافع عنك. فسئل مرة هل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعم، لكنه لم يخرج من النار، لكن خفف له من العذاب فقط، هو في أخمص قدميه جمرتان من نار، في أخمص قدماه أو قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه وهو في النار، وما يرى أن أحدا من النار أشد منه عذابا وأنه لأهونهم عذابا. مع هذا الذي حصل لأبي طالب في النار أن جعل له جمرتان تحت قدميه يغلي منه الدماغ، مع ذلك هذا يعتبر ماذا؟ أهون العذاب وأخف، ومع ذلك هو أين؟ هو في النار أيضا، وهو في النار، ولكن أبا طالب يرى أنه هو أشد الناس عذابا في النار، مع ذلك يرى أنه هو أشد الناس عذابا، نسأل الله السلامة. نعم،
1: أحسن الله.
0: أيضا ليس كل من مدح الإسلام فهو مسلما، ليس كل من يمدح الإسلام فهو على خير، خذها فائدة هنا، ليس كل من مدح الإسلام هو على خير، فإن أبا طالب مدح الإسلام ولكن لم ينفعه هذا المدح. وكذلك ليس كل من أثنى على العلماء ينفعه ذلك، لابد من ماذا؟ من الاتباع، لزوم غرز العلماء. هل نقول اتباع العلماء؟ لا، ليس اتباع العلماء، وإنما اتباع الحق الذي مع العلماء، فإن العلماء هم الذين يبينون لنا الحق، وهذا ما قاله الشاطبي، أن العلماء اتباع العلماء ليس لهم أو لأصنافهم وأشخاصهم، وإنما لأنهم هم من يبينون لنا الكتاب والسنة. نعم،
1: أحسن الله إليكم. ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم.
0: نعم، إذا مات على الكفر، مات أبو طالب على الكفر بسبب العصبية الجاهلية، تعصب لدين عبد المطلب، فلم ينفعه ذلك، لم يخرج من النار ومر معنا، وإنما خفف له. إذن انظر على صبره، يقول الإمام على صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكنه لم يدخل في الإسلام.

0: لماذا لم يدخل في الإسلام؟ عصبية قبلية، لما قيل له أتترك دين أبائك دين عبد المطلب؟ قال هو مات، قال هو على دين عبد المطلب ومات على ذلك. فهذه عصبية قبلية، وعلى المسلم أن يأخذ درسا من هذا، على المسلم أن يأخذ درسا من هذا، وهو أن الإنسان قد يموت على ما كان عليه، أن الإنسان قد يموت على ما كان عليه. فمن كان مسرفا على مسرفا بالمعاصي فإنه قد يموت على معصية، كمثل هذا أبو طالب، فإنه كان عنده عصبية قبلية لدين آبائه وأجداده ومات على ذلك، بالرغم أنه على فراش موته النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له فقط قل لا إله إلا الله، فقط يريد منه أن يقول لا إله إلا الله يحاج بها عند الله، ولكن لم يرد الله عز وجل له الهداية، إنك لا تهدي من أحببت. نعم،
1: أحسن الله إليكم. ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
0: نعم، العبرة في الإسلام تصديق الإسلام، التصديق به والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاعتقاد الجازم واليقين أنه من عند الله عز وجل. أما أقر به فقط فلا يدخلك ماذا؟ الإسلام. فإن أبا طالب أقر بأن دين محمد ماذا؟ دين حق كما قال في لاميته، وأقر أن محمدا رسول الله، لكنه هل اعتقد ذلك؟ لم يعتقده، ولم يكن عنده يقينا، حتى لم يكن عنده شك، وإنما كان رفض هذا الدين رفضا تاما ولم يقبله. فإن الإقرار بالشيء باللسان لا يقبل، وإلا فإن المنافقين كانوا يقولون نشهد أنك إيش؟ لا رسول الله، ولكنهم لم يعتقدوا ذلك، فهذا مثله. نعم،
1: أحسن الله إليكم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين، مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من أكثر ما يدعي الدين، وفهم الواقع من أكثر ما يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان.
0: هذا الآن الشيخ تكلم على رجل من أهل البصرة أو الأحساء. أليس في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب علماء؟ ها؟ بلى. أليس في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من يحب الإسلام والدين؟ بلى. أين هم؟ أين هم؟ أين أسماءهم؟ لم يبرز أحدا، قد يبرز قليل، لكن أين هم مثل ما برز من؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يبين، يقصد العلماء هذه الفائدة وهذا الكلام، هو يقصد العلماء الذين كانوا في أين؟ في زمنه. أين أنتم من محاربة الإشراء الشرك؟ أين أنتم من محاربة الطواف على القبور؟ أين أنتم من محاربة أهل البدع؟ أين أنتم وأين أنتم؟ لم يقوموا بذلك. فشبههم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمن؟ بمثل من؟ بمثل أبي طالب. كيف؟ لأن أبا طالب أقر بذلك ولكن لم يقم به ولم يقر ولم يكن عنده يقين، وهؤلاء يعرفون الدين ولكنهم لم يدافعوا عن الدين، ولم يدافعوا على، بل كتموا الدين، أو لا كتموا الدين. يمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من بلد

0: إلى بلد ومن قرية إلى قرية ويدعو إلى التوحيد ويبين وكذا، وعلماء قد يكون فيها علماء كتموا العلم وسكتوا عن الشرك وعاشوا مع المشركين، عاشوا مع المشركين. ولهذا سيأتي بعد قليل الموضع الخامس، الهجرة، ربطها بهذا، ربط الهجرة بهذا الذي يحصل. لماذا؟ لأنك لا تبقى مع من؟ مع المشركين. فكيف إذا كان عندك علم بالتوحيد وتدعي أنك من أهل العلم ثم ترى الشرك يمينا وشمالا ودخل في كل بيت وفي كل قرية وفي كل مدينة وتسكت عن ذلك؟ فهذه مصيبة. فهذا الكلام الذي ذكر الآن هنا الشيخ رحمه الله قصد به علماء البصرة والأحساء وغيرهم ممن كان في زمنه الذين كتموا العلم ولم يبينوا ويحذروا من الشرك. نعم، نأخذ الخامس.
1: أحسن الله إليكم. الموضع الخامس، قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها.
0: نعم، فيها فوائد وعبر قال لا يعرفها، أو لا يعرفه أكثر من ماذا؟ من قرأها. لا يعرفها أكثر من قرأها. لا، الناس تقرأ السيرة، تقرأ ماذا؟ السيرة، لكن أين أنت من التطبيق؟ الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، والهجرة هو ماذا؟ هو الترك. الهجرة ترك، ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ترك المعاصي وترك المشركين، كل هذه هجرة، هجرة إلى الله، كل هذه هجرة. الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وكذلك هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. والهجرة باقية إلى قيام الساعة، الهجرة باقية إلى قيام الساعة. والآية التي نزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الآية، هؤلاء قيل في بعض كتب التفسير أنها نزلت في غزوة بدر، من كان لم يهاجر من مكة وبقي، قد يكون بقي في مكة، يعني قد يكون لوطنه في مكة أو له أموال أو أولاد فبقي في مكة، فلما أتت المعركة أخرجوا عنوة، أي الكفار شدوا عليهم فأخرجوهم معهم، فقاتلوا ضد من؟ المسلمين. فبعض المسلمين قتل بعضا منهم، فلما عرفوا ذلك خافوا وكذا، وقالوا، ندموا وقالوا لقد قتلنا إخواننا. فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. هنا الملائكة ما قالت لهم هل أنتم مسلمون، هل أنتم على الإسلام، لا، قالت ماذا؟ فيما كنتم، في أي بلد كنتم، في أي وطن كنتم، كيف حالكم في الإيمان، ما هو اليقين الذي عندكم؟ ما سألوهم عن المكان، فيما كنتم، ما قال هل أنتم مسلمون، فيما كنتم، يعني لما لا تهاجروا؟ يعني قد يقول احنا أجبرنا على الخروج، ما هي الإجابة؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن لو هاجر هذا المسلم مثل ما هاجر من هاجر بدينه وفرارا بدينه لكان خيرا له. فالذي يعيش بين ظهراني الكفار ولا يستطيع أن يظهر دينه وأنه يعني قد يؤذى، فإن هذا ينبغي له ماذا؟ أن يهاجر. طبعا في الآية استثناء، ليست مطلقة في الآية استثناء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا فيه استثناء، هذا فيه استثناء لهؤلاء الضعفة. ولكن ينبغي عدم تقديم المحبة للوطن أو تقديم المحبة للأولاد أو للمال والبقاء في بلاد الكفار. فإنك تجد في عصرنا هذا من عنده المال ويستطيع الفرار بدينه بنفسه وبأهله وأولاده من بلد الكفار ويعيش في أقرب بلد من بلاد المسلمين، ولكنه يقول إن أتيت إلى بلاد المسلمين فإني قد آخذ راتبا أقل من راتبي في هذا البلد، أو سأسكن في بيت أصغر من هذا البيت. إذن هو بقي في بلاد الكفار من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. فهذا يقال له مثل ما في هذه الآيات، يقال لك أيها العائش أو الماكث بين بلاد الكفار ولا تستطيع أن تظهر دينك، فيقال لك ألم تأمر بالمعروف؟ فتقول ماذا؟ ضيق علي. ألم تستطع أن تظهر شعائر الله وتصلي؟ ضيق علي. لماذا لم تمنع أبناءك من مخالطة الكفار أو الدراسة كتب النصارى؟ يقول ضيق علي. والله ما ضيق عليك، أنت الذي ضيقت على نفسك بحبك لماذا؟ بالدنيا. أما إن كنت في بلد يظهر فيها الإسلام وشعائر الإسلام وتقام الصلاة وكذا، لا بأس بذلك. بل إن من العلماء قالوا إن كان من يقيم في بلاد الكفار ممن له دعوة، ممن له دعوة يدعو الناس ويبين الناس أمور الدين، فقالوا على هذا أن يبقى، على هذا أن ماذا؟ أن يبقى ليعلم من؟ ليعلم الناس. ولكن لو هاجر هؤلاء الذين يظهرون الدين ويعلمون الناس العلم من يبقى؟ وإنك تجد بعض طلبة العلم بعد أن يمكنه الله عز وجل من فهم العلم ودراسته والانتهاء من دراسته، أقصد المدرسة النظامية، وإلى العلم لا أحد ينتهي من دراسته، فتقول له اذهب فادعو في بلدك، قال لا أنا أبقى هنا. يبقى هنا ماذا؟ يعمل، يعمل فقط. هذا الكلام لمن أتاه الله ماذا؟ علما، وبلده ماذا؟ بحاجة، فعليه أن يشارك. الآن الحمد لله الدعوة انتشرت ولله الحمد، والمشاركة قد تكون حتى عبر الإذاعات وعبر الاتصالات، وهذا خير، وهذا خير عظيم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها،
0: مسألة من مسائلها، من مسائل ماذا؟ الهجرة، من مسائل الهجرة. نعم.
1: وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين.
0: نعم، انظر، من أصحاب الرسول، هناك من لم يهاجر لكنه من غير شك في الدين، يعرف الدين ولم يحب دين الكفار بل يبغضهم، فركز لهذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ولكن محبة للأهل والمال والوطن.
0: ما الذي منعه من الهجرة؟ محبة المال أو الوطن أو الأهل. نعم.
1: فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه.
0: نعم، لأن الآن معركة ويستخدم في الحرب الرمي بالسهام، وفي المعركة إذا اختلط كما يقال الحابل بالنابل خلاص هذا قتال. الآن يبدأ الحرب، وهنا رماه وهنا رماه، وحرب بالرماح وهنا بالسيوف، كل يفعل دوره في المعركة، فيكون قد رماه بالسهم من بعيد هو لا يعرفه، أو أن السهم قد أتى من بعيد فقتله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة

0: الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم.
1: نعم، انظر، قالوا قتلنا إخواننا، انظر كيف التعامل بين المسلمين. قتلنا ماذا؟ إخواننا، لأنهم يعرفون أنهم مستقيمون أو أنهم على الدين. قتلنا إخواننا، انظر حسن الظن، ما أساء الظن فيهم، بعكس ماذا؟ بعكس زماننا الآن. فإنك أول ما بعض الناس ما يبادر في أخيه إلا بسوء الظن، ما يبدأ إلا بسوء الظن، ولا يلتمس العذر لأخيه. لو رآه، قد لو يراه مع صاحب بدعة في الفلاة ينصحه، لاقاه سلم عليه ونصحه، ثم أتى فكتب فيه مقالا أو قال رأيته مع أهل البدع، ماذا يفعل؟ يرقص مع أهل البدع؟ هل سألته ماذا يفعل؟ رأيتك مع فلان، إن شاء الله ناصحته. نعم ناصحته ورفض أن يقبل. نعم ناصحته ووعدني خيرا وقال سنلتقي في الوقت الفلاني وكذا. هذا هو الذي ينبغي علينا، هذا الذي، نعم إذا رأيناه خارجا داخلا معهم هذا شيء آخر، لكن أن تراه ولو لمرة واحدة وتفعل ذلك. فانظروا إلى الصحابة، قالوا هؤلاء ماذا؟ إخواننا. ما قالوا لقد مالوا على الشرك يستحقون ما أتى عليهم، أو ما قالوا حاربوا مع المشركين إذن هم كفار، فإنهم يكون عندهم العذر إن شاء الله. نعم. وحتى إن الذين توفتهم الملائكة مر معنا ما سألهم عن الإيمان وعلى العقيدة، هم يعرفون أنهم على عقيدة صحيحة. الملائكة ما سألتهم على العقيدة، لأنه معروف إنه على عقيدة ماذا؟ صحيحة، لكنه ما هاجر، قد يكون للمال أو للوطن. فسألوهم عن المكان، سألوهم عن المكان. نعم.
0: أحسن الله إليكم. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا.
1: نعم، لأنهم ما زالوا على الدين، ولو كانوا على الكفر أو الردة لأنزل الله عز وجل فيهم القرآن ولبينهم، ولكن الله عز وجل أنزل ماذا؟ إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الآيات. فهنا قالوا إخواننا. نعم.
0: فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء. وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد.
1: نعم، انظروا هذه الفائدة من الشيخ. نعم، لأنهم لو كانوا لقال الله عز وجل مثل ما قيل لقارئ القرآن، ومثل ما قيل المجاهد في سبيل الله والمتصدق، كلهم في أعمال خير، وهذا قتل وهو مع من؟ مع الكفار في معركة بدر، ومع هذا ما قيل له كذب، لكن هو السبب، قد يكون السبب في ذلك، أي السبب في تسلط الكفار عليه، لأنه ماذا؟ لأنه لم يهاجر، فلم

0: أن يهاجر، ليس عنده مال، ليس عنده ظهر يركبه، ليس قد يكون حتى في زمننا هذا قد يكون في بلد وهو فقير جدا، لا يستطيع، لا يستطيع، يقول أين أذهب، ليس معي شيء حتى أخرج به. فهذا استثناء الله عز وجل بينه، ووعدهم الله بالعفو عنه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة من إيش؟ في الخروج، في الهجرة، ما يستطيعون، ولا يهتدون سبيلا إلى الهجرة أيضا. فأولئك عسى الله أن يعفو، أن يعفو عنهم. نعم،
1: أحسن الله إليكم. فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف ما لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
0: نعم، قال واضح جدا، خرجوا لم يبقى شبهة، لكن الشبهة المصيبة تكون في من طلب العلم، في من طلب ماذا؟ العلم، يطلب العلم ويعرف العلم ويعرف الحكم الشرعي ويخالط من الكفار ويتعايش مع الكفار ويتنازل عن دينه مع الكفار، فهذا هو الذي قد يكون عليه الوعيد. أما الأولين الذين مضى معنا فهؤلاء الله عز وجل قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فهذا يبين لك الشيخ رحمه الله أن أهل العلم ليسوا كغيرهم، ليسوا كغيرهم. نعم،
1: أحسن الله إليكم. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
0: نعم، ما صدقته الأعمال، إيمانك صحيح، عقيدتك صحيح، إذن عملك الهجرة، عملك ماذا؟ الهجرة، لأنه يتكلم في الهجرة ما زال الشيخ. فهذا العمل الإيمان والاعتقاد لا بد أن يكون هناك عمل، قول وإيش؟ وعمل. فالإيمان ما صدقته الأعمال، لا يكون ماذا؟ لا يأتي قائل ويقول لك أنا أعلم، أنت لا تعلم ما في قلبي. نقول انتبه، قد تدخل أين؟ مع المرجئة. كيف لا أعلم ما في قلبك وأنا أراك تخالط الكفار، وأراك لا تظهر دينك، وأراك لا تظهر دينك؟ وهذا كأنه يقول إنما الإيمان يكون أين؟ في القلب فقط، إنما يكون الإيمان في القلب فقط، وهذا هو عين الإرجاء، نسأل الله السلامة. نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، هذا ذكر الله عز وجل والعبادات الصالحة وما أمر به من الله عز وجل، فإنه يصعد إلى الله عز وجل. وكل عمل صالح يدخل في هذه الآية، كل عمل صالح حتى في هذه العشر، التكبير، الصيام، قراءة القرآن، كل له عمل، كل له عمل صالح. نعم، لا خلاص، والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفعه. بعض أهل العلم ومنهم الشيخ صالح الفوزان ذكر أن هذا رد على المرجئة، ذكر أن هذا رد على المرجئة. لماذا؟ لأن هنا عمل، عمل صالح، فالعمل الصالح لا تراه إذا كان في قلبك، لن تراه، تقول عمل في قلبي، لا، فإن القلب، فإن الجوارح مغراف لما في القلب ومنها اللسان. فلا شك أن الإنسان الذي يكون ذاكرا لله عاملا للصالحات، فإن هذا لا شك أن قلبه فيه خير، فكان في القلب الخير فخرج على الجوارح. وأما هذا الذي يسب أو يشتم أو يستهزئ بالدين أو كذا أو كذا، فإن هذا يدل على أن القلب ليس فيه صلاح.

0: هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد قليل نأخذ الأصول الستة. وصلنا إلى أي أصل؟
1: الرابع.
0: إذا احتاجت للسفر، أي أنها إذا لم تحتاج إلى السفر لا تحتاج إلى محرم. قال لما تكون من أهل مكة، هذا قول لبعض أهل العلم. وهذا شرط من شروط الشريعة، أن يتوفر المحرم للمرأة، وهذا شرط من شروط الشريعة. فالحج لا يجب على المرأة إذا لم تجد محرما، عند كثير من أهل العلم، لحديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، رجل كان جالس يسمع، فقام وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، أي أصبح الغزو المعركة في حقه واجب، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه اكتتب في ماذا؟ في معركة أصبحت في حكمه واجب، ومع ذلك أمره ماذا؟ أن يذهب ويحج مع امرأته. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج أو لغيره إلا مع، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال له هل هي مع نساء، هل هي مع رجال ونساء، هل هي كبيرة في السن، هل هي جميلة، هل هي غير جميلة، لم يستفصل النبي، وإنما قال له اذهب أو انطلق وحج معه. نعم، ولكن الآن أصبح الكثير يتساهل في هذا الأمر، المرأة تسافر بلا محرم، وهذا لا شك أنها عاصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يشترط لوجوب أداء الفريضة للمرأة أن تكون مع ماذا؟ نعم. وبعد، فهذا المجلس سندرس معكم إن شاء الله الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومنه الأصل الرابع، ولعلنا نأخذ معه إن كان هناك وقت الأصل الخامس. نعم، من القارئ؟
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الستة: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
0: نعم، أولا من الفوائد على هذا الأصل أنه إذا أطلق العلم دون إضافة فإنه يطلق به العلم الشرعي. فإذا رأيت عالما أو شيئا أو دليلا أو حديثا فيه العلم فإنه يقصد العلم الشرعي. أما غير العلم الشرعي فإنه يضاف إليه، كعلم الفلك يقال علم الهندسة، علم الكيمياء وهكذا. ولكنه إذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي،

وهنا قول الشيخ رحمه الله بيان العلم إذن هو العلم الشرعي، وهو علم ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، هذا هو العلم الشرعي. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم. تقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قال السلف، هذا هو العلم، هذا هو العلم. والعلماء حملته، العلماء هم حملته. والفقه ليس المقصود الفقه أي كتب الفقه، أي كتب الفقه يعني الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، لا ليس المقصود. وإنما المقصود كما في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، فمن إذا رأيت من نفسك أيها المسلم إقبالا على العلم فاشكر الله عز وجل، فإن هذا من علامات إرادة الخير من الله لك. والناس في العلم يتفاوتون، الناس في العلم يتفاوتون، وفي الفهم يتفاوتون، وفي الإدراك يتفاوتون، وفي التميز يتفاوتون. فلا تقول أنا أحضر ولا أستفيد، لا، أنت تستفيد، أنت أخذت ما استطعت، أنت أخذت ما استطعت، فهذا العلم رفعت به الجهل عن نفسك وهذه نعمة. الآخر لا، أخذ وتعب وذاكر فأصبح متميزا، وقد يكون غدا من العلماء أو من أهل العلم. فالناس تختلف وكلهم في خير. إياك أن يأتي إليك الشيطان ويقول أنا لا أفهم، والله لو لم يكن في حضورك إلا أنك جليس الملائكة لكفى، جالس في بيت من بيوت الله، تحضر هذه المجالس من؟ الملائكة، تحفك الملائكة بإيش؟ بأجنحتها. لابد لطالب العلم أن يستشعر ذلك، يستشعره. وأنا قادم من البيت إلى حلقة العلم أستشعر أن الملائكة تضع أجنحتها لي رضا بما أصنع. الناس لو استشعرت هذه العظم في طلب العلم ما انقطعوا عنه. وكل، بعض الناس قد يستطيع أن يذهب لطلب العلم عنده الإمكانات ولكنه يأتي ويغيب دون عذر، والآخر ليس عنده إمكانات، يعني قد لا تكون عنده مركبة أو مال، ولكن تجده ماذا؟ تجده من أوائل من يحضر. وهذه نعمة عظيمة أنعمها الله عز وجل على أهل العلم وعلى من جلس في العلم. ولهذا تجد الجلوس في مجالس العلم قليل أم كثير؟ قليل، هذا رزق مثله مثل المال، هو أفضل، لكن المال رزق، المال رزق، والأسرة رزق، والعلم رزق. أنت رزقك أتاك أين؟ في العلم. وما يدري، قد تنشغل بالعلم وتدارس العلم ثم بعد ذلك يفتح الله لك من هذه الدنيا، وما يدريك لعلك أن تموت قبل أن يفتح لك في الدنيا. ومر معنا الشيخ حافظ الحكمي البارحة في قراءة سلم الوصول لأخينا الشيخ عامر، وذكرنا أنه مات ماذا؟ شابا صغيرا، مات ماذا؟ مات صغيرا. فهذا هو الإنسان يطلب العلم، والله في خير. ومن أفضل العبادات، ومن أفضل العبادات، ومر معنا كثيرا لما كان يدرس الإمام مالك ثم أذن مؤذن فأراد طالبا أن يقوم، فأراد الطالب أن يقوم ليصلي نافلة بعد الأذان، فقال له مه، فالذي أنت فيه خير مما تقوم إليه. نعم، مجالس العلم، مجالس العلم لا يحبها الشيطان، لأن مجالس العلم تربي علماء، لكن المحاضرات والكلمات مهمة، مهمة، لا تقول لا مهمة، ولكنها

عابرة، عابرة تحرك القلوب وترد العاصي، وكذلك تحمس وتحفز الشخص على العبادة، مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ماذا؟ وجلت منها القلوب وإيش؟ وذرفت منها العيون. هذه هي المواعظ، المواعظ لا بد منها، ولكن الدروس أيضا لا بد منها لأنها تعلم. فهذا هو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. فالإنسان يحاول بقدر المستطاع أن يكون من أهل العلم، أن يكون من أهل العلم. والعلم له فضائل كثيرة مر معنا كثير. العلم يرفع الله أهل العلم في الآخرة. يكفيك يا طالب العلم، يا أهل العلم، أن الله يرفعك ماذا؟ يرفعك في الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات. العلم من كان من أهل العلم فهو من وراث الأنبياء. يكفي أنك وارث من النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ترثوا الأموال وترثوا السيارات من آبائهم، هذا جائز ما في بأس. وأنت ورثت إيش؟ ورثت العلم من مين؟ من الأنبياء، من الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طلب العلم للعمل به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. العلم نور، تعبد الله عز وجل بالنور، هذا ينير لك الطريق، فتعرف ما أحل الله وتعرف ما حرم الله عز وجل. العالم يهتدي بك الناس، يهتدي بك الناس. الرجل الذي قتل 99 وكان في حالة وأراد ويريد التوبة، ومع ذلك لما وجه لجاهل ما وجهه التوجيه الصح، قتله. وهل العلم قالوا على هذه القصة أن الجهل يقتل صاحبه. ثم وجه إلى عالم فأراه فأنار له الطريق فسلك الطريق. أهل العلم لابد أن نعرف حقهم، نعرف حق العلماء كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: العلماء الربانيون الذين يربون الناس على شريعة الله. نعرف حقهم، وكذلك نقوم بما يرضي الله عز وجل فيهم، ندافع عنهم، كذلك نحترمهم ونوقرهم للعلم الذي عنده. وكلام المؤلف رحمه الله وكأنه يشير إلى أئمة أهل البدع والمضلين الذين يلمزون أهل السنة ما هم بريئون منه، وهذا هو حال أهل الضلال وأهل البدع، وهذا هو الوراث. كما أنت وارث للنبي، هؤلاء وارثون للفجرة، الفسقة، للجاهلية. ماذا قالوا عن الأنبياء؟ قال عنهم ساحر، مجنون. ثم الله عز وجل ماذا قال عنهم بعد ذلك؟ تواصوا به بل هم إيش؟ قوم طاغون. تواصوا، كل نبي يأتي يرمى بهذا كأنه في تواصي على حرب الأنبياء. كذلك بعدما مات النبي وهو خاتم الأنبياء أتوا أهل الصلاح وأهل العلم، تواصوا أهل البدع عليهم بالألفاظ السيئة، بالكلام، بالطعن فيهم. فهذا أيضا مما زينه الشيطان لمثل هؤلاء، نسأل الله السلامة. وقوله تشبه بهم أي بالعلماء والفقهاء وليس منهم، يعني حاله ليس عالما وليس على الفقه، لكنه لم يكن هذا العلم قد آتى له الثمرة. ثمرة العلم ما هو؟ العمل. فهذا تشبه بالعلماء لكنه ليس منهم، ليس منهم في العلم الصادق وليس منهم في العمل. فإنما العلم من ثمرته ماذا؟ العمل. والقرآن حجة لك أو عليك، إما لك وإما ماذا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. كل هذا لابد أن يكون من العالم ومن أهل العلم.

نسأل الله السلامة، وفي سورة الأعراف واتل عليهم ماذا نبأ الذي إيش الذي آتيناه ماذا ثم فانسلخ منها. هذا هو عنده علم، بل إنهم قالوا أنه قد يكون ماذا، قد يكون عنده حتى العلم بماذا، باسم الله الأعظم. وانصلخ منها، قال أهل العلم وأهل التفسير، انصلخ منها كما يصلخ الجلد من الشاه، كما يصلخ الجلد من ماذا، من الشاه، نسأل الله السلامة. ويقرأ في تفسيرها، وحتى أن مالك بن دينار ذكر عند هذه الآية، قال أن هذا كان من علماء بني إسرائيل، وكان مجاب الدعوة، وكانوا يقدمونه في الشدائد، فبعثه نبي الله موسى، بعث هذا إلى ملك مدين يدعوه إلى الله، فأطعمه ملك مدين، فأطعمه وأعطاه وزاده بالأموال الدنيا وكذا، فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام، وهو كأن ذكر بعض المفسرين أن اسمه بلعم ابن باعر، على ظن ذكره مجاهد وعكرمة. فانظروا كيف تشبه بالعلماء وليسوا ماذا، وليس منهم. وممن يتشبه بالعلماء وليس منهم ذكره الله عز وجل أيضا في سورة الجمعة، مثل الذين إيش حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ليس لا يدري بماذا معه، يعني ما جعل إعراضهم عن يعني أعرضوا عما حملوه، أعرضوا عما حملوه من العلم تكذيبا. حملوا العلم مثل هؤلاء، حملوا علم أو كتبا لا يدرون ما فيها، وهذا العالم حمل من العلم ولكنه لم يكن صادقا فيه، لم يكن صادقا فيه ولم يطبقه على نفسه، أو قد يكون أعرض عنه إعراضا كليا. فهذا هو مقصود الشيخ رحمه الله، أن نصوص الوحي ماذا، واضحة. هذا هو مقصود، أتيت لكم ببعض الآيات، فمقصود الشيخ نصوص الوحي واضحة في هذا، هذا هي. والسنة أيضا تزيده ماذا، وضوحا. فمثل هذا الحال ذكره الله عز وجل في القرآن، وذكره ماذا، وذكره الله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فينبغي على العالم أو المتعلم الذي وفقه الله عز وجل للعلم أن يبدأ بنفسه، أن يرفع الجهل عن نفسه، هذا أولا، ثم بعد ذلك يرفع الجهل عن غيره إن يسر الله عز وجل له العلم، هذا هو. وإلا قد يكون من المتشبهين بالعلماء وليس منهم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وهذا اختصار مختصر لهذا الأصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أي سؤال أو استفسار؟ لا، هذا ما خلصت، سوي لي شاي أفضل، القهوة ما أكثر. وهذا مذهب الحنفية كذلك، الأحناف وكذلك الحنابلة، واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم، نقول أن بعض أهل العلم يرى بماذا، بالجواز، مثل في المذهب عند الشافعية وعند المالكية، ويرى أيضا كذلك اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الأصل كما عند كثير من أهل العلم، لورود ماذا، لورود النص الشرعي ولورود الحديث. ومحرم المرأة هو الزوج أو من يحرم عليها بالتأبيد، كالزوج، الزوج هو محرم، وكذلك الابن، الأخ، وهكذا، وبسبب القرابة أو بسبب

0: الرضاع كذلك. ولا شك كما ذكرت أن هناك أقوال أخرى نقلت عن بعض أهل العلم، لكن كثير من أهل العلم على تحريم السفر للمرأة بلا محرم سواء في حج أو في غيره لوجود الدليل المنقول الذي مر معنا. ونكتفي هذه الليلة إلى هذه المسألة، وغدا إن شاء الله نبدأ مع حديث جابر في صفة الحج. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله
1: وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان.
2: نعم.
1: تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهو فريضة من فرائض الله، ولكنه هو في التشريع آخر أركان الإسلام
2: تشريعا،
1: فإنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، بينما التوحيد الذي هو الشهادتان من أول ما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أول ما بعث عليه الصلاة والسلام. والصلاة فرضت عليه في مكة قبل الهجرة في زمن يسير، صلاها في مكة. والزكاة والصيام فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة أو قبل ذلك على خلاف، لكن بالإجماع أنه آخر أركان الإسلام فرضية.
2: نعم.
1: ثم أيضا الحج إنما أوجبه الله على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، أي من وجد الزاد الذي يبلغه إلى الحج ذهابا وإيابا، ويبقى لمن يمونهم في بيته ما يكفيهم إلى أن يرجع إليهم، ويكون بعد سداد الديون والحوائج الأصلية، فإذا فضل شيء بعد ذلك كله وجب وعنده ما يكفيه ذهابا وإيابا لحجه ويكفي من يمونهم وجب عليه الحج، وإلا فلا. وكذلك إنما أوجبه الله على المسلم مرة واحدة في العمر، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. وبناء على ذلك فإنه يجب على المسلم أن يهتم بدينه كله، ولا يهتم ببعضه ويتساهل أو يترك البعض الآخر.
2: طيب.
1: فإننا نرى من يحج ولا يكون له اهتمام في التوحيد وعقيدة التوحيد وإخلاص العمل لله الذي هو شرط قبول العمل، فقبل أن يحج يجب عليه أن يخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، ويتبرأ من الشرك، لأنه ربما يحج وليس له حج وليس له دين، لأنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بالأموات، فهذا ليس له حج لأنه ليس له دين أصلا. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا، وأن ينبذوا الشرك بجميع أنواعه وبجميع

0: في أسمائه، فلا يتلبسوا بشيء من الشرك الذي يخرجهم من الدين وهم لا يشعرون، تقليدا لغيرهم أو اتباعا لمن لا يصلح للاتباع والقدوة، فإن هذا أمر عظيم. فإن العقيدة هي مدخل الدين وأول الدين وأساس الدين، فعلى المسلم أن يصلح نيته ويصلح عقيدته في كل عمل ولا سيما في الحج. وكذلك قد يكون بعضهم يهتم بالحج لكنه لا يصلي، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلا يكون له حج أيضا، قد لا يكون عنده شرك وعبادة لغير الله ولكنه لا يصلي، وترك الصلاة متعمدا هذا مخرج من الملة. قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فكيف يأتي للحج ويهتم بالحج وهو لا يصلي؟ إن الواجب على المسلم أن يتفقد دينه أولا فيقيمه أولا ابتداء بالتوحيد، وبعده الصلاة مباشرة، وبعده إذا كان ممن تجب عليه الزكاة أن يؤدي الزكاة، ثم صيام رمضان، ثم الحج، حتى يتكامل دين المسلم تصح جميع عباداته. وعليه كذلك أن يتفقه في عبادته قبل أن يؤديها، يتفقه في صلاته، يتفقه في زكاته، يتفقه في صيامه، يتفقه في الحج ليؤديه على الوجه المشروع، كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم.
1: اللهم صل وسلم.
0: فأمرنا أن نحج كما حج صلى الله عليه وسلم، ونؤدي المناسك كما أداها عليه الصلاة والسلام، نتخذه القدوة. الله جل وعلا قال: وأتم الحج والعمرة لله.
1: الله.
0: فإتمامهما الإتيان بمناسكهما على الصفة المشروعة، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لله المراد بذلك الإخلاص لله من الشرك والنية الباطلة، وأن يكون مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا في جميع العبادات يجب إتمامها على الوجه المشروع، ويجب إخلاصها لله عز وجل. ولكن الحج خاصة، لأن كثيرا من المسلمين يهتمون بالحج ولكنهم لا يهتمون ببقية أمور دينه. وربما يقول بعضهم إن الحج يكفر كل ما يصدر من الإنسان قبل وبعد، فإذا حج الإنسان فإنه يكفي، وهذا جهل عظيم. فإنما الحج إنما هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فعلى المسلم أن يتقن دينه كله، وأن يهتم بأمور دينه كلها، وأن يتمسك بدينه من أول حياته إلى آخر حياته، من حين يبلغ التكليف إلى أن يتوفاه الله عز وجل تمسكا بدينه، ويكون حجه على الوجه الصحيح المؤدي للفريضة التي عليه.
1: ذاك التلبية.
0: أما أنه يحج وهو لا يعرف من الدين إلا الحج، وأيضا لا يأتي بالحج على الصفة المشروعة، هذا إنما له التعب. وكما تفضلتم أن الحاج أول ما يتكلم بعد الإحرام يقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك. ما معنى لا شريك لك؟ معناها نفي الشركاء وإخلاص التوحيد لله عز وجل في الحج وغيره. ففي هذا تنبيه للمسلم ولا سيما المحرم أن يخلص عمله لله، وأن لا يدخل فيه شيئا من الشركيات والبدع حتى يفسده عليه ويكون تعبا بلا فائدة.
1: نعم. شيخ، هناك طبعا العلماء جمعوا ما يشترط لوجوب الحج على المسلم، لو تفضلتم بذكر تلك الشروط إجمالا.
0: نعم، الحج اشترط له خمسة شروط.
1: نعم.
0: أولا أن يكون المسلم بالغا،

0: وأما الصبي فإنه يصح منه الحج ويكون نافلة في حقه، وإذا بلغ يجب عليه حجة الإسلام. ثانيا أن يكون عاقلا، لأنه وإن بلغ إذا لم يكن عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، كما لا تجب عليه سائر الواجبات لزوال عقله. وثالثا أن يكون مسلما، فإنه لا يصح الحج إلا من مسلم كسائر العبادات. ولهذا نبهنا في مطلع كلامنا على أن الإنسان صحح عقيدته أولا، لأن يخلو من الشرك وعبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، فلا بد أن يكون مسلما. فإن حج وهو ليس على الإسلام، وإن كان يدعي أنه مسلم لكنه مرتكب لناقض من نواقض الإسلام، فإن حجه غير صحيح. رابعا أن يكون مستطيعا، يعني يكون عنده الزاد الذي يبلغه والمركوب الذي يركبه في كل وقت بحسبه، ويكون عنده ما ينقله إلى بيت الله سواء من سفر قريب أو من سفر بعيد، يكون عنده وسيلة النقل المناسبة. والشرط الخامس الحرية، أن يكون حرا غير رقيق غير مملوك، لأن المملوك لا يجب عليه الحج، لكن إذا حج فيكون ذلك في حقه نافلة، فإذا عتق فإنه يؤدي فريضة الحج. والمرأة تزيد شرطا سادسا، وهو وجود المحرم، وهو أن يكون معها من أقاربها الذين تحرم عليهم بنسب أو بسبب من الأسباب، أن يكون مرافقا لها ويكون بالغا، يكون بالغا يرافقها ويحميها ويحافظ عليها، لأنها ضعيفة قد يعتريها مرض، يعتريها عائق من العوائق، فلا بد من محرم يصونها. وكذلك يكون المحرم حاميا لها من شياطين بني آدم الذين يريدون الإفساد، فإذا خلت المرأة ممن يصونها ومن يحوطها فإنهم قد يتسلطون عليها. فلذلك شرع الله المحرم في الحج وفي غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولما جاءه رجل يريد الاكتتاب في الغزو وقال: إن امرأتي قد خرجت حاجة، قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. فهذا دليل على اشتراط المحرم للمرأة، فإن وجدت محرما فحجت معه، وإن لم تجد محرما تأخرت إلى أن يتوفر المحرم، فإذا تعذر وجود المحرم فإنها تنيب من يحج عنها. هذه جملة شروط الحج، ومنها القدرة المالية.
1: ما دام قادرة على المال،
0: ذكرنا أنه يشترط أن يكون عنده مستطيعا للحج.
1: طيب ماذا نقول لمن يحاول الآن من باب التيسير التسهيل، يقول: إذا كانت المرأة واجدة رفقة من النساء حجت معهن وكفى.
0: هل المرأة التي الرجل الذي جاء يريد الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن امرأته خرجت حاجة، هل هي ليست مع رفقة، ليست مع الحجاج من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون وأطهر القرون، ومع هذا أمره أن يرجع ليحج مع امرأته ولم يكتفي بأنها خرجت مع الحجاج؟ وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا عام سواء كانت وحدها

0: أو مع مجموعة من النساء. نعم.
1: طبعا هناك داع يدعو إلى الإنابة عن الحد كالذي يستطيع ماليا ولا يستطيع بدنيا، ماذا يشترط بحق؟
0: الاستطاعة تكون بالمال وبالبدن، فإذا توفرت في حق المسلم وجب عليه أن يباشر الحج بنفسه، استطاع ماليا واستطاع بدنيا يجب عليه أن يحج بنفسه حجة الإسلام. وأما إذا استطاع بدنيا ولم يستطع ماليا فليس عليه حج، وأما إن استطاع ماليا ولم يستطع بدنيا فإنه ينيب، فإن كان عجزه مستمرا ولا يتوقع أنه يقدر بأن يكون مريضا مرضا مزمنا أو كبيرا هرما فإنه يوكل من يحج عنه، أما إذا كان العائق له يرجى زواله فإنه ينتظر حتى إذا زال عنه العائق باشر الحج بنفسه.
1: طيب بالنسبة للنائب ماذا يشترط فيه؟
0: النائب كالموكل سواء بسواء، يعمل للمنوب عنه مثل ما يعمل لنفسه، فيؤدي الحج على الصفة التي يؤديه بها لنفسه تماما،
1: وأن يكون قد
0: لكنه ينوي أن الحج لغيره عند الإحرام، ينوي أن الحج لغيره عند الإحرام. نعم.
1: لكنه قد حج عن نفسه أولا النائب.
0: نعم، يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا، فإن لم يكن حج عن نفسه حجة الإسلام لم يصح أن ينوب عن غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سمع ملبيا يلبي عن غيره قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن فلان. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. إذن هذه جملة ما يشترط للحاج أو للمسلم حتى يكون أهلا لأن يؤدي هذه الفريضة، من حيث إسلامه، من حيث عقله، من حيث استطاعته. والإسلام إذن بهذه الصورة العظيمة والواسعة أصبح ميسرا والحمد لله للعباد، ولا يجوز للواحد منهم أن يحج نفسه ويقول أنا الآن محروم، كيف يحج غيري وأنا جالس، لأني فقير أو لأني عاجز بدنيا أو ما إلى ذلك من الأمور التي يحيبها طبعا الوساوس الشيطانية، ويحاول أن يجعل الدين عند الناس صعبا ومهولا. فكما رأينا فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك أرجو أن يتفضل فضيلة الشيخ صالح بالتحدث بإيجاز عن الحكمة من مشروعية الحج.
0: الحكمة من مشروعية الحج أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام لأجل أن يكمل بذلك دينه، كما قال الله جل وعلا فيما أنزله على رسوله وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأداء الحج إكمال لدين المسلم. وأيضا الحج فيه كما قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الحج فيه منافع، الحكمة أن فيه منافع عظيمة دينية ودنيوية. المنافع الدينية أن الإنسان يؤدي المناسك لله عز وجل ويتقرب إليه في هذه المواطن وهذه المشاعر العظيمة، ويتعرض لنفحاته ومغفرته ومرضاته. ثانيا أنه يتحمل مشاق والسفر والنفقة، وهذا يكون في سبيل الله، فإن الحج نوع من الجهاد، فالمسلم يساهم في الجهاد في سبيل الله إذا حج بماله وفي بدنه، ويترك ملذاته ويفارق بدن وطنه ويفارق أولاده خارجا في سبيل الله مسافرا لطاعة الله عز وجل. هذا من الحكم العظيمة. ومنها أن المسلمين يتعارفون بما بينهم من المشارق والمغارب، ويلتقي بعضهم ببعض، ويستفيد بعضهم من بعض، ويتعلم بعضهم من بعض. ومن الفوائد والحكم أنها تظهر قوة الإسلام حينما يجتمع المسلمون

0: مكان جميع أقطار الأرض اختلاف ألوانهم ولغاتهم، فعند ذلك تظهر قوة الإسلام ويتجدد دين المسلم في نفسه. إذا رأى قوة المسلمين ورأى إخوانه المسلمين فيتوثق عرى الإسلام ويستمسك بها ويقوى يقينه ويتكامل عقيدته بذلك. ولو أن كل مسلم بقي في بلده ولم يرى أحدهما الآخر لم يتعارفوا ولم يحصل بذلك المحبة بينهم وتبادل المنافع والنصائح وأيضا تلقي العلم عن بعضهم بعضا. نعم.
1: كذلك نلحظ أن في الحج تذكيرا باليوم الآخر عندما يلتقى الناس على صعيد عرفات في هذا التجمع العظيم الذي اجتمع فيه من أقطار الأرض الملايين من المسلمين كما أخبر الله عز وجل أتينا من كل فج عميق، والناس في هذا اليوم في لباس واحد وفي مظهر واحد، يظهر أيضا فيه المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، وأن لا فضل العربيين على أجمعين إلا بالتقوى والعمل الصالح. لأن بعض الناس مع الأسف الشديد في الحياة الدنيا تظهر عندهم نظرات إلى الحياة بأن هذا أفضل من فلان لماله أو لجاهه أو سلطانه، فتأتي فترة الحج لكي تزيل من نفس الإنسان هذا التميز أو التمييز ويصبح من أمة واحدة وإخوة في الدين. وكما تفضلتم أن فيه إفادة للعالم الإسلامي بدراسة أحوالهم واجتماع كلمتهم ومعرفة ما يحتاجونه من تصحيح الأخطاء عند بعضهم، هذه سنة الله في عباده ولن تجد سنة لا تبديلها. كذلك أنا فيما يظهر لي أيضا أن تكرر الحج في كل عام يحب والحمد لله خلود هذا الدين وبقائه على الرغم من مكايد الأعداء الذين يرصدون له حتى يزيلوه من الوجود. والله تعالى قال يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا الدين قائم وثابت الحمد لله، ويشهد أيضا وجود الحج على هذه الصورة العظيمة القائمة على الأرض بوجود التوحيد كما تفضلتم ونبهتم عليه الحمد لله بما وفق الله له ولاة الأمر في هذا البلد الكريم من محاربة البدع والخرافات وإحياء العقيدة الإسلامية وإبقائها على وجه الصحيح وتطبيق الشريعة. ونحن نشهد هذا كما تعلمون حفظكم الله من وجود العلماء المرشدين لأحوال الناس، وإذا رأوا خطأ يقع من إنسان وجهه ونبهه، وهذا فيه والحقيقة الحمد لله دليل على اهتمام المسلمين بعضهم من بعض. فنسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والإيمان، إنه ولذلك القادر عليه. مادي الشيخ صالح، هل لك أن تقول كلمة في خاتمة هذا اللقاء الطيب المبارك عن فضيلة الحج؟
0: هو كما تفضلتم من منافع الحج ومنافعه كثيرة، لأن الله لم يحددها، قال يشهد منافع لهم، والناس مقلون ومستكثر، فمنهم من لا يدرك شيئا من هذه المنافع ويرجع كما جاء، ومنهم من يدرك قليلا منها، ومنهم من يدرك منها الكثير. ولكن من فوائده ومنافعه أنه يذكر بالعدل عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فإذا اجتمعوا في مكان واحد الملوك ومن دون الملوك والعلماء والجهال والأسود والأبيض والغني والفقير على شكل واحد وزي واحد، واتجهوا بقلوب واتجاهها واحد إلى الله سبحانه وفي مكان واحد، فإن هذا يوحد بين المسلمين ويبسط العدل بينهم ويقمع الكبر والجبروت والتعالي على الناس، ويذكر كذلك في اليوم الآخر. إن هذا الاجتماع يذكر باجتماع الحشر، وإن كان اجتماع الحشر لا يتصوره عاقل، لأن الحشر أمر عظيم، يجتمع أول الخلق إلى آخر الخلق، من أول واحد في البشر إلى آخر واحد في البشر يجتمعون في صعيد واحد، فما بالك أن يكون صورة هذا الاجتماع يوم القيامة، لكن الحج يذكر بذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى في ختام آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: الله أكبر. جزاك الله خيرا وحفظك من كل سوء ومكروه. والحقيقة هذه العبارات الطيبة والفوائد العظيمة الجمة يحتاجها كل مسلم ومسلمة، خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الثقافات واختلاط الثقافات لدى الكثير من المسلمين، وأصبح الناس الآن مع الأسف الشديد يتلقون تعليماتهم وأفكارهم من خارج هذا الدين القويم كتابا وسنة. أيها الأخوة المسلمون، إلى هذا الحد نقف انتهى وقت الحلقة، فإلى لقاء قادم إن شاء الله. أشكر فضيلة الدكتور صالح وفوزان فوزان أبو هيئة العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما قدم، وأشكر أخي مهندس الحلقة حمد عزاز، وكما أشكركم أنتم أيها الأخوة المستمعون والمستمعات على حسن إصغائكم، وإلى لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.
0: أيه.
1: لفتات طيبة جدا جدا، والناس حاسين لها والله.
0: لا لا بس
2: لا لا لا ممتاز الشيخ، وعارف انت تجي سنين اذا جيت تكلم تقدم شوي.
0: احنا متعودين التسجيل. تبغى
1: مسجل؟
0: تبغى شاهي؟
1: تبغى مسجل؟ ابا علي الشيخ جزاك الله خير.
0: صب ولا الشيخ شاهي؟
1: اي والله استمع الحلقه حمد عزاز، كما اشكركم انتم ومستمعات على حسن صائكم. السلام عليكم
2: ان شاء الله. الحلقه معنا رجال قبل قبل خلها رجال
0: قلب عظم جنب عظم.
1: طيب كلام كدنا نتحدث في موضوع الاركان والواجبات والمسننات، لان الناس اليوم عندهم خلط بين الركن والواجب والسنه، فاصبح يرون ان بعض السنن أولى حتى من بعض الواجبات.
0: يا رجال الحين الحج كل السنن يفتونها الحين بأنه كل سنن ما في واجب. سهلوا على الناس.
1: الله يهديك سلمان العودة
0: كافي. افعل ولا حرج بس.
1: ايه. ها؟ لا حول ولا قوة.
0: أي شيء أي شافت أي شيء تفعله ما في حرج.
1: الله يهدينا وياك. والله في مصيبة والله. صحيح مصيبة.
0: همهم حط عنوان الإسلام اليوم.
1: أي والله.
0: ما يكفي كذا.
1: هذا ما احتاج حطيناها بعد انترنت.
0: يا سلام اليوم
1: هم ترى يريدون شيء اخر.
0: والله ما ادري يا شيخ، لا بس اتركهم عاد شو يريدون شيء. ما هم باغبيه، هم باغبيه
1: والله شفاء الله. حتى المجله حطيناها بهذا،
0: يريدون فصلنا عن الماضي، هذا اللي يريدون.
1: اذا دراسه الاركان وواجبات السنن الان جاء دورها من جديد. والله صحيح
0: كل شيء جديد الآن، تحدثنا عن الماضي بس.
1: لا أنا نقصت طبعا حيث الإشارة سألتم إليها بقضية أفعل ولا حرج. هذه
0: هل يفعل ولا حرج؟ هذه مأخوذة من الإسلام اليوم. إيه من هالمؤسسة.
1: إيه نعم، أنا قصدي أن الناس اليوم يعني قصت أفعل ولا حرج، جاء قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور ما تبطل شيء، تثبت الأركان هي وهم واحد قال كان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلم قال أنا حلقت قبل أن
0: أرد. إذا صار له هوى على الإنسان دبر الأمور على
1: ما يقول
0: هذا.
1: من أجل وشو راح تبرك بالكعبة وافع على الحرج.
0: إي نعم.
1: وبالمقام وافع على الحرج.
0: الدين يسر يا أخي. إي نعم. حج تبقى الناس على قولك أنت بس.
1: لا لا لا.
0: يلا بس خلينا.
1: وين؟
2: لا لا لا لا لا لا
3: لا لا وهي عوام أصبح لا يقتنعون به.
0: لا يفقهون بوحي
3: هم يقول شيء خفيف.
1: تدري كم طلع من هذا الحاجة؟ مليون ملايين
3: مليون صارت الشيخ لطبعة، لكن التقينا بكثير من العوام فطرتهم هم ما تقبل ما يقول.
0: اي اول ما هو هم من بعدين
3: تعودون.
1: لا والله
2: الشاهي شيخ تبي شاهي
0: خلوا عنده إذا
1: ما بي أبي أنا بس بقى أفتحهم
0: يلا يلا ترى ما معنا
1: يلا يلا
2: ما معنا الوصول.

0: جاهز؟
1: اي احنا جاهزين تحري.
0: طيب
2: او ان قضينا اليوم انكسر.
0: لا لا وش اللي طاح الحين؟
3: لا لا بس الميكروفون مايك
0: سمعه
2: حكيوه
0: الميكروفون ها
2: عجل لا انت حكيوه طاح.
0: لا لا لا لا ما بيطيح. شلون طاح؟
2: خبطته
0: انا خبطته.
2: ايه
0: هو اللي جاي للشيخ ما جاء الشيخ
2: عشان اسمه.
0: لا لا لا طيب نجرب. لا لا ما جاء. ها
2: يقول ما في خلاف.
0: هذا ما هو نبدأ
3: كحت الشيخ هذه زينة المقلوب خلاص.
0: نبدأ.
4: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون أحييكم بتحية الإسلام. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامج فقه المناسك والذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ويسرني أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أجاب الدعوة مشكورا للتحدث حول موضوع كبير وذي أهمية كبرى في حياة المسلمين ليعرفوها ولحياة أولي مسألة الحج والحجاج بصفة خاصة. موضوعنا هو عن أركان الحج وواجباته وما يسن له حتى يتميز أمر هذا الدين ويتضح لكل ذي عينين ويعلم الجميع أن مسألة أحكام الحج والعمرة مسألة قد بت فيها وانتهى أمرها منذ أكثر من 14 قرن من الزمان ولم يعد لمفكر أو منظر أن يقول كلمة في أمر هذا الدين القويم الذي ثبت بصريح القرآن وصحيح السنة أو وجد فيه قول قوي رصين لم يعترض عليه من قبل فقهاء الإسلام الأوائل المحققين المعروفين بالتجرد لله عز وجل ولا يحملهم الهوى على أن يقولوا شيئا يعاكس ما جاءت به النصوص الشرعية. الكلام عن أركان الحج وواجباته قد يظن البعض أنه كلام مكرور وأنه مقتول بحثا وأن الكلام فيه إنما هو من مجرد ملء فراغ وهذا غلط خاصة وأننا نجد في هذه الآونة الأخيرة من يحاولون أن يميعوا أحكام الشريعة وتعلم الدين الإسلامي الحنيف ويجعل الدين خاضعا لأهواء وأغراض شخصية بدعوى التسهيل والتيسير. ونحن عندما نقرأ نصوص الكتاب والسنة نجد أنها ميسرة من أصلها وأصولها والله تعالى قال في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه الكلمة تلقاها السلف الصالح رضوان الله عليهم بالقبول والرضوان ولم يجدوا أي حرج ولا أي مشقة وعانت في تعليم الدين القويم. فقام الدين الإسلام على الوجه الصحيح حج الناس حجا عظيما واستجاب المسلمون له حتى إنه قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أول حجة الله بل في الحجة الأولى والأخيرة أكثر من 100,000 من المسلمين. إذن ماذا عن أركان الحج وماذا عن واجبات الحج وماذا عن مسنونات الحج وما هي الأحكام المترتبة على هذه الأركان والواجبات والسنن عندما تقوم أو تأخر بعضها فلم يتمكن الإنسان أو لم يقم الإنسان بها.

0: أصحابه أجمعين. ما بعد فإن أفعال الحج تنقسم إلى أركان وواجبات وسنن، فأما الأركان فهي أربعة.
1: ما.
0: الركن الأول الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمي ذلك بالإحرام لأن المحرم تحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، تسمى بمحظورات الإحرام. وعرفنا معناه أنه نية الدخول في النسك والشروع فيه. فأما نية الحج الجملة فقد نواه من حين خرج من بلده، لكن الكلام على الإحرام وهو نية الدخول والشروع في النسك، وهذا ما يسمى بالإحرام.
1: طيب.
0: سمي إحراما لما ذكرنا، لأنه يحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام.
1: إنما الأعمال بالنيات.
0: ثانيا الوقوف بعرفة.
1: نعم.
0: الوقوف بعرفة في اليوم التاسع. والوقوف بعرفة على قسمين، ما يكون النهار وإما يكون في الليل، لأن وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس على الصحيح يوم عرفة اليوم التاسع، وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر.
1: نعم.
0: فهو ينقسم إلى ليل ونهار.
1: جيد.
0: فمن وقف في النهار وجب عليه أن يستمر واقفا، أي باقيا في عرفة إلى أن تغرب الشمس.
1: نعم.
0: ولا يجوز له الانصراف من عرفة حتى تغرب الشمس، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف فيها نهارا ولم ينصرف حتى غربت الشمس، وقال خذوا عني مناسككم. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والاستمرار فيها في النهار إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. الثالث من أركان الحج الطواف للبيت، طواف الإفاضة. قد قال الله جل وعلا وليطوفوا للبيت العتيق، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف صبيحة العاشر من ذي الحجة في يوم العيد، وقال خذوا عني مناسككم. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، قال صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وسعى صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وقال خذوا عني مناسككم. فهذه أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه وصارت أفعاله غير مناسك الحج. وأما الوقوف بعرفة فإنه إذا تركه فإنه يفوته الحج في هذه السنة ويخرج من إحرامه بعمرة. وأما بقية الأركان فإنه لا يتم حجه إلا بها، فإذا ترك طواف الإفاضة فلا بد أن يؤديه، وإذا ترك السعي أيضا فلا بد أن يؤديه، ومتى أداه صح ذلك، لأنه لا نهاية لوقت الطواف ولا نهاية لوقت السعي، وإنما البداية هي التي تشترط. فطواف الإفاضة يبدأ من منتصف الليل ليلة النحر ولا نهاية لوقته، وكذلك السعي بعد الطواف من منتصف الليلة في ليلة النحر، هذا وقت الرخصة. وأما وقت الاختيار فإنه يكون الطواف والسعي في صبيحة اليوم العاشر، هذا أفضل.
1: نعم.
0: وأما الواجبات فهي سبعة.
1: طيب.
0: الواجب الأول الإحرام من الميقات المعين.

0: خبر له بقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت، وهي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق أن يحرموا منها إذا مروا بها في طريقه، فحدد لأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل العراق ذات عرق. وقال صلى الله عليه وسلم عن هذه المواقيت: هن لهن، في لهذه البلاد، ولمن مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج أو العمرة، فيحرم من الميقات المعتبر له. هذا واجب من واجبات الحج، ومن كان من أهل مكة فإنه يحرم بالحج من مكة، وأما العمرة فيحرم لها من الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم هو أدنى الحل فتحرم منه بالعمرة. والواجب الثاني، البقاء في عرفة لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس كما سبق. والواجب الثالث المبيت بمزدلفة ليلة العاشر إذا انصرف من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، والله جل وعلا قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو المزدلفة، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه بات بها إلى أن صلى فيها الصبح، ثم دعا وانصرف منها قبيل طلوع الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم. الواجب الرابع رمي الجمار، الجمرة الكبرى في يوم العيد، والجمار الثلاث في أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كل جمرة بسبع حصيات، ووقت الرمي يبدأ يوم العيد من منتصف الليل، جواز الرخصة، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس ويستمر إلى غروب الشمس. وأما بقية أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الرمي يبدأ من زوال الشمس ويستمر إلى الغروب، ومن احتاج إلى الرمي بعد الغروب فلا بأس بذلك لأنه يدخل في المساء. وكذلك الركن الخامس من أركان الواجب الخامس من واجبات الحج المبيت بمنى، ليالي أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها هذه الليالي من أول الليل إلى آخره، فالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. الواجب السادس الحلق أو التقصير، من واجبات الحج الحلق للرأس جميعه أو التقصير من جميعه
1: بالنسبة للرجال،
0: وأما المرأة فإنها تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة، وأما الرجل فيخير بين الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. والواجب السابع طواف الوداع في آخر أعمال الحج، فإذا انتهى من أعمال الحج وأراد السفر، بعد الحج فإنه لا يسافر إلا بعد أن يطوف سبعة أشواط، ومن ترك واجبا فإنه يجبره بدم، حجه صحيح لكن يجبره بدم. وأما السنن
1: إلا الحائض والنفاس
0: فهي كثيرة، السنن كثيرة
1: بالنسبة
0: للحائض والنفاس، وهي سنن وأقوال وأفعال. فسنن الأقوال مثل التلبية ودعاء عرفة والدعاء في الطواف والسعي والدعاء في المزدلفة، وكل هذه سنن وأقوال. وكذلك سنن الأفعال مثل الرمل ومثل الاطباع في الطواف.

0: لأن الصلاة تشترط لها الطهارة. والله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحاج من الإحرام والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار، لكن الطواف تشترط له الطهارة، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما حاضت صفية قال أحابستنا هي، أدل على أن الحائض إذا حاضت قبل طواف الإفاضة أنها تنحبس حتى تطهر وتغتسل فتطوف. فهذا هو الحكم الشرعي، أنها لا تطوف وهي حائض. فإذا كانت تضطر إلى السفر، والسفر اليوم هو السفر الماضي الذي كان على الإبل وكان يستغرق أشهرا من المسافات البعيدة ولا يمكن المرأة الإقامة في مكة، هناك رخص لها من رخص من العلماء بأن تتوضأ وتجعل على المخرج شيئا حافظا وتطوف لأجل الضرورة. لكن اليوم ما ليس الأمر كذلك، اليوم تسهلت الأسفار جوا وبرا وبحرا، فإذا كان بالإمكان أنها تسافر وإذا طهرت يأتي بها وليها وتطوف فإنه لها ذلك، لها أن تسافر. أما أن تطوف وهي حائض فهذا لا يجوز، ولو أفتى فيه من أفتى، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. وإن سافرت قبل ذلك وتعهدت بأن ترجع إذا طهرت ويأتي بها وليها وتطوف طواف الإفاضة، والرجوع اليوم سهل ويسير، فلها ذلك، وإلا فإنها تنتظر لأنها حجت وعليها أن تكمل حجها، ومن إكمال الحج أن تطوف طواف الإفاضة. نعم.
1: هذا مع الأسف الشديد نسمع من يحاول من باب افعل ولا حرج أنها تستسفر كما يقولون وتطوف وهي عليها العادة، وإذا أراد أن يأخذ مذهب بعض العلماء قال تذبح شاة.
0: إذا أردنا أن ننزل قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج على طواف الحائض، فهل الرسول قال للحائض افعلي ولا حرج طوفي، أو قال حابستنا هي، أو كذلك قال صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري؟ إذا افعل ولا حرج محصور في الوقت الذي قاله فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الذي قاله فيه، في الوقت وفي الحالة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعدى إلى غيرها. فهذا من تحريف الكلام عن مواضعه وتحميل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمل. فافعل ولا حرج هذه في أعمال يوم العيد إذا قدم بعضها على بعض، الرمي مثلا، رمى قبل أن يطوف أو طاف قبل أن يرمي، أو حلق رأسه قبل أن يطوف أو قبل أن يرمي، هذا الترتيب أن يرمي الجمار أولا ثم يحلق ثانيا ثم يطوف ويسعى ثالثا، هذا هو الأفضل. وإذا قدم بعضها على بعض في هذا اليوم فلا حرج. نعم.
1: أيضا هناك الحقيقة التنبيه دكتور على أن هناك بعض الإخوة الكرام من الحجاج يتعبون أنفسهم عند استلام الحجر الأسود، وقد يتعرضون هم للأذى وقد يعرضون الآخرين للأذى، وقد يحصل هناك دهس وصعوبات يعلم الله من ذلك. ماذا تقولون لهؤلاء المتعبين لأنفسهم ومتعبين لغيرهم؟
0: نقول إن استلام الحجر وتقبيله سنة من سنن الطواف وليس واجبين، فإن تمكن من استلامه وتقبيله بدون حرج أو بدون فعل محظور، لأن بعضهم يزاحم النساء ويحصل فتنة، فإذا أمكن ذلك بدون مشقة وبدون أن يترتب عليه محظور فإنه مستحب، وإن لم يتمكن فإنه يستلمه بيده أو بآلة معه.
1: الرسول
0: صلى الله عليه وسلم طاف وكان يستلم الحجر بمحجن وهو على

0: مشكلة ليبين لأمته اليسر في هذا. وإذا كان يطوف في أقصى المطاف من بعيد أو في الدور الثاني أو في السطح فإنه يشير إليه إشارة وتكفي والحمد لله. فتقبيل الحجر أو استلامه سنة إذا أمكنت وتكفي الإشارة ولو من بعيد.
1: كلها في الصلاة عند المقام بعض الناس يعني يحاول أن يلتصق بالمقام ويصلي عنده ولو ضيق على الناس الطائفين وكذا.
0: هذه لا تكون صلاة، هذه تكون مضارة واحتجاز للمطاف والطائفين. فالصلاة طواف يجوز في أي مكان.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43,400 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد في اليوم الثالث من التعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله. وأخذنا بالأمس بعض المسائل ولعلنا نراجعها معكم قبل أن نبدأ بالتعليق على درس هذه الليلة. ذكرنا مسألة ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره، ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره. تفضل الشيخ حسن. لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عن فلان. طيب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، ووصلنا إلى باب فسخ الحج إلى العمرة.
1: نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة

0: فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. رواه البخاري واللفظ له وهو لمسلم بمعناه. عن جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. هذا لفظ مسلم. وعند البخاري: لبيك اللهم لبيك بالحج. رواه البخاري ومسلم.
1: نعم، هذا الحديث مر معنا سابقا، ولكن أتى به المؤلف رحمه الله وجعل له بابا، وهو باب فسخ الحج إلى العمرة. يعني يريد أن يبين لك أنك قد تكون قد أهللت بالحج فتغير الحج إلى عمرة، فيكون موضوع الحديث فسخ الحج إلى العمرة، لكن بشرط لمن لم يسق الحديث. إذن موضوع الحديث فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الحديث. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الإهلال هو رفع الصوت، أصل الإهلال هو رفع الصوت. وقوله في الحج: قال أهل النبي صلى الله عليه وأصحابه بالحج، فظاهره يدل على الإفراد، وهي رواية جابر. وقوله: وليس مع أحدهم هدي، أي لم يكن مع أحد من الصحابة الهدي. فقط من الذي معه الهدي؟
2: النبي
1: صلى الله عليه وسلم، وقيل طلحة. فقط النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. في الحديث لما سأل علي رضي الله عنه قال: أهللت بما أهل به النبي، أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مر معنا، يعني قد قال: اللهم إني أحرم أو أهل بما أهل به نبيك. هذا يعتبر يسمى إهلال ماذا؟ معلق. هل يجوز في هذا الوقت؟
2: لا
1: يجوز. يعني قد أراد أن يهل بالحج فسبقه مثلا ناس من أهل العلم أو من أهل الفضل، سبقه في مكة وهو أتى متأخرا ولا يدري بماذا أهلوا، فيقول: اللهم أني أهل بك بما أهل به فلان. فإذا وصل يقول: بما أهللتم؟ قالوا: أهللنا أن نكون حج متمتع، فيكون مثلهم، مثل ما فعل علي رضي الله عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجعلوها عمرة، يعني هم أهلوا حج، لكنه ليس معهم ماذا؟ هدي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حولوا نيتكم من حج إلى عمرة تمتع، فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا ماذا؟ ويحلوا. يعني هذا الحديث يدل على أن ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان حجا مفرد، وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والعمرة ثم يتحلل. وأما الذي يكون عنده هدي مثله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتحلل. كذلك يؤخذ منه من الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحولوا نسكهم إلى تمتع، كان بعد دخولهم في النسك، يعني أمرهم بعد أن دخلوا في النسك. فقال أهل العلم: فيه فائدة، جواز تحويل الحج إلى عمرة تمتع. وهذا ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذلك الظاهرية، وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، كما ذكر ذلك الصنعاني. فهذا هو الفائدة على هذا على هذا

0: الحديث. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. رواه البخاري ومسلم.
0: نعم، في هذا الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، يعني صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، يعني أتوا في اليوم إيش؟ الرابع. قدموا في اليوم الرابع من ذي الحجة، وكان بعضهم محرما بالحج، ومنهم القارن بين الحج والعمرة. فهنا هذا الحديث يبين متى قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من هاتين الطائفتين أن يحلوا من حجهم، ويجعلوا إحرامهم ماذا؟ عمرة. يجعلوا إحرامهم عمرة. فكبر عليهم ذلك، ورأوه عظيم أن يتحللوا التحلل الكامل الذي يبيح للجماع، وثم يحرمون بالحج. ولذا سألوه فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحل كله، أي يباح لكم كل ما حرم عليكم بسبب ماذا؟ بسبب الإحرام، بسبب النسك، لأنهم أحلوا خلاص، أخذوا العمرة وقصروا وحلوا من جميع ما حرم عليه. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على فسخ الحج إلى العمرة، وفيه دليل أن التحلل بالعمرة تحلل مطلق بالنسبة إلى جميع محذورات الإحرام. يعني لو أخذت عمرة الآن، ذهبت إلى مكة الآن ونيتك العمرة إلى الحج، ثم أخذت العمرة ثم قصرت ثم أحللت، فإنه يجوز لك فعل ما كان محرما عليك وقت ماذا؟ وقت الإحرام، لأنك أنت الآن خلاص انتهت عمرك، وفي اليوم الثامن ماذا تفعل؟ تهل بماذا؟ بالحج، تحرم بالحج من منى. فهذا هو الذي يفهم منه من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أي الحل قال: الحل كله. الحل كله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة. رواه البخاري ومسلم. العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك.
0: موضوع الحديث كيفية سير النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من عرفات إلى مزدلفة. كيفية سير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفات إلى، انظر الآن يبين لك حتى كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، بين لنا الحج كامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين، حتى أنهم في الوصف ذكروا أن أسامة بن زيد رحمه الله كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكب خلفه، يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بسير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سألوه، سئل أسامة، لماذا سئل؟ لأنه كان راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أعلم الناس بسير النبي صلى الله عليه وسلم. كان يسير العنق، وهو انبساط السير في زحمة الناس لئلا يؤذي، يعني المشي الخفيف، المشي الخفيف، خاشعا خاضعا بسكينة ووقار، شاكرا لأنعم الله عز وجل، ما يؤذي الناس. فإذا وجد فرجة، انظر، قال: فإذا وجد ماذا؟ فرجة، يعني الناس ذهبت يمين شمال، الطريق فضي، أسرع قليلا، أسرع قليلا. وهذه السرعة أيضا بخشوع وسكينة في الحركة، ولا يؤذي أحدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذي أحدا، خرج من عرفة إذا كان زحام يمشي بهدوء،

0: فإذا الطريق الناس توسعت ذهبوا يمين شمال والطريق أصبح فيه مساحة فاضية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع فيه ويعلم الناس وقال النووي رحمه الله في على هذا الحديث فيه استحباب الرفق في السير في حال الزحام، استحباب الرفق في السير في حال الزحام، فإذا وجد فرجة استحب الإسراع ليبادر إلى المناسك وليتسع له الوقت. وهذا عام في كل شيء، فتجد بعض الناس في العمرة أو الحج يؤذون الناس في الطواف، قد يكون الله عز وجل أنعم عليك ببنية جسدية قوية، فلما تتعب الضعفاء وكبار السن؟ كذلك في الصفا والمروة، كذلك حتى في رمي الجمرات، فهذا عام لكل المناسك، لا ينبغي للمرء أن يؤذي أحدا. ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر إنك رجل ماذا؟ قوي، فإيش؟ فلا تؤذي الناس، أي في مزاحة مع الحجر الأسود. فهذا أيضا عام لكل المناسك، وورد في عرفة خاصة وهو عام لكل المناسك. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم.
0: اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر، اليوم العاشر هو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الحج الأكبر، وهو أفضل الأيام وأسعد الأيام. لماذا؟ لأنه يقع فيه أعمال جليلة لله عز وجل، ولا سيما للحاج، فيقع فيه أربع عبادات جليلات في اليوم العاشر: الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف بالبيت العتيق. المشروع للحاج أن يأتي بها مرتبة، يبدأ برمي جمرة العقبة هذا اليوم العاشر، لأن رميها كما قال أهل العلم تحية منى. ثم بعد أن يرمي الجمرة، جمرة العقبة، بسبع حصيات ينحر هديه، كان معه هدي، ينحر الهدي مبادرة إلى إراقة الدماء لما فيه من الخضوع والطاعة، وكذلك فيه مبادرة إلى نفع الفقراء والمساكين باللحم، هذا الثاني. ثم يحلق أو يقصر ابتداء بالتحلل من الإحرام وتأهبا للزينة والهيئة الحسنة للطواف بالبيت، هذا ما يشرع للحاج فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. ولكن الشارع رحيم عليم، فإذا قدمت بعض الأعمال على بعض جهلا بالحكم أو نسيانا فلا يلحقه شيء من إثم أو جزاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سألوه هنا، قال رجل: لم أشعر، يعني ما نسي، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال له: افعل ولا حرج. فقال الراوي: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا يدل على سماحة هذا الدين ويسره. افعل ولا حرج في أعمال ماذا؟ أعمال يوم إيش؟ العاشر. أعمال يوم العاشر ما يفعل ولا حرج ويكون في الدين كله.

0: أرمي قبل الزوال مثلا بدون عذر، أو أترك المبيت أو كذا أفعل ولا حرج، لا لا، إنما هذه الأسئلة أتت في اليوم العاشر، وهي ماذا؟ الأعمال التي فيها رمي الجمرة، العقبة، النحر، الحلقة والتقصير، أو الطواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ افعل ولا حرج. فمن قدم شيئا دون شيء في هذه الأيام أو في هذه الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لك افعل ولا حرج. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم.
0: إذا موضوع الحديث يقول كيفية رمي جمرة العقبة ومن أين ترمى، يبين لنا ابن مسعود كما يقول الراوي عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه رآه رمى الجمرة الكبرى. الجمرة الكبرى هذا يطلق، وهي الجمرة الأخيرة، الجمرة الأخيرة التي تلي مكة، يعني أقرب الجمرات إلى مكة. فجعل كيف رماها؟ جعل الكعبة عن ماذا؟ عن يساره. جعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه. يعني مثال، لو ضربنا مثال أن هذه جمرة الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، ومكة مثل هذا العمود، فإنه وقف هنا ورمى بحيث أن منى عن يمينه والكعبة عن شماله. لما؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل: الناس بالملايين ما أستطيع. يقال له ماذا؟ ارمي من أي مكان. يجوز، هذا فقط فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع، لأنه في زحام. فمن لم يستطع فإن الشاخص أو الجمرة هي عمود في الوسط، والناس ترمي على شكل دائرة. قف المكان الذي تريد والمكان الذي يكون ماذا؟ ليس فيه زحام، وأرمي فيه ما في بأس. وإن استطعت أن تكون الكعبة عن شمالك ومنى عن يمينك فلا شك أنه أفضل. وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني المقصود بهذا الكلام الحث على التأسي به في كيفية رمي هذه الجمرة. ويستحب التكبير عند كل رمية للجمرات، يستحب التكبير، يعني ترمي الحصى الأولى وتقول الله أكبر، ثم ماذا؟ الثانية الله أكبر. وهذا الذكر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فترمي بسبع حصيات وتكبر كم؟ مع كل حصى تكبيرة، فتصير سبع تكبيرات. ولا يجوز أن تأخذ الحصى جميعها السبع تختصر الرمي وترميه، لا، ما هذا، رميك باطل وعليك أن تعيد الرمي. وإنما ترمى ماذا؟ واحدة واحدة مع التكبير. لو قال قائل: أنا رميت أو حجزت قديما أو كذا ورميت السبع الحمد لله لكني لم أكبر، فالحج ماذا؟ صحيح، لأن التكبير إنما هو ماذا؟ ذكره، هو سنة. إذن هو كذلك. اتفق الجمهور من أهل العلم أنه يشترط في صحة الرمي أن تقع الحصى في بطن الحوض. الآن تجد الشخص وعليه ماذا؟ حوض. الشرط لصحة الرمي أن هذه الحصى تسقط أين؟ في الحوض. فإذا سقطت في الحوض فإنه قد صح في بطنه وتستقر فيه. فلو وقعت فيه ثم طارت فخرجت عنه لم يصح رمي تلك الحصى ووجب عليه أن يعيدها. هذا قول الجمهور، يعني رميت بواحدة لكنها لم تقع خرجت، أو في الطرف خرجت، فهنا تعيد ماذا؟ تعيد هذه الرمية.

0: طيب، وقالوا يشترط لصحة الرمي ثلاثة شروط، رمي الجمرة قالوا يشترط لها ثلاثة شروط: الوقت الزمني أي متى يبدأ، والرمي بسبع حصيات، والترتيب. والترتيب يعني لو أتى الآن واحد في اليوم العاشر وقال يعني أنا أذهب إلى الجمرة الكبرى الأخيرة، أنا سأرمي الأولى وأرجع أقرب لي، فرمى الأولى ورجع، هل هذا يصح؟ ها شباب، لا ما يصح، لابد بالترتيب. جمرة العقبة هي أول الجمرات، وترمى يوم العيد بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. ويجوز للضعفاء، الضعيف، كبير السن، النساء، الأطفال، الضعيف يجوز أن يرمي ليلة العيد آخر الليل بعد منتصف الليل، يعني يجوز لهم، أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد، فإذا غاب دفعت إلى مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم. وأما آخر وقت، آخر وقت لرمي جمرة العقبة، يمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب شمس يوم العيد، إلى غروب شمس يوم العيد. لكن قال أهل العلم لو أخر، لو خرج لمن أخر، لو أخر رجل الرمي إلى آخر الليل زحام، كان زحام، وخاصة يوم العيد يكون زحام في الرمي، فلو أخرته إلى آخر الليل لشدة الزحام، أو كان مسكنك أو المخيمات التي أنت فيها بعيدة عن منى، عن الجمرات، ولكن يؤخره إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر ما في بأس، لو تأخر قليلا لا بأس إلى طلوع الفجر، يعني لو ذهب في الليل آخر الليل من يوم العيد فلا بأس. ثانيا، الرمي في أيام التشريق، ما هي أيام التشريق؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث. إذن الرمي في أيام التشريق يبتدئ في أيام التشريق من زوال الشمس، أي دخول وقت صلاة الظهر، هذا هو الصحيح، من دخول وقت صلاة الظهر، وينتهي وقت الرمي إلى آخر الليل، ومثله مثل الأول، فإن كان هناك زحام أو لم تستطع فلك أن ترمي إلى طلوع الفجر، ولا يحل لك ولا يجوز أن تؤخره إلى بعد الفجر. هذا من أيام ماذا؟ التشريق، الحادي عشر، الثاني عشر، ولمن تأخر الثالث عشر، فإنك تبدأ من زوال ماذا؟ بعد زوال الشمس، أي دخول، قرب دخول وقت صلاة الظهر. ولا يحل، الرأي الراجح، الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال، قبل الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وهو قال خذوا عني مناسككم. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي إلى هذا الوقت مع أنه شديد الحر، ويدع أول النهار مع أنه بارد ويسير للناس، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل الزوال، لأنه لو أحل لقال لهم اذهبوا، أو قال الضعفاء اذهبوا مبكرا، لا، لم يأمر أحد، بالرغم أنه سمح للضعفاء وكبار السن في جمرة العقبة، لكن في أيام التشريق لم يقل لأحد، فكان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على هذا وقت ماذا؟ وقت الرمي في أيام ماذا؟ في أيام التشريق، وفي أول وقتها هو أفضل. والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في أيام التشريق لا يجوز متى؟ لا يجوز قبل الزوال. هذا بالنسبة لرمي الجمرات. كم بقي معنا حديث؟ أربعة أحاديث. إذن أربعة ولا ثلاثة عندك؟ خمسة؟
1: خمسة.
0: من يزيد؟ خلاص، إذن نقف عند هذا. ما هو الحديث الذي بعده؟
1: حديث عبد الله بن عمر، اللهم اغفر المحلة.
0: طيب، إذن نأخذه غدا إن شاء الله.

0: نقضه غدا وبهذا ننتهي اليوم حتى لا نطيل عليكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تريدون غدا إجازة ولا تحضرون؟
1: لا بالعكس، بكرة أفضل شيء.
0: بكرة أفضل شيء. طيب نعم، لا يكون هذا في السكر. وإذا نسي اسمه، تفضل لقمان. يشترط النية، أحسنت. وكذلك من بعض المسائل أيضا، هل يجوز من لم يحج أن ينوب عن غيره؟ هذه أخذنا أمس. تفضل أدنى. نعم، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، أي قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك، أي لابد الإنسان أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. طيب، مسألة، من لم يحج عن نفسه، من لم يحج عن نفسه، ما حج عن نفسه ولكنه حج عن غيره، أخذ مالا وحج عن غيره، فما الحكم هنا؟ تفضل نزار. قال ابن قدامة أن يرد المال لمن أخذ منهم، وتكون هذه الحجة حجة لنفسه، حجة الإسلام. طيب، هل يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الحج، أو المرأة تنوب عن الرجل في الحج؟ تفضل الشيخ. نعم، بارك الله فيك. طب هل هناك دليل؟ تفضل نواف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أقر حج المرأة عن أبيها. طيب، متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي عام؟ السنة العاشرة. وكم حج حجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الرياض. قال أهل العلم أنه حج حجة واحدة. ما معنى المواقيت؟ ما معنى المواقيت؟ تفضل يا لقمان.
2: جمع ميقات وموضوع العبادة،
0: وهو موضوع العبادة وزمنها. ذكر أهل العلم حكمة، ذكر أهل العلم حكمة من تعيين المواقيت. ها شباب، ايش بكم اليوم؟ تفضل لقمان. جعلها حصانة ومكانة، وجعلها حدودا وهي الحرم، وجعل للحرم حرما وهي المواقيت. ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بالإحرام. وإلى كم تنقسم المواقيت؟ إلى كم ينقسم المواقيت رياض؟ قسمين أو قسمان، ما هما؟ زمانية ومكانية. وما هي المواقيت الزمانية عدنان؟ الأشهر الحرم، وهي تفضل الشيخ. شوال وذي القعدة وذي الحجة، وقيل عشرة من ذي الحجة، فتح الله عليكم. وما هي المواقيت المكانية؟ ذكرنا كم ميقات، كم هي، كم ميقات؟ خمسة. ما هي؟ الأول الجحفة، لمن؟ لأهل الشام. والثاني ذو الحليفة، لمن؟ لأهل المدينة. وذو الحليفة هل تسمى ببئر أبيار علي؟

ها؟ العوام يقولون أن اسمها بيار علي، هل هذه تسمية صحيحة؟ باطلة. ومن ذكر من أهل العلم هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، ما هي المواقيت الأخرى؟ قرن المنازل، لها النجد، كذلك يلملم لأهل اليمن. خلصنا ولا باقي؟ من ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. طيب، الحائض والنفساء إذا سافرت مع أهلها مثلا وحاضت أو ولدت في الطريق كمثل أسماء رضي الله عنها، فما هو الواجب على ترجع؟ تفضل يا شيخ. ها؟ الاغتسال. طيب، يعني هل تحرم أم لا؟ ها لقمان؟ تحرم. طيب، طيب، وكيف تفعل بالمناسك؟ ها نزار؟ تفعل جميع المناسك إلا الطواف، إذا طهرت تطوف، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. طيب، هل هناك اشتراط لمن أراد أن يعتمر أو أن يحج؟ يشترط اشتراط وهو أن يقول، ها رياض؟ فمحل حيث. طيب، وهذا متى يكون الاشتراط؟ يشرع الاشتراط عند الخوف، إذا خفت مانع مرض أو خوف أن يكون لك، إذا أردت أن تذهب إلى العمر أو للحج وخفت من شيء مرض أو أنك لا تكمل هذا النسك، فإنك تشترط عندما تنوي، تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب، ما هو فائدة الاشتراط؟ ما يلزمه ماذا؟ نعم، ليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم في المحلى، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن عثيمين في الشرح الممتع. نكتفي بهذا في المراجعة حتى ندخل في الدرس. نعلم يا أحبة أن من ساق الهدي معه إذا أراد الحج وساق الهدي، فهذا ليس له التحلل، لا يتحلل، يبقى على إحرامه إلى أن ينحر الهدي، وهذا مر معنا بالأمس. أنك تسوق الهدي هذا مانع لك من التحلل، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. نعم، محلة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من قدم مكة مفردا أو قارنا، وسيأتي الدرس القادم إن شاء الله هذه النسك، من قدم مكة مفردا أو قارنا فالأفضل أن يجعل إحرامه عمرة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما عندما انتهى على المروة. لكن من قدم إلى مكة في اليوم الثامن، من قدم للحج في اليوم الثامن بعد أن خرج الناس إلى منى، فهنا الأفضل أن يجعلها حجا مفردا أو قارنا. وذكرنا لكم في الدرس السابق أن معنى المفرد والقارن والمتمتع سيأتي لاحقا، لكن أذكره باختصار. أما الإفراد بالحج، أن يحرم بالحج مفردا فيقول لبيك اللهم حجا ثم يمضي في حجه حتى ينتهي. وأما القران هو أن يحرم بالعمرة والحج، القارن أن يحرم بالعمرة والحج معا في نسك واحد، فيقول لبيك اللهم عمرة في حجة، فيبدأ بالعمرة وينتهي ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يحرم بماذا؟ بالحج. وهذا القارن هو ما حجها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والمتمتع

وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج في عامه هذا، لكن يكون في أشهر الحج التي ذكرت في بداية الدرس، وهذا كله سيأتي معنا مفصلا إن شاء الله. نبدأ بقراءة الدرس. نعم. وقدم علي من اليمن.

نعم. وهنا يقول في حديث جابر رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن وقال أهل العلم معه 30 بدنة، معه 30 بدنة كما قال أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه 70، فأصبح 100 بدنة. ويخبرنا جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أن عليا لما قدم أتى متأخرا، فلما قدم وجد فاطمة رضي الله عنها قد حلت من إحرامها ولبست الثياب وتزينت وتطيبت له، لأنها ظنت أن عليا سوف يتحلل مثلهم لأنهم أتوا بعمرة ثم بعد ذلك تحللوا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأن معه ماذا؟ معه الهدي. فلما رآها علي رضي الله عنه لما أتى ورآها على هذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر هذا الفعل واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت قبل أن يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما سألها قالت أبي أمرني بهذا، أي أن النبي الذي أمرهم بأن ماذا؟ يتحللوا بعد العمرة. فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت صدقت، أي أن عائشة صدقت لأني أنا الذي أخبرتهم أن يتحللوا بهذا. وعلي رضي الله عنه أتى متأخرا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم الآن، قال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يريد أن يعرف النية، هل هي عمرة إلى حج أو حج فقط، حتى يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره علي أنه إحراما معلقا. إحراما ماذا؟ معلقا. كيف معلقا؟ قال اللهم إني أهل بما أهل به نبيك أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو علق نيته بمن؟ بالنبي. ويجوز أن يعلق الإنسان نيته في الحج، أنك تنوي على نية أبيك مثلا، فإذا أتى الوالد فسألته قال معنا الهدي فأصبحت مثله. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي لا تحل. إذن النبي ساق معه ماذا؟ الهدي. إذن أنت يا علي ستكون مثلي معي، إذن لا يحل علي من الإحرام، أي وأنت كذلك معك هدي، فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. فالمانع أن يحل إحرامه ماذا؟ هنا وجود الهدي. طيب، وهذا سيأتي معنا. فقال الناس، ذكر أن الناس بعد ذلك من هم من قصر وحل من الإحرام، وحل من الإحرام، أي أنهم قصروا. والتقصير هنا سنة، هنا التقصير في التحليل الأول سنة وليس الحلق، لأنهم منوا بعمرة وماذا؟ وحج. فعندما انتهوا من العمرة ماذا فعلوا؟ قصروا، لأنهم يحتاجون بعد الحج أن يحلقوا. فهنا قال بعض أهل العلم التقصير في هذا المكان يعتبر سنة، فقصروا، كثير من الصحابة قصر إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن ساقوا الهدي. نعم. قال فحل. هذا ذكرناه قبل قليل أن الجميع أكثرهم قصر، والتقصير قال بعض أهل العلم أنه في هذا الموطن ماذا؟ سنة وليس الحلق. نعم. نعم. فلما كان يوم التروية، يوم التروية أي اليوم الثامن، يوم التروية هو اليوم الثامن، وسمي بذلك لترويتهم بالماء
لأن كان العرب يأتون بالماء إليها لأنها لم تكن فيها إيش؟ لم تكن فيها ماء، فسميت بيوم التروية. فهذا اليوم التروية هو اليوم كم؟ اليوم الثامن. قال جابر: فأهلوا بالحج، أي أحرموا إحراما جديدا بالحج. من هم؟ الذين تحللوا، لم يكن معهم الهدي، والذين كانوا بعمرة ثم حج، فالآن أحلوا أحرموا إحراما جديدا بالحج، وهذا لمن أحل الإحرام ولم يسق الهدي. وتوجهوا محرمين إلى منى، توجهوا بعد ذلك إلى منى مهلين بالحج مثل ما قال فأهلوا بالحج. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي بمنى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أي ركب من الأبطح إلى منى، خرج من الأبطح إلى منى وصلى فيها كما ذكر هنا جابر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومكث بمنى حتى طلعت الشمس صباح اليوم التاسع، يعني الثامن كانوا أين؟ في منى، صلوا فيها وباتوا فيها إلى أن طلعت الشمس في اليوم التاسع. نعم.

مكان في هذا المسير منهم لما خرجوا من منى الآن متجهين إلى جهة من يوم التاسع ما هو إلى عرفة، الاتجاه إلى عرفة. في هذا المسير كان منهم الملبي ومنهم المكبر، لبيك اللهم لبيك، ومنهم من الله أكبر الله أكبر، وهكذا منهم الملبي ومنهم المكبر يسيرون إلى عرفة. قال وأمر بقبة من شعر، أي أرسل من يقيم له بيتا هناك أي خيمة. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش، إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، أي قريش

ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمكث أين؟ المشعر الحرام، وهو ماذا؟ لا، قبله، مزدلفة هناك. لماذا؟ لأن قريش في الجاهلية، لأن قريشا في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح، جبل في مزدلفة يقال له قزح. وكان سائر العرب، سائر العرب يتجاوزون المزدلفة، سائر العرب يخرجون من مزدلفة، ما عدا قريش فإنهم يجلسون أين؟ في مزدلفة ويقفون بها. فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في المشعر الحرام مثلهم ومثل عاداتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز إلى عرفات، لأن الله أمره بذلك. وسائر العرب غير قريش كانت، وقريش كانت تقف بمزدلفة لأن مزدلفة من الحرم، لأنها من الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من حدود الحرم، يبقون فيه. أما سائر العرب فكانوا يخرجون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج إلى عرفة بأمر من الله عز وجل، وضربت له قبة بنمرة فنزل بها، وفيه استحباب، استحباب النزول بنمرة، استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة ألا يدخلون عرفة إلا بعد الزوال، السنة عدم دخول عرفة إلا بعد الزوال، فمن استحب من ذهب إلى عرفة أن يبقى في نمرة حتى بعد الزوال. وقال أهل العلم أن نمرة ليست من عرفة، أن نمرة ليست من عرفة. والحمد لله الآن في هذا الوقت هناك حدودا تميز الحجاج عرفة، حدود عرفة. لماذا؟ حتى لا يقف الحاج خارج حدود عرفة، لأن الحاج لو وقف خارج حدود عرفة هل له حج؟ لا، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا بد أن تأتي به. فمن لم يقف في عرفة فلا حج له. طيب، إذن فقال أهل العلم أن نمرة ليست من عرفة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك حتى زاغت الشمس، وأمر بالرحيل، وأمر بالرحيل من ذلك المكان. ويستحب الارتسال للوقوف بعرفة باتفاق المذاهب الأربعة، وذكره ابن عمر رضي الله عنه، ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل للوقوف عشية عرفة، فمن الأمور المستحبة الإنسان يغتسل للوقوف بعرفة. ثم قال حتى زاغت الشمس وأمر بالقصواء فرحت له. نعم. وحديث جابر، حديث جابر واضح، ولكن هو تعليقات مختصرة. ويذكر الآن لنا جابر رضي الله عنه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة واضحة لكن من باب التعليق اليسير عليها. نعم. بطن الوادي المقصود به وادي نمرة، وادي ماذا؟ نمرة. وهذه ويسن للإمام أن يخطب يوم عرفة بنمرة بعد الزوال، يخطب قبل الصلاة، يخطب قبل الصلاة. فقال نعم،

دم ابن ربيعة طيب نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن ما كان في الجاهلية

الحارث، وهو من بني هاشم، وهو من بني هاشم، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. نعم.

نعم، لأنهم في الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا، كانوا يتعاملون بالربا، وأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم الديون الربوية التي ترتبت من العمل بالربا في هذا الحج، ثم أوصاهم. نعم.

نعم، فيه الحث على مراعاة حق النساء، فيه الحث من النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف. وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك، وهذا المكان ليس مكانا لبسطه. وكذلك من حقوق الأزواج على زوجاتهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ألا يأذن، يعني يأذن النساء لأحد يكرهونه أي أزواجهم في دخول بيوتهم والجلوس فيها إلا بإذنه، يعني لا يدخل البيت حتى لو كان من الأقارب إلا بإذن من؟ إلا بإذن الزوج، وهذا حق من حقوق الزوج. فإنه قد يكون من النساء من هي صاحبة فتنة، قد تدخل في بيتك فتفتن عليك الزوجة، تكون راضية بما رزقها الله عز وجل في بيتها، فتدخل عليها إحدى النساء فتقول ما لكم، ما للأساس هكذا، ما تملكون شيئا، لماذا بيتكم ليس جديدا، لماذا وكذا وكذا، فتخرب عليك هذه الزوجة الطائعة الصالحة. فإن الرجل إذا رأى أن إحدى النساء أو الأقارب صاحب فتنة قد يخرب عليه البيت، فإن له أن يمنعه من دخول بيته، وعلى المرأة أن تسمع لزوجها. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الضرب المبرح، المبرح وهو الضرب الشديد الشاق، ففي الحديث المقصود به الضرب الغير شديد إن كان هناك ضربا، الغير شديد ولا شاق. وهذا من قوامة الرجال على النساء. نعم.

وفي رواية كتاب الله وفي رواية والسنة أي تمسكوا بها. ينبغي التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تعبد الله عز وجل إلا بما ورد في الكتاب وفي السنة بفهم السلف الصالح. هذا هو الذي أمرنا به. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة في هذه الخطبة، يقول: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، أي ماذا ستجيبون إذا سئلتم؟ فنطقوا، فماذا قالوا؟ نعم.

أي يرفعها إلى السماء ثم ينزلها على الناس هكذا في هذا المكان. نعم نعم اللهم اشهد على كلامهم. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ونحن والله نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. نعم.

أي بعد أن انتهى من الخطبة التي ذكرت قبل قليل، أذن بلال لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم. أذن أذانا واحدا للظهر والعصر جمع ماذا؟ جمع تقديم. صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام الصلاة لصلاة العصر فصلى، ولم يصلي بينهما شيئا، أي أنه لم يصلي بين الظهر وبين العصر أي نافلة، وإنما أذن أذانا واحدا وأقيمت الصلاة فصلوا الظهر، ثم أقيمت الصلاة فصلوا ماذا؟ العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، استغلالا لهذا اليوم العظيم يوم عرفة، يوم وحتى يطول الوقوف به. ويسن الإصرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر، لا تكون القراءة ماذا؟ جهرية، وإنما تكون سرية، حتى لو وافق يوم الجمعة، حتى لو وافقت الصلاة متى؟ يوم الجمعة. نعم. طيب، بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركب على ناقته ومشى حتى أتى الموقف عند جبل الرحمة، أي في عرفة. الآن أصبح عين في عرفة، داخل حدود عرفة، واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو حتى غربت الشمس وغاب القرص، يعني خلاص نزلت الشمس. والوقوف إلى الغروب سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يدعو على ناقته وكان يرفع يديه وهو مستقبل ماذا؟ القبلة، بل من شدة الدعاء كان يرفع يديه، فإذا سقط الحبل مثلا كان يرفعه وتبقى اليد الأخرى مرفوعة من شدة الدعاء، لأن هذا اليوم يوم ماذا؟ فضيل. وهذا اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء الحديث. وأما لغير الحاج صيام يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، غير الحاج الذي لم يحج عليه أن يصوم يوم عرفة، أما الحاج فيكره له أن يصوم يوم عرفة. لماذا؟ لأنه الآن يحتاج إلى التقوي للعبادة في هذا اليوم الفضيل، فإنه يتقوى للعبادة، يأكل ويشرب ليتقوى للعبادة ويدعو الله عز وجل. ومن وفقه الله عز وجل للحج فعليه أن يستغل هذا اليوم، وهو يوم ماذا؟ عرفة. وإن مما ابتلي به الناس، بعض الناس يوفقه الله عز وجل للحج ولكنه يشتغل يوم عرفة بتصوير الجوال، يصور الناس ويصور الحجاج ويصور نفسه ويتكلم ويصور الجبل ويصور الناس وهي تبكي ويصور الباصات. طيب لماذا أتيت؟ أتيت بهذه المشقة وبهذا السفر ودفعت الأموال من أجل أن تحج، فينبغي عليك في يوم عرفة أن تجتهد وأن تري الله من نفسك خيرا، وأن تجتهد في الدعاء وذكر الله عز وجل. فهذا هو اليوم الفضيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى متى؟ إلى غروب الشمس، أي اجتهد في الدعاء. ونحن كذلك، إن وفقنا الله عز وجل للذهاب والوقوف في هذا اليوم العظيم فينبغي علينا أن نجتهد وأن نترك الكلام مع الإخوان.

ونترك المزاح ونترك التصوير ونجتهد بعبادة الله عز وجل في هذا اليوم. نعم. وأردف

نعم، أي أركب أسامة ابن زيد خلفه على ناقته القصواء. أردف أي أركب أسامة خلفه على الناقة، ورخص لهم بالتوجه إلى مزدلفة. متى؟ عنده بعد غروب الشمس. وشد الزمام، زمام الناقة شده. لماذا شده؟ إلى أن رجعت رأسها إلى الخلف حتى لا تسرع، حتى لا تسرع. ومن السنة أن يدفع الحاج بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة والوقار. النبي صلى الله عليه وسلم شد الزمام حتى أن الناقة لا تسرع في المشي. وقال أسامة رضي الله عنه عند البخاري: كان يسير العنق، كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. والعنق الإسراع قليلا، الإسراع قليلا، يعني يكون في هذا الدفع من عرفة بسكينة ووقار بهدوء. فإذا انتصف الطريق وخرج من الزحام وكان في الطريق اتساع، فلا بأس أن يسرع قليلا. ومن السنة التلبية في الطريق إلى المزدلفة، وأنت خارج من عرفة إلى مزدلفة فإنك تلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن جمع يسن للحاج أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء وقصرها أيضا في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولا يصلي بينهما شيئا، لقول جابر: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي بينهما شيئا، أي من النافلة. ويشرع كذلك. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. إذن يشرع للحاج بعد أن بات بمزدلفة أن يصلي صلاة الفجر في أول وقتها، في أول وقتها. وهناك مسألة: بعض الناس قد يخرج من عرفة ويلقى زحاما شديدا، فيخرج وقت العشاء وهو لم يصلي ماذا؟ المغرب والعشاء. وبما أنها جمع، فوقت المغرب في نهاية وقت العشاء، فيبقى في الزحام إلى أن ينتهي وقت العشاء. لماذا يقول: لا أريد أن أصلي أين؟ لا، وهذا خطأ. فإنه إذا خاف خروج الوقت، وقت العشاء، فإنه ينزل في مكانه ويصلي المغرب والعشاء. وإن وصل إلى مزدلفة في الوقت المناسب فإنه يصلي أين؟ يصلي هناك المغرب والعشاء. وهذا ينبغي للحجاج أن ينتبهوا لهذا الأمر. نعم.

0: نعم، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام بعد أن صلى ماذا؟ الفجر في مزدلفة. ما زال ركب ناقته صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، وهو الجبل الذي في وسط مزدلفة، الجبل الذي في وسط مزدلفة. فاستقبل القبلة ودعا الله وكبر وهلل ووقف حتى أسفر جدا، أي بدأت الشمس تخرج ولكنه ذهب قبل أن تطلع الشمس، يعني أسفر الصباح، بدأ الصبح يكون واضحا قبل أن تخرج الشمس، فخرج قبل أن تطلع الشمس، وهذا مخالفة للمشركين، فكان المشركون لا يخرجون من هنا حتى تشرق الشمس. ويسن للحاج ذكر الله عند المشعر الحرام وهو الجبل إن تيسر، وإلا في مكانه. الآن قد تكون في حملة فيكون الباص واقف في مكان، ومن زحمة السيارات لا تستطيع أن تصل إلى الجبل أو إلى المشعر، فإنك تدعو الله وتذكره أين؟ في مكانك، والحج صحيح. ولما دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة من مزدلفة على ناقته، أردف خلفه من؟ الفضل ابن العباس هنا، لكن أول من عرف أردف من؟ أسامة. أما هنا أردف الفضل ابن العباس حتى أتى بطن محسر وأسرع السير في هذا الوادي، أسرع السير لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأنه مكان عذاب الفيل، لأنه مكان عذاب الفيل فأسرع. وقال بعض أهل العلم أن موقف للكفار، أنه كان موقف الكفار أيضا فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واد، هذا المكان واد بين مزدلفة وبين ميناء. وكذلك لا بأس، لا بأس. الآن خرج من مزدلفة متى؟ نعم بعد الفجر، بعد الفجر قبل شروق الشمس، لكن لا بأس بتقديم الضعفاء من الرجال والنساء قبل طلوع الفجر، لا بأس. إذا كان هناك من الحجاج من هو ضعيف كبير في السن لا يستطيع البقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يخرجوا في الليل، أن يخرجوا في الليل. أما الأقوياء فمتى يخرجون؟ نعم بعد أن يصلوا الفجر ويبقوا قليلا ثم يخرجوا. أما الضعفاء فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في الليل، وهذا من تيسير الدين للمسلمين. نعم. الآن أيضا ما زلنا يذكر خروجه من مزدلفة إلى ماذا؟ إلى ميناء، إلى رمي الجمرة. نعم.
1: قال

في قدر، في قدر. نعم، ثم سلك الطريق الوسطى، أي الطريق الوسط الذي يوصل إلى الجمرة الكبرى. الطريق الوسط، طريق الجمرات الذي يوصل إلى الجمرة الكبرى. والجمرة، قال الجمرة التي عند الشجرة، هي الجمرة الكبرى، كانت عند الشجرة عند الجبل، فرماها بسبع حصيات، رماها بسبع حصيات. والسنة التكبير مع كل حصاة كما في هذا الحديث، فعندما ترمي الله أكبر الأولى، الثانية الله أكبر، الثالثة الله أكبر، هذا من السنة، ومن تركها فلا شيء عليه، لكنه ترك شيئا يعني فيه الأجر وفيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من أركان الحج ولا من واجبات الحج، لكن من السنة أن إذا رميت مع كل حصى تكبر. والواجب أن يرمي كل حصى برمية، لا يأخذ الحصى جميعها ويرميها وينتهي، لا، الواجب أن يرمي كل حصى منفردة عن الأخرى، مثل ما أتى معنا في الحديث. وقال بعضها للعلم، ولو رمى الحصى مع بعضها البعض دفعة واحدة لم يصح منه. ويستحب أن يكون الرمي أو الحصى كما هنا مثل الخذف أو القذف، وهو أكبر من حبة الحمص، تعرفون الحمص، أكبر من حبة الحمص قليلا، أو هو كما قال في رواية من الحديث كبعر الغنم، والذي يعرف الغنم يعرفه، كبعر الغنم أي أكبر من الحمص قليلا. ولا يستحب غسل الحصى، بعض الناس يتعبد يجمع الحصى التي يريد أن يرمي بها الجمرات ثم يذهب بها إلى المخيم ثم يغسلها بالماء، ثم يغسلها بالماء، وهذا قال أهل العلم أنه بدعة، قال أهل العلم أنه بدعة، واختار هذا القول بأنه بدعة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني. لا تغسل الحصى إلا إذا كان فيها نجاسة، لو أخذت حصى وقدر الله رأيت أن فيها إيش نجاسة، فإنك تزيل هذه النجاسة، أما ليس فيها شيء فإنها لا تغسل، ومن فعل هذا فإنه قد فعل بدعة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني. ثم قال رمى من بطن الوادي، أي في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه، عندما يريد أن يرمي الجمرة تكون منى عن يمينه، وتكون ماذا؟ الكعبة عن يساره، هذا فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رميت الجمرة من أي مكان فهو صحيح، لكن جابر يخبر لنا ماذا؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إذا أردت أن ترمي تكون منى عن يمينك والكعبة عن يسارك، لكن إن رميت من مكان ثاني أو من هنا فكله ماذا؟ فكله صحيح من أي جهة كانت. ويجب أن يقع الحصى أين؟ في المرمى، يجب أن يقع الحصى في المرمى، إذا رميت تأكد أن يكون قد صادف في الجمرات أو وقع في عند الجمرات، لكن ينتبه الإنسان من أن يدخل في الوسوسة، لا يدخل يرمي والله أنا كأنها فعلت كذا، يدخل له الشيطان من هذا الباب، لكن بما أنه تأكد أن الحصى قد وصلت فيكمل الباقي ثم ينصرف. ثم قال ثم انصرف إلى المنحر، أي النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر فنحر بيده 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي وأشركه في هديه، ثم أمر بأن يقطع من كل بدنة قطعة لحم، وثم طبخت ونضجت فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها، تحقيقا لقوله فكلوا منها وأطعموا، تحقيقا لهذه الآية. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق، يعني رمى الآن ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن
ثم الأيسر، ثم جعل يعطي الناس، وإذا طاف للإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. والتحلل الثاني يكون بعد طواف الإفاضة، وسيأتي في أركان الحج إن شاء الله الدرس القادم هو طواف الإفاضة. نعم.

نعم، بعد ذلك أفاض صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرات وحلق، أفاض صلى الله عليه وسلم إلى البيت ليكمل حجه، فصلى

0: مكة الظهر وطاف بالبيت، وهذا هو طواف الإفاضة. أي أنه ثم قال: فأتى بني عبد المطلب، المطلب نعم، يسقون على زمزم. فلولا أن الناس يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم لنزع معهم وسقى معهم الحجاج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يفعل ذلك فيقتدوا الناس به فيصبح عليهم ماذا؟ الزحام، ويأخذون منهم هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأخذ المناسك عنه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقول للناس: خذوا عني مناسككم. ثم بعد ذلك يبيت بمنى، بعد أن انتهى من طواف الإفاضة يبيت بمنى ليلتي 11 و12، وإن تعجل يخرج 12، وإن تأخر بات ليلة 13، ورمي الجمار أيام التشريق رمي الجمار بعد زوال الشمس. بعد ماذا؟ بعد زوال الشمس. ومن حديث جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد فإذا زالت، الأفضل للحاج، يعني إذا زالت الشمس فالأفضل للحاج أن يرمي بعد الزوال، وإن خشي الزحام رماها في المساء أيضا جائز، يعني إذا قال هناك زحام بعد الزوال وكذا فله أن يؤخر إلى الظهر، له أن يؤخر إلى العصر، له أن يؤخر إلى المغرب، فكل هذا ماذا؟ جائز. لكن أهم شيء أن يكون بعد الزوال، لا يرمي قبل الزوال. وكذلك يجوز الإنابة في الرمي، قد يكون معك يعني رجل أو امرأة لا يستطيعون أن يرموا، أو قد يكون فيهم ضعف أو لا يستطيعون المشي، فهنا يجوز لك أن تنوب عنهم فتذهب فترمي عن نفسك أولا، فإذا انتهيت ترمي عمن أنابك في الرمي، وآخر الرمي اليوم 13 حتى غروب الشمس. ثم بعد ذلك إذا انتهى يطوف طواف الوداع، ويسقط عن الحائض والنفساء إذا كان هناك من حاضت، وكذلك النفساء، فإنه يسقط عنهم طواف الوداع. وقال ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، يعني ينبغي أن يكون قبل أن يخرج الحاج من مكة أن يطوف طواف الوداع إلا الحائض أو من كان لها عذر فإنه يسقط عنها. ووقت طواف الوداع إذا فرغ من النسك وأراد مغادرة مكة، خلاص انتهى من الحج وأراد أن يغادر مكة، فيكون آخر عهده بماذا؟ بالبيت، فيطوف طواف الوداع. وإذا طاف وتأخر قليلا فلا شيء عليه، بعض الناس يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى الأسواق ليشتري هدايا أو ليشتري أغراض، فلا بأس به قال أهل العلم، فإنه يأخذ ما أراد ثم يخرج من مكة. وأهل مكة هل عليهم طواف وداع؟ أهل مكة ليس عليهم طواف وداع إلا إذا كان ينوي أنه سيسافر، قد يقول أنا سأحج وسأخرج مسافرا إلى خارج مكة، فهنا يقول نقول له ماذا؟ عليك طواف وداع لأنك مغادر مكة لا تبقى فيها. وأهل جدة والطائف هل عليهم طواف وداع؟ نعم، أهل جدة والطائف لأنهم ليسوا من أهل الحرم، فإن عليهم طواف الوداع. ولعلنا نقف هنا، وإن شاء الله نأخذ غدا أركان الحج وواجباته وكذلك أنواع النسك بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يكون هذا المجلس في ميزان حسناتنا وأن يثقل به موازين يوم القيامة، وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يغفر لوالدينا وأن يغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
1: والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه.

خليله وأمينه على وحيه، إمام المتقين وإمام الدعاة في سبيل الله وإمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة بيان ما دل عليه قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية الكريمة أوضح الله فيها جل وعلا ما ينبغي أن يستقيم عليه الحج، فقال جل وعلا: الحج أشهر معلومات. معنى ذلك الحج حج أشهر معلومات، وقال جماعة من التفسير معناه: وقت الحج أشهر معلومات، وهما شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، آخرهن الليلة العاشرة ليلة النحر. هذه أشهر الحج، شهران وأيام، سماها الله أشهر الحج لأنه يحرم فيها بالحج وتؤدى فيها أعمال الحج، فلهذا قيل لها أشهر الحج. ولا ينبغي أن يقدم الإحرام بالحج عليها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره. وهكذا جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن جماعة من السلف الصالح، كلهم رأوا أنه ينبغي أن يكون إحرامه بالحج في أشهره، وألا يتقدم أحد بالإحرام بالحج قبل ذلك. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. عرفنا الأشهر وأنها شهران وعشر ليال. قال بعض السلف بل هي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ولكن هذا القول ليس له معنى يعني يلفت النظر أو يعتمد، والصواب ما قاله الجم الغفير وهم الأكثرون أن الآن المراد شهران وعشر ليال، هذه هي أشهر الحج، لأن الإحرام بالحج بعد ذلك غير مشروع متى انتهت ليلة النحر بطلوع الفجر فات الحج من ذلك العام، فلا وجه لجعل بقية الشهر من أشهر الحج، إلا على وجه لا بأس به، وهو أن يقال أن ذا الحجة من أشهر الحج بمعنى أنه يؤدى فيها أعمال الحج، فإن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام الحج يؤدى فيها الرمي ويؤدى فيها النحر والطواف أيضا، وهكذا بقية في الشهر يطاف فيه بطواف الإفاضة لا مانع والسعي، ولكن هذا لا يختص بشهر الحجة، يجوز الطواف حتى بعد شهر الحجة، لو أخر الطواف لأسباب إلى ما بعد ذي الحجة وطاف المحرم أو في صفر أجزأ ذلك ولا حرج. وبهذا يعلم أن التحقيق أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فإذا أحرم بالحج قبل ذلك قال بعض أهل العلم لا يصح، وقال آخرون بل يصح ولكن يجعله عمرة، ولعل هذا أقرب، وتأحرم بالحج قبل أشهر الحج جاهلا فإنه يعلم ويقال اجعلها عمرة، لأن الرسول أمر من أحرم بالحج أو بالحج والعمرة في أشهر الحج أن يجعله عمرة، فإذا كان قبل أشهر الحج فمن باب أولى أن ينصح ويقال اجعلها عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل لفسح حجه العمرة، لأن الحج ذلك الوقت بينك وبينه وبينه أيام كثيرة، فالمشروع له أن يجعل إحرامه عمرة لو أحرم بالحج قبل أشهره. وهكذا لو أحرم بالحج في أشهره وليس معه هدي فإن السنة بحقه أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويجعلها عمرة كما هو مقرر وما دلت عليه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن فرض فيهن الحج معنى ذلك يعني من أحرم فيهن بالحج، لأنه متى أحرم فيهن بالحج فقد فرضه عليه وألزم نفسه به، قد أجمع المسلمون على أن من أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه الإتمام كما قال تعالى: وأتم

والحج والعمرة لله، وهذا أمر الوجوب. فإذا أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه الإتمام، فصار ذلك فرضا عليه. فهذا هو معنى فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم بالحج فيهن فإنه يفترض عليه أن يكمل ذلك، إما بالبقاء على إحرامه إن كان معه هدي، وإما بالفسخ إلى العمرة، ولا يخرج من ذلك إلا بأحد الأمرين، إما بالفسخ إلى عمرة، وإما بالبقاء على إحرامه حتى يكمل الحج في يوم النحر، إلا أن يمنع ذلك مانع من إحصار. فالمحصر له التحلل، المحصر له التحلل بنحر الهدي ثم الحق والتقصير كما فعله مصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أحصر نحر هديه وتحلل بالحلق، وهكذا أصحابه لقوله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فاذبحوا ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا في المحصر، المحصر هذا حكمه إذا منع الإنسان من أداء الحج أو من أداء العمرة فإنه ينحر هديا مع أقله شاة أو سعو بدنة أو سعو بقرة، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، وليس له الحلق إلا بعد الهدي. هذا في الإحصار. أما في الحج فلا بأس أن يحلق قبل النحر كما دلت عليه السنة، فلو أنه رمى وحلق قبل أن يذبح فلا حرج. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن نحر قبل أن يحلق قال: لا حرج. وبهذا يعلم أن قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أن هذا في المحصر. وقد يظن بعض الناس أنه في الحج وأنه لا يحلق حتى ينحر، وهذا غلط، ليس في الحج ولكنه في المحصر. هو الذي لا يحلق حتى ينحر، أما الحاج الذي ليس في المحصر فإنه له أن يقدم الحلق على النحر. الأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا هو السنة، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن لو أنه رمى وحلق قبل أن ينحر أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في ذلك. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قيل: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال: لا حرج. قال آخر: نحرت قبل أن أرمي قال: لا حرج. قال آخر: أفضت قبل أن أرمي قال: لا حرج. قال الراوي عبد الله بن عمرو: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فلا حرج. وذلك يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعلم هذه الفائدة المهمة، أن قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أن هذا في المحصر خاصة، ليس له أن يحلق حتى ينحر، وهو الذي يمنع من البيت، يمنع من أداء نسكه، كما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر هديه في الحديبية ثم حلق وأمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم بين جل وعلا أن الحاج عليه يجتنب الرفث والفسوق والجدال، قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا واجب على الحاج وهكذا المعتمد، يعني العمرة حج أصغر، فلا يجوز للمعتمد أن يرفث ولا يفسق ولا يجادل بغير الحق. والرفث فسره العلماء بالجماع قبل أن يتحلل، ليس للحاج وليس للمعتمد أن يجامع زوجته حتى يتحلل، يعني حتى يرمي يوم العيد وحتى يحلق رأسه ويقصر وحتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعي. وبهذا يحصل له التحلل الكامل، ويجوز له في أيام من آيات أهل بعد هذا التحلل الكامل. ويسمى الجماع رفث، كما في قوله جل وعلا: أحيلكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع. ويطلق الرفث أيضا على دواعي الجماع، قبلة والملامسة والأحاديث في الجماع، يمنع منها المحرم قبل التحلل، يعني وسيلة للجماع هي رفث أيضا. كذلك الفحش في الكلام

فيما يتعلق بالجماع وفيما يتعلق بغير ذلك هو ممنوع أيضا. قال له رفث الفحش، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، لا يتكلم بكلام السيء من السب والشتم واللعن والكلمات الخبيثة، يجب أن يطهر منها لسانه المحرم والصائم. ولا فسوق، الصواب الفسوق أنه يعم جميع المعاصي. وقال بعض أهل العلم أن المراد بالفسوق هنا المحظورات في الإحرام، وهذا قول مرجوح. والصواب أن الفسوق هنا أعم، وأن الواجب على المحرم أن يتجنب الفسوق، يعني يحذر جميع المعاصي من القذف والشتم واللعن والغيبة والنميمة والربا والخيانة في الأمانة والعقوق الوالدين أو أحدهما وقطيعة للرحم والزنا غير هذا من المعاصي. كل المعاصي يجب اجتنابها والحذر منها حتى يكون حجه مبرورا. ولهذا قال ولا فسوق، النكرة في سياق النفي تعم جميع أنواع الفسوق، سواء كانت المعصية قولية أو عملية أو عقدية يجب اجتنابها كلها، يجب اجتنابها كلها يعني المعاصي حتى يكون سليما من الفسوق، وحتى يكون حجه مبرورا ليس فيه رفث ولا فسوق. وفي الصحيحين عن ابي هريره وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وفي لفظ اخر من اتى هذا البيت، رواه مسلم، من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وهذا يعم الحج والعمره جميعا. وفي الآخر ثالث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، فهذا يدل على أن ترك الرفث والفسوق شرط في حصول الحج المفروض الذي رتب الله عليه المغفرة ودخول الجنة. في الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. والحج المبرور فسره قوله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا الحج المبرور. وفسره قوله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. فالحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق، يعني استقام صاحبه في حجه على التوبة الصادقة فلم يبق على سيئة، ما أصر على سيئة، بل حج حجا مبرورا ليس فيه رفث ولا فسوق ولا إصرار على المعصية، بل حج تائبا نادما من جميع المعاصي تاركا للرفث لجميع أنواعه، فهذا حجه مبرور وسعيه مشكور، ويرجع قد كفر الله له ذنوب كبيرها وصغيرها، يرجع مثل ما ولدت أمه، لا ذنب عليه لا كبير ولا صغير، لأنه حج حجة تائب نادم غير مصر على ذنب أصلا، لأنه لو كان مصرا ما كان سالما من الفسوق. المصر يسمى فاسق، من أصر على السيئات ولم يتوب منها فهو فاسق. فالمعنى حج نادما تائبا تاركا للمعاصي تاركا للرفث لم يصر على سيئة أصلا، فهذا يرجع من حجه مغفورا له جميع ذنوبه وسيئاته الكبيرة والصغيرة. فجدير بالحاج أن يتعهد نفسه ويجاهدها لله لعله يسلم، لعله ينجو من شر الذنوب بهذا الحج المفروض. جدير به أن يحاسب نفسه في طريقه إلى الحج وبعد إحرامه وفي حال بقائه في مكة قبل أن يحج، يتعاهد نفسه لعله ينجو لعله يسلم من الذنوب، وذلك بالتوبة الصادقة بالندم على ما

سيئاته كبيرها وصغيرها بالعزم الصادق ألا يعود في الذنوب كلها، وبذلك تغفر له ذنوبه وتغفر له سيئاته كبيرها وصغيرها حتى يرجع كيوم ولدته أمه. وهذا من فضل الله العظيم وإحسانه الكبير جل وعلا، ولكن يحتاج إلى جهاد من للنفس، يحتاج إلى من الحاج والمعتبر، يحتاج هذا إلى جهاد، إلى جهاد النفس، إلى صبر ومصابرة في محاسبة النفس والتوبة من جميع الذنوب والعلم الصادق أن لا تعود فيها. ومتى عاد بعد الحج تجددت له الذنوب، متى عاد التوبة السابقة هدمت الذنوب الماضية، لكن متى عاد كتب عليه ما عاد إليه من الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بحجه المبرور وهيت ذنوبه كلها، فمتى عاد إلى ذنب بعد ذلك من عقوق أو قطيعة من رحم أو كذب أو غيبة أو نميمة كتب عليه إثمها وشرها إلا أن يتوب أو يعفى الله عنه سبحانه وتعالى. فجدير بالحجاج، وفقنا الله وإياهم جميعا، جدير بهم أن يعنوا بحجهم وأن يحرصوا غاية الحرص على التوبة الصادقة من جميع الذنوب، يحاسب نفسه ويتذكر ما سلف منه من الذنوب ويجد توبة صادقة مضمونها الإقلاع من الذنوب وتركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما له، والندم على الماضي منها والعزم الصادق أن لا يعود فيه. هذه شروط التوبة ثلاثة، لا تكون التوبة نصوحا ولا صادقة إلا بهذه الشروط الثلاثة: إقلاع من الذنوب وترك لها وندم على الماضي منها وعزم صادق أن لا تعود فيها تعظيما لله وإخلاصا له سبحانه ورغبة فيما عنده. وهناك شرط رابع لا بد منه أيضا إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق من ظلم في مال أو عرض أو دم، لا بد من إعطائه حقه. لا تتم التوبة من حق المخلوق إلا بأن تعطيه حقه فتمكنه من القصاص إن كان له قصاص، تعطيه مال إن كان له مال بسرقة أو غيرها، تسأله المسامحة عما جرى في عرضه منك حتى يسامحك، إلا إذا كانت إذا كان طلب المسامحة من جهة العرض قد يترتب عليه ما هو أشر فلا حاجة إلى ذلك، لكن تدعو له وتذكره بالمحاسن التي تعلمها منه في المواضع والمجالس التي ذكرته في هذا السوء حتى تكون هذه بهذا. إذا كان طلب المسامحة منه قد يفضي إلى شر أكبر فإنك لا تطلب ذلك، ولكن تدعو له وتستغفر له وتذكر ما تعلمه من محاسنه في المواضع والأماكن التي أسأت إليه فيها واغتبته حتى تكون هذه بهذا، حتى يكون ما تذكره من حسناته في مقابل ما ذكره من سيئاته. أما الجدال فقسمان: جدال فيما يتعلق بالحج وشؤون الحج، هذا لا وجه له، قد انتهى الأمر، قد أوضح الله معالم الحج وشرائعه فلا وجه للجدال فيه. كان العرب تجادل، كانت العرب تجادل تقول قريش نحن أولى بالله منكم، ويقفون في مزدلفة وينسؤون شهرا ويقدمون شهرا، وكانت العرب تخالفهم فتقف في عرفات ويقول نحن أولى بإبراهيم من ذلك لأنه يقف في عرفات ونحن وقفنا في عرفات، فانتهى الأمر بهذا بما شرع الله من الوقوف بعرفات وبما نسخ الله من النسيء وأبطله من نسيء الجاهلية، فلا حاجة إلى الجدال حينئذ، أمر الحج واضح فلا وجه للجدال في ذلك. والجدال فيه فسوق، يدخل في الفسوق، النزاع في هذا يدخل في الفسوق الذي حرمه الله فلا وجه له، ولهذا لم يذكر في الحديث قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، ما دخل الجدال، لأن الجدال إذا كان محرما دخل في الفسوق، وإذا كان جدالا لا بأس به وهو المعنى الثاني فهو غير محرم وغير داخل في المنهي عنه، وهو الجدال بالتي أحسن في بيان الحق والدعوة إليه وإنكار الباطل وكشف الشبه، هذا يقال له جدال بالتي أحسن، يقال جدال بالحق. والله قال
سبحانه في كتابه العظيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فأذن في هذا قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فعلمنا أن هذا النوع الثاني وهو الجدال بالتي أحسن أمر مشروع ليس منهيا عنه فليس داخلا في قوله ولا جدال في الحج بل هو جدال مأمور به وهو إيضاح الحق بأدلته وبيان كشف الشبهة لمن يجادل في ذلك فيقال بالتي أحسن يا أخي المعنى كذا ويا أخي المعنى كذا وقد غلطت في كذا وهذه الشبهة جوابها كذا فيجادل بالتي أحسن بالرفق والكلام الطيب حتى يكشف الشبهة التي أوردها المعارض فيما يتعلق بأمور الحج أو في أمور أخرى. وبهذا نعلم أن الجدال جدالان، جدال منهي عنه فهو داخل في الفسوق وينهى عنه، وجدال مأمور به وهو الجدال بالتي هي أحسن فهذا مشروع وليس بمنهي عنه، وهو الجدال لمن لديه شبهة واعتراض على شيء من أمور الدين فتكشف شبهته وتوضح الحق له بالدليل بالأسلوب الحسن وبالجدال بالتي هي أحسن لإيضاح الحق من غير عنف ولا شدة إذا لم يظلم. إذا كان يطلب الفائدة ولم يظلم فإنه جادل بالتي أحسن، أما إذا ظلم وتعدى فله جواب آخر كما قال الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أما من ظلم وضارب أو سب هذا له شأن آخر، يعني يوبخ ويعامل بما يقتضي زجره عن سوء أدبه، لكن من كان يجادل بالتي أحسن ويطلب الحق فإنه جادل بالتي أحسن ويوضح له الحق ويرشد إلى الأدلة الشرعية بالأسلوب الحسن وبالعبارات الرفيقة حتى يتضح الحق. ثم قال عز وجل وما تفعلوا من خير يعلم الله، لما أرشدهم إلى الطريقة والمنهج القويم بالحج وأن يحج بغير رفث ولا وثوق ولا جدال بل بالطريقة الشرعية والأعمال المرعية قال بعد ذلك وما تفعلوا من خير يعلم الله، أرشدهم إلى المسارعة الخيرات ومبادرة إلى الطاعات وأن الله يعلم ذلك لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فما يفعله الحجاج وغيرهم من الخير فالله يعلمه ولو مثاقيل الذر ولو مثاقيل الذر، كما قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فضلا من سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله أيها الحاج أيها المسلم اجتهد في الخيرات وسعد للطاعات ولا تحتقر شيئا من الخير والله يعلمه ويجازي عليه، فالصدقة بالدرهم أو نصف الدرهم أو باللقمة أو بالتمرة أو بأقل من ذلك كله معلوم عند الله والله يجازي عليه، إذا أخلصت لله وفعلته على وجه الشرعي فلك الأجر العظيم وإن كان قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة الله يأجر عليه لا تحتقر العمل الصالح ولو قليلا. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني سائلة ومعها ابنتان تسأل فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات فناولتها إياها فدفعت إلى كل بنت تمرة وأخذت تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها فاستطعمت ابنتاها الثالثة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا. قالت فأعجبني أمرها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أوجب لها بها الجنة، أوجب لها بما يعني بما فعل الجنة. انظر عمل قليل، انظر إلى هذا العمل القليل ماذا ترتب عليه

بالرحمة والإحسان والإخلاص لله وما وقع في القلب من الخير العظيم في ثلاث ثمرات، الثالثة واحدة شقتها بين ملكيها. ثم قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أرشدهم إلى يتزودوا للحج، ما يحجون بدون زاد فيكونون كلا على الناس يسحلونه، لا، المشروع للمؤمن أن يحج بزاد، يأخذ معه زاد من الطعام والنقود التي تكفيه حتى يرجع، وإذا كان لا يستطيع فهو معذور. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحجون بغير زاد ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري في الصحيح عنه رضي الله عنه. ولعل هذا كان في الجاهلية، يعني كان أهل اليمن في الجاهلية يحجون بدون زاد، لأن الحج معروف عند الجاهلية، الكفار كانوا يحجون، كانت قريش تحج، كان الكفار يحجون وإن كانوا مشركين حجهم باطل، لكن هم يحجون ويعتمرون ويصدقون ويعتقون في جاهليتهم. فكان أهل اليمن يحجون في جاهليتهم ويقولون نحن متوكلون، أو فعله بعض الجهال منهم بعد ما شرع الله الحج، فأنزل الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يتزودوا لحجكم في الطعام، في التمر، في الحنطة، في الأرز، في الذرة، بما عندهم من الزاد، بالنقود حتى يشتروا، هذا الواجب حتى لا يكونوا كلا الناس يجحدونهم. سؤال الناس وإيذاؤهم في شر عظيم. المسألة لا تجوز إلا عند الضرورة، المسألة لا تجوز إلا عند الضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق على صحته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستغل أو ليستكثر. رواه مسلم. فينبغي المؤمن لا يسأل إلا عند الضرورة، لا في الحج ولا في غيره، لكن ما يستطيع لا يحج إلا بزاد حتى لا يسأل الناس. وهكذا في بلده لا يسأل الناس إلا عند الضرورة، ما أمكن يجد عملا يأكل منه فليعمل وليترك الكسل، ليعمل وليكدح وليطلب الرزق ولا يسأل الناس. كثير من الناس يأتي إلى مكة يسأل الناس، هذا غلط. ينبغي المؤمن أن لا يأتي مكة إلا لقصد خير، للحج، للعمرة، للعبادة، لطلب العلم. أما يأتي يسأل الحجاج ويؤذيهم هذا غلط عظيم. يبقى في بلده يسأل إخوانه هناك إذا كان مضطر ويكفي، وإذا كان يستطيع العمل يجب عليه العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أن يأخذ أحد حبلا بلفظ أحبلة فيأتي بحزن من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري في الصحيح. ينبغي العاقل رجلا كان امرأة أن يجتهد في طلب الرزق والأكل من عمل يده، لا يسأل الناس إلا عند ضروره القصوى، لا يسأل، يعمل يكدح، يعمل، يأتي بحزمة من حطب، يأتي بالحشيش، يعمل في البناء، يعمل في غير ذلك، يطلب الرزق حتى يستغني عن سؤال الناس، فإذا اضطر سأل بقدر الحاجة.

والأهم الذي خلقت من أجله، وهو أن تتقي الله وأن تعد العدة للقاء الله. هذا الزاد العظيم، الزاد الذي يجب على كل مكلف أن يعده وأن ينتقل إلى الله به. وأنت مخلوق لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعليك أن تتقي الله وأن تأخذ هذا الزاد، زاد التقوى بطاعة الله ورسوله من إخلاص لله وتوحيده وترك الإشراك به بأداء فرائضه وترك محارمه. هذا الزاد العظيم، تخلصه لله عملك، لا تدعو مع الله لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غير ذلك، لا تدعو إلى الله وحده. هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. يقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد من تحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله بإخلاص العبادة لله وحده. فالذي يدعو مع الله أهل القبور يسألهم، يستغيث بهم، ينذر لهم، ويقول أنا في حسبكم، أنا في جواركم، المدد المدد، هذا شرك بالله أكبر. هذا نقض قول لا إله إلا الله وأبطلها بهذا الكلام. أن يأتي البدوي أو الحسين أو الحسن أو رضي الله عنهما أو الشيخ عبد القادر أو المرسي أو فلان أو فلان، يسألهم يقول مدد المدد المدد المدد، الغوث الغوث، انصرونا، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله. هذا البلاء العظيم، يجب إخلاص العبادة لله وحده. أو يقول يا رسول الله انصرني أو اشف مريضي أو الشفاعة الشفاعة، لا، قل يا الله اغفر لي، يا الله شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم انصرنا، اللهم اهدنا، اللهم اجعلنا من أهل شفاعة نبيك محمد يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لا تدعو النبي، تدعو الله أن الله يشفعه فيه، أن الله يهديه، أن الله يدخلك الجنة، أن الله ينجيك من النار. لا تسأل النبي ولا غير النبي من الأموات ولا الملائكة ولا الجن ولا الأصنام ولا الكواكب. أنت تقرأ في الصلاة وغيرها: إياك نعبد وإياك نستعين. معنى إياك نعبد يعني إياك نعبد وحدك بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا وذبحنا ونذرنا وإن ذاتنا العبادة، وإياك نستعين. فالعبادة حق الله وحده. ويقول جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول جل وعلا: وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هل يعم الأنبياء وغيرهم من الأموال؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني ينكرونه ويجحدونه ويتبرؤون إلى الله منه، كما قال عن الملائكة سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس، يعني جميع الناس، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانظر يا أخي، احذر، احذر يا عبد الله أن تدعو الأموات من أنبياء أو صالحين أو غيرهم، أو تدعو الملائكة أو الجن أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو النجوم، هذا هو الشرك الأكبر. لا تدعو إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكل من دعا مع الله أحدا فقد جعله إلها آخر، دخل إلها آخر. فإذا دعوت فلان أحمد البدوي أو الحسين أو الحسن أو فلان أو الشيخ عبد القادر أو فلان، إذا دعوته فقد جعلته إلها آخر، إلها مع الله. إذا طلبت من المدد أو النصرة أو شفاء المريض أو قضاء الحاجة أو ما أشبه ذلك فقد جعلته إلها مع الله ندا لله. فالواجب الحذر والتوبة لمن فعل ذلك، الواجب الحذر غاية الحذر. هذا الشرك الأكبر، هذا ينقض قول لا إله

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى هي طاعة الله ورسوله، هي الإخلاص لله في العمل، هي توحيد الله وترك الإشراك به مع أداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك، وترك ما حرم الله من المعاصي كلها، وأعظمها الشرك بالله هو أعظم الذنوب. وهكذا بقية المعاصي من الزنا والسرقة والعقول والزين وقطيعة الرحم، أكل الربا، الغيبة، النميمة، القذف، السب إلى غير هذا. والحج أحد الجهادين، ذكر البخاري رحمه الله عن عمر أنه كان يقول شدوا الجهاد للحج فإنه أحد الجهادين. ولما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أن الحج أفضل الأعمال، قال عليكن الجهاد لا قتال فيها الحج والعمرة، عليكن الجهاد لا قتال الحج والعمرة. فأنت أيها الأخ حاج في الجهاد، أحد الجهادين. وسمعت ما قرأه القاري في قوله جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستشروا بيعكم ورباعكم وذلك هو الفوز العظيم. هذا في مجاهد سبيل الله، وأنت في حاجك في جهاد في سبيل الله. ثم وصفهم فقال التائبون العابدون، يعني هم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الحافظ لحدود الله المبشرون. فاحذر أن تكون منهم، جاهد نفسك أن تكون من هؤلاء الأخيار الذين باعوا أنفسهم على الله واشترها منهم بالجنة، وباعوا أموالهم علي فاشترها منهم بالجنة. تكن منهم في جهادك لنفسك في طاعة الله وجهادك في أداء الحج على وجه الذي شرعه الله. ثم قال واتقوني يا أولي الألباب، أمر بالتقوى، وهذا واقع في آيات كثيرات في مواضع كثيرة. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والآية في هذا كثيرة، يأمر بالتقوى سبحانه وتعالى. وعرفت التقوى ما هي، وأن توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وأداء فرائضه وترك محارمه تعظيما له وإخلاصا له وطلبا لمرضاته، هذه التقوى. فالزمها دائما في هذا البلد وفي رجوعك إلى بلادك وفي بلادك وأينما كنت، الزم التقوى أيها المسلم أينما كنت، في البر والبحر وفي الجو وفي البيت وفي الطريق وفي المسجد وفي كل مكان، الزم التقوى استقم عليها وسر ربك التوفيق والإعانة والثبات على الحق. ثم قال يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول الجيدة السليمة الصحيحة، لما عندها لب هو محل خطاب، خطاب الله مع ذوي الألباب السليمة ذوي العقول الصحيحة ليعقلون عن الله أمره ونهيه، كما قال جل وعلا هذا بلاغ للناس يعني القرآن ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه، وقال على كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، كتاب أنزلناه لك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأولو الألباب هم أهل الرشد البصيرة، هم أهل الاستقامة، هم أهل التمييز والقبول للحق، هم الذين يتعقلون أوامر الله ونواهيه وينتفعون بها. فاتقوني يا أولي الألباب، إن قال واتقوني يا أولي الألباب يعني خافوني وعظموني في الإخلاص لي وطاعة أمري وترك نهيي أيها يا أصحاب العقول السليمة يا أصحاب العقول الصحيحة الطيبة التي تعقل، فهل أن تكون منهم، فهل يا عبد الله أن تكون منهم. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم الاستقامة على التقوى، ويجعلنا جميعا من ذوي الألباب من ذوي العقول الصحيحة التي تقبل عن الله أمره ونهيه وتستقيم على أمره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأله سبحانه يصلح ولاة الأمور ويهديهم صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح عباده، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يصلح قادتهم، وأن يهديهم صراطه المستقيم، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

0: this and witnesses it, and would reward you accordingly. Then the next in the line of the verses is وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَى. The Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz pointed out that this means that a pilgrim or al-hajj upon embarkation have sufficient supply of these two things, hence to beg from his brother pilgrims. This is not befitting a Muslim. And of course, as we all know, Hajj is only incumbent and an obligation upon those who can afford to perform it without difficulty. Therefore, this is the meaning of this ayah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, that the pilgrim should prepare himself with food and sufficient money so that he will not humiliate himself by going on begging from other pilgrims and from the people. So that the Shaykh said, one should strive very hard and work very hard and accumulate enough money to perform the Hajj in style and in no difficulties at all. Then the ayah ends by saying, إِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. But yet, the best supply that man can have and the real supply that one should strive for is a taqwa, which is piety in one's heart. A Muslim or a believer should have abundancy of piety in his heart. Allah says in another verse in the Holy Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. I only created the humankind and the jinn so that they can worship me. Shaykh pointed out that in this ayah lies the origin of al-tawheed. Therefore, a believer must have piety in his heart and must believe in the oneness of God. Therefore, a believer should not ask any other than God. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. You alone do we worship, and you alone do we ask assistance from. Therefore, a pilgrim should have piety in his heart, be him in the air, be him on land, be him in the sea, be him in this country, and be him in his country, be him everywhere in the world, he should have Allah in his heart, and this is at-taqwa. Finally, Shaykh, our father, His Eminence Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, besought Allah to guide us to that which satisfies and pleases Him, and to guide us to righteous deeds and to accept our pilgrimage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We now leave the floor for questions. Questions have been put to the Shaykh, and the Shaykh will ask for us.
1: ما الحكم في من دفع من مزدلفة الساعة الواحدة بعد نصف الليل لارتباطه بعمل في منى ونحوه؟
2: لا حرج في الانتفاع من مزدلفة قبل بعد نصف الليل. وإن بقي فيها حتى يكمل الليل فهذا أكمل وأفضل. وإذا اندفع بعد نصف الليل فلا حرج إن شاء الله. والضعف لهم الانصراف في آخر الليل، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء والشيوخ والصبيان لهم الاندفاع في النصف الأخير من الليل. وهكذا من له شغل وارتباطات من الأطباء وغيرهم لا مانع من اندفاع من النصف الأخير. نعم.
3: فقمت بعمرة بعد السعي، وبعد السعي أخذت رأس عراق من رأسي، فما الحكم؟ هل يجوز الحلق والتقصير قبل الدفع؟
2: الواجب بعد الطواف والسعي أن تحلق أو تقصر، ما في شعرات. الواجب أن تقصر من جميع شعرك، مو شعرات. والحلق يبقى للحج إن شاء الله، لكن تعيد إذا كنت ما أخذت إلا شعرات، تلبس ملابس الإحرام وتعيد التقصير كاملا. وهكذا ينبغي في الحج، إذا رميت الجمرة يوم العيد أن تحلق وهو أفضل، وإن لم تحلق تقصر تقصيرا كاملا، تعمم الرأس للتقصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والله جل وعلا قال محلقين رؤوسهم مقصرين، فكما تحلقه كله تقصره كله أيضا. أما اللي مضى في السنوات الماضية فيعفو الله جل وعلا، لكن هذه السنة إذا كانت تقصير شعرات قليلة تعيد التقصير.
3: هل يجوز أن يعتمر الرجل في اليوم أكثر من عمرة؟ وإذا كان يجوز وهو في مكة من أين يكرر؟
2: لم يجد للتحديد فيما نعلم فيما بين العمرتين، لكن الأفضل ألا يكرر إذا كان يؤذي الناس مع الحجاج الكثيرين، لا يكرر حتى

0: أحدا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال العمرة وكفارة لما بينهما فلا يكرر إذا كان يؤذي الناس. أما إذا كان ما يؤذي أحدا في وقت الساعة فليس في ما بين عمرتين حد محدود على الراجح. وفق الله الجميع.
1: We come to the end of this lecture delivered tonight by His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, and tomorrow we have appointment in this same hall for another invaluable lecture to be delivered by Sheikh Muhammad bin Abdullah ibn Subayl, Deputy President in charge of the office in charge of the two holy mosques. Therefore, tomorrow this will be the lecture, and the theme of the lecture will be Hajj and Umrah rituals simplified. Therefore, the translation tomorrow will be in French.
2: Assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43,400 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد في اليوم الثالث من التعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله. وأخذنا بالأمس بعض المسائل، ولعلنا نراجعها معكم قبل أن نبدأ بالتعليق على درس هذه الليلة. ذكرنا مسألة ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره، ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره. تفضل الشيخ حسن. لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عن فلان. طيب، وإذا نسي اسمه؟ تفضل لقمان. يشترط النية، أحسنتم. وكذلك من بعض المسائل أيضا، هل يجوز من لم يحج أن ينوب عن غيره؟ هذه أخذنا أمس. تفضل عدنان. نعم، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، أي قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك، أي لابد الإنسان أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. طيب، مسألة من لم يحج عن نفسه، من لم يحج عن نفسه، ما حج عن نفسه ولكنه حج عن غيره، أخذ مالا وحج عن غيره، فما الحكم هنا؟ تفضل نزار. قال ابن قدامة أن يرد المال لمن أخذ منهم، وتكون هذه الحجة حجة لنفسه، حجة الإسلام. طيب، هل يجوز

0: يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الحج أو المرأة تنوب عن الرجل في الحج؟ تفضل يا شيخ. نعم بارك الله فيك. طب هل هناك دليل؟ تفضل نواف.
1: حديث النبي لما أقر حج المرأة.
0: نعم النبي صلى الله عليه وسلم أقر حج المرأة عن أبيها. طيب متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي عام؟ السنة العاشرة. وكم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرياض. قال أهل العلم أنه حج حجة واحدة. ما معنى المواقيت؟ ما معنى المواقيت؟ تفضل يا لقمان.
1: جمع ميقات وموضوع العبادة.
0: وهو موضوع العبادة وزمنها. ذكر أهل العلم حكمة من تعيين المواقيت. ها ها شباب ايش بكم اليوم؟ تفضل لقمان.
1: قال أهل العلم لما كان بيت الله الحرام الشرف والحرم جعل الله حصانها ومكانها،
0: جعلها حصانة ومكانة، وجعلها حدودا وهي الحرم، وجعل للحرم حرما وهي المواقيت. ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بالإحرام. وإلى كم تنقسم المواقيت؟ إلى كم ينقسم المواقيت رياض؟ قسمين أو قسمان. ما هما؟ زمانية ومكانية. وما هي المواقيت الزمانية عدنان؟ الأشهر الحرم، وهي تفضل شيخ. شوال وذي القعدة وذي الحجة، وقيل عشرة من ذي الحجة فتح الله عليكم. وما هي المواقيت المكانية؟ ذكرنا كم ميقات. كم هي؟ كم ميقات؟ خمسة. ما هي؟ الأول الجحفة لمن؟ لأهل الشام. والثاني ذي الحليفة لمن؟ لأهل المدينة. وذي الحليفة هل تسمى بأبيار علي؟ ها؟ العوام يقولون أن اسمها أبيار علي، هل هذه تسمية صحيحة؟ باطلة. ومن ذكر من أهل العلم هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب ما هي المواقيت الأخرى؟ قرن المنازل، لأهل النجد، كذلك يلملم لأهل اليمن. خلصنا ولا باقي؟ من ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. طيب الحائض والنفساء إذا سافرت مع أهلها مثلا وحاضت أو ولدت في الطريق كمثل أسماء رضي الله عنها، فما هو الواجب على ترجع؟ تفضل الشيخ. ها؟ الاغتسال. طيب يعني هل تحرم أم لا؟ ها لقمان؟ تحرم. طيب طيب وكيف تفعل في المناسك؟ ها نزار؟ تفعل جميع المناسك إلا الطواف. إذا طهرت تطوف، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. طيب هل هناك اشتراط لمن أراد أن يعتمر أو أن يحج؟ يشترط اشتراط، وهو أن يقول ها رياض فمحل حيث. طيب وهذا متى يكون الاشتراط؟ يشرع الاشتراط عند الخوف، إذا خفت مانع مرض أو خوف أن يكون لك، إذا أردت أن تذهب إلى العمر أو للحج وخفت من شيء مرض أو أنك لا تكمل هذا النسك، فإنك تشترط عندما تنوي، تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب ما هو فائدة الاشتراط؟

ما يلزمه ماذا؟ نعم، ليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره. وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم في المحلى، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن عثيمين في الشرح الممتع. نكتفي بهذا في المراجعة حتى ندخل في الدرس. نعلم يا أحبة أن من ساق الهدي معه إذا أراد الحج وساق الهدي، فهذا ليس له التحلل، لا يتحلل، يبقى على إحرامه إلى أن ينحر الهدي، وهذا مر معنا بالأمس. أنك تسوق الهدي هذا مانع لك من التحلل، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. نعم، محلة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من قدم مكة مفردا أو قارنا، وسيأتي الدرس القادم إن شاء الله هذه النسك، من قدم مكة مفردا أو قارنا فالأفضل أن يجعل إحرامه عمرة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما عندما انتهى على المروة. لكن من قدم إلى مكة في اليوم الثامن، من قدم للحج في اليوم الثامن بعد أن خرج الناس إلى منى، فهنا الأفضل أن يجعلها حجا مفردا أو قارنا. وذكرنا لكم في الدرس السابق أن معنى المفرد والقارن والمتمتع سيأتي لاحقا، لكن أذكره باختصار. أما الإفراد بالحج، أن يحرم بالحج مفردا فيقول: لبيك اللهم حجا، ثم يمضي في حجه حتى ينتهي. وأما القران هو أن يحرم بالعمرة والحج، القارن أن يحرم بالعمرة والحج معا في نسك واحد، فيقول: لبيك اللهم عمرة في حجة، فيبدأ بالعمرة وينتهي، ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يحرم بماذا؟ بالحج. وهذا القارن هو ما حجها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والمتمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج في عامه هذا، لكن يكون في أشهر الحج التي ذكرت في بداية الدرس، وهذا كله سيأتي معنا مفصلا إن شاء الله. نبدأ بقراءة الدرس. نعم. وقدم علي من اليمن

قال أهل العلم معه 30 بدنة، معه 30 بدنة كما قال أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه 70، فأصبح 100 بدنة. ويخبرنا جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أن عليا لما قدم أتى متأخرا، فلما قدم وجد فاطمة رضي الله عنها قد حلت من إحرامها ولبست الثياب وتزينت وتطيبت له، لأنها ظنت أن عليا سوف يتحلل مثلهم لأنهم هم أتوا بعمرة ثم بعد ذلك تحللوا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأن معه ماذا؟ معه الهدي. فلما رآها علي رضي الله عنه لما أتى ورآها على هذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر هذا الفعل واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت قبل أن يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما سألها قالت أبي أمرني بهذا، أي أن النبي الذي أمرهم بأن ماذا؟ يتحللوا بعد العمرة. فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت صدقت، أي أن عائشة صدقت لأني أنا الذي أخبرتهم أن يتحللوا بهذا. وعلي رضي الله عنه أتى متأخرا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم الآن، قال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يريد أن يعرف النية، هل هي عمرة إلى حج أو حج فقط، حتى يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره علي أنه إحراما معلقا. إحراما ماذا؟ معلقا. كيف معلقا؟ قال اللهم إني أهل بما أهل به نبيك أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو علق نيته بمن؟ بالنبي. ويجوز أن يعلق الإنسان نيته في الحج، أنك تنوي على نية أبيك مثلا، فإذا أتى الوالد فسألته قال معنا الهدي فأصبحت مثله. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي لا تحل. إذن النبي ساق معه ماذا؟ الهدي. إذن أنت يا علي ستكون مثلي معي، إذن لا يحل علي من الإحرام، أي وأنت كذلك معك هدي، فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. فالمانع أن يحل إحرامه ماذا؟ هنا وجود الهدي. طيب، وهذا سيأتي معنا. فقال الناس، ذكر أن الناس بعد ذلك من قصر وحل من الإحرام، وحل من الإحرام، أي أنهم قصروا، والتقصير هنا سنة، هنا التقصير في التحليل الأول سنة وليس الحلق، لأنهم منوا بعمرة وماذا؟ وحج. فعندما انتهوا من العمرة ماذا فعلوا؟ قصروا، لأنهم يحتاجون بعد الحج أن يحلقوا. فهنا قال بعض أهل العلم التقصير في هذا المكان يعتبر سنة، فقصروا، كثير من الصحابة قصر إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن ساقوا الهدي. نعم. قال فحل. هذا ذكرناه قبل قليل أن الجميع أكثرهم قصر، والتقصير قال بعض أهل العلم أنه في هذا الموطن ماذا؟ سنة وليس الحلق. نعم. نعم. فلما كان يوم التروية، يوم التروية أي اليوم الثامن، يوم التروية هو اليوم الثامن، وسمي بذلك لترويتهم بالماء، لأن كان العرب يأتون بالماء إليها لأنها لم تكن فيها ماء،
فسميت بيوم

التروية. فهذا اليوم التروية هو اليوم كم؟ اليوم الثامن. قال جابر: فأهلوا بالحج، أي أحرموا إحراما جديدا بالحج. من هم؟ الذين تحللوا، لم يكن معهم الهدي، والذين كانوا بعمرة ثم حج، فالآن أحلوا أحرم إحراما جديدا بالحج، وهذا لمن أحل الإحرام ولم يسق الهدي. وتوجهوا محرمين إلى منى، توجهوا بعد ذلك إلى منى مهلين بالحج مثل ما قال فأهلوا بالحج. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي بمنى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أي ركب من الأبطح إلى منى، خرج من الأبطح إلى منى وصلى فيها كما ذكر هنا جابر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومكث بمنى حتى طلعت الشمس صباح اليوم التاسع، يعني الثامن كانوا أين؟ في منى، صلوا فيها وباتوا فيها إلى أن طلعت الشمس في اليوم التاسع. نعم.

مكان في هذا المسير منهم لما خرجوا من منى الآن متجهين إلى جهة من يوم التاسع ما هو إلى عرفة، على الاتجاه إلى عرفة. في هذا المسير كان منهم الملبي ومنهم المكبر، لبيك اللهم لبيك، ومنهم من الله أكبر الله أكبر، وهكذا منهم الملبي ومنهم المكبر يسيرون إلى عرفة. قال وأمر بقبة من شعر، أي أرسل من يقيم له بيتا هناك أي خيمة. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش، إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، أي قريش ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمكث أين؟ المشعر الحرام، وهو ماذا؟ لا، قبله مزدلفة هناك. لماذا؟ لأن قريش في الجاهلية، لأن قريشا في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح، جبل في مزدلفة يقال له قزح. وكان سائر العرب، سائر العرب يتجاوزون المزدلفة، سائر العرب يخرجون من مزدلفة، ما عدا قريش فإنهم يجلسون أين؟ في مزدلفة ويقفون بها. فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في المشعر الحرام مثلهم ومثل عاداتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز إلى عرفات لأن الله أمره بذلك. وسائر العرب غير قريش كانت، وقريش كانت تقف بمزدلفة لأنها مزدلفة من الحرم، لأنها من الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من حدود الحرم، يبقون فيه. أما سائر العرب فكانوا يخرجون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج إلى عرفة بأمر من الله عز وجل. وضربت له قبة بنمرة فنزل بها، وفيه استحباب، استحباب النزول بنمرة، استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة ألا يدخلون عرفة إلا بعد الزوال، السنة عدم دخول عرفة إلا بعد الزوال، فمن استحب من ذهب إلى عرفة أن يبقى في نمرة حتى بعد الزوال. وقال أهل العلم أن نمرة ليست من عرفة، أن نمرة ليست من عرفة. والحمد لله الآن في هذا الوقت هناك حدودا تميز للحجاج عرفة، حدود عرفة. لماذا؟ حتى لا يقف الحاج خارج حدود عرفة، لأن الحاج لو وقف خارج حدود عرفة هل له حج؟ لا، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا بد أن تأتي به. فمن لم يقف في عرفة فلا حج له. طيب، إذن فقال أهل العلم أن نمرة ليست من عرفة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك حتى زاغت الشمس، وأمر بالرحيل، وأمر بالرحيل من ذلك المكان. ويستحب الارتسال للوقوف بعرفة باتفاق المذاهب الأربعة، وذكره ابن عمر رضي الله عنه، ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل للوقوف عشية عرفة، فمن الأمور المستحبة الإنسان يغتسل للوقوف بعرفة. ثم قال حتى زاغت الشمس وأمر بالقصواء فرحت له. نعم. وحديث جابر واضح، ولكن هو تعليقات مختصرة. ويذكر الآن لنا جابر رضي الله عنه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة واضحة لكن من باب التعليق اليسير عليها. نعم. بطن الوادي المقصود به وادي نمرة، وادي ماذا؟ نمرة. وهذه ويسن للإمام أن يخطب يوم عرفة بنمرة بعد الزوال، يخطب قبل الصلاة، يخطب قبل الصلاة. فقال نعم،

طيب نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن ما كان في الجاهلية، أن ما كان في الجاهلية قد ألغاه الإسلام، ما كان من أمور الجاهلية قد ألغاه الإسلام، أي عادة من عادات الجاهلية، الطواف بالبيت عراه، البغي، القتال، السرقة، الذبح لغير الله، كذلك دماء الجاهلية، ما يكون من السأر بينهم، الاقتتال فيما بينهم، أمر بإلغائها الإسلام، أمر بإلغائها، بل قال وأول دم وضعه دم ابن ربيعة بن الحارث، وهو من بني هاشم، وهو من بني هاشم، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. نعم.

نعم، لأنهم في الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا، كانوا يتعاملون بالربا، وأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم الديون الربوية التي ترتبت من العمل بالربا في هذا الحج، ثم أوصاهم. نعم،

نعم، فيه الحث على مراعاة حق النساء، فيه الحث من النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف. وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك، وهذا المكان ليس مكانا لبسطه. وكذلك من حقوق الأزواج

على زوجاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ألا يأذن يعني يأذن النساء لأحد يكرهونه أي أزواجهم في دخول بيوتهم والجلوس فيها إلا بإذنه، يعني لا يدخل البيت حتى لو كان من الأقارب إلا بإذن من؟ إلا بإذن الزوج، وهذا حق من حقوق الزوج. فإنه قد يكون من النساء من هي صاحبة فتنة، قد تدخل في بيتك فتفتن عليك الزوجة، تكون راضية بما رزقها الله عز وجل في بيتها، فتدخل عليها إحدى النساء فتقول ما لكم، ما للأساس هكذا، ما تملكون شيئا، لماذا بيتكم ليس جديدا، لماذا وكذا وكذا، فتخرب عليك هذه الزوجة الطائعة الصالحة. فإن الرجل إذا رأى أن إحدى النساء أو الأقارب صاحب فتنة قد يخرب عليه البيت، فإن له أن يمنعه من دخول بيته، وعلى المرأة أن تسمع لزوجها. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الضرب المبرح المبرح، وهو الضرب الشديد الشاق. ففي الحديث المقصود به الضرب الغير شديد، إن كان هناك ضربا الغير شديد ولا شاق، وهذا من قوامة الرجال على النساء. نعم.

0: وفي رواية كتاب الله وفي رواية والسنة أي تمسكوا بها. ينبغي التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تعبد الله عز وجل إلا بما ورد في الكتاب وفي السنة بفهم السلف الصالح. هذا هو الذي أمرنا به. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة في هذه الخطبة، يقول: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، أي ماذا ستجيبون إذا سئلتم؟ فنطقوا، فماذا قالوا؟ نعم، أي يرفعها إلى السماء ثم ينزلها على الناس، هكذا في هذا المكان. نعم، نعم، اللهم اشهد على كلامهم. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ونحن والله نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. نعم. أي بعد أن انتهى من الخطبة التي ذكرت قبل قليل، أذن بلال لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم، أذن أذانا واحدا للظهر والعصر جمع ماذا؟ جمع تقديم. صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام الصلاة لصلاة العصر فصلى، ولم يصلي بينهما شيئا، أي أنه لم يصلي بين الظهر وبين العصر أي نافلة، وإنما أذن أذانا واحدا وأقيمت الصلاة فصلوا الظهر، ثم أقيمت الصلاة فصلوا ماذا؟ العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، استغلالا لهذا اليوم العظيم يوم عرفة، يوم، وحتى يطول الوقوف به. ويسن الإصرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر، لا تكون القراءة ماذا؟ جهرية، وإنما تكون سرية، حتى لو وافق يوم الجمعة، حتى لو وافقت الصلاة متى؟ يوم الجمعة. نعم.
1: ثم أقيم حتى أذان المغرب، فجعل

يعني خلاص نزلت الشمس. والوقوف إلى الغروب سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يدعو على ناقته وكان يرفع يديه وهو مستقبل ماذا؟ القبلة. بل من شدة الدعاء كان يرفع يديه، فإذا سقط حبل الحبل مثلا كان يرفعه وتبقى اليد الأخرى مرفوعة من شدة الدعاء، لأن هذا اليوم يوم ماذا؟ فضيل. وهذا اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء الحديث. وأما لغير الحاج صيام يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي تحته. غير الحاج الذي لم يحج عليه أن يصوم يوم عرفة، أما الحاج فيكره له أن يصوم يوم عرفة. لماذا؟ لأنه الآن يحتاج إلى التقوي للعبادة في هذا اليوم الفضيل، فإنه يتقوى للعبادة، يأكل ويشرب ليتقوى للعبادة ويدعو الله عز وجل. ومن وفقه الله عز وجل للحج فعليه أن يستغل هذا اليوم، وهو يوم ماذا؟ عرفة. وإن مما ابتلي به الناس، بعض الناس يوفقه الله عز وجل للحج ولكنه يشتغل يوم عرفة بالتصوير، بتصوير الجوال، يصور الناس ويصور الحجاج ويصور نفسه ويتكلم ويصور الجبل ويصور الناس وهي تبكي ويصور الباصات. طيب لماذا أتيت؟ لماذا أتيت؟ أتيت بهذه المشقة وبهذا السفر ودفعت الأموال من أجل أن تحج، فينبغي عليك في يوم عرفة أن تجتهد وأن تري الله من نفسك خيرا، وأن تجتهد في الدعاء وذكر الله عز وجل. فهذا هو اليوم، اليوم الفضيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى متى؟ إلى غروب الشمس، أي اجتهد في الدعاء. ونحن كذلك إن وفقنا الله عز وجل للذهاب والوقوف في هذا اليوم العظيم، فينبغي علينا أن نجتهد وأن نترك الكلام مع الإخوان ونترك المزاح ونترك التصوير ونجتهد بعبادة الله عز وجل في هذا، في هذا اليوم. نعم. وأردف

نعم، أي أركب أسامة ابن زيد خلفه على ناقته القصواء. أردف أي أركب أسامة خلفه على الناقة، ورخص لهم بالتوجه إلى مزدلفة. متى؟ عنده بعد غروب الشمس. وشد الزمام، زمام الناقة شده. لماذا شده؟ إلى أن رجعت رأسها إلى الخلف حتى لا تسرع، حتى لا تسرع. ومن السنة أن يدفع الحاد بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة والوقار. النبي صلى الله عليه وسلم شد الزمام حتى أن الناقة لا تسرع في المشي. وقال أسامة رضي الله عنه عند البخاري: كان يسير العنق، كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. والعنق الإسراع قليلا، الإسراع قليلا، يعني يكون في هذا الدفع من عرفة بسكينة ووقار.

0: بهدوء. فإذا انتصف الطريق وخرج من الزحام وكان في الطريق اتساع فلا بأس أن يسرع قليلا. ومن السنة التلبية في الطريق إلى المزدلفة، وأنت خارج من عرفة إلى مزدلفة فإنك تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن جمع يسن للحاج أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء وقصرها أيضا في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولا يصلي بينهما شيئا لقول جابر، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي بينهما شيئا أي من النافلة. ويشرع كذلك، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. إذن يشرع للحاج بعد أن بات بمزدلفة أن يصلي صلاة الفجر في أول وقتها، في أول وقتها. وهناك مسألة، بعض الناس قد يخرج من عرفة ويلقى زحاما شديدا فيخرج وقت العشاء وهو لم يصلي ماذا؟ المغرب والعشاء، وبما أنها جمع فوقت المغرب في نهاية وقت العشاء، فيبقى في الزحام إلى أن ينتهي وقت العشاء. لماذا يقول لا أريد أن أصلي أين؟ لا، وهذا خطأ، فإنه إذا خاف خروج الوقت وقت العشاء فإنه ينزل في مكانه ويصلي المغرب والعشاء، وإن وصل إلى مزدلفة في الوقت المناسب فإنه يصلي أين؟ يصلي هناك المغرب والعشاء. وهذا ينبغي الحجاج أن ينتبهوا لهذا الأمر. نعم.
1: قال: ما أكبر الأصوات

نعم، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام بعد أن صلى ماذا؟ الفجر في مزدلفة. ما زال ركب ناقته صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، وهو الجبل الذي في وسط مزدلفة، الجبل الذي في وسط مزدلفة. فاستقبل القبلة ودعا الله وكبر وحلل ووقف حتى أسفر جدا، أي بدأت الشمس تخرج ولكنه ذهب قبل أن تطلع الشمس، يعني أسفر الصباح، بدأ الصبح يكون واضحا قبل أن تخرج الشمس، فخرج قبل أن تطلع الشمس، وهذا مخالفة للمشركين، فكان المشركون لا يخرجون من هنا حتى تشرق الشمس. ويسن للحاج ذكر الله عند المشعر الحرام وهو الجبل إن تيسر، وإلا في مكانه. الآن قد تكون في حملة فيكون الباص واقف في مكان، ومن زحمة السيارات لا تستطيع أن تصل إلى الجبل أو إلى المشعر، فإنك تدعو الله وتذكره أين؟ في مكانك، والحج صحيح. ولما دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة من مزدلفة على ناقته، أردف خلفه من؟ الفضل ابن العباس هنا، لكن أول من عرف أردف من؟ أسامة. أما هنا أردف الفضل ابن العباس حتى أتى بطن محسر وأسرع السير في هذا الوادي. أسرع السير لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأنه مكان عذاب الفيل، لأنه مكان عذاب الفيل فأسرع. وقال بعض أهل العلم أن موقف للكفار، أنه كان موقف للكفار أيضا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واد، هذا المكان واد بين مزدلفة وبين

منى. وكذلك لا بأس، لا بأس. الآن خرج من مزدلفة متى؟ نعم بعد الفجر، بعد الفجر قبل شروق الشمس. لكن لا بأس بتقديم الضعفاء من الرجال والنساء قبل طلوع الفجر، لا بأس. إذا كان هناك من الحجاج من هو ضعيف كبير في السن لا يستطيع البقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يخرجوا في الليل، أن يخرجوا في الليل. أما الأقوياء فمتى يخرجون؟ نعم بعد أن يصلوا الفجر ويبقوا قليلا ثم يخرجوا. أما الضعفاء فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في الليل. وهذا من تيسير، من تيسير الدين للمسلمين. نعم. الآن أيضا ما زلنا يذكر خروجه من مزدلفة إلى ماذا؟ إلى منى، إلى رمي الجمرة. نعم.

في قدر، في قدر. نعم، ثم سلك الطريق الوسطى، أي الطريق الوسط الذي يوصل للجمرة الكبرى. الطريق الوسط، طريق الجمرات الذي يوصل إلى الجمرة الكبرى. والجمرة، قال الجمرة التي عند الشجرة، هي الجمرة الكبرى، كانت عند الشجرة عند الجبل، فرماها بسبع حصيات، رماها بسبع حصيات. والسنة التكبير مع كل حصاة كما في هذا الحديث، فعندما ترمي الله أكبر الأولى، الثانية الله أكبر، الثالثة الله أكبر، هذا من السنة، ومن تركها فلا شيء عليه، لكنه ترك شيئا يعني فيه الأجر وفيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من أركان الحج ولا من واجبات الحج، لكن من السنة أن إذا رميت مع كل حصى تكبر. والواجب أن يرمي كل حصى برميه، لا يأخذ الحصى جميعها ويرميها وينتهي، لا، الواجب أن يرمي كل حصى منفردة عن الأخرى، مثل ما أتى معنا في الحديث. وقال بعضها للعلم: ولو رمى الحصى مع بعضها البعض دفعة واحدة لم يصح منه. ويستحب أن يكون الرمي أو الحصى كما هنا مثل الخذف أو الخذف، وهو أكبر من حبة الحمص، تعرفون الحمص، أكبر من حبة الحمص قليلا، أو هو كما قال في رواية من الحديث كبعر الغنم، والذي يعرف الغنم يعرفه كبعر الغنم، أي أكبر من الحمص قليلا. ولا يستحب غسل الحصى، بعض الناس يتعبد يجمع الحصى التي يريد أن يرمي بها الجمرات ثم يذهب بها إلى المخيم ثم يغسلها بالماء، ثم يغسلها بالماء، وهذا قال أهل العلم أنه بدعة، قال أهل العلم أنه بدعة، واختار هذا القول بأنه بدعة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني. لا تغسل الحصى إلا إذا كان فيها نجاسة، لو أخذت حصى وقدر الله رأيت أن فيها إيش نجاسة فإنك تزيل هذه النجاسة، أما ليس فيها شيء فإنها لا تغسل، ومن فعل هذا فإنه قد فعل بدعة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني. ثم قال: رمى من بطن الوادي، أي في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه، عندما يريد أن يرمي الجمرة تكون منى عن يمينه، وتكون ماذا؟ الكعبة عن يساره، هذا فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رميت الجمرة من أي مكان فهو صحيح، لكن جابر يخبر لنا ماذا؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إذا أردت أن ترمي تكون من

عن يمينك والكعبة عن يسارك. لكن إن رميت من مكان ثاني أو من هنا فكله ماذا؟ فكله صحيح من أي جهة كانت. ويجب أن يقع الحصى أين؟ في المرمى. يجب أن يقع الحصى في المرمى. إذا رميت تأكد أن يكون قد صادف في الجمرات أو وقع في عند الجمرات. لكن ينتبه الإنسان من أن يدخل في الوسوسة. لا يدخل يرمي والله أنا كأنها فعلت كذا، يدخل له الشيطان من هذا الباب. لكن بما أنه تأكد أن الحصى قد وصلت فيكمل الباقي ثم ينصرف. ثم قال ثم انصرف إلى المنحر، أي النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر فنحر بيده 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي وأشركه في هديه، ثم أمر بأن يقطع من كل بدنة قطعة لحم، وثم طبخت ونضجت فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقوله فكلوا منها وأطعموا، تحقيقا لهذه الآية. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق، يعني رمى الآن ونحر، ثم قال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطي الناس، وإذا طاف للإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. وهذا هو التحلل الثاني، والتحلل الثاني يكون بعد طواف الإفاضة، وسيأتي في أركان الحج إن شاء الله الدرس القادم هو طواف الإفاضة. نعم.

نعم، بعد ذلك أفاض صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرات وحلق، أفاض صلى الله عليه وسلم إلى البيت ليكمل حجه، فصلى بمكة الظهر وطاف بالبيت، وهذا هو طواف الإفاضة. أي أنه ثم قال: فأتى بني عبد المطلب، نعم، يسقون على زمزم. فلولا أن الناس يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم لنزع معهم وسقى معهم الحجاج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يفعل ذلك فيقتدوا الناس به فيصبح عليهم ماذا؟ الزحام، ويأخذون منهم هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأخذ المناسك عنه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقول للناس: خذوا عني مناسككم. ثم بعد ذلك يبيت بمنى، بعد أن انتهى من طواف الإفاضة يبيت بمنى ليلتي 11 و12، وإن تعجل يخرج 12، وإن تأخر بات ليلة 13، ورمى الجمار، ورمي الجمار أيام التشريق، رمي الجمار بعد زوال الشمس. بعد ماذا؟ بعد زوال الشمس. ومن حديث جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد فإذا زالت الأفضل للحاج، يعني إذا زالت الشمس فالأفضل للحاج أن يرمي بعد الزوال، وإن خشي الزحام رماها في المساء أيضا جائز، يعني إذا قال هناك زحام بعد الزوال وكذا فله أن يؤخر إلى الظهر، له أن يؤخر العصر، له أن يؤخر المغرب، فكل هذا ماذا؟ جائز. لكن أهم شيء أن يكون بعد الزوال، لا يرمي قبل الزوال. وكذلك يجوز الإنابة في الرمي، قد يكون معك يعني رجل أو امرأة لا يستطيعون أن يرمون

0: أن يرموا أو قد يكون فيهم ضعف أو لا يستطيعون المشي، فهنا يجوز لك أن تنوب عنهم فتذهب فترمي عن نفسك أولا، فإذا انتهيت ترمي عمن أنابك في الرمي، وآخر الرمي اليوم الثالث عشر حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس. ثم بعد ذلك إذا انتهى يطوف طواف الوداع، يطوف طواف الوداع ويسقط عن الحائض والنفساء إذا كان هناك من حاضت وكذلك النفساء، فإنه يسقط عنهم طواف الوداع. وقال ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، يعني ينبغي أن يكون قبل أن يخرج الحاج من مكة أن يطوف طواف الوداع إلا الحائض أو من كان لها عذر فإنه يسقط عنها. ووقت طواف الوداع إذا فرغ من النسك وأراد مغادرة مكة، خلاص انتهى من الحج وأراد أن يغادر مكة، فيكون آخر عهده بماذا؟ بالبيت، فيطوف طواف الوداع. وإذا طاف وتأخر قليلا فلا شيء عليه، بعض الناس يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى الأسواق ليشتري هدايا أو ليشتري أغراض فلا بأس به، قال أهل العلم، فإنه يأخذ ما أراد ثم يخرج من مكة. وأهل مكة هل عليهم طواف وداع؟ أهل مكة ليس عليهم طواف وداع إلا إذا كان ينوي أنه سيسافر، قد يقول أنا سأحج وسأخرج مسافرا إلى خارج مكة، فهنا يقول نقول له ماذا؟ عليك طواف وداع لأنك مغادر مكة لا تبقى فيها. وأهل جدة والطائف هل عليهم طواف وداع؟ نعم، أهل جدة والطائف لأنهم ليسوا من أهل الحرم فإن عليهم طواف الوداع. ولعلنا نقف هنا، وإن شاء الله نأخذ غدا أركان الحج وواجباته وكذلك أنواع النسك بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يكون هذا المجلس في ميزان حسناتنا وأن يثقل به موازين يوم القيامة، وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يغفر لوالدينا وأن يغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مقاصد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الرحمة بحي التيسير بمدينة جدة، وذلك في 21 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله أن يجزي خيرا من تسبب في هذه المحاضرة والقائمين على هذا المسجد المبارك. وهذه المحاضرة كما سمعتم وقرأتم عنوانها مقاصد الحج. أحبتي في الله، تحن القلوب وتهفو النفوس في كل عام في مثل هذه الأيام وهذه الأوقات إلى حج بيت الله العتيق، وتلبية لنداء الخليل إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت وفود الحجيج صوب البيت العتيق من جميع أصقاع الأرض، وهي تردد هتافا واحدا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحبتي في الله، الحج أحد أركان الإسلام الخمسة،

والذي من جحده كفر. وهو فرض على كل مسلم، فرض واجب الحج على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة، واجب على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة واحدة، ذكرا كان أو أنثى، مع الأمن على النفس والمال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، كما عند البخاري ومسلم. ويجب الحج على الفور وترك التسويف، يجب. من كان عنده القدرة والاستطاعة المالية والبدنية فإنه يجب عليه أن يحج فورا ولا يسوف. فإنك أيها المسلم إن كنت مستطيعا للحج ولم تحج ثم مت فإنك آثم، فإنك آثم. وأما إنك لم تستطع لا بدنيا ولا بالمال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أمر بالحج فهو فرض وواجب على كل مسلم، وكما ذكرت لكم مرة واحدة في العمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل، أي يبادر. كما ذكرت عندك القدرة البدنية والمالية، بادر بالحج. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. نعم، لأنك اليوم قد تستطيع، لكنك في السنوات القادمة قد لا تستطيع، قد تمرض، قد لا يكون عندك مال إلى آخره. فلهذا إن يسر الله عز وجل لك المال ويسر لك القدرة البدنية بالوصول إلى بيت الله الحرام، فعليك أن تبادر إلى الحج، إلى الحج فورا. فينبغي للمسلم أن يبادر. والحج له أركان وله شروط، وهذا ليس مكانه، لأن المحاضرة عنوانها مقاصد الحج. وأن يسر الله إقامة دورة في كتاب الحج فصلنا في هذه إن شاء الله. وللأسف يا أحبة، بعض الناس لم يحج حجة الإسلام، وتجده يسافر في خارج بلاده هنا وهناك، ويدفع أموالا طائلة من سكن وحجوزات ومطاعم وأماكن للترفيه هو ومن يعود، ثم إذا جاء إلى بلده وأتت فريضة الحج يقول: الحج قد غلا فيه الأسعار وأصبح غاليا، وهو قد أنفق أضعاف أضعاف ما يحج به. فهذا لم يكن حريص على فريضة الحج، لو كان حريصا على فريضة الحج لحج، ولكنه كان حريصا على السفر. لا نقول له أنه لا يجوز وكذا، لا، لكن حرص على الدنيا وترك أمر وهو من أركان الإسلام. وبعض الناس قد يحج ويوفقه الله للحج، ولكن يأتي ويقول: خسرت كذا وكذا. لا يا أخي أيها المسلم، أنت لم تخسر في هذا. الذي رزقك المال هو من؟ هو الله. المال مال الله، رزقك ثم أنفقته في طاعته، هذا شكر، هذا شكر لله في هذا المال. فعندما رزقك الله فبادرت إلى الحج فإن هذا شكر على نعمة الله التي أنعمها عليك. فإن

غيرك يبحث عن هذه الأموال وقد يستدين من أجل أن يؤدي هذه الفرائض. المحور الثاني في هذه المحاضرة فضل الحج. فضائل الحج كثيرة ومتنوعة، ومنها على سبيل الذكر والاختصار أنه من أفضل الأعمال، الحج من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات عند الله عز وجل. فقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، كما عند البخاري وغيره. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أنه يعدل الجهاد في سبيل الله. الحج يعدل الجهاد في سبيل الله وينوب عنه لمن لم يقدر عليه ومن لم يكلف به ولم يكلف بالجهاد مثل النساء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ يريدون أن يخرجوا في الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور سبب لغفران الذنوب، يغفر الله عز وجل لك الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما عند البخاري. كذلك من فضائل الحج يا أحبة فالإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر، يبعد عنك الفقر بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة كما عند النسائي. كذلك يا أحبة من فضائل الحج أن الحاج وافد على الله، من وفود الله عز وجل، وفد على الله أكرمه الله. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، كما عند ابن ماجه. وكذلك في رواية: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. كذلك يا أحبة هذه أيضا بشارة لمن عجز عن الحج، فليس كل الناس تستطيع أن تحج. فمن عجز عن الحج قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، كما عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذا أجر عظيم يا أحبة. قد لا تستطيع، لكنك تستطيع أن تصلي الفجر جماعة وتجلس وتذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تقوم

إذا طلعت الشمس وشرقت تصلي ركعتين ثم تنصرف، فإن لك أجر حجة وعمرة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وأما مقاصد الحج، وهذا هو عنوان هذه المحاضرة، الحج كما مر معنا هو عبادة عظيمة سنوية شرعها الله مرة في السنة لما فيها من المنافع العظيمة وما تهدف إليه من المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة، وهي عبادة فرضها الله عز وجل على جميع المكلفين في أقطار العالم رجالا ونساء إذا استطاعوا، من استطاع، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فللحج في الإسلام حكم عظمى ومقاصد عليا يجب أن ينتبه المسلم إليها ليعي حكمة مشروعية الحج فيزداد بها فقها في دينه وإقبالا على الله تعالى ورغبة في أداء هذه المناسك. ولعلي أذكرها مختصرة حتى لا أطيل عليكم، وإلا فإن المقاصد من الحج كثيرة. المقصد الأول وهو أهمها تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى، ذلك لأن الإخلاص كذلك الحج توحيد كله، الحج توحيد كله في مقاصده في أذكاره في أعماله. فأهم شروط قبول الأعمال أن تبتغي بهذا العمل وجه الله تعالى، ذلك لأن الإخلاص شرط لقبول جميع العبادات، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا يشك المسلم أن الله عز وجل لم يشرع شيئا إلا لمقصد عظيم وهدف جليل، وتأتي في مقدمة هذه العبادة عبادة الحج، فهي ركن من أركان الإسلام. ولهذا من أجل تحقيق التوحيد شرع الله عز وجل للحاج أن يشرع الحج ويبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك ماذا؟ لا شريك لك لبيك. انظر تحقيق، أول ما شرع الله عز وجل لك الحج أن تبدأ هذا في بداية إحرامك، التلبية بالحج وبالإخلاص بالتوحيد. من أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل للحاج والمعتمر أن يقرأ في الركعتين بعد الطواف بماذا؟ بسورتي الإخلاص والكافرون، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، توحيد. وهذا يصليها المرء بعد أن ينتهي من الطواف خلف المقام إن استطاع، سواء في الحج أو العمرة. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع الله للحاج أن يهلل وأن يكبر عند صعود الصفا والمروة وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من مقاصد الحج أيضا يا أحبة تعظيم شعائر الله وحرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات هنا قال أهل التفسير أعمال الحج، أعمال الحج. كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي يكمل العبادات، يكمل العبادات التي أوجبها الله عز وجل ورتبها عليه في شعيرة الحج، وكذلك يراقب الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله روح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهم عن الآخر فسدت. كذلك من مقاصد الحج الفوز برضا الله والفوز بالجنة والمغفرة. الحاج يا أحبة ما خرج من بيته إلا يريد المغفرة ويريد أن يعود بعد الحج كيوم ماذا؟ ولدته ماذا؟ خالي من الذنوب، قد غفر الله عز

وجل له هذا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. ومن لا يريد، من لا يريد هذا؟ فأنت قد وفقك الله لأن تحج إلى بيته، عليك أن تبتغي الفوز برضا الله عز وجل والفوز بالجنة. فينبغي لكل مسلم أن يجعل هذا المقصد هو أمامك مبتغاك، وأن تجتهد في تحصيله. من مقاصد الحج، وأنا أختصرها حتى لا أطيل عليكم، التقوى، تقوى الله عز وجل. وفي قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أمر من الله عز وجل بالالتزام بالتقوى في أداء فريضة الحج، أمر بالتزام التقوى في أداء فريضة الحج على الوجه الأمثل، أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله عز وجل. ما أمرك الله عز وجل أن تفعله في حجك افعله، وما أمرك الله عز وجل أن تجتنبه في حجك عليك أن تجتنبه. والتقوى يا أحبة، الحج فيه تربية عظيمة في التقوى، الحج فيه تربية للنفوس في تقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد ماذا؟ التقوى. فإن الحاج قد يحصل منه فعل لمحظورات الإحرام، يحصل ولا ما يحصل؟ ولم يره أحد، ما يراك أحد، لكن قد حصل منك شيئا بالخطأ، أو حتى لو ذكرنا بالتعمد أو كذا. فإن تربية الحج لك في تقوى الله، فإنه يبادر إلى السؤال، يتصل على أهل العلم، أو يذهب إلى أهل العلم إذا كان في حملته من أهل العلم، فيسأله ويقول له: حصل لي كذا، فعلت كذا، ما قول الإسلام في كذا، فيبينون له. هذا فيه التقوى، لأنه لم يره أحد، لكنه يراقب الله عز وجل في حجه. فإن في الحج تربية عظيمة للتقوى. فالواجب من أكرمه الله بحج بيته أن يتقي الله عز وجل، وأن يبتعد عما نهاه الله عز وجل، وأن يتقي. ولهذا يحب الحج ليس للجدال، وليس للفسوق، وليس للمعاصي. فإن بعض الناس قد تجده يحج وقد دفع أموالا من أجل أن يذهب إلى الحج، وتجده في المخيمات أو خارج المخيمات يقضي وقته في القيل والقال. أين أنت من ذكر الله؟ وسيأتي لنا هذا. الحج لم يشرع لمثل هذا. عليك أن تتقي الله بحفظ وقتك عن كل إسفاف، أن تشغل وقتك بقراءة القرآن، أن تشغل وقتك بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل قال كما في الآية السابقة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمر الحاج بأن يتزودوا لحجهم بطعام وأموال حتى يصلوا إلى بيت الله. وخير الزاد ماذا؟ التقوى، تقوى الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله، من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله في الحج. فما أقيم الحج وما شرع الحج إلا من أجل ذلك، من الإكثار من ذكر الله عز وجل. فيستحب للحاج أن يكثر من ذكر الله عز وجل في المشاعر كلها حتى يعود من حجه. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. إذن ينبغي في الطواف تذكر الله، في الصفا والمروة تذكر الله، رمي الجمار في مزدلفة، في عرفات تذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات ماذا؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم بعد ذلك قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم ماذا قال؟

واستغفروا الله، هذه أوامر من الله عز وجل. ثم قال فإذا قضيتم مناسككم ماذا؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل هذا فيه أمر من الإكثار من ذكر الله، وذكر الله له أجور مترتبة عليه كما في السنة. قال ابن القيم رحمه الله إن أفضل أهل كل عمل، إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل. إذن أكثر من ذكر الله عز وجل، فمن حين أن يحرم الحاج فهو في ذكر لله تعالى إلى أن يطوف طواف الوداع. ومر معنا حديث عائشة إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. من مقاصد الحج أيضا الاستجابة لله عز وجل، الاستجابة، من حج فهو استجاب لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم كما مر معنا وأذن في الناس بماذا؟ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به وادعهم إليه وبلغهم، وبلغهم بفرض الله عز وجل على هذا الحج. يأتوك حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم، على أرجل ومن كل وعلى كل ضامر أي كل على كل ناقة ضامر، من كل ومن كل فج عميق أي من كل بلد بعيد. فمن قدم إلى الحج فإنه استجاب. الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية. ماذا فعل المؤمنون؟ استجابوا أم لم يستجيبوا؟ استجابوا، استجابوا وقالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك من مقاصد الحج التأكيد على وحدة الأمة وترابط الأمة، إنما المؤمنون إخوة، فإن المسلمون يجتمعون من شتى بقاع الأرض، العالم أجمع يجتمعون، أبيضهم وأسودهم، عربيهم من كان عربي أو أعجمي، كلهم ما أتوا إلى هذا المكان إلا لماذا؟ إلا استجابة لنداء الله عز وجل، وكذلك طلب المغفرة من الله عز وجل. ففي الحج المساواة بين طبقات الشعوب، ويبدأ هذا من شروط الحج، فهي على الجميع. ولهذا من شروط الحج على الجميع، ليس فئة من دون فئة. ولبس الإحرام وصف واحد للجميع، الغني والفقير يلبسون إحراما بصفة معينة، وكذلك الطواف للجميع، السعي للجميع، الحلقة والتقصير للجميع، الرمي للجميع، الهدي يذبحون للجميع، للفقير ولمن الغني، المساواة. هذه أيضا من مقاصد الحج. والنبي وكما قيل ألا، كما قال صلى الله عليه وسلم، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. فإذا الحج فيه تحقيق الأخوة الإيمانية الدينية والرابطة التي تتجلى في الحج بأبهى صورها. فالحجاج جميعهم، غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، كلهم يطوفون في مكان واحد بلبس واحد، يطلبون ما عند الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج تحقيق التعظيم لله عز وجل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومر معنا هذا. كذلك من مقاصد الحج تحقيق الإخبات لله تعالى، وهو التواضع.
التواضع لله عز وجل، تتواضع لله. فإن بعض الحجاج قد يعيش في بلده غنيا كذلك حياة مترفة لأنه من الأغنياء، مبتعدا عن الفقراء، قد لا يقابل الفقراء ولا المساكين والضعفاء، وربما يكون عنده ماذا؟ خدم يخدمونه، وقد يعيش في قصور قد امتلأت بالنعيم، وهذا فضل الله عز وجل. لكنه عندما يأتي إلى الحج فإنه يطوف مع من؟ يطوف مع الفقراء مثله مثل غيره، ويرمي الجمرات، وقد يكون في مخيم قد يأكلون مع بعض، فهذا فيه تواضع لله عز وجل. كذلك في مزدلفة تجد الجميع كلهم في مزدلفة عندما يخرجون من عرفة ويتجهون إلى مزدلفة، فالجميع في مزدلفة، الفقير والغني. كذلك قد يحدث تدافع، قد يحدث زحام، قد يحدث حر، قد يصدر عرق من بعض الناس، فالكل سواسية الغني والفقير. كذلك من مقاصد الحج أن في الحج تذكير لأولي الألباب بيوم القيامة ويوم الحشر، وأن الدنيا فانية والعمر قصير مهما طال، وعليه يجب أن يزول الغرور ويعرف الإنسان قدره وحدوده. أنت عندما ترى الناس يلبسون لبسا واحدا ولونا واحدا وازدحمت بهم هذه الشعائر، فإنك تتذكر يوم الحشر ويوم أن يقبل الناس إلى الحساب عند الله عز وجل، فإن الإنسان يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك من الإكثار من عمل الصالحات. كذلك يا أحبة من مقاصد الحج الموازنة بين المصالح الدنيوية وكذلك مصالح الآخرة، وهذا من محاسن الإسلام، ولهذا يظهر ذلك جليا في عبادة الحج، حيث أنه أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة، فإن الحاج قد يأتي من بلده حاجا لله، وكذلك قد يأتي معه بأمتعة يريد أن يبيعها، فهذا فيه مصالح، وهذا لا يكون إلا في الحج، حيث أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة والتكسب الطيب الحلال، بشرط أن لا يؤثر على المقصود الأساسي من سفره، وهو ماذا؟ وهو الحج. والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال أيضا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. المقاصد يا أحبة كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم. وختاما يا أحبة، إن رعاية الحجاج ورعاية المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام والقيام على أمنهم وحماية مصالحهم وكذلك تيسير سبل الخير لهم خاصة في هذه الأيام المباركة، هذه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الجليلة التي اجتمع فيها فضل الزمان وفضل المكان. وإذا كان الدال على الخير كفاعله فكيف بالمعين عليه والمسهل لأسبابه. ومن نعمة الله عز وجل لنا في هذه الدولة تحت حكم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أنهم قاموا على رعاية الحجاج والمعتمرين وكذلك خدمة زوار بيت الله الحرام، وهذا والله فضل عظيم قد تفضل الله عز وجل به على هذه الدولة وعلى حكامها وكذلك على الرعية الذين يعيشون فيها. فشكر الله لولاة أمر هذه البلاد ولكل العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام ولرجال أمننا وللمرابطين على ثغور بلادنا، فلهم منا خالص الدعاء أن يبارك الله في جهودهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ونرجو من الله عز وجل أن يشملنا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولهم في قوله عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفق ولي

0: أمرنا وولي عهده لكل خير، واحفظ الحجاج والزوار والمعتمرين، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم أعنا أو أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا على دينك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا واشف مريضنا وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى استماعكم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43,400 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل في هذه الأيام المباركة. وقبل أن نبدأ في درسنا، أحب أن أنبه على أن في درس البارحة عندما تكلمت باختصار عن النسك أو أنواع النسك، ذكرت القران، ولعلنا ذكرنا عليه تعريف المتمتع، وهذا لا شك أنه خطأ، وإنما القران هو أن ينوي بعمرة وحجة، ولا يحل إلا إذا ذبح الهدي. وسيأتي في درس اليوم، البارحة ذكرناه هكذا اختصارا، ولكن اليوم إن شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل. من حج، لعلنا نراجع ما تم دراسته البارحة. فمن حج ونوى بعمرة وحج وانتهى من عمرته، فما السنة في حقه؟ ها نزار، التقصير. لماذا؟ أحسن، فالسنة في حقه أن يقصر ولا يحلق، لأنه انتهى من عمرته ثم بعد ذلك سيأتي بالحج. طيب، متى يهل بالحج من كان نسكه عمرة وحجا؟ من كانت نيته حج عمرة وحجا، انتهى من العمرة، فمتى ينوي الحج؟ لقمان عندك شيء؟ ما في. نزار، في اليوم الثامن، في اليوم الثامن، وهو يوم التروية. ولماذا سمي بيوم التروية؟ أحسنت. طيب، متى يخرج الحاج من منى إلى عرفة؟ متى يخرج الحاج من منى إلى عرفة؟ تفضل لقمان. في اليوم التاسع. متى؟ في أي وقت؟ بعد الشروق. عندك زيادة؟ نعم، أحسنت. ماذا يشرع من ذكر للحاج عند انطلاقه من منى إلى عرفة؟ ها رياض، تلبية فقط، ها، والتكبير. والتكبير. طيب، لماذا كانت قريش تظن أن النبي

0: أين نزل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى عرفة؟ أين نزل؟ أنا واقف في جبل في نمرة. في نمرة. طيب، ومتى رحل من هذا المكان؟ بعد الزوال. إلى أين ذهب؟ ها؟ لا، قبل عرفة. وادي نمرة. وادي نمرة. وخطب أين؟ في وادي نمرة. نعم. طيب، هل الخطبة قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ خطبة عرفة. عدنان، قبل الصلاة. ها؟ بعد الزوال وقبل الصلاة. وهل الصلاة جهرية أم سرية؟ رياض، ولو وافقت الجمعة أيضا سرية. متى يخرج الحاج من عرفة؟ نعم، بعد غروب الشمس. وكيفية الخروج؟ نواف،
1: يسرع.
0: ها، نواف، عدنان، يبطئ في الخروج. طيب، ها، في إضافة؟ نعم، السكينة والوقار. يخرج من عرفة بسكينة ووقار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة السكينة السكينة. هذا الخروج من ماذا؟ من عرفة. فإذا وجد بعد ذلك في نصف الطريق فراغا أو اتساع، لا بأس أن يسرع قليلا. ما الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة؟ وصل إلى مزدلفة، ما الذي عمله النبي؟ نعم، نزار، هكذا. أحسنت يا شيخ. بدأ بماذا؟ بالمغرب والعشاء، ثم بعد ذلك إلى الفجر. طيب، مسألة، لو أراد الوقت أو لو خرج وقت العشاء، كان هناك زحام عند الخروج من عرفة، وحدث زحام فخرج أو قرب خروج وقت العشاء، فماذا يفعل الحاج؟ هل ينتظر إلى أن يصل مزدلفة ويصلي المغرب والعشاء، أم يصلي في مكانه؟ عدنان، يصلي في مكانه، لا يجوز له أن يترك الوقت حتى يخرج. ولماذا قلنا خروج وقت العشاء، ما قلنا خروج وقت المغرب؟ ها؟ نعم، لأنها تصلى ماذا؟ جمع، وجمع التأخير. طيب، متى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة؟ طيب، بعد الفجر، بعد أن صلى الفجر، إلى أين ذهب؟ ها؟ إلى المشعر الحرام. طيب، ومن لم يستطع أن يقف عند المشعر الحرام؟ لا، من لم يستطع أن يقف يدعو عند المشعر؟ نعم، يقف يدعو في مكانه، في أي مكان. طيب، ومتى يخرج من مزدلفة؟ ها، بعد الفجر مباشرة؟ نعم، يخرج قبل الشروق. لماذا؟ نعم، ها، لم يعلق قولين، ها، مخالفة المشركين، لأن المشركين كانوا يخرجون من مزدلفة متى؟ بعد الشروق. طيب، وإذا كان هناك كبار في السن أو عجزة، متى يخرجون من مزدلفة؟ رياض، في الليل. أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في الليل. وأي جمرة ابتدأ برميها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمرة العقبة. طيب، ما حكم من غسل حصى الرمي؟ يعني يأخذون حصى الرمي ثم يذهبون ويغسلونها، ما حكم هذا؟ ها، تفضل. بدعة. أحسنت، فتح الله عليك. ومن قال بهذا؟ من اختار هذا القول؟ نواف، الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني. قد يحتاج إلى غسلها متى؟ إذا وجد عليها نجاسة فله أن يغسلها. طيب، نبدأ في درس الليلة، جزاكم الله خير وفتح الله عليكم. تفضل.

0: فرزان الفجر ومقاربات طاق ولم تكبر الحاج على الأركان الأربعة التي هي أولا الإحرام، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا والطواف، رابعا والسعي.
1: نعم، الحج الكامل، الحج الكامل هو ما تضمن أفعال الحج الواجبة والمستحبة، وكذلك كلما اقتدى الحاج بحج النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه موافقا لماذا؟ للسنة. فينبغي للحاج أن يأتي بالأركان وأن يأتي بالواجبات وأن يأتي بقدر المستطاع بالسنن. والمناسك التي يفعلها الحاج، كل حاج ذهب إلى مكة أراد الحج فإنه لا بد أن يأتي، فلا بد أن يفعل أركان وماذا؟ واجبات، لا بد. فلا بد للحاج أن يأتي بالأركان، ولو لم يأتي بالأركان فإن الحج ماذا؟ باطل كما سيأتي. وكذلك حتى العمرة لا تصح. والواجبات، إن ترك الواجبات ها يبطل الحج؟ لا، يجبر بدم. يعني عندي أركان وعندنا واجبات، ترك الأركان يبطل الحج، ترك الواجبات يجبر بدم. فتح الله عليكم. والحج، الحج المجزئ هو ما اقتصر الحاج على الأركان والواجبات، هذه الذي معنا. الحاج لو فعل هذه الأركان وهذه الواجبات فإن الحج يقبل منه إن شاء الله. وذكر أولا الأركان، والركن أو الأركان جمع ركن، وهو ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، أو هو ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود. فإذا وجد الأركان وجد الحج الصحيح. إذا وجدت الأركان صحيحة، أتيت بالأركان، فإن الحج يكون ماذا؟ صحيحا. وإذا لم تأتي بالأركان فإن الحج باطل. هذا هو المعنى، هذا هو معناه، ما يلزم من وجوده الوجود، وجود صحة الحج، وجود صحة الحج. أولها قال الإحرام، قال ماذا؟ الإحرام، وهو نية النسك. الإحرام المقصود به نية النسك. بعض الناس يخطئ، يقول أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، لا، هذا ليس الإحرام. الإحرام هو الدخول في ماذا؟ في النسك. هذا النية، نيتك ما هي؟ حجة، هذا هو الدخول في النسك. أو النية الأخرى يقول لا، نيتي عمرة وحج، هذا هو المراد. وليس المراد بالإحرام هو لبس الإزار والرداء، لا، وإنما المراد به هو الدخول في النسك، وهو كنية الصلاة، وهو كنية الصلاة، وهو بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وأن الحج لا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. الآن لو ضربنا مثال على هذا وهو الإحرام، لو وقفت بعرفة بلا إحرام، بلا دخول في النسك، ذهبت إلى عرفة ووقفت لكن ليس عندك نية الحج، فهل تعتبر حاجا؟ لا. هذا هو المقصود بماذا؟ بالإحرام، أول ركن وهو الإحرام. طيب، الركن الثاني ما هو؟ الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. والأصل فيه، أي في وجوبه أو في ركنيته أيضا، الكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا ماذا؟ من أين؟

0: عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي الحج عرفة ومن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. فمن جاء عرفة ليلة المزدلفة في أي وقت قبل حتى لو قبل طلوع الفجر بقليل فقد وقف في عرفة. هو لا شك أن دخول عرفة من بعد الزوال إلى متى؟ إلى غروب الشمس، هذا هو من أتاها بنهار. لكن لو كان مريضا أو به أو عنده عذر لكنه أتى ليلا، فإن العلماء قالوا ولو وقف ولو ساعة بليل أو بنهار فإنه حج كما قال. والوقوف بعرفة ركن، لا يتم الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته ماذا؟ الحج. وهذا كما ذكر في التمهيد وكما ذكر أيضا في المغني. فلو فعل جميع مناسك الحج، لو أتاك رجل وقال لك فعلت جميع مناسك الحج إلا أني لم أستطع أن أقف بعرفة، فهل لي حج؟ لا، لأن الوقوف بعرفة ماذا؟ ركن. إذا أخذنا كم ركن الآن؟ الأول والثاني
1: الوقوف بعرفة.
0: طيب جزاكم الله خير. الثالث الطواف، والمقصود به ماذا؟ طواف الإفاضة. أحسنتم، المقصود به طواف الإفاضة، وهو يوم النحر أي يوم عيد الأضحى. يفيض من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع، وسمي بذلك لأنه يأتي بعد إفاضته من منى إلى مكة. ويشترط أن يكون طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة، يشترط طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة. فلو أتى أحد وقال أنا طفت الإفاضة في اليوم الثامن يقبل منه؟ لا، يشترط أن يكون بعد الوقوف بعرفة. نعم، له أن يؤخره أيضا، يعني قد يكون عنده عذر يوم العيد فله أن يطوف في اليوم الحادي عشر أيضا، لأننا عندنا في الأركان مضيق وواسع موسع. يوم عرفة محدود، لو فاتك الوقوف بعرفة انتهى، لكن لو أصابك شيء لم تطف الإفاضة يوم العيد فقلت أطوف في اليوم الحادي عشر يجوز؟ يجوز، لأن هذه من الأركان التي فيها ليست كركن عرفة. ويشترط قلنا الوقوف أن يكون بعد عرفة، وإن تأخر في طواف الإفاضة عن يوم النحر أداه في أيام التشريق والطواف صحيح ولا شيء عليه. ونقل هذا الإجماع على هذا النووي في المجموع، ونقل هذا الإمام النووي في المجموع. ولا يلزم لمن تأخر في طواف الإفاضة هدي أو دم عليه. نعم، هو فقط في هذه الأيام، لو تأخر الحادي عشر والثاني عشر فليس عليه دم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف، وكذلك هي فتوى للجنة الدائمة للإفتاء. لكن الأولى ما هو؟ نعم، الأولى المبادرة بالأعمال، الأولى للحاج. أنت ذهبت إلى الحاج وخسرت الأموال، وهي ليست خسارة، لا يقول شخص أنا خسرت الأموال، لا، ليست خسارة. الأموال لما تقدمها لعبادة الله عز وجل أو للأعمال الصالحة أو للأمور التي يحبها الله عز وجل هذه ليست خسارة. نعم، هذا لا شك أنه مكسب لك، وأنه بإذن الله يقبله الله عز وجل منك وتلقاه يوم القيامة. وهذا المال إنما هو من عند الله عز وجل، وإنما صرف لعبادة الله عز وجل. فالإنسان يوم القيامة يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما، هذا هو، فاكتسبته من الحلال وأنفقته في طاعة الله في الخير. وهذا والله من نعمة الله عز وجل على العبد، أن المال الذي أخذه وكسبه أيضا بفضل الله عز وجل إنما أخذه بالحلال وأنفقه في ماذا؟ في الحلال، وهذه نعمة. لكن من أخذه بالحرام سيسأل،

0: وسيحاسب، ومن أنفقه في الحرام فسيسأل. ولهذا يسأل المرء أسئلة كثيرة يوم القيامة، إلا المال فإنه يسأل بسؤالين عنه، بسؤالين عن شبابه فيما أفناه، شباب مثلا، لكن المال نعم، من أين اكتسبته فيما؟ هذا الأمر يحتاج الإنسان اللبيب أن ينتبه لهذا الأمر. طيب، اتفق أو قالت عائشة رضي الله عنه على طواف الإفاضة أنه ركن. قالت عائشة: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، أي بعدما طافت الإفاضة فحاضت. قالت عائشة: فذكرت حيضتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالت عائشة: فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ودل هذا على أن طواف الإفاضة لابد منه، وأن من لم يطف فإنه محبوس إلى أن يطوف. وأجمع أهل العلم على ذلك كما نقل الإجماع ابن، كذلك ونقل في التمهيد ونقل في المغني كذلك. الرابع السعي، الرابع السعي، والسعي بين الصفا والمروة وهو ركن. إن الصفا والمروة من شعائر الله. وعن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ أتى متأخر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. ويكون السعي متى؟ بعد الطواف. نعم، السعي يكون بعد الطواف. نعم. طبعا مرت معنا في بداية الدروس، لأن الآن نذكرها باختصار، وإلا مرت معنا في الدروس، وهل الطواف يشترط له الوضوء أو لا، والسعي هل يشترط له الوضوء أو لا. وذكر أن السعي لا يشترط له الوضوء، ولكن الأفضل الإنسان أن يعبد الله، الأفضل له أن يكون على طهارة. وذكرنا في بعض قبلها في قبل درسين، فمن يذكر لنا هل يشترط الوضوء للسعي للطواف أو لا؟ هل أحد عنده علم؟ للطواف. لكن هكذا اشترط. نزار على قولين. نعم.
1: والثاني أنه لا شرط لما فيه من المشقة في حال بطل الوضوء.
0: ولما وهو على قولين، وهو على قولين، ولكن الأفضل وخروج من الخلاف أن يكون على وضوء. نعم. إذا انتهينا من الأركان، كم ركن؟ أربعة. مهند، إيش هي؟ الإحرام، الوقوف بعرفة، والسعي، الطواف، ثم بعد ذلك السعي. من ترك ركنا ماذا عليه؟ بطل الحج. علينا ننتبه للأركان، هذه الأركان الأربعة لو ترك الحاج واحد منها فالحج ماذا؟ باطل. طيب، تفضل.
2: أحسن الله عليك. قال: والواجبات التي هي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، وليالي أيام التشريق بمنى، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، لأجزائه ذلك.
0: نعم، والواجب هو ما أمر به أمرا لازما، وسيأتي بعد قليل الفرق بين الواجب وبين الركن. سيأتي الفرق بين الواجب وبين الركن. أولها ماذا؟ الإحرام من الميقات.

فرق بين الركن الإحرام وبين الإحرام من إيش؟ ما هو الفرق؟ ها تفضل يا نزار. نعم، أي أنه لابد يعني الآن الدخول في النسك لابد أن يكون بماذا؟ بالنية، وهذه النية تكون أين؟ من أين؟ من الميقات. فلو لم تكن من الميقات فإنه فات عليه ماذا؟ واجب، ويجبر بدم وحجه صحيح. لكنه إن لم ينوي الإحرام لا حج له. فهذا هو الفرق بين الإحرام وبين الإحرام من الميقات. ومر معنا في المواقيت، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. هذه المواقيت ومرت معنا وذكرنا أقسامها، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وهذا أعتقد في الدرس الماضي أو الذي قبله. وأجمع العلماء على حرمة مجاوزة هذه المواقيت من غير إحرام لمن أراد الحج والعمرة. لا يجوز لك أن تتعدى هذه المواقيت إذا أردت أن تحج أو أن تعتمر، وهذا ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وهو ليس ركنا. وهناك تنبيه، بعض الناس ليس عنده تصريح للحج، ما عنده تصريح، يحج ماذا؟ مخالفا. فلو لبس الإحرام نقطة التفتيش ماذا تفعل به؟ ترجعه أو تقبض عليه أو تعاقبه. فهو يدخل يتحايل فيلبس ماذا؟ يلبس المخيط، وتعدى ماذا؟ الميقات، وهو ناوي ترك ماذا؟ النية موجودة، الركن موجود، لكن ترك ماذا؟ واجبا. الشيخ ابن عثيمين له كلام جميل يقول، هذا قد يكون من الاستهزاء بشعائر الله، يقول هذا قد يكون من الاستهزاء بشعائر الله، أي كأنه يقول للناس انظروا إلي أنا حاج ولابس ملابس، يعني لم أطع الله ولم أطع. وهذا أمر خطير، إذا لم يكن عندك تصريح للحج فقد سقط عنك ماذا؟ الحج. نعم، الاستطاعة شرط من شروط، ومر معنا في بداية الدرس الاستطاعة، إن لم تستطع سقط عنك الحج. وبما أن هناك بعض الإجراءات أو الاحترازات فالإنسان يطع ولي الأمر، وهذا الأمر ينتبه له المسلم. الثاني، الوقوف بعرفة إلى الغروب. الوقوف، في فرق بين الوقوف بعرفة والوقوف بعرفة إلى الغروب، أي من وقف بعرفة نهارا فيجب أن يستمر في الوقوف إلى غروب الشمس، وهذا من فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حديث جابر الذي مر معنا وشرحناه أنه وقف إلى غروب الشمس. وينبغي عدم الخروج من عرفة قبل غروب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لو وقفت في عرفة ولو ساعة فحجك صحيح، لكن عليك أن إن دخلت نهارا عليك ألا تخرج من عرفة إلا نعم. هذا هو، أنت لن حججت وما حججت وما دفعت هذه الأموال وما ذهب إلا تريد المغفرة من الله عز وجل، فينبغي عليك أن تقتدي بحجك بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، المبيت ليلة النحر بمزدلفة، وهو واجب، هذا من واجبات الحج، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، من فعله ومن قوله. من فعله أي بات في مزدلفة كما مر معنا البارحة، ومن قوله لتأخذوا مناسككم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع، المبيت ليالي أيام التشريق بمنى، هذا الرابع، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فالمبيت في منى هذه الليالي واجب من واجبات الحج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من قول ابن عمر

فابن عمر قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس المبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، سقاية الحجاج. والترخيص هنا لأهل الأعذار يدل على أن غيرهم يجب عليه ماذا؟ تنزيه، لأنه لو لم يكن واجب لما رخص له، لما رخص له، لأنه الأمر سواء ذهبت أو بقيت ليس فيه شيء، لكنه بما أنه رخص له إذن فإن المبيت على غيره يعتبر ماذا؟ واجبا من الواجبات. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج، وهذا مذهب الجمهور، أي المبيت بمنى واجب، وهو قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. ومن أراد أن يتعجل فعليه أن يخرج من منى قبل ماذا؟ قبل غروب الثالث، نعم، ثاني أيام التشريق، قبل غروب ثاني أيام التشريق فتخرج. وإذا غربت الشمس على المتعجل وهو بمنى لزمه ماذا؟ المبيت إلى اليوم الثالث عشر والرمي ثم ذهب، وهذا قول الجمهور. وإذا غربت الشمس عليه، هو أراد أن يخرج وخرج وأخذ ما معه من أغراض، ولكن مع الزحام بقي في منى، يرجع؟ لا، قال أهل العلم فإنه إيش؟ فإنه يخرج، لأن هذا هل هو بتصرفه؟ هل متعمد فيه؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن ذلك وقع بغير اختياره، ولأن فيه مشقة. فأنت عندما تأخذ الأغراض وتأخذ ما تريد من المخيم ثم تذهب إلى الباص، فإن هذه فيه مشقة. فإذا خرج وغربت عليه وهو يريد المشي، فإن العلماء قالوا أن هذا ليس فيه شيئا، ليس فيه شيء، وله أن يخرج ويتعجل، وهو قول الشافعي واختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. طيب، من لم يجد مكانا في منى، من لم يجد مكانا للمبيت في منى، اختلف أهل العلم في حكم من لم يجد مكانا مناسبا للمبيت في منى على قولين، لكن قالوا عليه أن يجتهد، عليك أن تجتهد لأن تلقى مكانا تبيت فيه. قالوا القول الأول يجب عليه أن يبيت في أقرب مكان، في أقرب مكان يلي منى، وهو قول ابن عثيمين رحمه الله باستدلال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقياسا على المساجد، فإن المسجد امتلأ أين يصلون الناس؟ في الخارج، وفي الخارج صفوف، فقاسوا عليه فقالوا إن لم يجد في منى فيبيت في الأقرب، والأقرب إلى إلى إلى منى. القول الثاني له أن يبيت خارج حتى في مزدلفة أو العزيزية أو غيرها ولا شيء عليه، وهذا من اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، ويسقط المبيت على أصحاب الأعذار كالمريض، لكن بشرط أن يكون اجتهد ولم يجد مكانا. والآن لما اتسعت أو اتسع كثر الحجاج وكذا، فامتدت المخيمات في منى إلى أن خرجت من منى قليلا، فمثل هذه الأقوال. الخامس رمي الجمار، ويكون رميها أيام التشريق، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة كما مر معنا في الدرس البارحة بسبع حصيات، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق يبدأ من بعد الزوال، يبدأ من بعد الزوال، كل جمرة أو كل نعم بسبع حصيات، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجب، وأجمع العلماء على وجوبه. السادس الحلق أو التقصير، وهو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت بين الصفا وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم، فهذا أيضا دليل على وجوب الحلق والتقصير.

0: ونافع عن ابن عمر أن ابن عمر أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. فإذا هذه الذي ذكرتها قبل قليل وباختصار هي ماذا؟ هي واجبات الحج، وهي كم؟ 6. من يعيدها لنا؟ الإحرام من الميقات، المبيت بمزدلفة،
1: مبيت من ليالي التشريق الثلاث،
0: مبيت ليالي التشريق بمنى،
1: رمي
0: الجمرات،
1: الحلق
0: أو التقصير،
2: الوقوف بعرفة،
0: الوقوف حتى الغروب. نعم.
3: صلى الله عليه وسلم. قال: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه.
0: هنا المؤلف رحمه الله يبين لنا ما الفرق بين ترك الركن في الحج وترك ماذا؟ الواجب. علينا أن نعلم أن الركن والواجب كلاهما مأمور، لا نتساهل في هذا الأمر، لا تقول هذا واجب سأتركه أذبح دم، لا، لا نتساهل في هذه الأمور، بل الواجب أن نفعل كما أمرنا في هذا الأمر لأنه أمر لازم من الشريعة. لكن الركن إذا تركه الحاج فإن حجه ماذا؟ باطل، ما يصح. الركن لو تركه الحاج فإنه لا يصح إلا أن يأتي به. فإذا ترك الركن وكان هناك إمكانية أن تأتي به فإنك مثل طواف الإفاضة، تركه يوم النحر لكن يستطيع أن يأتي به متى؟ أيام التشريق. لكن عرفة تركه، هل يستطيع أن يقف في عرفة مثلا يوم النحر؟ لا، انتهى. فهذا هو الركن، إذا ترك فإن الحج أصبح باطل. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أمور الشريعة قبل أن يحج. فأما إذا يأتي بعد أن حج ثم يسأل: يا شيخ تركت الوقوف بعرفة جاهلا، كيف حجي؟ أو كذا، أو جمعت زوجتي أو كذا. لا، ينبغي على المسلم أن يتعلم أموره قبل العبادات، تعلم كيف تصلي، تعلم كيف تحج حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة. وأما ترك الواجب متعمدا فإنه يأثم وعليه التوبة والاستغفار، وكذلك يجبره بماذا؟ بدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ومن تركه، قال أهل العلم، ومن تركه جاهلا أو ناسيا فعليه دم فقط دون إثم، فعليه دم، لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. ومن ترك الواجب وعجز عن الذبح، ترك واجب ولا يستطيع أن يذبح، فقال أهل العلم صيام عشرة أيام مثل هدي التمتع والقران، 3 أيام في الحج و7 إذا وصل إلى بيته. وإن أخرها، بعض أهل العلم قال وإن أخرها إلى أن وصل إلى بيته أو إلى أهله فلا بأس بذلك. وإن قدر على الهدي، ما استطاع أن يذبح في بيته في الحرم، ولكن لما رجع إلى بيته وتوفر عنده المال وقدر أن يذبح، فإنه يبعث إلى أين؟ إلى مكة بمال لمن يثق فيه، فيذبح هناك قبل أن يصوم. أما إن صام فخلاص يذهب عنه الدم. نعم.
3: أحسن الله عليكم. أنساك الحج، ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد.
0: نعم، ويدل على التخيير، أنك تخير، يدل على التخيير بين الأنساك 3. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحجة وعمره، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.

0: الحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. إذن الأمر فيه تخير، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يخير من يريد الإحرام بين التمتع. إذن أنت تتخير ماذا تريد. النسك هذه الثلاثة التي سنأخذها الآن، فماذا تريد؟ ثم تأخذ أو تذهب إلى مكة بما تريد من هذه الأنساك. نعم.
1: قال: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام.
0: ذكر هنا المؤلف المتمتع وقال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. نعلم ما هي أشهر الحج، مرت معنا، هي ماذا؟ شوال، ذي القعدة، وعشرة من ذي الحجة. يعني إذا كنت متمتعا فعليك أن تحرم بالعمرة في هذه الأشهر. فلو أحرم رجل في رمضان بعمرة ثم جلس في مكة إلى أن بدأ الحج ثم حج، هل هو متمتع؟ لماذا؟ لأنه أخذ العمرة في رمضان ولم يأخذها في أشهر الحج. نعم، فهذا هو. قال: ثم ويفرغ منها، أي لابد أن ينتهي من عمرته في أشهر الحج، لابد أن تنتهي من العمرة في أشهر الحج، وأن تكون عمرته وحجته في سفرة واحدة. هذا المتمتع، أن تكون في ماذا؟ في سفرة واحدة. سافرت الآن، لو كنا في ذي القعدة وأخذت العمرة وبقيت إلى أن أتى الحج، فأنت أخذت عمرة وحج في سفرة واحدة. فلو اعتمر ثم سافر إلى بلده ثم عاد مرة أخرى إلى الحج فإنه لا يسمى متمتعا. يعني رجل أتى من الرياض في أشهر الحج وأخذ العمرة ثم رجع إلى الرياض وأتى في الحج، فإنه لا يسمى متمتعا، لأنه عندما أتى أحرم وأهل بماذا؟ مرة ثانية أهل بماذا؟ بالحج. فهل اعتمر وحج في سفرة واحدة؟ لا، أتى مرة بالعمرة ثم ذهب ثم رجع مرة أخرى. ثم قال المؤلف: ثم يحرم بالحج من عامه، أي لو اعتمر في شوال هذا العام عليه أن يحج في ماذا؟ في هذا العام. لكن لو اعتمر في شوال في ذي القعدة في هذا العام وحج في السنة القادمة، لا، ليس متمتعا. وهذا هو قول التعريف هنا: ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم. يسوق الهدي، المتمتع يسوق الهدي، لكن بشرط إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، أي أنه يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. فإن كان من سكان مكة أو الحرم فهل عليهم هدي؟ فلا هدي عليهم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني لم يكونوا من أهل مكة. هذا هو من المتمتع. إذن المتمتع باختصار هو أن يحرم بعمرة وحج في أشهر الحج في سفرة واحدة. فهمت؟ طيب، القران تفضل. الإفراد أي تفضل.
1: والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا.
0: نعم، أن يقول لبيك حجا فقط، وليس عليه هدي، فقط أعمال ماذا؟ أعمال الحج فقط، يؤدي الحج. هذا من؟ المفرد.

0: أعمال وأعمال الحج، ويتشابه مع مين؟ يشبه القارن، هو والقارن نفس الأعمال، إلا أن القارن أتى بعمرة لكن نفس الفعل، لا عليه هدي، عليه دم، معه دم، معه هدي، المفرد ليس عليه. هذا هو الفرق بينهما، وإلا نفس الأعمال. سيأتي معنى القارن. نعم، والقران
1: صلى الله عليه وسلم. والقران أن يحرم بهما معا،
0: أن يحرم بهما معا، يعني عمرة وحج. نعم،
1: أو يحرم بالعمرة،
0: أو يحرم بالعمرة. نعم،
1: ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
0: نعم، القران أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة فقط في البداية، يحرم بالعمرة فقط ثم يدخل معها الحج بشرط قبل شروعه في الطواف، قبل الشروع في الطواف. نوى العمرة لكن قبل أن يطوف أدخل معها ماذا؟ الحج. هذه صفة. أو أنه في البداية يحرم بالعمرة والحج جميعا، وأن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليل آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. أو يحرم بالعمرة، هذا الثاني هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل معها الحج بعد ذلك، ولكن بشرط، ها، قبل الشروع في ماذا؟ في الطواف. وهذا الذي فعلته عائشة، وهذا الذي فعلته عائشة، فإنها أحرمت بالعمرة فقط، ولما حاضت وبقيت على إحرامها، ولما كان يوم التروية اليوم الثامن خافت ألا تطهر فيفوتها الوقوف أين؟ بعرفة، فأحرمت بالحج مع عمرتها، أدخلت الحج في العمرة وذهبت إلى عرفة، لأنها لم تستطع الطواف لأنها حاضت، إذن هي لم تطف بعد، إذن لها أن تدخل العمرة على الحج. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة.
0: انظر قول المؤلف: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة. أي صفة؟ الصفة إيش اللي الآن؟ نعم، إدخال الحج قبل الطواف. هذه الصفة التي فعلتها من؟ عائشة. المؤلف يريد أن يبين لنا لماذا قال يضطر. متى تضطر؟ أعطانا نقطة. تفضل. ألف
1: إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته.
0: يعني قد يقول: قد اشتغل بالعمرة أتى متأخر فيفوت علي ماذا؟ الوقوف بعرفة. فهنا يدخل على عمرته ماذا؟ الحج، ثم يذهب إلى عرفة مثل ما فعلت عائشة. أو كلاهما. الثاني:
1: وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة،
0: أي كحاج مريض بعد إحرامه، أو حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، مثل ما حصل مع عائشة رضي الله عنها. وضحت المسألة؟ طيب. نعم.
1: قال: والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
0: نعم، والمفرد والقارن يختلفان في النية. المفرد ما هي نيته؟ الحج. والقارن حج وعمرة، وفعلهما واحد، يأتي يطوف ويطوفون القدوم سعي الحج، سواء فعله أول ما دخل أو فعله بعد الإفاضة، ويطوف الإفاضة، ولا يتحلل المفرد إلا متى؟ بعد رمي الجمرات. وكذلك القارن لا يتحلل إلا بعد إيش؟ نعم، بعد النحر. إذن هما يتشابهان في الأفضل.

0: يختلفان فقط في النية، والقارن يزيد أن معه ماذا؟ معه هدي. فوجوب الهدي على القارن إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، وهذا الهدي هو هدي شكران، هذا يسمى هدي شكران، لأن القارن حصل أجر ماذا؟ في إيش؟ في سفرة ولا في سفرتين؟ في سفرة واحدة، فهذا الهدي شكر على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليهم بهذا. قال أهل العلم، قيل أن التمتع أفضل الأنساك وأولاها، لأنه الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة به، وعزم عليهم أن يحلوا في حجة الوداع، وقال كما مر معنا على المروة: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها ماذا؟ عمرة. هذا القول الأول. القول الثاني، قيل أن القران هو الأفضل لفعل من؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ قارنا. وقيل الإفراد هو الأفضل لمواظبة الخلفاء الراشدين عليه، كما في موطأ الإمام مالك. وقال بعض أهل العلم بالتفصيل، قال: التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي، فالقران أفضل له، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
1: أحسن الله عليكم. محظورات الإحرام، قال: ويجتنب المحرم وقت إحرامه.
0: نعم، محظورات الإحرام، شرع المؤلف هنا في بيان محظورات الإحرام، والمؤلف رحمه الله ذكر هنا 7 محظورات، وبعض أهل العلم أوصلها إلى 9 كما سيأتي. ويجتنب المحرم وقت إحرامه بعض الأمور. نعم، والمحظورات هو جمع محظور، وهو الممنوع، والممنوعات بسبب الإحرام، الممنوعات بسبب الإحرام. هناك أمور كانت مباحة، لكن بمجرد أنك دخلت في النسك أصبحت عليك محرمة، محظورة عليك. قال أهل العلم: تنقسم المحظورات إلى 3 أقسام. قسم محرم على الذكور والإناث كالطيب، وقسم محرم على الذكور فقط كلبس أشياء على الرأس ملاصقة للرأس كالطاقية أو الشماغ، ولبس محرم على الإناث فقط لبس النقاب، لبس النقاب. طيب، وقيل أن الحكمة من منع المحرم من بعض المباحات حتى لا يشتغل بشيء غير عبادة الله، لأن البعض قد يشتغل بالترفه وبقص الشعر وبالأظفار، يشتغل بهذه الأمور. لا، الله عز وجل يريد منهم أن يشتغلوا فقط لماذا؟ بالعبادة في هذه الأيام المعدودات. نعم.
1: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر.
0: حلق الشعر سواء بالحلق أو بالإزالة أو بالنتف أو بالقص من جميع البدن، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ ماذا؟ نعم. وكذلك من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، أتت به أو أتت هوام في رأسه فأذاه في شعره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يأتي بالفدية كما جاء في الصحيحين. ولو لم يكن من المحظورات لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يأتي بفدية. لو لم تكن من المحظورات لقال له: عندك مرض في رأسك، احلق رأسك وانتهى. لكن لأنه من المحظورات أمره أن يحلق رأسه، لأن الآن فيه أذى، وعليه أن يأتي بفدية. ويجوز للمحرم أن يمشط رأسه وأن يحكه حتى لو سقط منه شيء، يجوز للمحرم أن يمشط رأسه حتى لو مشطه وسقط بعض الشعر، فإنه لا شيء عليه. نعم.
1: وتقليم الأظافر
0: وهو إزالة الأظفار بأي شيء، بالتقليم، بالقص، أجمع العلماء أنه من الممنوعات إلا من عذر. ولا فرق بين اليدين والقدمين، ولا فرق بين الرجل والمرأة. نعم.
1: ولبس المخيط
0: ولبس المخيط إن كان إيش؟ رجلا. إذن هذا خاص بمن؟ بالرجال دون إيش؟ النساء. وهذا اللبس المقصود ما كان خيط على الأعضاء، ليس المقصود به أن يكون فيه المخيط، وإلا الإحرام فيه خيوط، لكن المقصود ما فصل على الأعضاء. ما فصل ماذا؟ على الأعضاء، مثل هذه الألبس أو مثل السراويل، هذا هو المقصود. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، ولا أن يكون أحد لبس له نعلان فليلبس الخفين، إلا أن يكون أحدا ليس له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورف، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. القميص معروف، الأثواب التي لها ماذا؟ لها أكمام أو ما يقوم مقامه. العمائم ما يلف على الرأس، وكذلك يدخل فيه الطاقية أو الشماغ، كذلك السراويل، السراويل معروفة. البرانس هو ثوب له غطاء للرأس، بما يسمى الآن أثواب إخواننا من المغرب، هذا يطلق عليه. الخفاف ما يلبس على القدم ويغطي الكعبين، أو مثل الشراب الآن. فهذا إن لم يجد إلا هذا فإنه يلبسه ويقطعه من أسفل الكعبين كما في الحديث. الزعفران نبات يصبغ به الثياب وله رائحة طيبة فنهي عنه، وكذلك الورث نبات يقاس عليه العطر أو الطيب له رائحة كذلك. وما عدا ذلك يجوز لبسه، ما عدا ذلك يجوز لبسه، كالساعة، النظارة، الخاتم، سماعة الأذان مثلا ونحو ذلك. ويجوز المرأة أن تغطي وجهها بماذا؟ بالنقاب، تغطي وجهها بغير النقاب، بالخمار، الخمار الذي معها، فلها أن تغطي وجهها، وكذلك لها أن تغطي يدها بالعباء التي معها، لكن لا تلبس القفازين ولا النقاب. نعم.
1: قال: وتغطية رأسه إن كان رجلا.
0: نعم، من المحظورات تغطية الرجل رأسه بملاصق، لابد أن نقول بإيش؟ بملاصق للرأس مباشرة، كالغترة والطاقية ونحوه، لحديث الذي مر معنا: ولا يلبس العمائم أو العمامة. وقال أهل العلم: تغطية الرأس للمحرم على أقسام، أن يغطي رأسه بما يلبس أو بما يلبس عادة، كالغترة والعمامة، هذه لا تغطي بها، هذا حرام. أن يغطي رأسه بالحناء والصم والعسل، وضع حناء على شعره، فهذا جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبل ملبدا، أي واضعا شيئا يلبد ماذا؟ الشعر. أن يغطي رأسه بمظلة شمسية، فهذا إيش؟ جائز، لأنه ليس ملاصق، أو في خيمة أو في سيارة، فهذا كله جائز. ومن الجهل، قد ترى بعض المرات من بعض الدول ما أتى بها من الجهل، تأتي عليه يركبون الباص ولا بد أن يأخذون سقف الباص، نعم، يكون مكشوفا. لماذا؟ يقول: حتى لا يغطي الرأس، وهذا من الجهل، وهذا من الجهل. نعم.
1: قال: والطيب رجلا وامرأة.
0: فيحرم على المحرم مس الطيب بيده، أو التطيب في ثيابه وفي بدنه، أو شمه، أو أكل شيء فيه ماذا؟ يظهر طعمه أو ريحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسوه طيبا لمن مات وهو محرم، وكذلك الحديث الذي مر معنا. ابن القيم رحمه الله ذكر لنا، قال: يحضر على المحرم الشم، متى؟ قال: إذا قصد من شم الطيب الترفه واللذة، تريد أن تستمتع بالطيب، فهنا لا، يقول ابن القيم. وأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير

0: قصد من غير إيش قصد، مرت من محل يبيع عطور، أو شمه شممت العطر بقصد استعلامه عن شرائه، أردت أن تشتري طيبا فشممته من أجل أن تميزه هل هو جيد أو لا، لكنه لم يتمتع به، فهذا قال ابن القيم لا يمنع منه، لا يمنع منه، ولا يجب ولم يعني ولا يجب عليه أن يسد أنفه. الأمر فيه يسر، الدين فيه يسر، ممنوع أن تشم الطيب من إيش تمتعا ولذة. أما إن أردت أن تميز، قال أهل العلم ومنهم ابن القيم، أم تميز هذا العطر هل هو جيد أو لا، شممته قليلا ثم اشتريته ومضيت، فيقول ابن القيم لا شيء، لا شيء عليه. وإن مررت من مكان وشممت العطر أيضا لا شيء، لا شيء عليك. نعم.
1: قال وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله.
0: نعم، الصيد يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى، والدليل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، دليل واضح. والصيد البري، ما هو الصيد البري؟ هو كل حيوان مأكول اللحم، كل حيوان يؤكل لحمه، ويحرم كذلك ليس فقط الأكل، يحرم عليك أيها المحرم أن تدل غيرك على الصيد، لا تقول يا فلان أنت محرم اذهب إلى هناك إن هناك صيد، لا. وكذلك ألا تساعده ولا على قتله، ولو فعل ذلك فعليه الفدية، فعليه الفدية. وعندما قتل أبو قتادة الصيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى أبو قتادة بالصيد، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال أمنكم أحد أمره أو أشار إليه، وعند النسائي هل أشرتم إليه أو أعنتم، فدل هذا على أن المحرم إذا أشار أو أعان يحرم عليه. طيب لو صاد رجل صيدا من أجلك، رآك محرما فصاد لك صيدا وأتى وأهداك إياه، لا الرجل ليس محرما. طيب لا بأس،
1: الشيخ يحرم عليه أكله،
0: اختلف العلماء. طيب عندكم دليل؟ عندكم دليل؟ وكيف تقول؟
2: ولم يأتي به ولم يعن عليه.
0: طيب احنا عندنا دليل هنا، حديث الصعب ابن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا محشيا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك إلا إن حرم. قال العلماء رده النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب لأنه صاده من أجل النبي، والنبي إيش محرم، إذا لو صاد لك رجل متعمدا لك وأنت محرم فلا تأكل منه. وضحت المسألة الآن؟ طيب لكن إن لم يصده لك من أجل أنك محرم، صاده له وأتى طعمك منه، فمثل حديث من أبو قتادة الذي مر معنا. والصيد لا يكون محظورا إلا إذا اشتمل على ثلاثة أوصاف، أن يكون بريا ويخرج منه ماذا؟ البحري. نعم البحري مسموح. نعم أن يكون مأكولا، ويجوز للمحرم أن يقتل المؤذي كالكلب المتوحش العقور. نعم سبع أراد أن يؤذيهم فيجوز له أن يقتله ليدافع عن نفسه، سيأتي معنا في آخر الباب. أن يكون مأكولا فيجوز للمحرم أن يقتل المؤذي كالكلب وغيره من هذه الأمور كما قال أهل العلم. نعم
1: السلام عليكم.
0: كم الوقت يا نواف؟ ساعة.

وبعد، فإن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد جعله الله سبحانه وتعالى فريضة على من استطاع إليه سبيلا. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد فرض الحج على المسلمين في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فرض عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة. فحج صلى الله عليه وسلم وحج معه المسلمون بأعداد كثيرة من البادية والحاضرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلن للناس أنه سيحج، فالمسلمون تهيأوا لمرافقته صلى الله عليه وسلم ليتعلموا أحكام الحج من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد البعثة إلا هذه الحجة، حجة الإسلام تسمى حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها المسلمين وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإنه صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد هذه الحجة إلا شهرين وزيادة أيام حتى لحق بربه عز وجل. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الحج مرة واحدة على المسلم، هذا هو الفريضة، وما زاد على الواحدة فهو تطوع، وهذه الحجة الواحدة تكون مع الاستطاعة. قال تعالى: من استطاع إليه سبيلا. استطاع إليه سبيلا، استطاع من حيث المال الذي يبلغه الحج، واستطاع من حيث البدن الذي يؤدي به الحج. فمن لم يستطع ماليا فإنه لا حج عليه، ومن استطاع بدنيا، ومن استطاع ماليا ولكنه لا يستطيع بدنيا، فإنه إن كان يرجى في المستقبل أن يتمكن من أداء الحج بنفسه فإنه ينتظر حتى يزول المانع ويؤدي الحج بنفسه. أما إذا كان لا ينتظر أن يزول المانع لكبر وهرم أو لمرض مزمن لا يستطيع معه الحج، فإنه ينيب من يحج عنه، ولو مات قبل أن ينيب فإنه يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه.

فيعطى من يحج عنه من تركة الميت ما يبلغه الحج، ما يستطيع به الحج، فهو فريضة الله جل وعلا على عباده. ولكن لما كان الحج يحتاج إلى أهبة، إلى سفر، وإلى مال، وإلى قوة، جعله الله مرة واحدة في العمر تخفيفا على عباده، وجعله أيضا فريضة على المستطيع. فمن وفقه الله للحج ومكنه من ذلك فإنه يبادر بأدائه قبل العوارض التي تحول بينه وبين الحج. وإذا حج المسلم فأولا ينبغي أو يجب عليه أن يتهيأ للحج، أن يتهيأ للحج بالنفقة الحلال والكسب الطيب الذي ينفقه في حجته. وثانيا يتوب إلى الله من المعاصي والسيئات لأجل أن يدخل في الحج وهو نقي من الذنوب والسيئات، يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب حتى يدخل في الحج على أحسن حال. فإذا أحرم بالحج فلا بد أن يؤديه على الوجه المطلوب. قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أتم الحج هذا أمر من الله جل وعلا لإتمام الحج بعد الإحرام به، وهذا يعني أنه لا بد أن يمضي للحج بعدما أحرم به حتى يؤديه. وكذلك العمرة إذا أحرم بها وجب عليه أن يؤديها ويفرغ منها ثم يتحلل من إحرامه. وإن كان هذا الحج أو هذه العمرة نافلتين فإنه إذا أحرم بهما تعين عليه إكمالهما. كانتا نافلتين قبل أن يحرم بهما، فلما أحرم تعين عليه أن يكمل مناسكهما، قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قوله: فمن فرض فيهن الحج. معنى فرض يعني ألزم نفسه بهما، بالإحرام بهما. فالإحرام التزام بأداء الحج والعمرة، لا يجوز له بعد الإحرام أن يتخلى

عن إحرامه ويرفض إحرامه كما يفعل بعض الجهال، فإنهم إذا أحرموا بحج أو عمرة فإنهم إذا رأوا مشقة أو زحاما شديدا تركوا الإحرام ولبسوا ملابسهم ورجعوا إلى بلادهم، لا لشيء إلا لأنهم قد واجهوا مشقة أو زحاما، أو أنهم بدا لهم أن يتنازلوا، هذا لا يجوز. فمن فرض فيهن الحج أتم الحج والعمرة إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا أحصر بعد الإحرام، منعه عدو. الإحصار معناه المنع والحبس، معناه الحبس. فإذا أحرم بالحج أو العمرة فحبسه عدو، منعه من دخول البيت، فإنه حينئذ يذبح هديا ويتحلل في مكانه. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالعمرة عام الحديبية وصدهم المشركون، منعوهم من دخول مكة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما تفاوض معهم على أن يرجع هذا العام ولا يدخل مكة منعوه، وأن يأتي من العام القادم فيؤدي العمرة المقاضاة. لما عقد معهم الصلح على ذلك أمر أصحابه أولا، هو صلى الله عليه وسلم ذبح هديه ونحر وحلق رأسه، وأمر أصحابه بذلك فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم ورجعوا إلى المدينة لأنهم محصرون. فمن كان حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منعوا من الدخول إلى مكة بعدما أحرموا، فإنهم يذبحون ما استيسر من الهدي من إبل أو بقر أو غنم، ثم يتحللون من إحرامهم ويرجعون وليس عليهم شيء، ليس عليهم شيء. أما أن يتنازل عن الإحرام غير إحصار، وإنما لأنه ما يريد أنه يمضي، فهذا لا يجوز، والإحرام باق عليه حتى لو رفضه هو باق عليه، لا يخرج منه إلا بأداء المناسك، يجب التنبه لذلك. فهذا من معنى قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، من قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج. أيضا لا بد من أداء المناسك على الوجه المطلوب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يذهب إلى مكة ويذهب إلى الحج لكن إنما يعمل بعض المناسك، يعمل بعض المناسك، البعض الآخر يتساهل فيه. مثلا إذا جاء إلى عرفة بالنهار ما يستمر إلى غروب الشمس، ينصرف قبل غروب الشمس، فهذا نقص، لأن الواجب أن من وقف بعرفة في النهار أن يستمر إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم،

قال خذوا عني مناسككم. فهو وقف بعرفة أدى الركن لكن ترك واجبا وهو الاستمرار إلى غروب الشمس، فهو لم يكمل. كذلك من الناس من إذا فاض من عرفة ومر على المزدلفة لا يبيت بها، لا يبيت بها، يذهب إلى منى، إنما يمر مزدلفة عابرا، وقد يصلي المغرب والعشاء ثم يمشي. والمبيت بمزدلفة بعد الدفع من عرفة واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها إلى أن طلع الفجر، ثم صلى الفجر بغلس مبكرا، ثم وقف بعد الفجر ودعا عند المشعر الحرام، ثم دفع إلى منى بعد قبيل غروب الشمس، قبيل طلوع الشمس، دفع إلى منى قبيل طلوع الشمس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بات وقال خذوا عني مناسككم، ورخص لأهل الأعذار، رخص لأهل الأعذار أن ينصرفوا من منى بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل رخص لأهل الأعذار كالنساء والأطفال والمرضى الذين لا يستطيعون الاستمرار في مزدلفة إلى الفجر، رخص لهم بالانصراف بعد منتصف الليل. ولمن يصحبهم ممن يحتاجون إليه، هذه رخصة، رخصة من الواجب، الواجب الاستمرار إلى الفجر، لكن نظر لعذر هؤلاء رخص لهم صلى الله عليه وسلم. أما الانصراف قبل منتصف الليل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن به. وكذلك يرخص لمن لا يستطيع المبيت بمزدلفة لمرض، ما يستطيع المبيت بمزدلفة لمرض يحتاج معه إلى النقل للمستشفى أو إلى مكان يرتاح فيه من معاناة المرض، فهذا يسقط عنه المبيت لأنه معذور. وكذلك الذين يخدمون الحجاج كالسقاة والرعاة والأطباء ومن في حكمهم ممن يخدمون الحجاج ويحتاجون في خدمتهم للحجاج أن ينصرفوا من مزدلفة ولا يبيتوا فيها، هؤلاء لهم رخصة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة لترك المبيت بمزدلفة نظرا لعذرهم، أما غير هؤلاء فلا يجوز لهم، لا يجوز لهم ترك المبيت ولو على الأقل إلى نصف الليل، يبيتون بمزدلفة ولو على الأقل إلى نصف الليل، وإن استكملوا الليل ودعوا بعد الفجر، صلوا الفجر ودعوا، فهذا أكمل وأفضل. بعض العلماء يقول هذا واجب، لا بد أن يستمروا. فالحاصل أن المبيت بمزدلفة يتساهل فيه الناس، ويقولون إن العالم الفلاني يقول كذا والعالم الفلاني يقول كذا ومذهب فلان كذا، نحن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لنا خذوا عني مناسككم، ولا نقلد أحدا غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو تتبعنا الأقوال حصل خلل كبير، الأقوال منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، فنحن إنما نأخذ الصواب الموافق لسنة الرسول.

الرسول صلى الله عليه وسلم ونترك الخطأ، هذا حج لا نقلد به أحدا يخل بحجنا. وكذلك المبيت بمنى مثل المبيت بمزدلفة، واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي تشريق في 11 و12 و13، وقال خذوا عني مناسككم. المبيت بها واجب في منى، إلا أن الله رخص للتعجل، رخص بالتعجل في يومين، فإذا رمى الجمرات يوم 12 بعد الظهر بعد الزوال له أن يتعجل ويرحل من منى، وإن تأخر إلى اليوم 13 ورمى بعد الزوال في اليوم 13، بيت ليلة 13 ورمى في اليوم 13 بعد الزوال، فهذا أكمل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التعجل جائز بقوله تعالى فمن تعجل يومين فلا إثم عليه، هذا من إتمام الحج. بعض الناس لا يبالي بالمبيت بمنى، لا يبالي بالمبيت بمنى، وعنده أنه سواء بات بمنى أو غيرها أو بالعزيزية أو في مكة أو حتى في جدة أو في أي مكان لا يبالي، وهذا لم يتم الحج. الله قال وأتم الحج، بل إن من أصحاب الحملات الآن من يخير الحجاج، يقول تبي تنزل في مزدلفة ولا في منى، إن كان تنزل في مزدلفة فالسعر أرخص، وإن كان تنزل في منى فالسعر أغلى، اجعله تجارة، اجعله تجارة ويتصرف بالمناسك على كيفه، هذا لا يجوز أبدا. المسلم يحاول أنه يكون في منى، يحاول، فإذا عجز أن يكون في منى ينزل في طرف الحجاج، ينزل في طرف الحجاج ويأتي في الليل راجلا يمشي ويبيت في منى إذا تيسر له ذلك، يحاول المبيت في منى مهما استطاع، وإن نزل في منى فهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل في منى ولو كان السعر غاليا، هو جاي حج ما جاي يماكس في الحج ويطلب النزول في القيمة، لا هو جاي يحج، فلماذا إذن لا يتم حجه وينزل في منى ولو زاد عليه السعر؟ إذا كان لا يستطيع لا يحج، إذا كان لا يستطيع إلا بحج الرخيص لا يحج، يكمل الحج، لأن الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله. وعلى أصحاب الحملات أن يتقوا الله ويراقبوا الله فلا يتلاعبوا بالحج ويغررون بالحجاج، يقولون تبي في مزدلفة السعر كذا أخفض، تبي في منى السعر أرفع، هذا ما هو تلاعبون به، هذا حكم شرعي ونسك من المناسك، لا يتلاعبون به هذا التلاعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من التلاعب بالحج أن بعض الناس يظن أنه إذا وقف بعرفة أن هذا هو الحج، وإذا وقف بعرفة ينصرف يرمي الجمرة العقبة ويوكل من يكمل عنه المناسك ويرجع البلاد، هذا ما أتم الحج. لماذا يأتي يحج وهو ما هو مكمل الحج؟ فإذا وقف بعرفة ورمى الجمرة يوم العيد أو بعد بعضهم ما يرمي الجمرة، يذهب إلى بلاده ويوكل على باقي الحج، هذا لا يسوء له توكيل، إنما يجوز للعاجز أو للمترفه، للعاجز اللي ما يستطيع، هذا مترفه يرجع لأهله. وربما يستدل جهلا بقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ويظن أنه إذا وقت

بعرفة حصل الحج خلاص. لا، الحج عرفة معناه أن الركن الأعظم من أركان الحج هو عرفة، لا أنه هو الحج كله، ولكن معناه أنه هو الركن الأعظم من أركان الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لأن فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة، لا أن العبادة كلها في الدعاء، لا، عبادة دعاء، العبادة ذبح واستغاثة بالله عز وجل، وذبح للهدي والأضاحي والقرابين، يذبح لله، ينذر لله، يدعو الله، يستغيث بالله، يصلي، يصوم، يحج، يعتمر، العبادة كثيرة، أنواع كثيرة. ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أن الدعاء أن العبادة محصورة في الدعاء. إذن ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يقتصر على الدعاء فقط، هذا قول الباطنية. يجب أن يتنبه لهذه الأمور. فيجب على من حج أن يكمل حجه، يقف بعرفة، يبيت بمزدلفة، يبيت بمنى، يرمي الجمار في مواقيتها، يطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف، يسعى بين الصفا والمروة، يطوف طواف الوداع، لأن أركان الحج أربعة: الوقوف بالإحرام أولا الإحرام، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف بالبيت، طواف الإفاضة، رابعا السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج، وواجباته سبعة، الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. هذه واجبات الحج سبع. وأما السنن فهي كثيرة، سنن الحج كثيرة، ما زاد عن الأركان والواجبات فهو من السنن في الحج. فأداء الحج هو الإتيان بأركانه وواجباته في مواقيتها وعلى الكيفية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بينها لأمته. هذا هو إتمام الحج، تم الحج والعمرة لله. ومن أعظم إتمام الحج والعمرة لله خلوها من المعاصي، خلوهما من المعاصي والسيئات. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، أو من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. ومن أعظم الذنوب والسيئات الشرك بالله عز وجل، هذا يبطل الحج والعمرة. الشرك بالله، كان يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، فهذا يبطل العمل حجا أو غيره. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن حج وهو يستغيث بالأموات ويذبح للقبور وينذر للأموات فهذا لا حج له، إلا أن يتوب إلى الله قبل أن يحج، قبل أن يحرم يتوب إلى الله من الشرك. أما إن حج وهو متلبس بالشرك مستصحب للشرك حجه باطل، وهو تعب بلا فائدة. وهذا أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي.

الله به هو الشرك بالله عز وجل. كذلك لا يحج لأجل الرياء والسمعة أو طلب المال، هذا عبادة يخلصها لله عز وجل، لا يحج للرياء والسمعة، فإن المرائي بعمله لا يقبل منه، المرائي بعمله اللي يريد مدح الناس ثناء الناس عليه، أن يقول فلان ما شاء الله يحج يعتمر فلان، إذا كان يقصد هذا فليس له حج ولا عمرة، لأنه يرائي الناس ولم يتق الله سبحانه وتعالى، وهذا فعل المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا والعياذ بالله. فأعظم ما ينقي الحاج حجه وجميع أعماله، جميع أعماله نقيها من الشرك، وإلا فإنها باطلة وحابطة مهما أتعب نفسه في ذلك. بعض الناس تسمعه يروح للمقابر يدعو الأموات يستغيث بهم، وهم حجاج مع الأسف، يروحون للمعلات، يروحون للمعلات مقبرة المعلات ويلهجون بدعاء الأموات والاستغاثة بهم، أو إذا ذهبوا للمدينة يذهبون لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى البقيع أو إلى قبور الشهداء في أحد ويدعونهم ويستغيثون بهم، وهم جاءوا حجاج أو معتمرون، هؤلاء ليس لهم حج ولا عمر حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويخلصوا عملهم لله. بعض الناس يزاول البدع في الحج، يأتي بالبدع بالأذكار الصوفية في الحج، الأذكار الصوفية المبتدعة في الحج، الدعاء الجماعي في الحج، أو أشد من ذلك، أشد من ذلك أنه يذهب إلى الآثار اللي يسمونها الآثار يتبرك بها، يذهب إلى جبل الرحمة في عرفات يتبرك به، ويظن أن الوقوف بعرفة هو الذهاب للجبل والتبرك به، يتزاحمون عليه ويتمرغون على ترابه ويقبلون الصخرات، يطوفون بالعمود اللي فوق الجبل، هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل، طلب للبركة والأجر من غير الله عز وجل. الذهاب إليه، الذهاب إلى الجبل واعتقاد أنه عبادة بدعة، فكيف إذا ذهب إليه ليتبرك وليتمسح بالصخر وليطلب البركة ويكتب أوراق ويضعها في الصخرات وفي النقوب؟ يا سبحان الله، كيف يعني الشيطان يلعب بني آدم إلى هذا الحد؟ الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله لا لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يقرؤون الآية ولا يفهمونها أو ما يريدون الفهم، لله، يروح للجبل عرفة، يروح للمقابر كما ذكرنا، يتبرك ويتوسل ويستغيث بالأموات وينحب ويصيح وهو جاي يحج لله عز وجل. وين الحج لله؟ هذا حج للشرك ما هو لله عز وجل. بعضهم يذهب إلى جبل حراء، الجبل الصعب الطويل، ويمضي وقتا طويلا بالصعود، ويكلف الكبار والعجزة والمرضى، يروح بهم معه والديه والداه أو من معه من المرضى والضعاف والأطفال، ويروح يصعد بهم جبل مرتفع شاق. ما أمرك الله بهذا؟ أنت تحمل نفسك بدعة وشر ولا لك أجر في هذا، بل أنت آثم، أنت آثم بهذا، وليس هذا لا من الحج ولا من العمرة ولا من العمل الصالح، ذهابك إلى جبل حراء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى جبل حراء بعد البعثة أبدا، إنما كان يذهب إليه قبل البعثة يوم كان

على الشرك يخلو بربه ويبعد عنهم وعن عبادة الأصنام، هذا قصده عليه الصلاة والسلام، وهم قصده انغار حراء أو جبل النور إنه مقدس أو أن الذهاب له فيه أجر، لا، إنما كان يذهب إليه لحاجة وانتهت الحاجة، كما ذهب إلى غار ثور اختفاء عن المشركين لما أراد الهجرة، ما ذهب إلى غار ثور للبركة له خاصية، وإنما ذهب إليه للحاجة لأجل أن يختفي فيه عن المشركين وعن الأعداء، فلما انتهت الحاجة ما صار يذهب إلى هذه الجبال، وهؤلاء مستمرون على الذهاب للجبال. سبحان الله، وربما يكونون حجاج ومعتمرين وضيعون وقتهم ودراهمهم في الذهاب إلى هذه الأماكن، ولو جلسوا في المسجد الحرام يصلون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله ويطوفون، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة فيما سواه، أيها الذهاب إلى هذه الأماكن التي لم يشرع الله الذهاب إليها، بل الذهاب إليها محرم وبدعة، يجب على الحجاج وفقهم الله أن يتنبهوا لهذه الأمور، ولا يغتر بمن يفعل هذا من الجهلة أو المشعوذين أو الضالين، أو يغتر بما يكتب في بعض المناسك وبعض الكتب من الحث إلى الذهاب إلى هذه الأماكن. عليهم أنهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يؤدوا الحج كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. كيف نأخذ عن الرسول مناسكنا وهو ميت عليه الصلاة والسلام؟ نأخذها من سنته، من الأحاديث الصحيحة التي وصفت لنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ذكروا خطواته من مشى من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة، ذكروا خطواته صلى الله عليه وسلم حتى في طريقه إلى المدينة ورجوعه إليها، المنازل التي نزلها، لا لأجل أن يتبرك بها، ولكن هذا من الدقة في الرواية ومتابعة تاريخ وسير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بعبادة له. ولما جاء مكة وأخذ في المناسك كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم ويروون عنه، يروون عنه وين وقف في عرفة وماذا قال وهو واقف في عرفة: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. متى انصرف من عرفة؟ وين ذهب بعد الانصراف من عرفة إلى مزدلفة؟ كيف فعل في مزدلفة؟ صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم بات صلى الله عليه وسلم إلى أن طلع الفجر، وصلى الفجر في أول وقتها، ثم وقف يدعو عليه الصلاة والسلام، ثم انصرف إلى منى، وأول شيء بدأ به رمي جمرة العقبة، ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم، ثم حلق رأسه، ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام. رواه لنا حجه صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، لأجل أن، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خذوا عني مناسككم، يعني خذوها مني حيا بمشاهدتي والسير معي، وخذوها مني ميتا بأحاديثي الصحيحة الثابتة التي رواها أصحابي. فكأنه بيننا صلى الله عليه وسلم، كأنه يحج معنا كل سنة، كأنه يحج معنا كل سنة، لأن الأحاديث التي وصفت حجه وعمرته صلى الله عليه وسلم موجودة ولله الحمد، ومضبوطة ومتقنة ومحفوظة ومشروحة وموضحة. لكن أين من يريد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما يقلد بعضهم بعضا، وإذا قيل لهم سنة الرسول كذا قالوا: لا، لكن فلان يقول كذا. يقول له سنة الرسول وهو يقول: لا، فلان يفعل كذا، فلان يقول كذا. سبحان الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون

لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعلى الحجاج أن يخلوا حجهم وعمرتهم من الذنوب والمعاصي، وأعظمها الشرك والبدع وسائل المعاصي. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ما هو الرفث؟ الرفث هو الجماع ودواعيه من كلام في النساء، أو نظر إلى النساء، أو نظر في الشاشات التي وجدت الآن وفيها النساء وفيها المعروضات السيئة، هذا من الرفث، وهو ما يتصل بالجماع من قول أو فعل. هذا ما يتصل بالجماع، فكيف بالجماع؟ أشد. فالمحرم يحرم عليه الرفث وهو الجماع، وكل ما يدعوه إلى الجماع من نظر أو لمس للنساء أو حديث مع النساء بالشهوة أو بما بين الرجال والنساء، الأزواج بينهم، ما يجري بينهم من الكلام العشرة، تجنب هذا. لا رفث ولا فسوق، حتى امرأتك اللي مباحة لك تتجنبها إذا أحرمت، بمعنى أنك لا تلمسها بشهوة، لا تنظر إليها بشهوة، فكيف تنظر إلى النساء الأجنبيات؟ كيف تلامس النساء الأجنبيات؟ كيف تنظر إلى الشاشات الفاسدة؟ لا رفث ولا فسوق. الفسوق هو المعاصي بجميع أنواعها، سميت فسوقا لأن الفسق في اللغة الخروج، والعاصي خرج عن طاعة الله عز وجل، فلذلك سميت المعاصي فسوقا، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، وأعظمها البدع. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. بعض المغرورين يقول: البدع فيها شيء حسن، هناك بدعة حسنة. يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وأن تقول هناك بدعة حسنة تستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة، والبدعة ما هي؟ هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ليس عليه أمرنا، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، هذا هو البدعة في العبادات، هو ضلالة. وهؤلاء يقولون: لا، هناك بدعة حسنة. هذا من المحادة لله ولرسوله. الحاصل هذا هو الفسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال هو المخاصمة والمماراه في الكلام، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ويتجادلون. هذا فيه تفصيل: إن كان الجدال لبيان الحق ورد الباطل فهذا واجب. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إذا كان الجدال ليس لبيان حق ولا لرد باطل، وإنما هو لإضاعة الوقت، وليظهر الإنسان نفسه أنه فاهم وأن غيره غلطان، فهذا منهي عنه، ولا جدال في الحج، لأن هذا يستفرغ الوقت ويحقد القلوب بعضها على بعض، فيترك الجدال إلا في الحق. ومثله الحديث: من حج فلم يرفث عرفنا الرفث، ولم يفسق عرفنا الفسوق. فالحاج ينزه حجه عن الفسوق، وأشده الكفر والشرك والبدع والمحدثات، ثم بقية المعاصي. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. لما نهى عن الجدال، لما نهى عن الرفث والفسوق والجدال، وجه إلى الخير بدلا من ذلك: ما تفعلوا من خير. استغل وقتك في التلبية، استغل وقتك في التهليل والتكبير،

0: استغل وقتك في الدعاء والاستغفار، استغل وقتك في تلاوة القرآن، استغل وقتك في صلوات النوافل، ما تفعل من خير يعلمه الله، وعملك مضاعف لأنك في الحرم، زمان فاضل وهو أشهر الحج، ومكان فاضل وهو الحرم. فاستغل وقتك يا أخي، وأنت أيضا في عبادة أنت محرم، فاستغل وقتك فيما ينفعك، لا تضيع فيما يضرك، وما تفعل من خير يعلمه الله، يعني لا تظن أن الله يغفل عن شيء، كل ما تفعله من كبير أو صغير أو قليل أو كثير فإن الله يعلمه ويكتبه لك ويضاعفه لك. وفي مقابل ذلك من يفعل الشر فإن الله يعلمه سبحانه ويحاسبه عليه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سبب نزول الآية أن قوما كانوا يحجون ولا يأخذون معهم زاد، ويقولون نحن متوكلون، طيب منين يأكلون ويشربون؟ يناظرون للي مع الناس، يناظرون لأيدي الناس ويقولون نحن متوكلون، هذا كذب. الذي يتوكل على الله يأخذ الزاد، لأنه لا منافاة بين التوكل على الله وأخذ الزاد وفعل السبب. أما الذي يقول أنا متوكل ويترك الزاد ويصير عاله على الناس، هذا متأكل وليس متوكلا. ولا أحد يستغني عن الزاد، لا أحد يستغني عن الزاد، تصبح عاله على الناس خذ معك زاد. ولذلك قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. شوف من استطاع، اللي ما عنده زاد هذا ما هو مستطيع، لا تحج. وتزودوا فإن، ثم لما أمر بالزاد الدنيوي نبه على الزاد الأخروي، فقال فإن خير الزاد التقوى. سفر الدنيا له الزاد اللي هو الطعام والشراب، لكن سفر الآخرة ما له طعام وشراب، زاده التقوى وهي طاعة الله عز وجل، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما حرم الله ورسوله، هذه هي التقوى. فإن خير الزاد التقوى. ثم قال واتقون، أمر سبحانه وتعالى بتقواه، أن يتقيه العبد فيؤدي ما أوجب الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه، وأن يرجو ثوابه ويخاف من عقابه. ثم قال يا أولي الألباب، أصحاب العقول، الألباب العقول جمع لب وهو العقل، لأن الذي يتقي ربه هذا الدليل على عقليته، والذي لا يتقي ربه هذا الدليل على عدم عقليته أو نقصان عقليته. مهما كان الإنسان من الحذق، إذا كان لا يتقي الله فهو ليس من ذوي الألباب وليس من أصحاب العقول، عنده عقل معيشي لكن ليس عنده عقل لب ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لمعالي شيخنا على هذا البيان والإيضاح، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعله في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستأذن معالي الشيخ في عرض أسئلة الإخوة، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد. الشيخ عبد العزيز العنزي تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل ما المقصود بالمبيت؟ هل ينام هل أن ينام أم المكس؟ وهل يشترط أن يكون طوال الليل أم جزء منه؟ أحسن الله إليكم.
0: يقول
1: أعد السؤال شيخ عزيز.
2: يقول السائل ما المقصود بالمبيت؟ هل ينام أم المكس؟ وهل يشترط أن يكون طوال الليل أم جزء منه؟
0: المراد بالمبيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينام لأجل أن يستريح بعد الوقوف بعرفة، ويستريح لأعمال يوم العيد، يأخذ راحته. هذا يعينه، نومه في مزدلفة يعينه على الاستمرار في أداء المناسك. هذا هو الأولى والأحسن له. أما لو جلس ولا ينام فهذا بقاؤه في مزدلفة يكفي، ووجوده في مزدلفة يكفي، لكنه ترك الأفضل وهو النوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليجب أن يستعين بالنوم على يرتاح مما سبق من التعب في عرفة، ويستعد للأعمال يوم العيد. هذا أحسن، أنه ينام ولا يجلس ويجلسون ويصير لهم ضحك ويصير لهم مزح ويصير لهم، هذا قد يأثر بعد على حجهم، كونهم ينامون ويستريحون أحسن. نعم. والمبيت كما ذكرنا على الأقل إلى نصف الليل، وإن استمر إلى آخر الليل وصلى الفجر في مزدلفة فهذا أفضل وأكمل وأتم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. يقول السائل: من حج وكانت عنده بعض الأعمال الشركية ثم تاب من ذلك وعرف الحق، هل يلزم للحج مرة أخرى؟ أحسن الله إليكم.
0: إذا تاب تاب الله عليه، تكون حجته صحيحة، تكون حجته صحيحة بالتوبة إلى الله عز وجل. نعم.
2: أحسن الله إليكم. يقول السائل: من لا يحفظ كثير من الأدعية، هل يجوز له اصطحاب بعض الكتب، كتب الأدعية، وقراءتها في المواضع التي تشرع فيها الأدعية؟ أحسن الله إليكم.
0: لا بأس بذلك، أن يستصحب معه كتابا في الأحكام، وفيه أحكام الحج، وفيه أيضا الأدعية، لا بأس، يذكره بالأدعية النافعة، لكن ما هو كل كتاب، المراد الكتاب الموثوق. نعم.
2: أحسن الله إليكم. يقول السائل: في العام الماضي أديت فريضة الحج ولكن بدون تصريح، هل تقبل فريضة الحج أم لا، علما أنها حجة الإسلام؟ أحسن الله إليكم.
0: إذا حججت وأتممت الحج بأداء المناسك المطلوبة صح حجك، وتكون عاصيا بعدم التصريح، لكن الحج صحيح. نعم.
2: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرت يا شيخ أن من أركان الحج الإحرام، ومن الواجبات الإحرام من الميقات، هل يستطيع شخص أن يحرم من غير الميقات، وما الفرق بين الإحرام والإحرام من الميقات؟ أحسن الله إليكم.
0: الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، ومن الميقات هذا المكان، يحرم من هذا المكان، فإن تعداه وأحرم بعد ما تعداه إحرامه صحيح، لكن يكون عليه دم، لأنه ترك واجبا وهو أن يحرم من الميقات. أما إحرامه صحيح ويكون عليه دم يجبر النقص. نعم. ففي فرق بين الإحرام من الميقات والإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا لا بد منه، ولا ينعقد حجه إلا بذلك. وأما الإحرام من المكان هذا واجب. نعم.
2: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الصحيح في الدعاء عند صعود الصفا؟ هل هو في جميع أشواط السعي؟ وهل يقال عند المروة كما يقال عند الصفا من قراءة الآية وغيرها؟ نرجو التوجيه. أحسن الله إليكم.
0: نعم نعم. إذا رقى على الصفا استقبل القبلة ورفع يديه ودعا بالأدعية الواردة، وكذلك على المروة في كل شوط، في كل شوط يدعو على الصفا ويدعو على المروة في كل شوط. نعم.
2: أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشهد الله على حبكم فيه يا شيخ، أما السؤال: ما هي صفة الحج في نسك القران؟ أحسن الله إليكم.
0: نعم.
2: يقول السائل: ما هي صفة الحج في نسك القران؟
0: في نسك القران

0: أن يحرم بالحج والعمرة معا بنية واحدة من الميقات، ويبقى على إحرامه إذا جاء مكة، يبقى على إحرامه يطوف للقدوم، وإن شاء سعى بعد القدوم مقدما، ثم يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فيرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه، ثم يحل التحلل الأول، ثم يرجع يذهب إلى مكة ويطوف للإفاضة، ويسعى إن لم يكن سعى مع القدوم يسعى بين الصفا والمروة. فالقارن عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، ويذبح الهدي، يذبح الهدي في يوم العيد أو بعد يوم العيد متى ما تيسر له في أيام التشريق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحج مع الاستطاعة ولكن أحد الوالدين لا يريد أن تؤدى أو أن أؤدي فريضة الحج؟ أرجو التوجيه أحسن الله إليكم.
0: إذا كان الوالدان يحتاجان لك لبقائك عندهما، خدمتهما لكونهما مرضى أو عاجزين يحتاجان لخدمتك لهم بقائك عندهم، تبقى عندهم وتؤجل حج الفريضة إلى وقت آخر. أما إذا كان الوالدان غنيان، إذا كان الوالدان غنيين ولا يحتاجان لك، فليس لهما أن يمنعاك من حج الفريضة، كما أنهم لا يمنعانك من الصلاة ومن الصيام، فلا يجوز أن يمنعاك من حج الفريضة، فتحج ولو لم يرضى لذلك. نعم.
2: أشكر الأخوة في مدينة عرعر لكثرة الأسئلة، نكتفي بهذا القدر من الأخوة في مدينة عرعر، وننتقل قبل أن نبدأ أسئلة الحضور وأسئلة الإنترنت. أستأذن معالي الشيخ في عرض أسئلة المتعلقة بمحاضرة الشيخ والتي رصدت لها جائزتان، هي كتب وأشرطة في المناسك، فنبدأ بعرض الأسئلة مع الشيخ عبد الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين وعلى آله وصحبه وان تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي محاضرة الشيخ النافعة الماتعة بين الشيخ حفظه الله ونفع به معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فما معناه؟
0: لا أنت ارفع صوت. ولا يكفي عن الحج، ها؟ اي طيب،
2: تفضل حق الجاي. سلم على الشيخ.
0: السلام. ما شاء الله.
3: متى فرض الحج وفي أي سنة؟
0: من هو اللي تو؟
2: تفضل.
0: لا بس ما كمل السؤال.
2: السؤال
3: متى فرض الحج وفي أي سنة؟
0: هو المعنى واحد. نعم. فرض. نعم.
3: وفي أي مكان؟
0: لا. أي مكان معروف إنه في مكة.
2: أشكر الأخوة الذين شاركوا، وأنبه قبل أن ننتقل لأسئلة الإنترنت وأسئلة الحضور، محاضرة الشيخ إن شاء الله غدا مع معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهي فتاوى عن الحج، وستعرض جميع الأسئلة التي مرت معنا في اللقاءات السابقة ولم نستطع عرضها، سيتم إن شاء الله عرضها غدا إن شاء الله تعالى. ونبدأ بسؤال جاءنا

0: شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن البركة من الله ولكن هذا المخلوق سبب، أن هذا المخلوق سبب للبركة، هذا بدعة، إلا ما جعله الله سببا. نعم، الله جعل أشياء مباركة مثل الكعبة مثل الحجر الأسود، مثل ماء زمزم، هذه جعلها الله مباركة. أما أن تعتقد البركة في غير ما جعله الله مباركا، هذا بدعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: وجود الشخص، معنا الشيخ تحدث عن هذه المسألة لكن طلب السؤال عنه، يقول: وجود الشخص في قمة جبل الرحمة جعل بعض الجهال من الحجاج يعتقدون فيه البركة، ومنهم من يقصده بالصلاة عنده، فهل من توجيه حول هذا الشخص صدا للذريعة؟
0: الشخص محدث بعد القرون المفضلة، محدث ما كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين ولا القرون المفضلة، وإنما أحدثه بعض الملوك اجتهادا منه، يبي علامة على الجبل فقط، علامة على الجبل إن هذا هو الجبل الرحمة كما يسمونه، مجرد علامة، الناس اعتقدوا أنه للبركة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. لعلنا نستعرض بعض أسئلة الحضور مع الشيخ عبد الله.
2: شيخنا الفاضل، هذا سائل يسأل يقول: انتشرت في الفترة الأخيرة القنوات التي تبث السحر والشعوذة وقراءة الكف والفنجان، فما حكم مشاهدتها وسؤال من فيها وتصديقهم، وما نصيحتكم للمسلمين في كيفية مواجهة شرها؟
0: هذا من الفتن العظيمة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، قال: فتن كقطع الليل في المظلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، ومن أعظمها هذه الفتنة والعياذ بالله، التي تدخل على الناس في بيوتهم. فالذين نوصي به المسلمين أن يتقوا الله وأن لا يدخلوا هذه القناة في بيوتهم، أن لا يدخلوها في بيوتهم، لأنها تنشر الشرك والكفر بالله وتفسد العقيدة وتجعل الناس في شك من دينهم ومن عقيدتهم، وبل وتوهمهم بأبدانهم بأنهم مرضى وأنهم كذا وأنهم كذا، فهي قناة شر وفتنة عظيمة. فعلى المسلم أن يمنعها من بيته، وأن يمنع من يستطيع منعه من غير بيته. نعم.
2: الله إليكم يا شيخنا. هذا يقول: ما رأيكم في شخص طاف طواف الوداع ثم خرج إلى العزيزية واستراح ونام فيها إلى اليوم الثاني ثم خرج من مكة، هل عليه شيء بمبيته في العزيزية وعدم خروجه من مكة؟ أفيدونا وجزاكم الله.
0: نعم، هذا بطل وداعه، لأن العزيزية من مكة، هو بات في مكة بعد الوداع فانتقض وداعه، عليه أن يعيد الوداع إن كان في مكة. أما إذا مضى الوقت وخرج من مكة وسافر، تقرر عليه الدم، تقرر عليه فدية البحوى في مكة ويوزعها على فقراء الحرم كفارة عن تركه الوداع. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما هو أفضل أنواع النسك لمن حج أكثر من مرة؟
0: من أفضل أنواع النسك هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه: من لم يسق الهدي، أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلها عمرة وأن يتمتع بها إلى الحج، وتمنى أن يفعل ذلك لولا الهدي الذي ساقه من المدينة، دل على أن التمتع أفضل. وإنما بقي صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه ساق الهدي من المدينة، والذي يسوق الهدي من الحل يبقى على إحرامه، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم.
2: الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: هل يشترط سوق الهدي لنسك القران؟
0: لابد من الهدي، لأن القران تمتع، نوع من التمتع. الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استجفر من الهدي، فهو تمتع، لأنه جمع بين نسكين عمرة وحج، فعليه الهدي.

0: ولا يلزم أنه يسوقه من الحل، لو اشتراه من مكة وذبحها أو من منى أجزأ ذلك. نعم.
1: وهذا آخر يقول: ما حكم الدعاء بقول جمعة مباركة لأهلي وقد اعتدت على ذلك كتهنئة لهم بيوم الجمعة؟
0: ما ورد هذا، تركك إياه أحسن بلا شك، شيء ما ورد لا تفعله. نعم.
1: أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. هذا يقول: من فيه مرض ربو حاد جدا، هل يعذر بترك هل يترك الحج؟
0: إذا كان الربو مستمر معه ولا يستطيع معه الحج فإنه يوكل، لأن هذا مرض مزمن لا يرجى له شفاء وعلاج، فيوكل من يحج عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كان مقر الحملة في مزدلفة فهل لي أن أبيت في طرقات منى؟
0: نعم، تحاول أنك تأتي إلى منى وتبيت فيها في أي مكان تيسر لك، في أي مكان تيسر لك، لكن لا تبيت في طرق السيارات والخطر، تبيت في مكان ليس فيه خطر، ولو تجلس جلوس ما هو لازم تنام، لو ما تيسر لك تنام وتجلس إلى نصف الليل هذا أقل شيء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: هل يجوز للحاج صيام يوم عرفة؟
0: لا، يكره له صيام يوم عرفة لأنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا ودفعوا له اللبن وهو على راحلته فشربه والناس ينظرون إليه ليدل على أنه مفطر عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يتقوى على العبادة وعلى الدعاء في هذا اليوم. إنما يسن يوم عرفة لغير الحاج. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: بعض الناس يأخذ مبلغا على الحجة التي سيؤديها وتكون أكثر من مصروفاته، كان يأخذ 6,000 ريال ويصرف في الحج 3,000، فما حكم باقي المال؟
0: أولا لا يكون قصده المال، إذا كان قصده المال والطمع هذا لا حج له، لأنه يستعمل الدين للدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، لا تخفاكم الآية هذه. أما إذا كان قصده الحج والرغبة في الحج وأخذ المال ليتبلغ به في الحج فهذا فيه تفصيل، إن قالوا ترد علينا الباقي يرده، وإن قالوا ما وما قالوا شيء ولا طلبوا ورد الباقي فهو له إخال. نعم.
1: أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. ما حكم قول فلان الله يذكره بالخير عند الكلام عن شخص ما، هل هذا الدعاء جائز؟
0: نعم، هذا دعاء طيب، الله جل وعلا يذكر عبده، يذكر عبده: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ خير منهم، يعني الملائكة. الله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا شخص يوجد بيني وبين شخص قريب لي سوء تفاهم، وقد انقطعنا عن بعض فترة من الزمن ليست بالقليلة، وحاولت إصلاح الخلاف الذي بيننا عدة مرات بواسطة الأهل ولم يحصل الذي أريد، فما أفعل وجزاكم الله خيرا؟
0: عليك أن تزوره وأن تسلم عليه وأن تكلمه بالجوال بالهاتف، عليك أن تواصله، تؤدي الذي عليك ويكون الإثم عليه إذا قاطع. نعم.
1: أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. هذا سائل يقول: إذا فاتتني السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر أفاقضيها بعد الصلاة؟
0: القاعدة أن النوافل إذا فات محلها لا تقضى، فتأتي بالراتبة التي بعد الظهر، لأن الظهر لها راتبة قبلها وراتبة بعدها، فإذا فاتتك التي قبلها تأتي بالتي بعدها 4 ركعات بتسليمتين. نعم.
1: أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: فضيلة الشيخ، لما سمي الهدي بهذا الاسم؟
0: لأنه يهدى من الهدية، لأنه يهدى إلى البيت، يهدى إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلا.

0: نعم.
1: أحسن الله إليكم. أخذ بعض أسئلة الإخوة في الموقع وسأبدأ بالأسئلة المتعلقة بمحاضرة الشيخ. هذا السائل أحسن الله إليكم مع الشيخ يقول هل يجوز الرمي قبل الزوال للنساء
2: يوم العيد؟ لا بأس، من بعد منتصف الليل إلى ما غروب الشمس، كل هذا وقت الرمي جمرة العقبة يوم العيد. أما في غير يوم العيد فالرمي يبدأ من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي في يوم 11 و12 و13 إلا بعد الزوال، وكان ينتظر حتى تزول الشمس وينتظر أصحابه، فلا يجري الرمي قبل الزوال لا للرجال ولا للنساء. لكن المرأة إذا عجزت تخاف من الزحمة ومن الخطر توكل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول هل غسل الحصى للرمي جائز؟
2: غسل
1: الحصى للرمي جائز؟
2: لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، والحصى طاهر إن شاء الله، الأصل هي الطهارة ولا حاجة إلى غسله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. تقول أيضا هل يجوز تأخير حجة الإسلام للقادر عليه؟
2: لا، يجب الحج على الفور للقادر، ولا يؤخره إلا لعذر، فكان ماله عذر وهو قادر فإنه لا يجوز له تأخيره. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هناك ظاهرة في بيع أحجار الرمي، فهل يجوز شراء هذه الأحجار؟
2: ما عندك الأرض، ما هي بالأرض عندك، خذ من الأرض شو لتشري. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول من فرنسا هل هناك دعاء يقال عند شرب زمزم؟
2: نعم، يقول بسم الله، هذا عند كل شراب، عند زمزم وغيره، ويدعو اللهم اجعله ريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي إلى آخره. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول
2: اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك، يدعو بما ورد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول شخص اشترى عقارا بقصد تأجيره فهل عليه زكاة؟
2: زكاة في الأجرة، زكاة في الأجرة، إذا حصل على أجرة منه حال عليها الحول فإن وبلغت النصاب يأجرها يزكيها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا السائل يقول ظهر في الآونة الأخيرة كتاب في تعظيم الآثار النبوية وجواز التبرك بها، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا الكتاب؟
2: كتاب باطل، لا يجوز تعظيم الآثار النبوية، ما بقي بعد الرسول آثار من جسمه عليه الصلاة والسلام، تبرك بآثار جسمه من العرق والشعر والريق، هذا الذي والثياب التي لامست جسمه هذا يتبرك به، لكن بعد المدة الطويلة ما بقي شيء من هذا. وأما الآثار البيت اللي يقولون هذا بيت المولد وهذا كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز التبرك به ولا يجوز تعظيمه، لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم.
1: يقول السائل وهل يحذر من مؤلفه علانية؟
2: نعم، يحذر من الكتاب، حذر من الكتاب، وأن ما فيه كلام باطل ولا يجوز العمل به والاغترار به، أما مؤلفه فأمره إلى الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، يقول بعض الحجاج يجتمعون في الطواف وغيره من مناسك الحج ويدعون بشكل جماعي بحيث يدعو أحدهم ويرددون بصوت مرتفع، فما توجيهكم خاصة أنهم يزعجون غيرهم ويذهبون عنهم الخشوع؟
2: الدعاء مشروع، لكن لا يجوز فيه أمران، رفع الصوت حتى ولو كان وحده لأنه يشوش على الناس، والأمر الثاني الجماعي، هذا بدعة، الجماعي هذا بدعة، الدعاء الجماعي والتكبير الجماعي هذا بدعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هناك من يدعو إلى طعام الوليمة الذي يعده الحجاج عند ذهابهم للحج من البدع، وكذلك عند رجوعهم. يقول الطعام الذي يعد للناس عند ذهابهم للحج وكذلك عند رجوعهم يجعل وليمة،
2: لا بأس بذلك، باب التشجيع لهم والفرح بقدومهم لا بأس به، حتى غير الحجاج إذا قدم الغائب يصنعون له طعام ويجتمعون ويأنسوا به، هذا من العادات ما هو من العبادات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيريا يقول ما حكم زيارة منى وعرفة للمعتمر؟

0: لا، منى وعرفة إنما يذهب إليها وقت الحج لأجل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي، هذا وقت الحج فقط للحاج أيضا، للحاج أيضا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول كانت لا تقضي أيام رمضان عند وجود الدورة وقد ماتت وهي جاهلة، وقد بلغ عدد الأيام 2.5، فماذا يفعل أهلها؟
0: من تبرع لها وأراد أن يقضي عنها، ولو يتوازعونها عدد أشخاص يصومون عنها.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة 43,400 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: صلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم تعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله. وكالمعتاد نراجع قليلا في الدرس الماضي، ثم بعد ذلك نشرع في الدرس الجديد. طيب، من يذكر لي أركان الحج؟ أركان الحج، تفضل نزار. الإحرام، الوقوف بعرفة، والطواف، والسعي. طيب، الواجبات، تفضل لقمان. الإحرام كذا، الإحرام كذا خطأ. الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب. نعم، أين؟ بمزدلفة. نعم، ليالي. أين؟ منى. منى، وكذلك عدنان، رمي الجمار. نعم. طيب، الوقوف بعرفة ركن أم واجب؟ ركن. ما الدليل؟ ما الدليل؟ ها نزار. الحج عرفة. حسن، ها عندك شيء؟ خلاص. طيب، من جاء إلى عرفة ليلة المزدلفة وقت قبل طلوع الفجر، هل يحسب له الوقوف؟ نعم. طيب، ما المقصود بالطواف في الركن؟ أي طواف؟ لا نريد من الكتاب، نريد ممن فهمتموه. ما المقصود بالطواف؟ ركن من أركان الحج الطواف، أي طواف؟ طواف الإفاضة. نعم. ما الفرق بين الركن والواجب؟ ما الفرق بين الركن والواجب؟ اليوم ما في عدنان. طيب، لا يصح به الحج إلا أن يأتي بالأركان. طيب، والواجبات؟ وإذا سقط ركن حجه باطل. طيب، والواجب غيره؟ تفضل نزار.
4: لم يأتي بالواجب متعمدا فهو آثم عليه الدم والكفارة، وإن كان ناسيا فعليه الدم ويصح الحج
3: وعليه. طيب، لو أتى به، لو تركه متعمدا ويأتي بالدم. طيب، وسمينا

الدم ماذا؟ أو سماه الفقهاء ماذا؟ دم ماذا؟ جب. شكران؟ لا، جبران. طيب، متى يكون رمي الجمار؟ أبو مريم عندك شيء؟ متى يكون رمي الجمار للحاج؟ رياض عندك شيء؟ متى الأيام؟ متى ومتى ومتى؟ ها رياض؟ أول رمي متى؟ أول رمي متى؟ ها؟ يوم النحر. ثم بعد ذلك؟ أيوة، ثالث عشر. طيب، ومن أراد أن يتعجل متى يخرج؟ ومن خرج ومن غربت عليه الشمس وهو في ميناء ما خرج يكمل؟ لا لا، مو ازدحام، من نفسه ها يبقى إلى اليوم الثالث عشر ولا يتعجل. طيب، ومن خرج من ميناء أراد أن يتعجل ولكن مع الزحام غربت الشمس وهو ما زال في ميناء مع الزحام، ها نزار؟ لا بأس عليه، لأنه المغادرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، من عجز عن الدم، سقط، لم يفعل واجب وعجز عن الدم، ما عنده استطاعة، ها؟ ها تفضل الشيخ. وسبعة إذا رجعتم، ها؟ أحسنتم جميعا، أحسنتم جميعا. طيب، أنساك الحج كم ذكرت؟ أنوف، ما هي؟ والإقران. ما هو الإفراد؟ عدنان، أتفضل الشيخ. حج فقط، ينوي بحج فقط، أحسنت، فتح الله عليك. طيب، والقارن، تفضل حسن، بعمرة وحج ويسوق ماذا؟ الهدي. طيب، والمتمتع نواف، يحج ويهل متى؟ في اليوم الثامن، وهو يوم ماذا؟ وهو يوم التروية. طيب، الإفراد يشابه من أي نسك آخر؟ ذكاء في الدرس، تفضل الشيخ. ها، الإقران مع الإفراد نفس العمل لكن يختلف في ماذا؟ الهدي، النية. المفرد ينوي فقط حج، القارن ينوي ماذا؟ حج، عمرة وحج، ويسوق ماذا؟ الهدي. وما هو حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، الإقران، حج قارنا. طيب، نبدأ في درس اليوم، تفضل.

هذا أخذناه. أخذنا قتل الصيد البر. طيب أيوة، وأعظم محظورات الإحرام.

طيب، إذن تكلم الشيخ رحمه الله الآن في أعظم المحظورات، أعظم المحظورات، وهو ماذا؟ وهو الجماع، لأنه ماذا؟ لأنه مغلظ، لأنه مغلظ لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا. وفسر ابن عمر

وابن عباس رضي الله عنهما الرفث بالجماع بالجماع. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا أي العلماء على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد، أي فسد ماذا؟ الحج، فسد الحج. فالجماع محرم على الحاج من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة بالإجماع، وهو مفسد للنسك دون سائر المحظورات. المحظورات التي يقع فيها الحاج لا يفسد الحج، ما عدا ماذا؟ ما عدا الجماع، وموجب للفدية أيضا، موجب للفدية. إذن إذا جامع، وسئل الصحابة، الصحابة سئلوا عن المحرم إذا جامع امرأته في الحج فأفتوا جميعا بفساد الحج من غير استفصال ولا تفصيل، ما سألوا كيف كان كيف كنت، أفتوا بفساد الحج. فالجماع يفسد الحج ويوجب إتمام النسك. ليس المقصود أنه فسد الحج أنك تذهب إلى بيتك، لا، الحج فسد ويجب عليك أن تكمل ماذا؟ الحج وتنتهي منه، وعليك فدية، وعليك ماذا؟ أن تحج العام القادم، أو أن تأتي بحج غير هذه الحج، لأن الحج ماذا؟ فسدت. ولهذا هو من المحظورات إيش؟ المغلظة، من المحظورات المغلظة. وهذا رقم كم؟ السابع. والشيخ ذكرنا في الدرس الماضي أنه ذكر سبعة، وبعض أهل العلم أوصلها إلى كم؟ إلى تسعة. وقالوا الثامن المباشرة بشهوة دون الجماع. المباشرة، الحاج يباشر المرأة لكنه دون الجماع، فإن لم ينزل الحج لم يفسد، ليس كالجماع، الحج لم يكن الحج فاسد الآن، لكن عليه الفدية كما قال أهل العلم، عليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وكذلك ذكره سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك وأبو ثور والشافعي، كل هؤلاء ذكروا هذا القول أن الحج، هل يكون الحج فاسد الآن؟ لا، لكن عليه ماذا؟ نعم، عليه الدم أو بدل هذا الدم، وإن أنزل أيضا عليه ماذا؟ عليه الفدية أيضا. وذكروا التاسع عقد النكاح، عقد ماذا؟ النكاح، فهو من المحظورات. فالإحرام يمنع أن يكون المحرم زوجا أو زوجة أو وليا. قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن أهل العلم، الشيخ السعدي ذكر كم؟ سبع، وأضاف أهل العلم كم؟ أصبحت تسع. ما الذي أضافه؟ نعم، وعقد النكاح، وعقد النكاح، نعم.

نعم. قال: وأما فدية الأذى، المقصود هنا فدية المحظورات، وهو الكفارة، ما يفعله المحرم من الممنوعات، فعل شيئا ممنوعا عليه في الحج فهذا عليه يكون ماذا؟ كفارة، ويقال له فدية الأذى، فدية الأذى. نعم. وقال أهل العلم: محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. من حيث ماذا؟ الفدية. القسم الأول: ما لا فدية فيه، ليس عليك فيه ماذا؟ فدية، وهو عقد

النكاح، وهو عقد النكاح ليس فيه فداء، لأنه في الأصل وقع باطلا، لأنه وقع ماذا؟ باطلا، ولأنه لا أثر لوقوعه، ليس لا يترتب عليه ماذا؟ أثر، فليس عليه فدية، والعقد ماذا؟ باطل. القسم الثاني ما فديته مغلظة، فديته ماذا؟ ما هي؟ الجماع. طيب الثالث ما فديته الجزاء أو بدل مثله، مثل ماذا؟ قتل الصيد، قتل ماذا؟ الصيد. الرابع ما فديته فدية أذى، فدية أذى، وهذا هو الذي معنا هنا. نعم إذا غطى، هذا واحد، إذا غطى رأسه أو نعم نعم فهنا ها إذا فعل هذه المحظورات، انظر المؤلف ماذا قال لك، أعطاك هذه بعض من المحظورات، ثم قال يخير، يخير في ماذا؟ في الفدية، يخير في هذا. ما هي في الكفارة هنا؟ ما هي؟ واحد تفضل. نعم، إذن فدية الأذى هي إطعام 6 مساكين لكل مسكين صاع، لكل مسكين صاع، أو صيام 3 أيام سواء كانت متفرقة أو متتابعة، أو ذبح، أو ذبح شاة، يخير المحرم. فإذا حلق رأسه مثلا فهو يخير بين هذه الأمور 3، إذا حلق رأسه فهو يخير بين هذه الأمور 3. ولو ذبح شاة، ولو ذبح شاة فإنه يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، ولا يأكل منها ماذا؟ شيئا. نعم الانتقاب هو هذا هو المقصود، لا تلبس النقاب، لا لأنه مر معنا سابقا، لأنه مر معنا في الدرس السابق، فما أحتاج لذكره الآن، لذكر النقاب، لكن عبر عنه بالتغطية الآن، عبر عنه بالتغطية، فهو مر معنا سابقا، فالذي كان حاضرا عرف المقصود، فهذا هو. نعم نعم، هناك ذكر لبس المخيط، حلق الرأس، تغطية المرأة أو لبس القفازين، وذكر ماذا يتخير، وهنا ذكر قتل ماذا؟ قتل الصيد. فمن قتل صيدا مر معنا في الدرس البارحة، ولكن هنا من قتل صيدا فإنه يخير بين أمور. تفضل.

نعم، يخير من قتل الصيد بين ذبح المثل إن كان له مثل من بهيمة الأنعام. والصحابة قضوا، الصحابة قضوا في بعض الأمور، فمن قتل مثلا الضبع فإن ما يعادله كبشا، وقالوا من قتل غزال ما يعادله ماذا؟ شاتا. قضى الصحابة في بعض أنواع الصيد وغيرها. وهذا لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا هو من القرآن، أنه إذا قتل أن يأتي بذبح مثله، مثل ما قتل، أو أن يأتي بمثل قيمته في المكان الذي فعله، أن يأتي بمثل قيمته. لو قالوا له إن هذا الصيد قدره مثلا 100 ريال مثلا، يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين

مد بر أو نصف صاع من غيره، ما استطاع فعليه أن ماذا؟ أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، فينتقل إلى الصوم. وشروط وجوب الفدية، ليس كل من قتل صيدا عليه الفدية، هناك شروط. أن يكون ذاكرا، أن يكون ماذا؟ أن يكون ذاكرا، فلا يجب على الناس، قد يكون الإنسان نسي أنه ماذا؟ محرم. ربنا لا تؤاخذنا إيش؟ نعم. فهنا قال أهل العلم أن يكون ذاكرا، فلا يجب على الناس. أن يكون عامدا، أن يكون إيش؟ عامدا أي متعمدا. فإن قتل من غير قصد أو كان مكرها فلا كفارة عليه. أن يكون عالما بالحكم، فإن كان جاهلا فإنه يعذر بماذا؟ بجهله. إذن أن يكون إيش؟ ذاكرا، أن يكون عامدا، أن يكون عالما بالحكم، أن يكون عالما بالحكم. نعم. نعم، وهو الهدي الواجب بسبب التمتع والقران. قال فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، وهذا سيأتي في آخر الباب، سيأتي عن الأضحية والعقيقة في آخر الباب وسنذكره هناك إن شاء الله. نعم. فإن لم يجد أي الثمن، فإن لم يجد الدم أي أن عجز أن يشتري ليس معه مال، ما البديل؟ نعم. نعم، فهذا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، هذا هو. فإنه إذا لم يستطع أو لم يستطع أن يشتري ليس عنده مال، فإنه ينتقل إلى الصيام، صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، وسبعة إذا رجع. نعم. نعم، أي من ترك واجبا من واجبات الحج التي أخذناها البارحة أو وجبت عليه فدية بسبب المباشرة، وهي مباشرة دون الوطأ، ولم يجد الدم أجزى عنه ماذا؟ الصيام. أنت عندما تقرأ كلام المؤلف تفهم. الآن قال لك في المسألة التي قبلها، فإن لم يجد أي الثمن صام عشرة أيام، ثلاثة أين في الحج وسبعة إذا رجع. انظر بعدها ماذا قال، وكذلك أي هذا الحكم كذلك ينطبق على من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لماذا؟ لمباشرة، فهو نفس الحكم إن وجد الفدية وإلا ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. نعم. نعم، أي كل هدي، كل هدي أو إطعام واجب فهو لمساكين الحرم، يذبح عين في الحرم ويكون لمن؟ لمساكين الحرم، أو كفارة طعام مساكين، مع قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. فإن الذبيحة تذبح وتطعم لمساكين الحرم، لمساكين الحرم، حتى قال ومن مقيم أي في الحرم، أو أفقي أي الأفقي الذي أتى من خارج مكة وسكن في مكة، فإنه أيضا يأكل من هذا. إذن يكون الهدي والإطعام يتعلق بماذا؟ بأهل الحرم. نعم، بل أهل العلم قالوا أنه لا يأكل منها شيء.

لا يأكل منها شيء، المحرم لا يأكل منها شيء الذي أخرج هذه الفدية. نعم. أي أن الصوم يجزي في كل مكان تصوم، لأنه لا يتعدى، لا يتعدى نفعه، فلك أن تصوم في أي مكان. نعم. نعم، يستحب أن يأكل من دم القران والتمتع، وكذلك الهدي المطلق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وبعض أهل العلم قال يستحب أن يجعله أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا وتصدق ثلثا، وهذا ليس عليه دليل، لكن ذكره أهل العلم. هذا هو الهدي الذي يكون على المتمتع أو على القارن، وهذا مر معنا مش مشابه له في علما، مر معنا في الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل ذبيحة بضعة لحم وتطبخ، هو ومن هو وعلي، لما حللوا بعد أن ذبحوا النحر. طيب تفضل.

هذا هو الدم الواجب لفعل المحظور. حلقت الشعر، لبست المخيط، خرجت فدية، هذا هو المقصود. تركت الواجب، والدم يسمى دم جبران. لا تأكل منه إيش شيئا. إنسان ترك رمي الجمار مثلا ويخرج عنه دم يسمى دم جبران، لأنه يجبر ماذا؟ النقص، النقص الذي حصل في العبادة. فهذا الذي ترك واجب أنقص شيء من العبادة، فهذا الدم وهذه الفدية تجبر مثل ماذا في الصلاة؟ سجود السهو، مثل سجود السهو في الصلاة. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. فالدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب لا يأكل، لا يؤكل، بل هو يكون لمن؟ لفقراء الحرم، لمساكين الحرم. لا يأكل من تصدق به منه شيئا، بل يتصدق به جميعا على المساكين. والكلام كلام المؤلف واضح هنا. نعم. قال: وشروط الطواف مطلقا. الطواف هنا يراد به جميع أنواع الطواف. قال الشيخ السعدي: وشروط الطواف مطلقا يراد به جميع أنواع الطواف، سواء الركن أو الواجب كطواف الوداع، أو السنة كطواف الزيارة، يدخل فيها جميع أنواع الطواف. هذا شروط الطواف مطلقا. وقبل أن ندخل فيها، يسن لمن أراد أن يذهب إلى الحج أو العمرة، يسن له الاغتسال عند دخول مكة. ونقل إلينا باتفاق، ونقل اتفاق العلماء النووي في المجموع، نقل اتفاق العلماء على أنه يسن الاغتسال عند دخول مكة. وروي هذا أيضا من فعل ابن عمر أنه كان إذا دخل مكة يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا. وقال: هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن الدخول للمسجد الحرام كما يفعل في دخول المساجد، فليس هناك دعاء خاص بدعاء المسجد الحرام، ليس هناك دعاء خاص بدخول المسجد الحرام، بل كما تدخل المساجد تقدم اليد القدم اليمنى تدعو دعاء دخول المسجد فقط. أما هناك دعاء خاص فليس هناك دعاء خاص. والآن ولله الحمد، ولله الحمد في هذه الأزمان قد يغتسل الرجل في بيته أو يغتسل في الميقات، ويركب السيارات المكيفة، فيصل إلى الحرم وهو ما زال نظيفا، فلا يحتاج للاغتسال مرة أخرى، ولله الحمد. نعم. النية، وهو أن يقصد بطوافه بالبيت، ونيته بهذا الطواف التعبد.

لله عز وجل، لله عز وجل. طبعا يكفيه نيته فين؟ في الميقات، لأنك عندما قلت لبيك الحجة إذن أنت ماذا تريد؟ الحج. إذن عندما تطوف بالكعبة أنت ماذا تريد؟ طواف الحج. لا تقول عندما تريد أن تطوف نويت أن أطوف لله سبعا بنية الحج قارنا أو متمتعا، لا، هذا بدعة. ويخرج قد يقول قائل لماذا نقول النية؟ لأنه قد يأتي شخص يحج أو يعتمر مع أبنائه فيضيع عليه ابنا فيبحث عنه مثلا على الكعبة مثلا فيرى أنه قد طاف ماذا؟ سبعة، وهو ماذا؟ وهو يبحث، هل النية هنا عبادة؟ لا. ولهذا قال هذا هو، لابد أن يكون الإنسان ينوي بأن هذا الطواف إنما هو طواف ماذا؟ عبادة. لأن هناك من يطوف على الكعبة بحثا عن أبنائه مثلا، أو يطوف رياضة، قد يكون عنده مرض وقال له الطبيب امشي فمشى في هذا المكان فخرج من هذا. إذن أول شرط من شروط الطواف مطلقا لأي طواف سواء كان ركنا أم مش أم سنة أم واجبا، أولها ماذا؟ النية. نعم.

نعم، أولا عليك أن تجعل البيت على يسارك. عندما تبدأ بالطواف يكون البيت على يسارك، وتحاذي ماذا؟ الحجر الأسود، أي تبدأ الطواف من أين؟ من الحجر الأسود، ثم تبتدي هذا الطواف. فلو بدأ من بعد الحجر الأسود فإن هذا لا يحسب له، فإن هذا لا يحسب له، وعليه أن يعيد، أن يعيد هذا. لا بد أن يحاذي الحجر الأسود ويكون وتكون الكعبة على يساره، ثم يبدأ الطواف. فهذا هو. ومر معنا استلام الحجر وتقبيله في الدروس السابقة في حديث جابر في هذه الدورة. وباختصار، إما أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، يستلم الحجر الأسود ويقبله مباشرة، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستلمه بيده ويقبل اليد، أو يستلمه بعصا أو شيء معه ويقبل هذه العصا أو هذا الذي معه، أو يشير إليه. كيف يشير إليه؟ يشير إليه باليد اليمنى، ليس كما يفعله بعض الناس الآن كأنه يكبر للصلاة، لا، ذكر هذا في بعض الأقوال، لكن الذي ورد يشير بماذا؟ بيده وهو يمشي، ويقول الله الله أكبر. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، وإن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. ولهذا قال بعض أهل العلم لا يقول بسم الله، وإنما يقول ماذا؟ الله أكبر. وقالوا في هذا الحديث قال فاستقبله، أي أنه يستقبل ماذا؟ الحجر، يعني عندما يصل إلى الحجر فيستقبل الحجر ويقول الله أكبر ويمضي، لا يقف مثل ما يقفون الناس الآن ويسببون إيش؟ الزحام. إن كان هناك فرصة لاستلام الحجر فالحمد لله، لكن مع هذه الأيام ومع هذه الاحترازات ممنوع تقبيل الحجر، لأنه قد ينقل العدوى بسبب هذه الأمراض المنتشرة، نسأل الله أن يرفع عن المسلمين. لكن مستقبلا إن شاء الله هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط ألا تزاحم الناس، لأن تقبيل الحجر الأسود أو استلام الحجر الأسود ما هو حكمه؟ سنة، وأذية المسلمين محرم، فلا تفعل المحرم من أجل أن تصل إلى سنة. والإشارة ذكرت أنها تكون باليد اليمنى فقط ويكبر فقط، كما عند البخاري، وفيه كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله قال بسم الله، كلمة بسم الله لم أرها في حديث مرفوع عن رسول الله، قال لم أرها في حديث مرفوع عن رسول الله، وإنما رويت من فعل ابن عمر، وإنما رويت من فعل ابن عمر، وهذا قول الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. نعم، أن يجعل البيت على ماذا؟ على يساره، أي في كل أشواط الطواف، في كل أشواط الطواف تطوف والبيت على ماذا؟ على يسارك، لأن في حديث جابر مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم شرع عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ولا يجوز أن يطوف والبيت عن يمينه، لا يجوز، ولا خلف ماذا؟ ظهره. وهذا يحدث عند بعض الناس، بعض الناس عندما يحج معه نساء فيكونون يضعون عليهم دائرة من أجل الزحام، ويحج ويطوف والكعبة أين؟ خلف ظهره، وهذا لا يصح منه، وهذا لا يصح. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يحج أو أن يعتمر أن يتعلم هذه، أتعلم العبادة حتى يعبد الله عز وجل العبادة الصحيحة. نعم. نعم،
فيجب إكمال العدد. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشواط، وهذا دليل الحديث السابق الذي مر معنا، فرمل 3 ومشى 4، كم المجموع؟ 7. ومن طاف أقل من 7 فإنه لا يجزي، ومن شك طاف 6 أو 7 فإنه يبني على اليقين، واليقين هنا ماذا؟ الناقص. نعم، فتح الله عليك. الآن لما أنت تشك، هل أنا طفت 6 أو 7؟ اليقين ما هو؟ 6. 6 الآن أنت موقن فيها، لكن شاك في ماذا؟ فإنك تأتي بالسابعة. وكذلك يشترط أن تكون الأشواط متتالية، ويشترط أن تكون الأشواط ماذا؟ متتالية. ومر معنا في حديث جبريل، فيكون في موالاة في ماذا؟ في الطواف، إلا إذا أقيمت الصلاة مثلا. إذا أقيمت الصلاة فإنك تقف مكانك وتصلي، فإذا انتهت تكمل. أما إنك تطوف الأول والثاني ثم بعد ذلك تذهب الفندق وترجع تطوف بعد المغرب وترجع تكمل بعد العشاء، لا، هذا ما ينفع. لابد أن تكون ماذا؟ متتالية. نعم. نعم، والخبث هو النجاسة، فلا بد أن يكون البدن والثياب طاهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وحديث عائشة أيضا قالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. ومر معنا في حديث جبريل الاختلاف في الطواف، هل هو على وضوء أو على غير وضوء. وباختصار، وإحنا شرحنا، القول بالطهارة هو قول الجمهور، القول أن الطواف لابد أن يكون على طهارة، وهذا قول من؟ هذا قول الجمهور. وقال ابن قدامة: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وفي المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي. واستدل الجمهور بعدة أدلة، منها على سبيل الاختصار: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، صحيح الشيخ الألباني. وحديث عائشة: لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ، لما أراد أن يطوف

0: توضأ، وأفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، بل أفتى ببطلان طواف غير الطاهر كما في مجموع الفتاوى. أفتى في بعض الأسئلة أن من طاف وهو غير طاهر فإن الطواف ماذا؟ باطل. هذا قول من؟ الجمهور، قول الذين قالوا بوجوب طهارة الذي يريد أن يطوف. هذا القول الأول مختصر وإلا قد شرح. القول الآخر، ذهب بعض أهل العلم أن الطهارة من الحدث ليست شرطا للطواف، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال ابن عثيمين رحمه الله: القول الراجح الذي تطمئن له النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر. إذن الشيخ ابن عثيمين اختار ماذا؟ أنه لا تشترط الطهارة، لكنه قال أيضا، قال: لكنه لا شك أن الطهارة أفضل وأكمل، ولا ينبغي أن يطوف الإنسان بغير طهارة حتى لا يخالف الجمهور، حتى لا يخالف الجمهور. إذن هذا قول الخلاف فيه، مع أن القائلين بأن يجب الطهارة أدلتهم ماذا؟ قوية. والذين قالوا بعدم الطهارة ردوا هذه الأدلة ببعض التعليلات، وتكلمنا ببسط قليل في درس سابق، لكن الآن ذكرته للاختصار. وعلى ذلك فينبغي الإنسان ألا يطوف إلا على طهارة، ألا يطوف إلا على طهارة، وهذا لا شك أنه الأفضل والأكمل، والله أعلم. نعم.
1: Thank you.

انظر لكلام المؤلف، قال والطهارة في سائر الأمساك غير إيش؟ غير الطواف سنة. إذن المؤلف ماذا يرى؟ يرى وجوب، يرى وجوب الطهارة. إذن الطهارة في سائر الأمساك، أي الأمساك؟ مثل السعي، الوقوف بعرفة، مزدلفة، رمي الجمار. إذن هذه ليس فيها شرط. لماذا؟ للطهارة. لكن الوضوء للعبادة هو لا شك أنه أمر فاضل، يعني قد تكون في عرفة فالأفضل لك أن تكون على طهارة، تصلي ركعتين، تدعو الله، تقرأ قرآن، تذكر الله عز وجل على طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذكر الله إلا على طهارة. نعم. والآن سيذكر الشيخ السنن في الطواف. نعم. أي تحت إبطه، أن يجعل الرداء لما يلبس الرداء يضعه تحت ماذا؟ عاتقه، تحت الإبط. هذا يكون ويسمى ماذا؟ الاطباع. وطرفه على عاتقه الأيسر، يعني عندما تأتي به من الخلف ثم تضعه على عاتقك الأيسر. والاطباع في كل طواف يقوم فيه الحاج أو المعتمر إلى مكة، سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا. والعجاب من كثير من جهال الناس اليوم أنه إذا وصل إلى الميقات اطبع، ويبدأ من دخول مكة إلى أن ينتهي من العمرة أو من الحج وهو ماذا؟ وهو مطبع. وهذا لا شك أنه خطأ وهو جهل. فينبغي على طلاب العلم أن يبينوا للناس، حتى لو كنت تطوف، انتهيت من الطواف ثم ذهبت إلى السعي بين الصفا والمروة ورأيت من هو مطبع، عليك أن تبين له السنة، أن تبين له السنة. وإن الناس لا شك أنهم يرجعون إذا بين لهم أحد أو وضح لهم المسألة وأن هذا خطأ. فالناس يعملون بهذا الكلام، وخاصة عندما يرون من هم أهل الخير يبينون لهم هذه الأمور. فينبغي علينا إذا رأينا هذا أن نعلم الناس، لا تقول نفسي فقط، لا، إذا رأيت أخطاء من الحاج فعليك أن تبين له هذا الخطأ الذي وقع فيه. نعم.

عن المشي. والرمل سنة للمحرم، وهذا ورد في حديث جابر قوله فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي عباس ابن عباس أنهم لما قدموا، قدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من المدينة للعمرة، وقد وهنتهم حمى يثرب، أي تأثروا بالحمى في المدينة، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا الكفار جلسوا مما يلي الحجر، أي مقابل ماذا؟ الحجر، يريدون أن ينظرون إلى النبي والصحابة كيف هم مع هذه الحمى التي أهلكتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا ثلاثة أشواط، ثلاثة أي إسراع، ويمشوا ما بين الركنين، بين الركنين، ليرى المشركين جلدهم. فقال المشركون بعد ذلك، بعد أن رأوا، أي أنهم لما أسرعوا، إذن عندهم نشاط ولا ضعف؟ بل عندهم نشاط. فالمشركون لما رأوا هذا قالوا هؤلاء الذين، يقولون لبعض هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. إذن الرمل يكون في كم؟ في الثلاثة الأشواط الأولى. ولا يسن للنساء، ولا يسن للنساء، ولا يسن للنساء فقط، للرجال. نعم. انتبه لهذه النقطة، قال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا طباع، أي أن الرمل خاص بطواف ماذا؟ القدوم، بطواف القدوم وبطواف المعتمر فقط، بطواف القدوم وبطواف المعتمر فقط، ولا يشرع في غير هذا الطواف، لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع كما قال أهل العلم. ولهذا قال الشيخ السعدي هنا وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع، فقط أن يطبع في طواف القدوم وطواف المعتمر فقط، ولا يشرع في غيره من هذه مثل الإفاضة أو مثل طواف الوداع كما قال أهل العلم. نعم. شروط السعي، السعي أي بعدما ينتهي الحاج من الطواف ثم يصلي خلف المقام ثم يتجه إلى الصفا ويستقبل القبلة ويقول ما ورد، وهذا مر معنا في حديث شرح حديث جابر. نعم. وهذا الكلام مثل ما مر معنا على في الطواف، النية وتكميل السبعة ذكرته قبل قليل في الطواف. نعم. طبعا النية حتى في الصفا والمروة، بعض الناس قد يصيبه مثلا مرض السكر وهو من أهل مكة، فيقول أنا سأذهب أمشي أين؟ بين الصفا والمروة. هل نيته للعبادة؟ هذا هو المقصود النية، فعليه أن ينوي الإنسان في العبادات، ولهذا النية أمرها عظيم، النية أمرها عظيم. فكم من عمل كبرته النية وعظمته النية، قد يكون العمل يسير لكن بنيتك أصبح ماذا؟ عظيم. ولهذا قال أهل العلم نية أهل الطاعة عبادة، أو نية أهل العلم عبادة، ونية أهل الجهل عادة. فبعض الناس أصبحت العبادة عندهم عادة، مجرد أداء واجب، لكن أهل العلم لا، يأكل يأخذ عليه أجرا، ينام من أجل أن يقوم لصلاة الفجر يأخذ على نومته ماذا؟ أجرا، وهكذا. ولهذا أهل العلم أعمالهم قد يحصلون عليها من الحسنات الكثيرة، فينبغي الانتباه لهذا. فمن ذهب إلى الحرم وقال سأمشي، عليه أن يقول سأطوف لله عز وجل شكرا، أو الصفا بين أو السعي بين الصفا والمروة. نعم. والابتداء من الصفا، فلو بدأ مثلا من المروة هل يعتد بهذا؟ لا، ما يعتد بهذا.

بهذا الشوط، عليه أن يبدأ بماذا؟ بالصفا وينتهي بالمروة، ومر معنا من حديث جابر: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به، أي يبدأ من الصفا. نعم.

نعم المندوب الإكثار من ذكر الله عز وجل، والله أمر بهذا، ومنه واذكروا الله في أيام معدودات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وذكر الله واسع، يدخل فيه التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء وقراءة القرآن، كل هذا يدخل في هذا الذكر. نعم.

نعم دليل. ولعل استدلال المؤلف بهذا الحديث الذي يشير أن الله من على رسوله بفتح مكة وذكرهم بقصة الفيل المشهورة للحبشة وكيف أن الله قد حمى بيته وأبطل كيدهم وأهلكهم وسلط عليهم وكيف أن الله مكن للمسلمين وفتحوا مكة وحتى لا يظن بعض الناس أنه لما دخل المسلمون مكة بالسلاح أن حرمتها قد زالت حتى لا يظنون هذا فتجوز فيها ما يجوز في غيرها فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقاء حرمة مكة ثم بين لهم شيئا من أحكام حرمتها ومن ذلك نعم لا يجوز أن ينفر صيد مكة ومن باب أولى إذا لم يجوز أن ينفر فمن باب أولى لا يجوز قتل الصيد أو صيده في مكة لحرمة المكان نعم أي لا يقطع والمقصود بذلك الشجر الذي ينبت بنفسه المقصود بذلك الشجر الذي ينبت بنفسه وأما الذي يزرعه الآدمي مثل النخل مثل الأشياء التي يزرعها الرجل في مكة فإنه لا يدخل في هذا فيجوز له التصرف فيه من قطع ومن غيره نعم وهذا المقصود به اللقطة مقصود به ماذا؟ اللقطة يعني المال الذي ضاع من صاحبه المال الذي ضاع من صاحبه إلا من أراد أن يبحث عن صاحبه ولا يمتلكه أنت تسعى فوجدت مبلغ من المال مرمي لا يجوز لك أن تأخذه إلا إذا كنت تريد أن تبحث عن صاحبه ولا يجوز لك أن تمتلك هذا المال نعم فهو بخير النظرين أي إما أن يطلب القصاص وإما أن يعفو إما أن يطلب القصاص وإما أن يأخذ الدية نعم الإذخر شجر دقيق الأعواد شجر دقيق الأعواد يستفاد منه في القبور قديما ويستفاد منه أيضا في سقف البيوت قديما وكانوا يحتاجون إليه أهل مكة فالنبي صلى العباس يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم بقطعه واستخدامه فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحاجة ماسة لمثل هذه الشجرة نعم عير جبل جنوب المدينة عير جبل جنوب المدينة وثور جبل صغير خلف جبل أحد ثور جبل صغير خلف جبل أحد والمدينة حرم كما لمكة

0: حرم. والآن قد وضعت بعض اللوحات تبين حدود حرم المدينة. نعم. الحرم. والحدأة. نعم، يجوز قتل الفواسق الخمس من غير جزاء في الحرم والإحرام، يعني ليس عليك فدية عليها، ولا يكون على قتلها إثم أو حرج أو فدية. وذكر منها الغراب. الغراب هو طائر أسود معروف ينقر ظهر البعير، ينقر ظهر البعير. هم كانوا يستحلون على ماذا؟ على الجمال، ويأتي هذا الغراب يؤذيه، ينقر ظهر البعير وكذلك يؤذيه في عينه، في عين البعير، ويختلس أطعمة الناس، ويختلس أطعمة الناس، فأمر بقتله. الثاني الحدأة. الحدأة وهو نوع من أنواع الطيور تخطف أطعمة الناس، وكانوا قديما إذا ذبحوا أيام التشريق وكذا يشرقون اللحم، ليس عندهم ثلاجات مثل الآن، فتأتي هذه الحدأة وتأخذ هذه اللحوم، فأمر بماذا؟ بقتلها. ثم قال العقرب. العقرب حشرة صغيرة تلدغ وتؤلم إيلاما شديدا، ومنها أنواع تكون لدغتها مميتة، تكون لدغتها مميتة، فأمر بقتلها. الفأرة، والمراد بها فأرة البيت، وهي الفويسقة، وهي كانت تخرق الآنية التي تصنع من الجلود وكذلك تفسد الطعام. والكلب العقور هو كل ما عقر الناس وأخافهم واعتدى عليهم، ويدخل أيضا فيها السباع، الأسود، النمور، الذئاب، كلها تدخل تحت مسمى هذا الاسم، الكلب العقور. كم الوقت؟ طيب نقف وبإذن الله ننتهي غدا إن شاء الله من هذا الكتاب، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله العلي العظيم أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يفتل به الميزان، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان توجيهات شرعية لمريد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة، وذلك في الأول من شهر ذي الحجة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، مع هذه المحاضرة والتي عنونت بتوجيهات شرعية لمريد الحج، وشكر الله وجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذا اللقاء، وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. وبإذن الله يا أحبة لن أطيل عليكم، وستكون مختصرة إن شاء الله. أحبتي في الله، يستعد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام للتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج امتثالا لأمر ربهم عز وجل في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، يرجون بذلك تكفيرا لسيئاتهم ومغفرة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. الحج يا أحبة هو أحد أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم.

ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلا. فينبغي وكذلك يجب على الفور وليس على التراخي، فإن من استطاع ببدنه واستطاع بماله فعليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤخر هذه الفريضة، فإن مات وهو لم يحج وهو وقد كان قادرا على الحج فإنه يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أي أنك قد تكون سليما معافا ولكن قد تكون في السنوات القادمة مريضا لا تستطيع أن تحج. قد يكون عندك في هذا العام من المال ومن المؤونة ما تستطيع أن تصل به إلى بيت الله الحرام، ولكن في الأعوام القادمة قد لا تجد هذا المال، فإن كان قد وجدت ما يعينك على الوصول إلى بيت الله الحرام وكان عندك من القدرة البدنية والمالية فيجب عليك وجوبا أن تحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك الحج فريضة عظيمة يجود الله عز وجل على عباده بالمغفرة وبتكفير الذنوب وبالخير في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إذا عزم المسلم والحاج على السفر إلى الحج أو العمرة، من هذه التوجيهات أن الحاج إذا عزم على الذهاب والسفر إلى الحج والعمرة استحب له أن يوصي، استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي بفعل أوامره وترك نواهيه. وينبغي أيضا على الحاج إذا أراد الذهاب إلى الحج أن يكتب ما له وما عليه من الدين، قد يكون عليه دينا ليس حاجة حال قد حال وقته للسداد، فينبغي عليه أن يكتب هذا الدين، فإنه إن قدر الله عز وجل عليه أن هلك أو كذا أو مات فإن هناك من يقوم بسداد هذا الدين. وكذلك ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، يتوب إلى الله عز وجل مما قدم من معاصي، فإن الإنسان ليس معصوما على الخطأ يا أحبة، المسلم ليس معصوم، فإنه يقع منا الخطأ والزلل والوقوع في المعصية، فعلينا المبادرة إلى التوبة في كل وقت وفي كل حين. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، من أراد أن يتوب فإنه يقلع عن الذنب وأن يتركه وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم عزيمة صادقة على عدم العودة إلى الذنب، هذا الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. وكذلك إن كان عنده مظالم للناس أو عليه مظالم فعليه أن يتسامح منهم إن استطاع. فهذه الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة للآخرة، ولا تستحق منك أن تعمل الصالحات من صيام ومن صلاة ومن صدقة ثم يأتي يوم القيامة وتنفق هذه الحسنات على الناس، تأتي وقد ضربت هذا وقد شتمت هذا وقد قذفت هذا وقد أكلت مال هذا، فإن الحساب يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. ولهذا يا أحبة ينبغي علينا عدم الوقوع في المظالم، وخاصة فيما يكون بينك وبين الناس. كذلك أيها الحاج، يا من أردت أو أيها الحجاج، يا من أردتم ونويتم الحج وقد جئتم من بلاد بعيدة أو قريبة وتركتم الأهل والأوطان وتبتغون فضلا من ربكم ورحمة،

فأحسنوا النية، أحسنوا النية وأخلصوا العمل لله عز وجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب وجوبا على الحاج أن يقصد بعمله هذا الحج وجه الله عز وجل. أنت ما حججت إلا لله عز وجل، لم تحج من أجل الرياء، ولم تحج من أجل السمعة يسمع الناس بك، ولم تحج من أجل أن تتفاخر عند الناس بأني حججت وكذا وحججت كم مرة وكذا. لا، اجعل أعمالك كلها خالصة، فإن الحج يا أحبة ما قام إلا لتجريد التوحيد، الحج ما قام إلا للتوحيد. ومن أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل أن نبدأ الحج بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، توحيد. من أجل التوحيد بدأ الحاج، وأن الحج ما قام إلا لتجريد التوحيد، بدأ الحاج بهذه الشعيرة أو هذه الشعيرة بالتجرد بالتوحيد ونفي الشرك. وكذلك من أجل التوحيد في الحج والعمرة من السنن أن يصلي الحاج أو المعتمر إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام، فيقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد، الإخلاص. وكلها توحيد، وكلها توحيد. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج والمعتمر عندما يصعد على الصفا أو المروة فإنه يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وهذا أيضا فيه توحيد، وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من التوجيهات يا أحبة على الحاج أن يعظم شعائر الله عز وجل، ومن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو ماذا؟ فهو خير له عند ربه. وتعظيم هذه المشاعر بأداء الحج كما أمره الله عز وجل. أيها الحاج، أنت إنما أردت أن تحج لله عز وجل، عليك أن تتعلم وأن تتفقه في حجك. هو ركن الحج، ركن من أركان الإسلام. اقرأ، احضر المحاضرات، الدروس، اسأل أهل العلم، اقرأ في الكتب، اقرأ في الكتب المختصرة لتعليم ماذا؟ لتعليم الحج. انظر لدروس أهل العلم عبر هذه البرامج، تعلم كيف تحج، كيف تبدأ بالحج وكيف تنتهي، فحتى إذا ذهبت إلى بيت الله تؤدي هذه المشاعر وهذه الفرائض وهذه الشعيرة كما أمرك الله عز وجل بها، وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وكان يفعل أفعال الحج كان يقول للصحابة خذوا عني ماذا؟ مناسككم. ولهذا علينا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط الحج، كل أمور العبادة. الصلاة نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا أحبة أن العبادة لا تقبل منك إلا بشرطين، أولها الإخلاص وتكلمنا عنه، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرت إليها إشارة قبل قليل. أيها الحاج، إذا أردت أن تحج إلى بيت الله احرص على النفقة الطيبة في الحج. اجعل النفقة، أولا النفقة في الحج أصل من أصول قبول العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر

به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر يعني سفره طويل أشعث أغبر يعني أصابه التراب وهذا يدل على طول السفر. قديما كان ليس عندهم المركبات والطائرات وإنما يسافرون على الإبل أو على الخيول أو حتى مشيا من لم يجد المركب. قال يمد يديه إلى السماء يعني مسافر، والسفر من الأمور التي يستجاب فيها دعاء السفر. المسافر إذا كان في سفر فإنه في وقت يستجاب منه الدعاء، ولكن للأسف يا أحبة كثير من الناس غفل عن هذا وسببه الشيطان. فإنه تجده إذا صعد في الطائرة وأراد أن يسافر إما أن يضع سماعات الغناء في أذنيه، وإما أن ينام، وإما أن ينشغل بهذه البرامج التواصل الاجتماعي ويترك الدعاء. والدعاء في السفر مستجاب، الدعاء في السفر مستجاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يمد يديه يرفع يديه، ورفع اليدين أيضا من الأمور التي ينبغي للداعي أن يفعلها، ويقول يا رب يا رب أن ينادي الله عز وجل. ثم ماذا قال؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب. فلهذا النفق الطيب سبب من أسباب استجابة الدعاء، وكذلك قبول العمل الصالح. فلهذا الحاج لا ينفع للحاج أن يحج بربا مثلا، يعمل في عمل ربوي أو أمواله من الربا ثم يذهب ويحج بهذا المال، ما يقبل. أو يتعامل بالرشوة موظف ليس عنده أمانة وليس عنده مراقبة لله عز وجل، لا يخدم المراجعين في عمله إلا إذا دفعوا له مالا رشوة، ثم يأتي ويحج، ما ينفع هذا. أو يأكل حرام أو يشرب حرام، ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب. ولهذا النفقة الطيبة من الحاج أمر مرغب فيه، بل هو واجب عليه. كذلك الحاج عليه أن يجتنب البدع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكذلك في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي للمرء أن يتقرب إلى الله عز وجل بأمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإحداث في الدين يدخلك في البدع. أردت أن تحج، حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحج، وانتهيت من الحج اسأل الله أن يقبل منك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى من دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تتعبد الله بما أمر، وهذا تحقيق لشهادة أن محمدا رسول الله. من التوجيهات للحجاج أيضا أن يسألوا أهل العلم. أيها الحاج اسأل أهل العلم فيما جهلت في حجك أو أشكل عليك في أمور دينك، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علمت فاعمل، فإنه قد يحدث منك أن تقع في شيء من محظورات الإحرام. حدث منك ناسيا جاهلا متعمدا، قد يحدث. وذكرت في بداية المحاضرة أن الإنسان ليس بمعصوم، فبادر إلى سؤال أهل العلم. والحمد لله متوافرون في بلد الله الحرام.
عبر فرع وزارة الشؤون الإسلامية جعلت كثير من الدعاة في هذه المشاعر أو بالاتصال عليهم، قل حدث لي كذا وكذا، ما الحكم وماذا أفعل؟ فيخبرك أهل العلم بما تفعل وأكمل الحج. لا تسأل كل من رأيت، لا تسأل، لا، إذا رأيت رجلا في الحج قد أنعم عليه وقد طبق أمر الله وأمر رسوله بإعفاء اللحية أو كذا، فرأيته فتوسمت فيه الخير فقلت له يا شيخ ما حكم كذا وكذا، أنت تعرفه هل هو من أهل العلم أو لا؟ أنت ما تعرف. وهنا الله عز وجل أمر في القرآن، قال فاسألوا أهل الذكر، لا تسأل أي أحد، إنما أهل العلم، اسأل أهل العلم يبين لك الحكم الشرعي في الحج وفي غير الحج، حتى في أمور صلاتك قد تخطي في أمور صلاتك، اسأل أهل العلم. كذلك من التوجيهات، ينبغي للحاج أن يصحب في سفره الأخيار. ينظر الآن، أصبح الحج عن طريق الحملات والحمد لله وميسر، فاختر لنفسك حملة طيبة، وإن رأيت أن هناك من أخوانك أو أصدقائك أو أصحابك من أهل الخير من أراد أن يحج فاصحبهم، قل لهم في أي حملة تذهبون أو كذا وكن معهم، فإنهم يعينوك على الخير، يعينوك على الطاعة، يعينوك على التقوى، يعينوك حتى في التفقه في دين الله عز وجل. احذر أيها الحاج، احذر ثم احذر ثم احذر من مصاحبة السفهاء والفساق في حجك. أنت ما ذهبت للحج إلا من أجل ماذا؟ من أجل طلب المغفرة وطلب رضا الله عز وجل، ومن أجل أن تعود من الحج كيوم ولدتك أمك، ومن أجل أن تكون من أهل الجنة. إذن إياك أن تصاحب السفهاء، فإنهم قد يشغلوك عن طاعة الله عز وجل بالكلام أو بالجدال أو بالأمور التي ليس لها داع في بيت الله عز وجل. كذلك، وهذا ذكرته قبل، ينبغي عليك أن تتعلم أمور الحج، تعلم قبل أن تذهب، وهذا ذكرته أيضا. كذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تبذل البر في أصحابك، قد يكون معك أصحاب أو أهل أو زوجة أو أبناء، فكن معهم بارا بهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كف أذاك عنهم، لا تؤذي الناس، إن لم يروا منك الخير فابتعد عنهم بالشر. فهذه ممن ينبغي أو ما ينبغي على الحاج. كذلك من التوجيهات للحاج، حفظ الوقت، الوقت ثمين، أيام معدودات، هي أيام في الحج وستعود، إذن الوقت عليك أن تحفظه. وكيف أحفظ الوقت في الحج؟ بالطاعات، أحفظ الوقت بالطاعات والقربات، أتقرب إلى الله عز وجل، الدعاء، الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، إن كان هناك مجالس لأهل العلم أو كذا أحضرها كذلك. فأنت لم تذهب إلى بيت الله إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل طلب المغفرة. كذلك ينبغي عليك أن تحفظ لسانك عن القيل والقال والخوض فيما لا يعنيك. كذلك احذر من الإفراط في المزاح مع الناس. كذلك ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الغيبة، عن النميمة. قد يقول قائل هل يحدث ذلك من الحجاج؟ نعم يحدث، فإن الناس يسكنون في مخيمات، يسكنون ويتكلمون، والشيطان قد يأتي يوسوس لهم، أو رأيت فلان فعل كذا، رأيت فلان في الطواف يفعل كذا، رأيت فلان في رمي الجمرات كذا، رأيت فلان في عرفة الناس يدعون وهو على الجوال. يا أخي لا تتكلم فيه، هذه غيبة، إن كان أردت الخير أنصحه، إذا رأيته في عرفة الناس تدعو وتتقرب إلى الله والله يباهي بهم الملائكة وهو على الجوال، قل له يا أخي أنت في يوم فاضل، في مكان فاضل، في زمان فاضل، ادعو.

هذه طيبة لك وله أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أمر عظيم، أيام معدودات تذهب بها إلى بيت الله وتعود وقد غفر لك، بل إن بعض العلماء قال أن هذه المغفرة الصغائر والكبائر. بعض أهل العلم عندما علق على هذا الحديث قال أن هذه المغفرة تشمل الصغائر والكبائر، نسأل الله من فضله. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، نسأل الله السلامة. كذلك من التوجيهات لك أيها الحاج: لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا في المال ولا في الجهد، وأحرص كذلك على راحة غيرك. يعني لا تكلف نفسك، قد تجتهد في العبادة اجتهاد قد يضر بك. كيف يضر بك؟ فإنك مثلا قد يأتي حاج ويقول: أريد أن أقوم الليل كله ليلة عرفة، فيقوم، وعمل خير لا شك. ثم إذا أتى الفجر وهو منهك ذهبوا، بدأ الناس يذهبون إلى عرفة، ذهب معهم فوصل إلى عرفة، الناس بدأت بالعبادة والدعاء وهو لم يستطع، أجهد نفسه. ولهذا ينبغي الإنسان العاقل المسلم الحاج أن ينتبه لمثل هذه الأمور، فإن الشيطان إذا لم يستطع لك الوصول لك في المعاصي فإنه يدخل عليك في باب الخير. كذلك يجب عليك أيها الحاج أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، ارفق على الصغير، انتبه إذا أمامك نساء، كذلك لا تؤذي الكبار، فإن قد تكون أنت قوي في جسدك وهذا ضعيف في الزحام، فهذا ينتبه لها الحاج. كذلك أيها الحاج إن يجوز لك الاغتسال، يجوز، لأن بعض الحجاج يرى أنه كيف يغتسل أو كذا وهو محرم، يجوز الاغتسال للمحرم، ويجوز له تغيير ملابس الإحرام أيضا، فإنه إن توسخت الملابس أو أراد أن يغتسل فإنه يجوز له. كذلك يجوز لك أيها الحاج أن تستعمل الصابون للتنظيف، وكذلك للمرأة يجوز لها أن تغسل شعرها، وكذلك يجوز لها أن تمشطه كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك. وكذلك الواجب على من وفقه الله للحج أن يتقي الله عز وجل، وأن يتقي الله بحفظه عن كل إسفاف، وأن يشغل وقته بذكر الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فكما أمرك بالتزود في الدنيا بالمال للحج، كذلك أمرك بالتزود بالخير للآخرة. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، وقد أشرت إليه إشارة سريعة، فما شرع الحج إلا لأجل ذكر الله عز وجل، فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله من أول ما يبدأ الحج إلى أن ينتهي من طواف الوداع. والله عز وجل، أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. التوجيهات كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر.

رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أحبة، في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن نستغلها بالطاعات، والطاعات كثيرة، في الصلاة، في النافلة، في الصدقة، في الصيام كذلك، في كل أمر تراه أمرا أو عملا صالح قد أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه العشر. وكذلك منها صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلهذا يا أحبة أذكر نفسي وإياكم بالعمل في هذه العشر المباركات، ومنها كذلك التكبير والتحميد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يردهم إلى أهليهم غانمين سالمين. وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43,400 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
1: وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد في التعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله. وهذا المجلس هو المجلس الأخير، وهذا المجلس هو المجلس الأخير في التعليق على هذا الكتاب، وسيكون آخر درس في هذا الكتاب، وإن شاء الله لن يكون آخر الدروس في هذا المكان إن تيسر الأمر. ولعلنا لن نراجع كثيرا في الدرس السابق، لكن نتعرف بداية على شروط الطواف. من يذكر لي شروط الطواف؟ شروط الطواف. لقمان، ما عندك؟ نزار، النية، الابتداء به من الحجر، ويسن أن يستقبله ويقبل، يستلمه ويقبله، نعم، يكملها سبعا، وأن يجعل البيت عن يساره، نعم. عندك زيادة؟ خلاص. طيب، وإذا ذكرنا أن لابد لكل عبادة لابد لها من النية، العبادات لابد لها من النيات، وأن تكون هذه النية خالصة لوجه الله عز وجل. طيب لقمان، لو قال لك الرجل أن امرأته أرادت أن تحج أو تعتمر ولكنها حاضت قبل أن تصل إلى الميقات، فما هي الإجابة؟
2: شفتكم من حجها لكن لا قبل.
1: أريد إجابة الآن واضحة، ماذا تجيبه؟
2: تحج.
1: تقول له تحج هكذا؟ ها، مهند اليوم بالاسم، ها،